0: l'antenne.
1: تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرونتين. بعد شوية نعملوا طلة من جديد على اهداءاتكم اللي مازالت توصلنا بالاس ام اس على 85990. اما قبل لوكي العادة في الوقت هذا يكون الموعد مع فقرة الاغاني المتشابهة وين نسمعوا اغنيتين ونشوفوا مدى التشابه اللي بيناتهم. نسمعوا في البداية مقطع من اغنية ويلي يا هوا للفنانة اللبنانية نوالا الزغبي، الاغنية اللي كانت خرجت عام 2003 وهي من الحان محمد رحيم.

Libre antenne. اسمعوا في راديو جوهر اف ام في لبرونتين صاريتنا بدات من نص الليل وما زالت متواصله حتى الماضي ساعتين. نجدد التحيه لكل مستمعينا ومستمعاتنا اللي هما في الخدمه ولا في الدار ولا في الطريق. تحياتنا نبيل وحسن ورضا اللي يسمعوا فينا في سهلول. شيماء تهدي غنيه ليلى العماد. فيصل يسلم على الغاليه هداوي يقولها ربي خليك ليا. وسميره تهدي غنيه ليلى المحمد. وانتم كان عندكم اهداء او رساله على ذمتكم لسماس على 85 990.

0: l'antenne.
1: هكا نوصلوا معاكم من نهاية موعد الليلة من اللي برونتين. تحياتنا وشكرا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتقابلوا معاكم إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة ديما على موجات الجوهرة أفام. ردوا بيكم على رواحكم، ليلتكم زينة. سلام معكم.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: الباز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي
1: تتعلم على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. وزارة التربية تعلن نتائج القبول الأولية لمناظرة انتداب الأساتذة، وشركة صينية تختار تونس كأول وجهة لها للإنتاج خارج الصين في الصناعات الميكانيكية. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها يوم أمس عن نتائج القبول الأولية للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفني بعنوان سنة 26 و2000، ويمكن لكافة المترشحين لهذه المناظرة الاطلاع على نتائج القبول الأولية عبر موقع الشبكة التربوية على العنوان الإلكتروني التالي www.udenet.tn. ووزارة التربية تؤكد بأنه سيتم فتح باب تقديم الاعتراضات بداية من اليوم الثلاثاء وإلى غاية يوم الخميس 7 من مايو 2026، بصفة مباشرة لدى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمي إليها المترشح حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية، مضيفة أنه لا يقبل أي اعتراض بعد تاريخ 7 من مايو. شركة صينية تختار تونس كأول وجهة لها للإنتاج خارج الصين، وسينطلق نشاط الشركة المتخصصة في الصناعات الميكانيكية من ذلك صناعة مكونات السيارات الكهربائية والإلكترونية عالية الدقة باستثمارات تناهز 40 مليون دينار في مرحلة أولى، ستمكن من أحداث قرابة 300 موطن شغل، وسيوجه إنتاجها كليا للتصدير. وخلال اجتماعه أمس بوفد من الشركة، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ استعداد الوزارة وهياكلها ذات العلاقة بالاستثمار لتقديم الدعم الضروري وتوفير المرافقة اللازمة حتى تتمكن الشركة من الانطلاق في العمل والإنتاج في أحسن الظروف وأفضل الأجل. من جهته المدير التنفيذي للشركة يبين أن اختيار تونس لإقامة أول نواة للشركة الأم على مستوى الإنتاج خارج الصين جاء بعد دراسات معمقة أكدت ما لتونس من ميزات وأمكانيات لإنجاح برامج الشركة وتحقيق أهدافها. مسألة الجوانب القانونية والاقتصادية لخمسة مشاريع كبرى في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية محور جلسة استماع عقدتها يوم أمس لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم بإشراف رئيس المجلس عماد الدربالي وبحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان. وتناولت الجلسة بالنقاش خمسة مشاريع قوانين تهدف للمصادقة على اتفاقيات لزومات إنتاج الكهرباء وعقود كراء المواقع لمحطات فولت ضوئية موزعة على ولايات قفصة سيدي بوزيد وجابس في خطوة وصفها رئيس المجلس بأنها خيار استراتيجي لا محيد عنه لتكريس السيادة الطاقية وتوظيف الاستثمارات في قطاعات حيوية وفق ما جاء في بلاغ إعلامي للمجلس صدر يوم أمس. وتتوزع هذه المشاريع على محطات سجدود بقفصة باستثمار قدره 305 ملايين دينار، والخبنة بسيدي بوزيد التي تعد الأكبر بقدرة 198 ميجاوات واستثمار يناهز 500 مليون دينار، إضافة إلى محطات المزونة والقصر ومنزل الحبيب. وحسب نص البلاغ، من المنتظر أن يساهم مشروع محطة الخبنة في تقليص كلفة إنتاج الكهرباء الكهرباء بشكل ملحوظ، إلى جانب تمكين الدولة التونسية من تجنب توريد نحو 98 ألف طن مكافأ نفط سنوي، وتوفير حوالي 96 مليون دينار سنويا من مصاريف الإنتاج بالغاز الطبيعي، فضلا عن خلق حوالي 40 موطن شغل قار وأكثر من 600 موطن شغل خلال فترة الإنجاز. أيضا تحتضن تونس ابتداء من اليوم الثلاثاء وعلى امتداد ثلاثة أيام بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية فعاليات الدورة السادسة من الصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيات المائية واتر إكسبو تونسيا، وذلك تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية. ويعرض الصالون الذي ينتظم بالشراكة مع مركز بحوث وتكنولوجيات المياه والمعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات أبرز المشاريع والتجارب والتقنيات الحديثة في قطاع المياه في ظل التغيرات المناخية وتأثيراتها المتزايدة على الموارد المائية، إلى جانب تقديم حلول مبتكرة لمجابهة التحديات الراهنة. وفي هذا السياق كشفت منظمة التظاهرة لمياء الكعبي أن الصالون سيجمع مختلف المتدخلين في المنظومة المائية من وزارات الفلاحة والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب خبراء وباحثين وفلاحين وصناعيين وشركات ناشئة ومكاتب دراسات وممثلين عن الهياكل العمومية والخاصة، وذلك في إطار تعزيز المسؤولية المشتركة من أجل تحقيق أمن مائي عادل ومستدام. كما ستشهد هذه الدورة مشاركة دولية متميزة من الصين وتركيا وفرنسا وعدد من الدول الشقيقة، بما يعزز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المجال وفق ما كشفت عنه منظمة التظاهرة. دولياً الآن، ومع دخول اليوم 67 لاندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ينقضي أول يوم من تطبيق عملية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أطلق عليه اسم مشروع الحرية. وتبادلت الولايات المتحدة وإيران التهديدات بشأن هجمات عسكرية في وقت أعلنت فيه طهران أنها أطلقت نيراناً تحذيرية على سفينة حربية حاولت عبور المضيق، الأمر الذي نفته واشنطن أعلنت أنها أغرقت 6 زوارق إيرانية حاولت مهاجمة الشحن البحري. كما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أمس أنه جرى اعتراض 4 صواريخ إيرانية سقط واحد منها في البحر، وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة بالإمارات بوقوع حريق في المنطقة للصناعة البترولية إثر استهدافها بمسيرة من إيران. هيئة البث الإسرائيلية تفيد بأن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تستعدان لاستئناف القتال مع إيران، مشيرة إلى هبوط طائرات أمريكية إضافية في إسرائيل. ومن أخبار العالم أيضا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران ستزال من على وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية التي تنفذ مشروع الحرية، مؤكدا في ذات الوقت أن إيران أصبحت أكثر مرونة في مفاوضات السلام وفق تأكيده. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawhara.fm.net
2: جوهرة FM Music Non-Stop.

0: بعد العربسات جورا اف ام تي في عنا السات على الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في واسمعنا بعينيك.
1: صوفيات

0: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب عليك معاملين ستة متاع الصباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله الثلاثاء 5 ماي 2026 الموافق لي 18 ذو القعدة 1447 للهجرة. ما يميز طقسنا هذا الصباح فما ارتفاع نسبي في درجة الحرارة الصباحية فما شوية نسمة تعمل الكيف هكا وتبعث النشاط والحيوية ولكن طقسنا اليوم راهو حسب التوقعات الجوية وحسب النشرة اللي صادرة الليل معناها تقول أنه توقعات ليوم الثلاثاء 5 ماي 2026 باش تكون تمشي إلى طقس مغيم جزئيا ثم يتكاثف أو تتكاثف السحب تدريجيا بالمناطق الشمالية مع إمكانية نزول أمطار محلية وتكون أحيانا رعدية وتو نشوفوا هذا بعد قليل وين بالضبط هذه الأمطار باش تكون في المناطق الشمالية مع أيضا تسجيل درجات حرارة سواء بعد الظهر وإلا في الفترة الصباحية تسجيل ارتفاع طفيف في درجة الحرارة حيث باش تتراوح القصوى اليوم بين 22 و 26 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات وبين 27 و 32 درجة ببقية المناطق كما توصل إلى 36 درجة بالجنوب الغربي وأقصى الجنوب هي تحديدا بشكون بين 32 و 36 درجة بالجنوب الغربي وأقصى الجنوب. التحيينات والنشرة المفصلة هما النشرتين معناها يكونوا بإذن الله بعد قليل قبل 7 صباحا وأيضا في حدود 8 صباحا. هات نبدأ وإحنا كما تعودنا في بداية متينالكم بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة وراهو ما خيرش من رضاية الوالدين نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين أنا متفقين اللي هي حسن حصين وراهي زادة تحل كل البيبان وكلزم شبابك المسكرين أما أهم حاجة هي ترضي رب العالمين ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الخامس من سورة النساء بصوت المقرئ الشيخ سعد الغامدي وشكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام طالبين من ربي سبحانه وتعالى بشلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأوليداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: فريسكو من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وللمشاهدة، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق الآن، يساعدوني رواحهم في ثنية وحيدة وحيدة ويوصلوا بإذن الله سالمين غانمين. رحب بالخليفة متاعنا. صباح الورد.
2: صباح الورد حاتم، دكتورة مروة، شباب في سوسة، كل مستمعات كل مستمعين، خاصة اللي شادين الناس الطريق، إن شاء الله يوصلوا سالمين وسيسر رواحنا. كما قلت حاتم، طقس توا ربيعي هكا واضح، الرؤية واضحة على بكري، ما عادش
1: ربيعي، عادي على صيفي اليوم،
2: ويبدو انه تخشون النهارين.
1: والشمال الغربي فما في العشيه فما امطار، وتبقى درجه الحراره مرتفعه معنا حتى في الصباح نجم تكون موجوده الامكانيه، وارده جدا مش تكون موجوده الامطار على 5 ولايات تقريبا، اللي هما بنزرت، باجه، ثم جندوبه، كيف، وايضا سليانه. الامكانيه وارده، ونثبت من ذلك بعد تحيين الخريطه
2: اكيد ان شاء الله.
1: الفتره الصباحيه نجم تكون أمطار هذه ضعيفة، لكن في الفترة الليلية زادت ترجع هذه الأمطار وتشمل أكثر المناطق الشمالية، يمكن حتى تونس الكبرى توصل لها وزغوان وغيرها. تو نرجع لهذا بالتفصيل بعد قليل.
2: مع التأكيد الطقس سخون.
1: سخون لا حتى في الليل سخون.
2: هذا هو. إن شاء الله ربي يرحمنا.
1: أحسن ما قلت. نمشي
2: فلوسنا.
1: أمورنا المالية، الحساب التجاري للخزينة بتاريخ 30 أفريل، ولو عندنا 2890 مليون دينار، ومازالت راهي مداخيل أخرى ما تحسبتش،
2: والخلاصات معظمها تم،
1: لا خلصت،
2: مش الكل،
1: لا خلصت 30 أفريل تقريبا خلصت، ما عادش فيها. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 4 مايو، معناها بتاريخ البارحة، عندنا 25,007 مليون دينار. اش يعادل بايام التوريد 104 يوم، معناها بعد ما بقينا نايرين في 105 يبدو انه خلاص هذا، لانه كنا في 25 وحوالي 300 مليون او 200 واش، فنقصوا فرد مره، فاعتقد فما خلاص معين تاع شراءات ولا متاع يمكن خدمة دين معينة. هذاك علاش فجأة قولوا احنا في 104 يوم باهين، راهو 104 يوم، لكن احنا نعمل الافضل الاحسن،
2: اكيد باش نعاودوا نرجعوا لل 106 و 107 ان شاء الله.
1: اللي مازالوا شادين الصحيح في الصعود هما الاوراق المتداوله في السوق، معناها الاسباس اللي قاعد يدور في حدود 28,093 مليون دينار.
2: ديما مع المناسبات، انطباعي الشخصي مش خبير انا، كل المناسبات تطلع الكتلة هذه المالية الدور،
1: يمكن تكون زاد المناسبات
2: ليتيود والعلوش هذوما تو في دربي،
1: اي دربي ليتيود وتحضيرك البكالوريا السما، هي الريفيجون يعني نتاع الريفيجون، عباد قالك تسلف
2: ربي معاها العائلات والله
1: الريفيجون. لا لا الدولار في 2884 مليم فاصل 2 طلع بعد المليم ولا 2. اليورو تراجع والحمد لله، واللي تراجعوا اليورو خدا منه شويه الدولار، ولا 3395 مليم فاصل 6 بالاروندسمون، 3396 مليم طاح تحت ال 400 واش هذيك اللي كان فيها. هذه امورنا الماليه. اش عندنا في الماتينال سيدي؟
2: طبعا احنا تو رجعنا شويه للاجواء الدوليه والعالميه، ويبدو انه حتى الصور الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية وهو يلبس البزة العسكرية، يعني اللبسة العسكرية، هل سندخل مرحلة جديدة من المواجهة المباشرة الأمريكية الإيرانية؟ وارد جدا، بارح حديث عن مسيرات فوق الأراضي الإماراتية، ردود فعل من قبل الإمارات وكل دول الخليج، توترات على مستوى مضيق هرمز، يعني الأجواء متوترة. هذا باش نحلوه في السياسة مع الأستاذ عدباري عطوان، الصحفي والإعلامي والكاتب الفلسطيني مقيم في لندن، باش يعطينا قراءته لتطورات الأوضاع هذه بين الدبلوماسي والعسكري. في نفس الوقت انعكاسات هذا على أسعار النفط اللي طلعت الأسعار حاتم. بلادنا في كل هذا، العالم كيف تدار عملية التجارة متاع النفط ودور الحرب فيها؟ باش يكون معنا المهندس الخبير في تجارة النفط العالمية محمد الميل، مهندس محمد الميل بشكون معنا في الاستوديو ضيف الاستوديو. كيفاش تصير العملية هذه كل كي يطلع النفط ما يطلعش؟ الإمارات أخيرا انسحبت من الأوبيك نفسها، شنية التوازنات الممكنة هذا في عالم تتصار عليها حول الطاقة؟ متابعات أخرى لقاءات رئيس الجمهورية مع مجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم مع رئيس الحكومة وزير التجهيز البارح حاتم، متابعات أخرى طبعا ومفاجآت مروة سالمية ديما
1: ما فماش لفعة مروة اليوم ولا نمس ولا
2: لفعة البارح كلموني عليه ناس عندي منقول أنا أشهر ومش سنين ما كلمونيش
1: في بيليروتوش يا مدام كلمنا عندك شحويج والله يدوح في رأيي
2: عندك
1: شنو المرات
2: الله اعلم شنو الحيوان اللي مش تطلع به مروه
1: على كل
2: طبعا مع الاستئناس نشرت الاخبار في الشان العام والرياضيه قربت البطوله والتنافس في البطوله
1: باه هذا كله نشوفوه نكتشفوه في متينا لكم هات احنا نمشي والان الفاصل قصير مروه ونرجع مع امبري فابقوا معنا ان شاء الله صباحكم زين وطريق سلامه للجميع.

0: الجمعة صباح الورد من 6 ل 9 تاع الصباح على جوهرة اف ام تي في.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. نمشي مباشرة ربحا للوقت لأون بريف مع منال جبل لو تعطينا ليكيب كاملة اللي موجودة اليوم في التشكيلة الرسمية. أون بريف أون بريف أون بريف. صباح الورد وصباح النور والسرور ومنورة الأسود يلا منال انت وليكيب كاملة.
2: صباح النور صباح الفل والياسمين ليك ولكل مستمعي جوهرة فام ولكل الفريق الموجود معاك كذلك ومعايا لهنا. صباح الورد والفل ليكم الكل ومعايا اليوم هكا فما تغيير تكتيكي. اليوم معايا أمين شرف الدين وأما منال ديما في تيتولير منال موجودة في
3: حجرة الملابس.
2: لا تيتولير سي خليفة قلت لك
4: المدرب
2: راس الحربة
1: لا يغيبك يا منال نهار وكهو ان شاء الله كيما ميسالش كيما هذاك وما تغيب على طعام يا منال
2: ان شاء الله
1: ميسالش تقبلها الدعوة هذه ولا تحب حاجة اخرى
4: كل ملح ما يغيب على طعام
1: موافقة ولا قالت لك ليه؟
2: موافقة
4: تحبش الفطور مسوس؟
1: هي عسل ما هيش ملح يا ودي عسل هذيك بنتنا العزيزة الغالية. مرحبا بكم جميعا. نبداو معاك منويلا نشوفوا لايون متاع نشرة الأخبار.
2: نبداو بلقاءات رئيس الجمهورية البارح كان لي لقاء مع رئيس الحكومة ووزير الصناعة وتم تأكيد في هذا اللقاء ورئيس الجمهورية بالتحديد أكد على ضرورة أعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية وشدد على أهمية وضع منظومة رقابة ناجعة. هذا ما جاء في لقاء مع رئيس الحكومة ووزير الصناعة. وأيضا كان له لقاء برئيسي البرلمان والرئيس الجهات والأقاليم وقال رئيس الجمهورية أنه نقف جميعا على جبهة واحدة لمواجهة مختلف التحديات وإدارة شؤون الدولة لا يمكن أن تقوم على التدوينات أو الصفحات المشبوهة. هذا ما قاله رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء. نمشي لأخبار البرلمان. اليوم لجنة الصحة تستمع إلى مجموعة من النواب بشأن مقترح قانون يضبط النظام العام لقطاع الصحة. وزارة التربية أعلنت عن نتائج القبول الأولية للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفني. هذا على المستوى الوطني. على المستوى الدولي الإعلام الإيراني يعلن مقتل 5 أشخاص في استهداف أمريكي لزورقين إيرانيين مدنيين. وفي لبنان الاحتلال يستهدف الجيش اللبناني والمسعفين وحزب الله يرد ب 11 عملية. هذه تقريبا أبرز العناوين. أكيد تفاصيلها وأخبار أخرى إن شاء الله بتكون بعد شوية في نشرة السبعة.
1: أمين صباح الورد.
4: صباح الخير خليفة وحاتم. باش نحكيو على الأليون تاع 7:30 البداية بنتائج أمس والتصريحات كذلك نذكر بنتائج الدفعة الأولى وترتيب البطولة. بعدها باش نحكيو على برنامج جولة 14 واللي تصدرها دربي العاصمة تسمى دربي البطولة هذا الموسم وكرة السلة نهائي الكأس.
1: أمين شفت بلاغ عن النادي الإفريقي ايش ثم؟
4: البلاغ يحس انه فما اعتداء على ما اظن على البارك على البارك تاع النادي الإفريقي من بعض هذا شو جاي في البلاغ تاع
1: الجماهير
4: بعض الجماهير ومحاولة لإضرام النار باستعمال مادة البنزين بالمركب الرياضي منير القبائلي بالحديقة. وهذا كما قلت مش كملوا مع كرة سلة ونهائي كأس تونس لعب نهار السبت المقبل مع تحكيم أجنبي ونتائج كرة الأوروبية.
1: شكرا لك. فما حاجه تفضل.
3: لا ذاك هو تقريب بطوله مازالوا زوج مباريات يعني هكا ولا
1: زوج جولات امين هكا كمين زوج جولات
4: خلينا نجم نقولوا الحسم نتاع البطوله باش يكون اخر اسبوع المقبل تصدرها درب العاصمه اللي ان شاء الله يتعدى معناها كرويا 100%
1: في روح رياضيه
4: ان شاء الله.
1: شاء الله هذا ما نتمنوه. نذكركم 100 دينار في انتظاركم من هدايا ام جي. كيفاش تحصلوا عليها؟ وقت اللي تكتبوا لنا ام جي وتبعثوها لنا اس ام اس على 85 990. خلينا نمشيو للنونشينمون مطول بعد ما تحدثنا برشا. نبداو كالعاده بصوتها ونخليكم مع رائعه من روائعها في بدايته. وانا متمنى عليكم ونقول لكم ان شاء الله صباحكم فيروزي، طريق سلامه للجميع. ابقوا معنا راجعين.

0: الو خوتي، انت في الكياس وقلقتك حاجه؟ كلمنا على 36 300 الف ولا 73 275 800.
1: صباح الورد، صباح الورد.

0: الجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة خليفة بن سالم من 6 ل 9 متاع الصباح على جوهرة اف ام تي في.
1: صباح الورد صباح الربح زاد اوسي ربحين ديما راهو كيف تاخذوا معانا الطريق من 6 متاع الصباح الى 9 صباحا تربح ساعه سلامتك. يعني نوصيك دائما وابدا وحده وحده بجاه ربي في الطريق ساعدوا لي رواحكم راكم انتم الرسمال البلاد هذيا اول حاجه، وثاني حاجه عندنا 100 دينار في انتظاركم. كيفاش؟ سهله برشا، ابعث لنا ام جي كيما ام جي على 85 99، ام جي على 85 990، اون اس ام اس بعد قليل تتحصل على 100 دينار مهدات من ام جي بمناسبه عيد ميلاد لابليكاسيون ماي ام جي اللي برشا ربح وبرشا كادوات منها. 100 دينار هدية لكم انتم. هذا كل نرجعوا له بعد قليل. هات الان نمشيو لنشره الميتيو الاولى اللي ناخذوا فيها لي كولور دو جور، شعلنا اهم لي فينومين الظواهر اللي موجوده في طقس اليوم الثلاثاء 5 ماي 2026.
0: ميتيو على جوهرة اف ام.
1: طقسنا اليوم طقس باش نعرفوا فيه ارتفاع نسبي في درجة الحرارة، الرطوبة نجم تكون عالية في بعض المناطق، وتقريبا كأنه بدينا ندخلوا في فصل الصيف. السخانة شادت ثنيتها انشأنا مع فما الأمطار اللي يسميوها نظرا لك الحرارة المرتفعة في الصباح اللي ترتفع، فما كل الخلايا الرعدية اللي تصير تنجم، فما الإمكانية واردة جدا أنها تصير في طقسنا اليوم. هاو نشوفوا العناوين تشير التوقعات الجوية لليوم الثلاثاء 5 ماي 2026 إلى طقس مغيم جزئيا، ثم تتكاثف السحب تدريجيا بالمناطق الشمالية مع إمكانية نزول أمطار محلية تكون أحيانا رعدية. الرياح باش تهب من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الجنوبي الشرقي بالجنوب، راهي تكون قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، حيث قد تتسبب في ظهور كل دوامات الرملية هذيك المحلية، فنساعدوا روحنا، في حين تكون ضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات. وبالتالي بحرنا كيف باش يكون؟ بحرنا باش يكون متميز بحالة اضطراب بالسواحل الشرقية، مضطرب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال. تسجل درجة الحرارة اليوم ارتفاعا طفيفا، حيث باش تتراوح القصوى بين 22 و26 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 27 و32 درجة ببقية المناطق، كما توصل إلى ما بين 32 و36 درجة بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب. نعملوا طلة على درجة الحرارة اللي نسجلوها في بعض الولايات والمدن التونسية، وانتم تسمعوا فينا الآن حتى ناخذوا فكرة على هذه الدرجات الحرارة الصباحية واللي تعطينا كيف باش يكون طقسنا، خاصة إذا كان الصباح يبدأ سخون هكا، فنعرفوا أنه بقية ساعات النهار باش تكون هي في نسق تصاعدي. هذاك علاش نمشي ونمجاز الباب وباش نسجلوا فيها 17 درجة الآن، ودرجة الحرارة في باجة اليوم تتراوح بين 15 و30 درجة، 18 درجة في منزل جميل وبنزرت، ودرجة الحرارة في بنزرت ومنزل جميل تتراوح بين 16 و27 درجة اليوم، في حين في نابل نسجل 18 درجة، وفي نابل تتراوح درجة الحرارة بين 17 و22 درجة، في القيروان توا وانتم تسمعوا فينا في 6 صباح و56 دقيقة نسجلوا 16 درجة، ودرجة الحرارة في القيروان تعرف ارتفاع مقارنة مع البارحة بدرجة واحدة وتتراوح اليوم بين 17 و32 درجة، في زغوان 16 درجة ودرجة الحرارة اليوم في زغوان تتراوح بين 14 و27 درجة كما البارحة، في حين في جندوبة 18 درجة ودرجة الحرارة باش تتراوح بين 16 و29 درجة في جندوبة اليوم، في صفاقس 17 ودرجة الحرارة في صفاقس تتراوح اليوم بين 19 و25 درجة بزيادة بدرجة درجتين مقارنة مع البارحة. في المنستير 17 درجة توا وانتم تسمعوا فينا، ودرجة الحرارة اليوم في المنستير تتراوح بين 18 و 23 درجة، في المهدية 18 زادة، في حين درجة الحرارة في المهدية اليوم تتراوح بين 19 و 22 درجة. بالنسبة لسوسة نسجلوا فيها الآن وانتم تسمعوا فينا في الوقت هذا معناها في 6 متاع صباح و 57 دقيقة 17 درجة، ودرجة الحرارة اليوم في جوهرة الساحل سوسة تتراوح بين 17 و 24 درجة بانخفاض مقارنة مع البارحة بأربع درجات تقريبا. في تونس الكبرى وعينتنا ناخذوها من ضفاف البحيرة واحد لك وين موجود استوديو جوهرة اف ام تي في وين نسجلوا 17 درجة، ودرجة الحرارة اليوم في تونس الكبرى تتراوح بين 16 و 28 درجة بزيادة بدرجة واحدة مقارنة مع البارحة. بالنسبة للرطوبة مرتفعة 92% في تونس الكبرى، سرعة الريح 5 كيلومتر في الساعة، شروق شمس تونس كان في حدود 5 متاع صباح و 20 دقيقة، وغروبها باش يكون بإذن الله في 7 متاع العشية و 11 دقيقة، في حين في سوسة نقاو نسبة الرطوبة أقل من تونس في 88%، سرعة الريح 0 كيلومتر في الساعة، وشروق شمس سوسة كان في نفس توقيت شروق شمس تونس في 5 متاع صباح و 20 دقيقة، لكن غروبها يكون قبل غروب شمس تونس أي في حدود 7 متاع العشية و 7 دقائق، في حين نذكر غروب شمس تونس يكون في 7 متاع العشية و 11 دقيقة، أي معناها غروب شمس تونس بعد 4 دقائق من غروب شمس سوسة. 6 متاع صباح و 58 دقيقة وقيت باش نمشيو الفاصل الآن قبل ما نستقبلوا من جديد من الجبل في الاستوديو لتقديم نشرة أخبار السابعة صباحا، ونرجع بعدها مباشرة مع خليفة بن سالم في قوم عيدك اليوم وأيضا في الريير بلون. ابقوا معنا رجعين إن شاء الله، صباحكم زين وطريق السلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين.

0: عندي.
1: اسمعني، عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة. أوفر ولا في الأحلام، حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرش.
2: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج
3: جوهرة
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
5: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية يشدد على أن إدارة شؤون الدولة لا يمكن أن تقوم على التدوينات أو الصفحات المشبوهة. والاحتلال الإسرائيلي يستهدف الجيش اللبناني، وحزب الله يرد بأحد عشر هجوما. وفي تفاصيل أخبارنا، رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد خلال لقائه أمس برئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري ووزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري، يؤكد على ضرورة إعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية، ترتكز أساسا على تبسيط الإجراءات الإدارية والحد من التعقيدات التي غالبا ما تعيق تنفيذ المشاريع أو تؤخر انطلاقها، مشددا أيضا على أهمية وضع منظومة رقابة ناجعة تضمن حسن التصرف في المال العام، مع تكريس مبدأ المساءلة وتحميل المسؤولية لكافة المتدخلين في مختلف مراحل إنجاز المشاريع. وهذا اللقاء تناول وفق بلاغ إعلامي لمصالح الرئاسة جملة من المواضيع المتعلقة بتطوير البنية التحتية وسبل تسريع إنجاز المشاريع المعطلة أو التي تشهد نسقا بطيئا. وخلال لقائه بكل من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على وقوف الجميع على جبهة واحدة لمواجهة مختلف التحديات، لأن الوطن يجمعنا حتى وإن تعددت المواقف واختلفت المقاربات، وفق بلاغ إعلامي للرئاسة. كما جدد رئيس الجمهورية تأكيده على أن إدارة شؤون الدولة لا يمكن أن تقوم على التدوينات أو الصفحات المشبوهة أو على ترويج الأكاذيب والافتراءات. هذا وأشار رئيس الدولة إلى تزامن بعض التصريحات التي تعكس حالة من التيه والعجز والإفلاس لدى جهات معلومة لا تزال تراهن على العودة إلى الماضي. وخلص رئيس الدولة بالتأكيد على أن الشعب التونسي لن ينسى ولن يقبل بأي خطوة إلى الوراء، بل يتطلع إلى بناء مستقبله بنفسه من خلال مؤسساته الدستورية التي أقرها بإرادته عبر الاستفتاء. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب تستمع اليوم إلى مجموعة من النواب قدموا مقترح قانون أساسي يتعلق بضبط النظام العام لقطاع الصحة. ويهدف هذا القانون الذي تقدم به 105 نواب وفق وثيقة شرح الأسباب إلى تذليل عديد الصعوبات التي يشكو منها قطاع الصحة لتأمين استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطن، خاصة بالمناطق الداخلية. وهذا القانون الأساسي ينطبق على جميع إطارات وأعوان الصحة المنتمين للأسلاك الصحية الخصوصية المستخدمين بأي عنوان كان، سواء بالإدارة المركزية بوزارة الصحة والمصالح الخارجية التابعة لها، أو الهياكل الصحية العمومية، أو المؤسسات ذات الصبغة الإدارية والمنشآت والدواوين الراجعة بالنظر لوزارة الصحة. وزارة التربية تعلن في بلاغ لها عن نتائج القبول الأولية للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفني بعنوان سنة 26 و2000. ويمكن لكافة المترشحين لهذه المناظرة الاطلاع على نتائج القبول الأول عبر موقع الشبكة التربوية، مؤكدة الوزارة بأنه سيتم فتح باب تقديم الاعتراضات بداية من اليوم وإلى غاية يوم الخميس 7 من مايو الحالي.

0: بصفة مباشرة لدى المندوبية الجوية للتربية بالولاية التي ينتمي إليها المترشح حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية، مضيفة أنه لا يقبل أي اعتراض بعد تاريخ 7 من مايو الحالية. دولياً، وسائل أعلام إيرانية تنقل عن مصدر عسكري قوله إن 5 مدنيين قتلوا بنيران القوات الأمريكية التي استهدفت زورقين مدنيين كانا يحملان بضائع، مضيفاً أن الزورقين كانا في طريقهما إلى إيران وأنهما ليسا تابعين للحرس الثوري الإيراني، فيما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة يعلن اليوم أن واشنطن بالتعاون مع دول الخليج تعمل على صياغة مشروع قرار جديد بشأن تطورات مضيق هرمز، موضحا أن مشروع القرار يهدف إلى إدانة إيران لإغلاقها المضيق، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تؤثر على اقتصادات العالم بأسرها. ختاماً، إصابة عسكريين لبنانيين جراء استهداف إسرائيلي جنوب البلاد، فيما أصيب 3 جنود إسرائيليين بعمليات لحزب الله الذي أعلن تنفيذ 11 هجوماً ضد أهداف إسرائيلية وسط ارتفاع أعداد ضحايا الغارات الإسرائيلية في لبنان، وأنباء عن مساعي أمريكية لجولة مفاوضات جديدة بين لبنان والكيان المحتل.
1: للمزيد من الأخبار،
2: www.jawharafm.net.

0: متى إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة لكل مستعملية طريق الآن اللي ينقلوا لهم كالعادة وحيدة وحيدة راكم توصلوا سالمين غانمين. استحضوا لي على رواحكم، راكم أنتم رسمين البلاد هذه. ربي سبحانه وتعالى أعطانا أحسن ثروة هو المواطن التونسي والمواطنة التونسية. نرحب بالخليفة متاعنا من جديد. صباح الورد.
1: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية الآسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرهبة، إن شاء الله يوصلوا سلمين لحضروا في رواحهم، إن شاء الله موافقين وربي مع الجميع.
0: الامتحانات وقتاش تبدأ؟
1: توا الكنترول عادي توا ما عادش تقف الامتحانات،
0: ويظل لي غدوة البك بلون ولا بعد غدوة
1: تقريبا كيه نهار الأربعاء في العادة.
0: وقتاش تعدي أنت يا مروة البك بلون؟ لا عدي أنت توا سي شديت ثنية قال لي خليفة
1: عدي توا دكتوراه إن شاء الله.
0: أما كيف قيدت خلي تعدي
1: بيه. بديتك وقيدت اش تحب اخي قاعد تحضر نشوف فيها نتراجع وتقرا وتكتب وتاخذ في الملاحظات وتحدد في البيبوغرافي نتاعك.
0: ليه ليه هذيك تتبع في كل عشان من يسمع اللفعه نتاع البارح وتتبع
1: سيد الافاعي مرو
0: هذيك هي. خلينا احنا نمشيو للصحيح ونذكركم اولا بال100 دينار اللي في انتظاركم كيف تكتبوا لنا ام جي وتبعثوها على 85990 اون اس ام اس، وايضا نهني ونذكري ام جي فقط ام جي على 85990 اس ام اس تربح به 100 دينار اليوم. ونذكر ايضا انه تنجموا تهنيوا العزيز عليكم من خلال اس ام اس زادة بعيد ميلادهم بطبيعة الحال، وخاصة اللي يحتفلوا بعيد ميلادهم اليوم. تكتبوا لهم الاسم واللقب متاعهم ورقم التليفون وتبعثوه اون اس ام اس على 85990. حاب نهني كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم خمسة 2016 اللي يحتفلوا بعيد ميلادهم الكل اللي مولودين في القرن هذا ولا في القرن الفارط، ربي يطول في أعمارهم وإن شاء الله ديما فرحانين كل مواليد نهار 5 مايو. ونستقبلوا المكالمات اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم، كما قلت لكم بعثوا لنا SMS كتبوا لنا الاسم واللقب نتاع العزيز عليهم رقم التليفون وقالوا لنا أفرحوا بهم كلزم هديوا لهم الكادو المنقل الرائع من سيتي واتش. وسعاد العدواني قامت بالواجب.
2: Où m'aide que du haut? City Watch, la maison des montres originales.
1: L'intelac مع اليقين فراد. نقولك صباح الورد اليقين.
3: صباح
1: الخير. كل عام وانت حي بخير.
3: تعيشك.
1: يقين منين تكلم فينا؟
3: نسوس القلعة الكبيرة.
1: مرحبا بكل مستمعينا في القلعة الكبيرة. قداش عملت اليوم يقين؟
3: قداش نعم.
0: برك الله كبرت يقين. تو قلت لي من سوسة القلعة الكبيرة، معناها سوسة تابعة القلعة الكبيرة هكا ولا القلعة الكبيرة تابعة سوسة؟
3: القلعة الكبيرة تابعة سوسة.
0: يقين قلت لكم طيار الله مصلي عني بي عليها يقين الممتازة الرائعة.
1: حاضر في روحك ماشي القراية توا؟
3: اي.
1: فاش تقرا؟
3: نقرا سنة خامسة.
1: خامسة.
0: ربي ينجح بنتي
1: اكيد ربي ينجحها يقين. أي لا يقين، شكون بعث لنا الاسماس وقال افرحوا بها الصباح؟
3: ماما اماني وبابا يحيى.
0: ربي فضلهم بوسهم من جبينهم ربي يخليهم لك.
3: عايش
0: هما خليفه.
1: والجواب صحيح يقين، احنا قلنا يقين
0: يقين كله عن
1: ووالدتها اماني وابوها سي يحيى هما اللي بعثوا لنا الاسماس وقال هنيوها بعيد ميلادها يقين.
0: ربي فضلهم لك يقين وان شاء الله ديما هكا فرحانه وديما حولك اماني وسي يحيى. وشرفتنا ونورتنا بنتي العزيزه. نواصلوا سيدي
1: نمشيو لسي منير البحري. نقول لك صباح الورد سيد منير.
0: الو يا منير. يا منير اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا معنا ملمومة العائلة كاملة ولا شنو منير؟
4: مرقد حد.
0: ربي فضلهم وربي يحفظهم وربي يخليك لهم.
1: أي كل عام وانت حي بخير سي منير.
4: شكرا.
1: منين تكلم فينا؟
4: من سهلول.
1: مرحبا بكل مستمعينا في سوسة سهلول. قداش عملت اليوم؟
4: 46 سنة
0: تنبك النضج اللهم صلي على النبي وتبارك الله. اخويا ان شاء الله ان شاء الله يا منير البحري يا عزيز ان شاء الله في المية والصحة هي هي وقوية زادة.
5: امين امين امين.
1: اي سي منير
0: نرجع لك سيدي خليفة
1: عطينا شكون صاحب المفاجأة.
0: هي
5: براي حسب رايي بتطلع كان بنتي الحنونه لينا فهمتني هيك حسب رايي مانيش قالت كان هم لما حال ربي فضلهم الولاد ياسمين ومحمد امين وفضلنا فضل المدام والوالده فهمتني ربي يفضلهم اخواتي ربي يحفظهم الكل لكن حسب رايي يعني تطلع كان لينا بنتي لينا.
0: هي هي قالت لك ولا قالوا لك ولا هكا معناها
5: لكن هيك احساس
0: ما احساس الاب
5: زي صباح تليفون هيك خممت تطلع قلت العمال هذه عمال كلينا فهمتني
0: انا يظهر لي يظهر
5: نجم يكون عندك
0: ان شاء الله. لا امانة يظهر لي الاخبار ما عنديش لو خليفة مسالم امامه كل شيء امانة يظهر لي المدام
5: المدام ما
0: انا يظهر لي المدام انا
5: راح نبالها بشيء وما نعرفش
0: وانت تختار اختار حد شي معايا ولا لا لا المدام ولا لا انا قلت لك يا منير نعاون في خويا معناها نحبك تقول انا متاكد انا متاكد اللي هي المدام
5: لا انا متاكد انها لينا
0: هذه رد بالك يا منير
5: لا يا منير لازم تسمى كل خير باذن الله
0: كرك لاباس
5: الزواج امور طيبه الحمد لله يا رب العالمين
0: ما لا دبلوماسي كبير معناها
5: لا لا لا كلمه هيك قلت لك الحكايه شنية اللي ثم صغير من يختلف على الصغير اخر فهمتني في الاولاد فهمتني ثم تحس ديما اقرب ديما هي بنت بتبعتها اقرب البو فهمتني
0: واضح
5: وربي يحفظها
0: باهي خان ثبتوا ربي يفضل لك العائله كل خان ثبتوا سيدي منير البحري مع سي خليفه خان نشوفوا شكون
1: مدام البنوته لينا
0: قلبه خبير سي منير البحري ربي يحفظها وربي يخلي لك نوراتك ما لا ماكش غلط خويا بنتك بنتك قال لك خليفه بنتك لينا هي اللي بعثت لينا يا لينا
1: خليك انت وخلي المدام
0: وخلي الوالد والوالده وكل اخواتها ان شاء الله ديما سي ربي يفضل لك انت تولي في عمرك سيدي العزيز وربي يحفظ لك نواراتك ويحفظ لك المدام وشرفتنا اخويا منير البحري من سوسه
1: الازهر لك حل من بنان تهنيه بنته رباب وتقول له ربي يخليك لينا تاج فوق روسنا ورانا نحبوك اكثر من العالم يا احلى بو في الدنيا سي الازهر تقول هي فاقد الحبال الصوتيه
0: يمر بأزمة صحية إن شاء الله لباس لأنه ما ذاك علاش ما نجمش يتكلم كانوا حبوا أنه يكون معانا ويتكلم لكن هو مريض شوية أخويا الأزهر لك حل إن شاء الله لباس
1: إن شاء الله كل عام وحي
0: بخير إن شاء الله كل عام وانت حي مليون ألف خير وربي يحفظ لك محلهم العائلة ربي يحفظهم لك اللي قالوا لك وسطروا بالأحمر على هذا رانا نحبوك أكثر من أي حاجة في العالم يا أحلى بو في الدنيا الكلها. يلا التصويت يلا مروة التصويت نمشيو الرقم اثنين
1: سي منير البحري
0: سي منير البحري واللي تحصل على المجله الرائعه من اداء سيتي واتش. احنا لحظات ونرجع مع الخليفه بن سالم يمشي اليوم لصحفي
1: الحرب
0: صحفي من اهم الصحفيين في العالم العربي.

0: Jaouara FM. Téléchargez notre application Jaouara FM sur App Store et Google Play. L'application Jaouara FM d'Imamad à l'App Store ou le Google Play.
1: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوا متاع الزيت أجيل إنرجي توفر لك في القام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيد لقام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر تنقص في استهلاك الوقود تطول في الانترفال ديفيدانج وتزيد في عمر الموتور إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليين au cœur de votre moteur disponible chez أجيل إنرجي
2: جوهرة FM publicité.

0: في قراءة خاصة لتطورات اللي قاعدة تقع في الشرق الأوسط ولا في الحرب الإيرانية الصهيو أمريكانية, وإنما في العالم الكل, لارير بلون يحل كتاب على هذا مع ضيفنا الصحفي الفلسطيني الأستاذ عبد الباري عطوان.
1: شكون معنا عبر الهاتف طبعا الأستاذ عبد الباري عطوان اللي يقولوا له صباح الورد. والسؤال الأول, مفاوضات أم حرب أم استسلام؟
2: والله يا سيدي أنا في تقديري استسلام, وهذا الاستسلام سيكون من الجانب الأمريكي وليس من الجانب الإيراني على الإطلاق. إيران حتى هذه اللحظة لم تتنازل مليمترا واحدا عن مواقفها المبدئية, وخاصة في مجال الملف النووي. والأمر الآخر أن الرئيس الأمريكي هذا يقول ولا يفعل, بينما إيران تقول وتفعل. وأعتقد أن الرئيس الأمريكي الذي مدد وقف إطلاق النار والذي لم هدد أكثر من مرة ولم ينفذ هو الذي سيتراجع عن هذه التهديدات, خاصة الأخيرة بمحو إيران من الوجود. من هو حتى يمحو إيران من الوجود؟ إيران عمرها يعني عندها حوالي 7,000 أو 8,000 عاما من الحضارة, أما أمريكا فعمرها لا يزيد عن 240

0: عاماً فقط، فهذا كلام لن يمر على الإطلاق.
1: لكن كيف تقدرون أستاذ عبد الباري الحشود العسكرية الأمريكية؟ الحديث رئيس وزراء دولة الكيان الصهيوني يقول نحن على استعداد إذا وافقت أمريكا العودة إلى أجواء الغارات.
0: يا أستاذ، ما هذه ليست المرة الأولى، لكن علينا يعني أن نضع في اعتبارنا أن أمريكا غير معصومة من الهزيمة. أمريكا هزمت في فيتنام، أمريكا هزمت في أفغانستان، أمريكا هزمت في العراق وستهزم في إيران. حتى هذه اللحظة لم يحققوا أي من أهدافهم. يعني قالوا سنغير النظام، لم يغيروا النظام على الإطلاق. قالوا يعني نسحب كل الخبرات النووية وندمر كل المنشآت النووية الإيرانية، ولم يفلحوا في ذلك على الإطلاق. قالوا أن إيران ستستسلم وترفع الرايات البيضاء وستتخلى عن مشاريعها النووية وترسل اليورانيوم المخصب إلى أمريكا، ولم تنجح في ذلك. أنا تقديري أمريكا مقدمة على هزيمة ربما تكون أكبر من هزيمة فيتنام وأفغانستان. أعتقد عندما يكون 92% من الشعب الأمريكي يعارض هذه الحرب ويقول هذه ليست حربنا في إيران، هذه حرب إسرائيل، فالكتابة مكتوبة على الحائط. وأعتقد أن ترامب يعيش أيامه الأخيرة.
1: حديث إماراتي عن غارات إيرانية على السيادة الإماراتية عبر مسيرات أو غيرها، وفي المقابل إيران تقول الولايات المتحدة هي من قامت بهذا.
0: نعم، يعني الولايات المتحدة الأمريكية يعني تفعل أشياء كثيرة وتحاول أن تلصقها، أو إسرائيل طبعا، أو تلصقها بالعرب من أجل يعني خلق الفتنة عربية بالدرجة الأولى. يعني إيران قالت أن احنا لم نقصف السفارة الأمريكية في الرياض، وهذا كلام صحيح. كانوا أيضا قال لم نقصف أي أهداف في سلطنة عمان، سلطنة عمان دولة صديقة. يعني أمريكا لا تتورع عن الإقدام على مثل هذه العمليات من أجل أن تخلق فتنة، ومن أجل أن يعني تجعل العرب يحاربون بعضهم البعض. إيران حتى هذه اللحظة لم تقتل إماراتيا واحدا، ولم تقتل كويتيا واحدا، رغم كانت تقصف قواعد عسكرية أمريكية تنتقل منها أو تنطلق منها الصواريخ لضرب إيران. فأعتقد هناك مؤامرة كبرى، لكنها محكوم عليها بالفشل مثل كل المؤامرات الأمريكية والإسرائيلية السابقة.
2: الرئيس الأمريكي هل يقود حرب ميدانية كلاسيكية؟
0: نعم.
2: وإنما أو هي حرب أخرى، حرب هي حرب اقتصادية تفكر في البترو دولار وتفكر في المصالح الخاصة لترامب.
0: يا سيدي، اليوم يعني هناك تقرير عن الاقتصاد الأمريكي في حالة انهيار كامل، ويعني حجم الديون الأمريكية فاق 44 تريليون دولار. فهذا الرئيس يعني فعلا لا يعرف ماذا يفعل. اعتقد بأن إيران ربما تكون مثل بعض الدول العربية التي استطاع أن يحلب منها على الأقل 5 تريليون دولار لتخفيف الديون الأمريكية. نعم، ترامب خلق حربا اقتصادية، ولذلك كل حلفائه في أوروبا تخلوا عنه بالكامل ووقفوا ضده وقالوا له لن نشارك في هذه الحرب. فترامب في حقيقة مسيطر عليه بالكامل من قبل نتنياهو ومن قبل اللي هو الإسرائيليين الآخرين. يعني اللي هي المؤسسة الإسرائيلية هي التي تتحكم في يعني ترامب وتوجه كل سياساته. ولهذا السبب الأوروبيون ابتعدوا عنه بالكامل ولم يقفوا إلى جانبه. لكن مثل ما حصل في العراق، في العراق كانت هناك 33 جيشا يحاربون مع أمريكا لإسقاط النظام العراقي. نفس الشيء في أفغانستان، جميع الدول الأوروبية أرسلت قوات إلى أفغانستان جنبا إلى جنب أمريكا للتخلص من نظام طالبان، ولكنهم فشلوا جميعا، واستطاعت أفغانستان أن تطرد الأمريكيين والأوروبيين وحلف الناتو. حلف الناتو الآن اللي هو ترأسه أمريكا لا يقف مع أمريكا في هذه الحرب، وهذا مؤشر مهم جدا.
1: لكن أستاذ عبد الباري نشوف مواقف باكستانية في المفاوضات وأدوار متقدمة، نشوف الاتحاد الأوروبي غياب كلي للنظام الرسمي العربي، كيف تقدر هذا والدور العرب في هذه المعركة اللي هما جزء منها بالجغرافيا في النهاية؟
0: يا سيدي لا يوجد عرب حقيقة، لا يوجد نظام عربي على الإطلاق. إحنا كم مهمل، يعني تصور يا أستاذنا، 21 دولة، 21 دولة عربية تصدر بيانا مشتركا تدين فيه اللي هو الهجمات الإيرانية على دول عربية مثل الإمارات والكويت اللي فيها قواعد أمريكية. طب معقولة 21 دولة ولم تدن دولة عربية واحدة اللي هو يعني الضربات الأمريكية ضد إيران؟ طب هذا عدوان إسرائيلي أمريكي ضد إيران. هل أصبحنا إحنا كعرب ندعم عدوان إسرائيلي أمريكي على دولة إسلامية شقيقة؟ لا يوجد نظام عربي، لا يوجد دور عربي على الإطلاق. إنه معظمهم كانوا وما زالوا يخافون من ترامب. هذا ترامب جعجع يقول ولا يفعل، قال بأنه سيدمر إيران، قال أنه سيفتح أبواب الجحيم على إيران، قال أنه سيدمر المنشآت النووية، وإسرائيل معاه في نفس الشيء. وين أين؟ أبدا لم يتراجع عن كل هذه التهديدات. قال أنه بعد انتهاء الهدنة الهدنة الأسبوعين سيدمر إيران وسيبدأ الحرب، وحرب طاحنة انتهت. هو الذي مدد الهدنة، هو الذي طلب من
1: ثم تقديرات تقول أنه مذيق هرمز، تقديرات مذيق هرمز سيكون بيده الحل. ثم من يعتبر أنه إيران تعمل على عامل الوقت، ضغط النفط قد يجبر الولايات المتحدة على التراجع، مقابل ثم من يقول أنه أمريكا بالضغط على وضعية النفط تدفع العالم للتضامن معها لضرب إيران.
0: يا سيدي نعم، هذا السياسة تبعتها الولايات المتحدة الأمريكية بتحريض من إسرائيل، لكن يعني نجاح هذه السياسة محدود جدا. الولايات المتحدة الأمريكية تخوض حربا منذ 28 شباط فبراير الماضي، لم تستطيع أن تحقق أي من أهدافها. أرسلت 3 حاملات طائرات ثم سحبتها من المنطقة، حاملة طائرات بوش، حاملة طائرات يعني فورد، حاملة طائرات ولينكون، وسحبوها لأنه في عند إيران أسلحة جديدة ومفاجئة جدا. يعني رئيس الحربية البحرية الإيرانية قال بالحرف الواحد والله سنفاجئهم، مفاجآت ستصيب بعضهم وربما كلهم بسكتة قلبية، نحن جاهزون ومستعدون. وبالأمس أمريكا أطلقت صاروخين على فرقاطة عسكرية أمريكية وهربت من المنطقة ولم تستطع دخول مضيق هرمز. مضيق هرمز سيكون مقبرة للولايات المتحدة الأمريكية ولإسرائيل وأيضا لترامب شخصيا. الأمور تسير بعكس ما يريدون، لكن من المؤسف أن الإعلام العربي والإعلام الغربي يعتمون على هذه الحقائق. هذه هي المشكلة الكبرى. على الأرض إيران جاهزة ومستعدة ولديها يعني جيش جرار من السفن ومن اللي هو ما يسمى بقوات العناكب اللي هي هذه صواريخ يعني زوارق استشهادية تستطيع أن تضرب السفن وتدمرها في البحر. وأعتقد نحن أمام مفاجآت كبيرة، ولهذا السبب ترامب حتى هذه اللحظة لم ينفذ أي من تهديداته ولم يضرب إيران في العمق مثلما كان يهدد ويقول عن أبواب الجحيم وعن جهنم وما شابه ذلك.
2: شكرا لحضرتك الكاتب والصحفي الفلسطيني عبد الباري. عطوانا 7:30 هنا على الدنيا وما فيها.

0: Jawel Sport. Avec l'équipe sport sur Jawel FM.
1: برعاية مع أريدو الألفية يطلع منها شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اليان اللي يجيك بار SMS قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور.
2: صباح الخير، مرحبا بكم في جوهر سبور. البداية بنتائج الدفعة الثانية من مقابلات الجولة 13 إياب في مركب جرجيس. الترجي الجرجيسي يفوز على النجم الرياضي الساحلي 3-0. بزين الدين بوطمان عطى الأسبقية للإتوال في الدقيقة 10، عدل فراس غومة في الدقيقة 44، أشرف بن ذياف سجل الثاني للعكارة في الدقيقة 74، ومؤمن الرحماني سجل هدف الثالث في الدقيقة 77. بعد المقابلة محمد علي نفخة قال التعب رجع على الملعبية في ميكرو مراسلنا فاضل إهنيت.
3: اليوم عنا لاعبين، معناها فما لاعبين شبان في التشكيلة، فما لاعبين اللي قاعدين يلعبوا كل جمعة كل أربع أيام قاعدين يلعبوا، دونك فما تعب رجع علينا، لكن مش هذا السبب اللي خلانا نخسروا. احنا ورينا اللي ثخنا اليوم، جينا لهنا باش ناخذوا لي 3 بوينت، يعني حبينا نلعبوا الكرة للكرة، نلعبوا على الميثاق الرياضي وعلى اسم جمعيتنا، وتمكننا بسجلنا هدف من الأول، لكن بعد إصرار الفريق ترجي جريس خاطر اليوم يحب يضمن البقاء نتاعو، وذاك هو اللي عمل الفارق. مبروك عليهم.
2: منصف مشارك مدرب الترجي الجرجيسي، شنو حكى بعد الانتصار؟
4: أول شيء الحمد لله، شكر كبير للاعبين. تعرف في 15 يوم لعبنا 5 مقابلات و5 مقابلات بلا، كلها مقابلات صعيبة وفيها ديبلاسمونات، معناتها كلهم ديبلاسمونات بعاد. شكر كبير للإطار الفني والإطار الطبي والإدارة اللي وفرنا كل شيء، هذا واحد. اثنين، اليوم بالنسبة للمقابلة اليوم ممكن الشوط الأول ما كانش كيما نحبوه، لكن الشوط الثاني بعد التغييرات اللي عملتها في الرسم التكتيكي متاعنا الحمد لله وفقنا فيها ونجحنا، وبالطبيعة نلعبوا فريق كبير النجم الرياضي الساحلي، مش بالسهل باش تفوز عليه بالأداء والنتيجة خاصة في الشوط الثاني.
2: في ملعب شادلي زويتن ببرد، وشبيبة العمر راني نهزم هدف لصفر امام الترجي الرياضي التونسي. الهدف جاء من ضربة جزاء في دقيقة 78 عن طريق اللاعب ياسين مرياح. بعد المقابلة باتريس بومين مدرب الترجي في ميكرو مراسلنا رضا الخليفية.
5: Comme je vous ai dit, souvent les contenus sont bons. Il nous fallait réussir à faire vibrer ce filet pour pouvoir gagner ce match et ces 3 points qui étaient indispensables pour aller la semaine prochaine jouer ce derby et qui compte pour le titre, qui va être déterminant forcément. Je suis très très heureux pour les joueurs, pour le président, pour les dirigeants, parce qu'on est à l'espérance et qu'on ne gagne pas les matchs. Forcément, il y a beaucoup de pression, beaucoup d'attentes. Je suis très très heureux pour les supporters, ceux qui sont venus ici aujourd'hui nous supporter. Ils ont chanté durant les 95 minutes et plus. Et tous les supporters qui sont là derrière nous et qui vont la semaine prochaine à domicile nous pousser pour être le véritable 12e homme et essayer d'aller chercher ce titre que tout le monde attend.
2: بومال يقول أهم حاجة نحط الكرة في الشبكة ونفوزوا 3 نقاط باش نخليه الجمعة الجاية لقاء الدربي يكون لقاء البطولة. فرحة للملاعبين، للرئيس وللجمهور اللي كان حاضر في الملعب، وكيف كيف الجمهور اللي يستنى البرة من الملعب، ونتمناهم يكونوا حاضرين في لقاء الدربي. نكملوا مع التصريحات أمين البيجي مدرب شبيبة العمران، شو حكي بعد الهزيمة.
6: بالنسبة لنا احنا كنا تقريبا في الشوط الاول متمركزين دفاعيين بالكيفية المطلوبة. الورقة الحمراء اثرت برشا خاصة على المردود الجماعي متاع اللاعبين، برغم كيك حاولنا نكونوا منظمين بالشكل المطلوب، لكن الله غالب جات خطأ، معناها ضربة الجزاء. حاولنا باش انه نرجعوا في المقابلة، عملنا تغييرات المطلوبة، لكن الله غالب. وعموما نشكر اللاعبين متاعي اللي قدموا مقابلة، وخاصة في ظل النقص عددي. تقريبا بقينا فترة معناها معينة بنقص عددي، حاولوا اللاعبين حاولوا يعوضوا النقص العددي هذاك، يعطيهم الصحة، وخاصة على الباركور اللي قاعدين نعملوا فيه.
2: في ملعب مصطفى بن جنيد بالمونستير، الاتحاد المونستير ينهزم هدف لصفر أمام نجم المتلوي. الهدف جاء في دقيقة 12 عن طريق اللاعب حمزة المنصري. بعد المقابلة فتحي العبيدي مدرب الاتحاد المونستيري في ميكرو وليد الجزيري.
7: والله هزيمة كما شفتوا اليوم، معناها حاولنا جونا عديد الفرص والعديد، ولكن ما سجلناش، كنا هجوميين اليوم. مباراة صارت كما شفتوا النجم التلوي بادر بالتسجيل، ومن بعد عرف كيفاش يتكتل، معناها ضيق المساحات. نحن حاولنا ولكن ما وفقناش الحظ، هذه التغييرات حبينا نمشيو اكثر قدام، نكونوا اكثر هجوميين. لعبنا بزوز لاعبين معناها دو سونترافون، معناها بزوز اجنحه، حابين نمشيو قدام.
2: نكملوا مع باقي النتائج في ملعب الكانز اكتوبر. نادي البنزرتي لازم امام مستقبل مرسى هدفين لهدف، ونتيجه للدفعه الاولى. النادي الافريقي كان فاز على الملعب التونسي 2-0. نادي الصفاقسي فاز على الاولمبي البيجي 2-0. مستقبل يابس انهزم امام شبيبه القيرواني 2-0. واتحاد بن قردان انهزم في ميدانه امام مستقبل سليمان 0-0. ترتيب البطولة بعد الجولة 13 إياب. النادي الإفريقي في الصدارة عنده 62 نقطة، المركز الثاني الترجي 60 نقطة، المركز الثالث النادي الصفاقسي 56 نقطة، المركز الرابع الملعب التونسي 44 نقطة، المركز الخامس اتحاد مونستيري 42 نقطة، المركز السادس نجم المتلوي ب 39 نقطة، المركز السابع نجم الساحلي 38 نقطة، المركز الثامن الترجي الجرجيسي وجي اس او عندهم 35 نقطة، المركز العاشر بن قردان ومستقبل مرسى 34 نقطة، المركز 12 سيابي 33 نقطة، المركز 13 الأولمبي البيجي 28 نقطة، المركز 14 شبيبة القيروانية 27 نقطة، المركز قبل الأخير مستقبل سليمان 24 نقطة، والمركز الأخير مستقبل جابس عنده 18 نقطة وكان غادر الرابطة المحترفة الأولى. نذكركم برنامج مقابلة الجولة قبل الأخير تلعبها على 3 دفعات. البداية نهار جمعة 8 مايل 4 على العشية الملعب التونسي اتحاد بن قردان، مستقبل سليمان مستقبل الجيبسي، الأولمبي البيجي شبيبة العمران، والشبيبة القيروانية يواجه الاتحاد المنستيري. نهار السبت 9 مايل الدفعة الثانية نجم الساحلي نادي البنزرتي، مستقبل مرسى يستقبل نادي الصفاقسي، والترجي الجرجيسي يستقبل نجم المتلوي. ونهار الأحد 10 مايل مقابلة وحيدة درب العاصمة درب البطولة بين الترجي أريزي التونسي والنادي الافريقي. أصدرت لائحة المديرة للإفريقي أمس بلاغ عبرت فيها عن إدانته الشديدة واستنكار المطلق لمحاولة إذرام النار باستعمال مادة البنزين بالمركب الرياضي منير القبيلي الحديقة البارك آ للنادي الإفريقي، وأشارت كذلك أنه ما حدث هو عمل إجرامي خطير لا يمت بصلة الرياضة ولا لقيم الروح الرياضية. في الواسكيت، طاقم تحكيم دولي أوروبي سيدير مباراة نهائي كأس تونس لكرة السلة بين النادي الإفريقي والاتحاد المنستيري. المقابلة باش تلعب نهار السبت 9 مايل 4:30 على العشية بقاعة متعددة الاختصاصات برادس، الإفريقي من أجل أول لقب هذا الموسم والاتحاد المنستيري من أجل الثنائية. أبرز نتائج الكرة الأوروبية، في دور الإنجليزي الممتاز تشيلسي انهزم أمام نوتنغهام فورست 3-0، إيفرتون تعادل 3-3 أمام مانشستر سيتي، في دور الإيطالي كرومونيزي انهزم أمام لازيو 2-0، وروما فاز على فيورنتينا 4-0، وفي دور الإسباني إشبيليا فاز على ريال سوسيداد 0-0. في دوري أبطال أوروبا اليوم تلعب إياب مباريات نصف نهائي البطولة، البداية بالدفعة الأولى تلعب اليوم 8 تعلين في الإمارات ستاديوم بين أرسنال وأتلتيكو مدريد من لقاء الذهاب وفاء بالتعادل 1-1، وغدوة باش تلعب نصف نهائي ثاني بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، لقاء ذهاب كان لصالح باري بي اس جي 5-4. كما قلت اليوم المقابلة الأولى في الإمارات ستاديوم 8 تعليل بين أرسنال وأتلتيكو مدريد. كانت هذه أول نشرات رياضية، أكثر تفاصيل تلقاها على استتانا جوهرة فام بونت.
0: C'était Jour de Sport. Jour de Sport avec l'équipe Sport. Cool fan de notre page officielle Facebook Jour de FM. Jour de FM.
8: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
9: Jour de FM. Publicité.

0: مولان دور يوديك بشنوازلو ليا لكريم كيك بنين ويجيب بين وقتين
1: مولان دور ودي روحك وزيد
2: حياة أسيورانس 40 عام ثقة والتزام في بناء مستقبل آمن لكم التأمين على الحياة مش ورقة تتصحح هو ضمان يحمي العائلة وادخار يبني مستقبل الأولاد في حياة أسيورانس طورنا حلول للعائلات للمهنيين ولأصحاب المؤسسات على قد طموحاتكم ومسؤولياتكم فضل كفاءات تعرف تسمع تنصح وقريبة منكم في تونس الكل حياة أسيورانس شريك حياة ديما معك وين كنتوا كنا معكم وين ماشيين ماشيين معكم واللي جاي أقوى وأقرب لكم باش يكون المستقبل مضمون آمن وواضح حياة أسيورانس فيفغ سوغان حياة جروب كومار
3: اسمعني عنا أوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الأخرة أوفر ولا في الأحلام حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرش
4: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش هذا الكل 25 دينار و 900 في الشهر عندك أورانج
5: Le printemps s'invite chez Toyota. Roulez au rythme de l'hybride et redécouvrez le plaisir de conduire en toute sérénité avec les Toyota Spring Days. Rendez-vous le 6 mai chez votre succursale Toyota Sous, Akuda et vivez une expérience unique lors de notre journée Test Drive. Pour plus d'informations, contactez le 36 404 603.
6: Publicité.

0: مصباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: إن شاء الله صباحكم كله أمل وعمل ونشاط وحيوية وموجات إيجابية، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة لكل مستعملي الطريق. يعيشكم، ساعدوا لي روحكم. والله راكم أنتم أحسن ثروة هداها لنا ربي سبحانه وتعالى، المواطن التونسي والمواطنة التونسية. استحفظوا لي على روحكم، راكم أنتم راس مال البلاد هذه، راكم أنتم اللي تعملوا في المعزات وصنعتوا هذا التاريخ وصنعتوا هذا الوطن وهذه البلاد. ربي يحفظكم ويبقى عليكم الستر، ومع بعضنا نستحفظ على روحنا ونوصلوا سالمين غانمين. أيضا مع بعضنا نكرم في السيزون هذه 100 كوندكتور، 100 سائق من لي سوبر كوندكتور دو جات اسيورونس. كيفاش انت اسوري في جات اسيورونس؟ استنانا يومين راهو فما إمكانية أنوش نكلموك بالتليفون ونكرموك في الكلوب سون اللي هو الكلوب متاع لي سون سوبر كوندكتور دو 2026 مع جات اسيورونس.
2: جات اسيورونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: واليوم باش نمشيو للبلفيدر في تونس العاصمة، في البلفيدير لافايات، وندخلوا عندنا الولايات المتحدة. قاروا احنا في البلفيدير وتنعرفوا البلاصة بالضبط. البلفيدير مع لاجونس جات اسيورونس محمد رؤوف السعيدي، ونشوفوا شكون اللي اختارت هالقرعة واختاروا القرعة باش يكون هو من المكرمين اليوم ويدخل للكلوب صوم تاع لي سوبر كوندكتور دو جات اسيورونس. نقول له صباح الورد. مرحبا. الو سماح معانا؟ الو سماح، نعاود الاتصال اذا كان فما الامكانيه مروه، لانه القرع اختارت تحديدا سماح مرزوق. ونذكر انه يوميا بالتعاون مع جات اسيورونس نكرم الناس انهم لي زاسوري دو جات اسيورونس، اتفقنا. لكن الشرط الاساسي كونه عنده 5 سنوات أو أكثر ما تسببش هو في حتى حادث، معناها ما تعرض الحادث وهو خاطيه لا قدر الله، ينجم يدخل في القرع. هو ما يزموش يكون عنده حادث عمله في 5 سنوات هذوما، أو يمشي معناها نحسبه بالضبط هكا 5 سنوات فأكثر. اللي عنده 5 سنوات فأكثر ما تسبب في حتى حادث ينجم يكون معنا من المتوجين ومن المكرمين ويدخل الكلوب سون متاع لي سوبر كوندكتور دو جات اسيورونس. ونقول له يذول لي موجودة معنا سماح. سماح صباح الورد.
3: صباح النور حاتم، مرحبا.
1: أهلا بيك، مرحبا بيك للا سماح مرزوق، هكا ولا لا؟
3: أي
1: انت اسوري في البلفيدير اجنس محمد رؤوف السعيدي جات اسيورونس، هكا ولا لا؟ اذا كنت نتعرف عليك شويه، قداش عندك من اللي انت اسوري في اجنس البلفيدير محمد رؤوف السعيدي جات اسيورونس؟ قداش عندك من اللي خديت البرمي؟ اش تعمل في الدنيا؟ نتعرف شويه على المكرمه اللي سعداء باستقبالها سماح مرزوق.
3: مرسي. سماح مرزوق طبيبة في مستشفى. شو باش نقول لك، خديت البيرمي.
1: قداش عندك من اللي خديت البيرمي؟
3: خديت البيرمي ان 2005. اما ان فيت ما بديت نسوق كان ابخي براتيكمون في 2007.
1: قداش عندك اسوري في جات اسيورونس اجنس محمد رؤوف سعيدي بالبدار؟
3: بيانتو سيزون.
1: بارك الله به. صابا فوزيت ساتيسفيت الخدمات متاع الجات اسيورونس والاجنس محمد رؤوف سعيدي؟
3: لا لا، الحمد لله تو فا بيان ان شاء الله.
1: به تو فا بيان. وانت الرقم اللي عندي كاينو في صفاقس، الرقم اللي موجود عندي الفيكس.
3: اكزاكتومون. هنا في
1: كيفاش عامله لاسيورونس في البلفيدير؟
3: والله ظروف وقتها، في هيك الوقت الظروف حكمت باش نعمل لاسيورونس غاديكا. دونك كاين خويا هو ديجا متكلف بال بها
1: بي وظهر اللي انت فوزيت ساتيسفيت وراضيه جدا على الخدمات ما بدلتش بقيت توا 6 او 7 سنين كما قلت لي مع اجنس محمد رؤوف سعيدي بالفيدير جاتاسيونس لاله سميح مرزوق قديش عندك يا دكتوره يا باهيه ما تسببت انت ما تسببت في حتى حادث
3: والله ان شاء الله زيرو حادث جوسكا مانتنون الحمد لله يا ربي
1: برافو برافو
3: عايشك
1: 2007 قلت لي بديت تسوق انا ما نحسبش هكاك ملي خديت البيرمي من 2005 نحسب ملي خديت البيرمي 2005 باش نزيدوهم 21 سنه تبارك الله اللهم صلي على النبي دكتوره سماح مرزوق متثبت في حتى حادث وهذا اللي خلينا سعداء باستقبالك ونكرمك وايضا جاتا سيرونس حريص انا باش قدم لك ان كادو باش تقدم لك كادو عندك فكره على الكادو ولا ما عندكش
3: لا والله حتى فكره لا
1: بهين شويه فلوس سوا في الوقت هذا بهين ولا لا في كل وقت هما بهين دكتوره سناء مرزوق لا عزيزه عندك من جاتا سيرونس الحمد لله عندك من جاتا سيرونس 500 دينار كارت أجيليس إيسونس من تعرفوها الكارت هذه جيدا عجيل إنرجي فمبروك عليك لي 500 دينار إيسونس من إهداء جات أسيرونس للدكتورة سماح مرزوق مبروك يا سماح
3: عايشك سي حاتم ميرسي بوكو
1: وإن شاء الله ديما هكا دكتورة 50 سنة أخرين و100 سنة أخرى متسبب في حتى حادث ربي بقي عليك السطر أنت والتوانسة الكل اللي شرفونا في هذه المساحة الخاصة بتكريم لي سوبر كوندكتور دو جات أسيرونس أنت أسوري في جات أسيرونس عندك 5 سنوات أو أكثر ماكش متسبب في حتى حادث تستنانا رانا جايينك وباش نكرموك وتدخل في الكلوب 100

0: شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضيت والدين. الناس اللي تسمع فيا توا واللي تشاهد فيا توا والمغرومة بالسفر وبالرحلات، الناس اللي مروحين من الخارج على البتو، الناس اللي مسافرة لأي دولة في العالم وتحب على تذكرة الطيران، الناس اللي تحب على فواياج أورغانيزي، العائلات اللي تحب تبرمج للصيف من توا، كيف كيف الناس اللي بدأت تبرمج للعمرة من توا. نحب نقول لكم اللي الخدمات هذه كلها وغيرها تلقاوها عند براء فواياج وبأسعار ما تقبلش المنافسة أبدا وبخدمات متميزة وجودة عالية.
1: عزيزتي قبل الفطور
2: لفطور العشاء قل لي ساعة برمجت شوية مش نعدي وسيف سناي ما نعملوش حتى 3 أيام في وتيل كيف الناس نتفرهدوا شوية.
1: اسمعني الوتلة غالية سناي أختان يرحم والديك.
2: يا ولدي ما ريزيرفي على بكري وادفع تسبقة والباقي بالتقسيط.
1: اي ما هو لاجانس متاع بابا.
2: اطلب اطلب
1: اش عندي ما نطلب
2: 70 520 020.
3: مرحبا بكم في براءة فواياج. براءة فواياج مرحبا.
4: إن عام يا مسيو تجم تدفع تسبقة وتكمل الباقي في عقلك وزيد توا عن البرومو على الريبوكينج.
2: ايش قولك سيديا؟
1: تيما وتكلم اللول.
4: انت زادا كنت حاب تبرمج سيفك من تو معليك كنت تكلم براءة فواياج ولا تدخل على براءة فواياج.com وتريزيرفي وتشيلك على بكري بأحسن سوم في تونس.
0: أي نعم هذا وغير والكل والكل موجود على ذمتكم في براءة فواياج. وهذاك علاش احنا نحكي لكم اليوم على ليزوتيل باش تعمل الحجز متاعك. وتوا راهو الصيف على الابواب سخنة بيتم معنى الكلمة. وقبل الصيف زاد نحب نذكركم عنا عطلة جديدة يختاروا التوانسة يمشيوا يعديوا فيها نهايرين 3 حتى 4 أيام، هي عطلة العيد الكبير للناس اللي تحب تفرهد الصغيرات. نذكركم اللي الأورلي بوكينج على ذمتكم حتى ل 17 ماي، يعني اللي ريزرفي من توا للصيف ولا لعطلة العيد الكبير يتمتع بتخفيض يوصل إلى حدود 30 وساعات راهو فما ال40%. هي ال40% موجودين. نزيد ان واضح شويه، يعني اللي ناوي صيف السنه ان شاء الله يمشي يتفرهد في احد النزل التونسيه وبلادنا راهي مزيانه برشا واحنا نشجعوا على السياحه الداخليه ونشجعوا على المنتوج السياحي التونسي، نقول له راهو كيف تريزرفي من توا مش كيما تريزرفي الشهر الجاي ولا قبل بايامات. طريقة سهلة برشا باش تريزرفي من توا لأنك تحجز بلاستك. كيف تريزرفي من توا مش في الصيف قبل الأيامات، تحب تلقى بلاصة ماكش تلقى توا راك باش تلقى البلاصة وتلقى التخفيض وتلقى أيضا الاختيار الجيد تختار وين تحب أنت. هذا الكل كيف تريزرفي من توا راهو يلزمك تستعمل هذه الطريقة اللي باش نضح على ذمتكم. تدخل www.braavoyage.com، نعود لك www.braavoyage.com، والا تطلب 70 550 020 70 550 020، والا 21 881 882، 21 882 881. الأسعار أتوا تشوفوا وحدكم وأكيد باش تقارنوا وتلاحظوا وحدكم وجودة الخدمات والسيرفيس. هذاك غارانتي من عندي، جرب راكم ماكمش باش تندموا. ميرسي لكم انتوما على ثقتكم في براءة فواياج، وميرسي لبراءة فواياج على مبادرتها المتميزة لفائدة التونسيين والتونسيات.
5: Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag Jawar FM sur Instagram.
6: Instagram.
5: Hashtag Jawar FM.
7: Publicité.
8: مع كارت ولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى سوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
9: ما فهمتش أنا من جاتك فكرة المشيان الحمام بورقيبة.
10: الطبيب قال لي مشاكل خشمك ووذنيك والروماتيزم الكل يلزمهم جمعة في حمام بورقيبة في المرادي.
9: يا محلاها الفي تقتل.
10: أنا ماشي باش نتفاهم مع الطبيبة على الكير متاعي. أنواع العلاجات هذه الكل ما تلقاها كان في حمام بورقيبة في المرادي، وتعتمد على المياه المعدنية الجوفية. جمعة من زمان ترجع تنطل. هاي كوراش كوراش.
6: يا بنتي ركيكير وكل عملتهم. أنا ماني شكيفة.
10: والله فريدة والله فريدة. المرادي حمام بورقيبة المحطة الاستشفائية بالمياه المعدنية.
7: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي. حل بلي ماي ام جي وقراتي. كل يوم ايفون للربح.
11: ام جي يفرح قلبك كل يوم.

0: ودك بشنواز ولي على كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين
1: مولادا ودي روحك وزيد
2: جوهرة
3: بيبليسيتي
4: رسمه من الثلاثة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح الورد مع حاتم

0: Météo. À le jour FM.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين اللي نستسمحهم الآن أن نمشيو مع بعضنا للمعهد الوطني للرصد الجوي لنتعرف معا على تطور الحالة الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء 5 ماي 2026. كيف باش يكون طقسنا؟ طقسنا بإذن الله باش يكون طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات، فتدريجيا كثيفة لسحب الشمال الغربي مع أمطار متفرقة. ونرجع في الخريطة اللي وقعت حينها منذ قليل زادة ونشوف وين موجودة هذه الأمطار. الريح جنوبية شرقية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، فمحليا قوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية، مما يساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بحرنا مضطرب فمحليا شديد الاضطراب، والحرارة تتواصل في ارتفاع طفيف حيث باش تتراوح القصوى بين 21 و 24 درجة قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات، وبين 26 و 32 درجة ببقية المناطق، كما توصل إلى حدود 35 درجة بالجنوب الغربي و 37 درجة بأقصى الجنوب. وهاو نمشيو للخريطة متاعنا ونشوفوا أهم الظواهر اللي موجودة في الفترة الصباحية. عندنا الأمطار اللي قلنا عليها هي في الشمال وفي الشمال الغربي، ونقاو هذه الأمطار باش تكون في بنزرت سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، ثم في بيجة نفس الشيء سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، جندوبة نفس الشيء أمطار ضعيفة، الكيف كيف كيف أمطار ضعيفة، وسليانة سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة. هذه الولايات الخمس اللي فيها الأمطار في الفترة الصباحية وهي أمطار ضعيفة. بقية الولايات طقس مغيم جزئيا فقط، مع الإشارة كونه الرياح باش تكون قوية في قبل لي في الفترة الصباحية. درجة الحرارة الصباحية أقل الدرجات هي في حدود 20 درجة في الكيف وباجة، مرورا ب 24 تونس الكبرى، 21 نابل، 23 سوسة، المستير، 22 المهدية، 24 صفاقس. أعلى الدرجات هي 31 درجة في برج الخضرة، مرورا ب 26 في قبلي ورياح قوية كما قلت لكم، و 27 في تطاوين. هذه في الفترة الصباحية. بعد الظهر شعلنا، بعد الظهر عنا ساعة الارتفاع بش يكون ملحوظ في درجة الحرارة، الأمطار ماهيش موجودة، فما طقس مغيم جزئيا فقط، فما عنصر الرياح بش تكون رياح قوية في جبس، رياح رملية في توزر، ورياح رملية أيضا في قبلي. درجة الحرارة تتراوح بعد الظهر بين 23 21 أقل الدرجات، 21 هي في نابل، 23 في سوسة، وفي المستير 22 في المهدية. هذه السواحل الشرقية اللي تحدثنا عليها منذ قليل هي اللي باش تعرف هل درجة الحرارة المستحبة بعد الظهر، لكن بقية ولايات الجمهورية تعرف ارتفاع في درجة الحرارة. بصفاقس مثلا نقاو في جبس 24 درجة، مرورا بتونس الكبرى 26، بنزرت 27، 30 في القيروان، 26 زغوان، وصولا ل 31 في قفص، 34 في توزر، 32 في قبلي بعد الظهر هي ومدنين، 33 في تطاوين، وشدوا عندكم 38 درجة في برج الخضراء. اي نعم 38 درجة في برج الخضراء بعد ظهر هذا اليوم. في الليل شعلنا، في الليل، في الليل يا سيدي الأمطار باش تكون موجودة على بعض الولايات، تقريبا باش تشمل 4-6-10 حتى 11 ولاية، ولكنها أمطار ضعيفة. هاتوا نشوفوا مع بعضنا وين باش نلقاو. نابل سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، تونس الكبرى الأربع ولايات سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، زغوان زاد سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، بنزرت نفس الشيء أمطار ضعيفة، باجة في الليل أمطار زاد باش تكون فيها أمطار ضعيفة، في جندوبة في الليل سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، نفس الشيء في سليانة سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، في الكيف زاد سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، ثم في القصريين كيف كيف سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة. بقية الولايات اللي هي ناخذوا ساعة ثلاثة ولايات هذوما اللي فيهم 19 درجة في الليل، سوسة مغيم جزئيا طقسها فقط، القيروان زاد 19 درجة ومغيم جزئيا، وسيدي بوزيد 19 درجة ومغيم جزئيا، نزيدوا زاد نقدموا القدام شوية، تطاوين 19 درجة ومدنين 21 درجة. الولايات المتبقية كلها باش تعرف رياح قوية إلى رياح رملية. هو تو نمشيو مع بعضنا ونشوفوهم أنهم الولايات. نقاو في المنستير رياح قوية، في المهدية رياح قوية، في صفاقس رياح قوية هذه الليلة، ثم في قابس رياح قوية هذه الليلة، هذه الليلة زاد في قفصة رياح رملية وقوية، توزر رياح رملية وقوية، وأيضا في قبلي رياح رملية وقوية، ثم في برج الخضرة رياح رملية وقوية. درجة الحرارة راهي باش تتراوح بين 18-17 درجة، هي أقل درجات في القصرين مرورا ب 18 في الكيف وفي زغوان وفي نابل، 19 في تونس الكبرى هي وسوسة والمستير والمهدية، زادة أعلى الدرجات باش تكون في توزر 26 و29 في برج الخضرة. هذه فكرة إذن على طقس اليوم خديناها من المعهد الوطني للرصد الجوي. بالنسبة للغدوة نهار الأربعاء الأمطار راهي باش تكون موجودة خاصة في الفترة الصباحية، باش تكون خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة تشمل عدة ولايات من الجمهورية، خاصة نبدأ من سوسة، نابل، تونس الكبرى، بنزرت، زغوان، ثم القيروان، القصرين، زادة سليانة ومعهم الكيف وجندوبة وباجة، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، ودرجة حرارة تعرف في هذه المناطق خاصة في الفترة الصباحية درجة مستحبة، معناها تتراوح بين 22-24 في تونس الكبرى، 22 نابل، 23 سوسة، في حين بقية ولاية الجمهورية تعرف طقس مغيم جزئيا وارتفاع، وإحنا مقدمين مثلا القدام مشين للجنوب ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة 27 سيدي بوزيد، نقاو صفاقس 29، نقاو 31 في قفصة، 33 في توزر وفي قبلي، 35 في مدنين، ونوصلوا غدوة ل 38 في الفترة الصباحية في تطاوين ورياح رملية، و 40 درجة غدوة في برج الخضرة ورياح رملية. إذن طقس صيفي ولكن مع هذه الأمطار اللي يقولوا عندها علاقة بالارتفاع في درجة الحرارة إثرها مباشرة، جينا هذه الأمطار الرعدية واللي تكون محلية في أغلب الأحيان وتهبط بكميات سريعة في فترة وجيزة. نتبعوا بطبيعة الحال من هنا الغدوة التطور متاع الحالة الجوية، خاصة كما قلنا في الجزء الأول من النهار غدوة في الصباح هذه الأمطار تنجم تكون متوسطة إلى قوية في فترة قصيرة، وتوا نعطيكم النشرة الخاصة بهذا غدوة بإذن الله حتى كلزم مع خبيرنا في الظواهر الجوية المختص في ذلك وزيد يحلل هذه الظواهر اللي يتحدث عليها هو في المرة الفارتة، ولكن خلينا نشوفوها بعد ما دخلنا نعيش فيها يوميا تقريبا. غدوة رقعتها تتوسع، اليوم تشمل ولايات الشمال، غدوة توصل للولايات الساحلية والكابون وحتى الوسط، في تقريبا كما قلنا شطر الولايات التونسية ولا أكثر شوية، بين 12-14 ولاية تشملهم الأمطار. كانت هذه الميتيو خديناها من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: تاخدها من عندي انا سلمى مسلم. انت تنجم تشكب على الروبو ولا تنجم تستدعي زاد حد وتشكب عليه بالاشكب. هي هي اشكب. اذا كانك من المغرومين ولا انت من المغرومات بشكب ما ام جي تحط على ذمتكم لو جو هيستوريك هو تاريخي ومن لي جو الخاصين بارشا بالتوانسه يحبوهم التوانسه صغار وكبار ونساء ورجال. تحط على ذمتكم لو جو هيستوريك هذا على الابليكاسيون وين تنجم وحدك تعمل طرح شكوب كونت الروبو ولا تستدعي صاحبك باش تعملوا تريح زاده. وفي كل الحالات كل راهو ما تربح طرح يصبولك دي بوان فيداليتي. انت تربح منه ولي بوان تتصب لك منه. بالنسبه للوخيان اللي يقول لي كيفاش نعمل اذا كان عندك الابليكاسيون حبر متحله تلقى اشكوبا موجود لابليكاسيون ماي ام جي. ما عندكش لابليكاسيون توا نحبك تعمل التليشارجمون تلقى هالجو هذايا وتنجم تلعب طرح وتنجم ايضا جاوبني بعد قليل على سؤال سهل برشا اللي ربحك 100 دينار. كيفاش تشارك؟ ابعث ام جي كيما ام جي على 85 990. في اخر الحصه ناخذ مكالماتكم الهاتفيه ونربحكم 100 دينار من اهداء ام جي.
1: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: عبد الموجة واسمع جونا فهد. في سوسة الحمامات سود وزروان على 105. حتى ال 17 ماي مونوبري تويتكم بكليماتيزور غري 12000 انفرتر مع 3 سنين جارانتي بمليون و599 دينار ويتصبوا لك 50 دينار كاش باك في الكارتة. في عيد ميلادنا جونا وجوكم حفيلي بالبروموات. مونوبري ديما معك.
1: تحب روحك الفاج، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM. جوهر FM الدنيا وما فيها.
2: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة.
3: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
4: اسمعني، عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة. أوفر ولا في الأحلام، حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرج.
5: جديد مع أورانج لوفر جيجا كليم، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكليم الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفيش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.
6: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، حل بلي ماي ام جي وقراتي كل يوم ايفون للربح.
7: ام جي يفرح قلبك كل يوم.
8: جوهرة اف ام بيبليسيتي.

0: إذا كان نتحدث على تطورات خطيرة يعيشها العالم بشكل عام وبشكل خاص، المنطقة متى نحن زادة وسيرة تتأثر، منطقة المغرب العربي وتونس تتأثر التأثر المباشر عفوا، لأنه كل زيادة في دولار واحد في سعر برميل النفط رانا بش ندفعوا فاتورة غالية جدا. احنا حاطين في ميزانية 2026 برميل البترول بحوالي 63 دولار فوق المئة، الان وصل حتى للدوبل، دوبل متاع 63 دولار. علاش؟ كيفاش؟ شنية الحكاية؟ هل الحرب ولا حرب اقتصادية، ولا الحرب تصير في منطقة والعالم الكل يتأثر بها؟ هل النفط في العالم يحكم فيه بعض القوى المعينة اللي تملك هذا الذهب الأسود؟ هذا الكل نسأل عليه ونسأل كيفية هذه التجارة، وعلاش يغلى وعلاش ما يغلاش، مع ضيفة الدنيا وما فيها المهندس مختص في البترول وخبير تجارة النفط في العالم السيد محمود المائية.
1: ضيف الدنيا وما فيها.
0: سي محمود المي، شكرا لك على تلبية الدعوة ومرحبا بك.
2: مرحبا بكم، شكرا للاستضافة. أنا سعيد باش نبدأ هنا في جوهرة أفام في جوهرة الساحل، أنا توا موجود في سوسة وسعيد جدا.
0: مرحبا بك، وإحنا أسعد بطبيعة الحال باستقبالكم. هات نبدأ ساعة نحط الموضوع في إطار، شو معناها تجارة النفط في العالم؟ كيفاش تتم هذه الصفقات وهذه العمليات؟ وعلاش النفط كينو منتوج حساس جدا يتأثر تأثر كبير بالأوضاع الجغرافية الاقتصادية الحربية حتى التوترات بين بعض البلدان؟
2: والله شوف، تجارة النفط كما أي تجارة في العالم، كما تجارة البطاطا في مصر، معناتها ما فيها حتى شيء، فيها الأوفر لا دوموند اللي يحكموا فيها. توا بما أنه هو موضوع استراتيجي ولا مادة استراتيجية، يصير اللي العوامل السياسية يأثروا فيه، أما التأثير اللي يصير في العوامل السياسية يكون تأثير معناتها وقتي ما يدومش برشا. ونشوفوا احنا فكل يامات اللي فما خبر جديد او حادث جديد، تلقاه ياخذ في النزول او في الصعود، تلقاه ياخذ مجال كبير، وبعدكش ترجع الاوفر لا دوموند على ارض الواقع، وهذاك اللي يحكم في سعر النفط اليوم. احنا شفنا في العشرية او العشرينية اللي فاتت حربين، حرب اوكرانيا وحرب الخليج. قبل هكا كان فما حرب 6 اكتوبر اللي اثرت فيه برشا، اللي زادتهم من 4 دولارات وصل ل 40 دولار. وقتها لوبيب خذت وقتها الملك فيصل عمل امبارجو على اوروبا، وبعدك شلوبيب خذات قرار باش يحدوا سعره، باش ما عادش يخليوه يرجع الاربع دولارات ودولار، حتى كان بدولار قبل في السبعينات. ومن وقتها لوبيب صارت تتحكم فيه، حاولوا يتحكموا فيه بطريقة فرض اسعار، ولكن هذه الفرض الأسعار وقتاش طاحت بعد ما بعد حرب الإيرانية العراقية، وقت اللي العرب كانوا محتاجين البرشة فلوس باش يمولوا العراق، ومولوا العراق بإنتاج أكبر في البترول، وهذاك اللي تسبب زادة هبوط حاد في أسعار البترول في الثمانينات، وصل حتى الستة دولارات.
0: كثرة الانتاج معناها العرض، أي العرض هو اللي خلاه يتيح السعر بتاعه. نعم.
2: العرض الزايد باش يمولوا العراق، وبعدك إيش صارت؟ اجتياح الكويت اللي هو كان نتيجة لأسعار المتهاطلة في النفط والإنتاج العالي متاع الكويت، وكان اختلاف بين بين العراق اللي كانت لازم تسد ديونها والانتاج في الكويت وفي السعودية اللي زاد برشا, وبعدها تحول السعر إلى الفورمول متاع النت باك. النت باك شنية هي وقتها جابتها لوبيب عخطر ما عادش ينجموا يحدوا السعر بالكميات, ولا وش يعملوا يجيوا للمصافي يقولوا لهم انت البرميل متاعي يعطيك 20% غازويل و20% كيروزان و10% غاز, هذوما الكل شنوما أسعارهم في السوق متاعك الأوروبية نحسبوهم بالنسب وتشوف لي البرميل قديش لازم يكون ونعطيك المارج دو غافيناج. هذا الكل طاح في الماء بعد التسعينات, ولينا التحديد الكميات فهموا في اللوباب اللي ما نجموا نحدوا السعر إلا بتحديد الكميات, وما نجموا نمشيوا في أسعار مقبولة إلا ما يكونوا الكميات المنجة هي قد الكميات المستهلكة. اليوم وصلنا, كانت وقتها لوبيب عندها تقريب 50% من الانتاج العالمي ولا الاكسبور انترناسيونال في وقتها, وكانت نجم تتحكم بهالطريقة في الأسعار, ولكن اليوم نشوفوا الأوبيب في 30%, ما عادش زادوا الأوبيب بلوس باش يزيدوا شوية, ولاو في 40% مع روسيا مع المكسيك مع دول الأوبيب بلوس. اليوم الأسعار مازالت, أنا رأيي مازالت تتأثر بالأحداث اللي قاعدين نشوفوا فيها,
3: يعني مش ترتفع الأسعار كتقول قادم الأيام
0: يتواصل نسق التصاعدي هذا.
2: والله النسق التصاعدي من نجم نعرفوه بش يتواصل ولا بش يتراجع إلا ما نعرفه, مش مضيق هرمز. مضيق هرمز راهو نسبيا ما هوش هو اللي بش يحدد السعر, خطر بدينا نلقاوله ديجا في مخارج السعودية عندها بايبلاين من الإيست ويست ولا تتحول عليه, تنجم تحول عليه 7 ملايين برميل. الإمارات ولا تتحول عندها بايب زادة يخرج على الفجيرة, ولا الخارج من المذيق هرمز في الفجيرة اللي ضربوه البارح, وضربوه البارح على خاطر الإمارات قررت من يومين أنه تتخلى على دول الجوار متاحة وتتحالف مع الكيان الصهيوني وروسيا, وهذايا العلاش ضربت البارح, مش ضربة على خاطر خرجت من لوبيب ولا ما ظهر ليشي. الإمارات ممكن تنتج أكثر من اللي كانت تنتج فيه قبل الحرب حتى بخروجها من لوبيب, ولكن خروجها من لوبيب خروج سياسي, خرج معاها ظهر لي حتى من مجلس الخليجي,
0: التعاون الخليجي,
2: خرجت معاها البحرين, هي دفعت ديون البحرين من شوية, البحرين خرجت من الجيغون تاع السعودية, السعودية ولات متحالفة أكثر مع قطر, فما برشا حاجات قاعدين يتبدلوا وهذا باش يأثر في البترول. وقتاش نعرفوا البترول؟
3: سي محمود, شكون الدول اللي هي مرهونة 100% إلى مضيق هرمز في علاقة بالبترول؟
2: سمحني ما سمعتكش, عاود لي السؤال.
3: يعني الدول اللي هي تعتقد أنه مضيق هرمز شريان حيوي بالنسبة إليها في علاقة بموضوع البترول,
0: اللي مرتبطة ارتباط وثيق معناها ما تجيش تغير المكان نتاع تصديرها.
2: الوحيدين ظهر لي الكويت والعراق وإيران, هذوما مرتبطين, ولو انه ايران ممكن تخرج من مضيق هرمز بتحالفاتها اللي على الارض, معناتها قربها من باكستان, قربها من الماغ كاسبيان, هذايا ممكن يخرجها شويه, اما لازم وقت. العراق اليوم هبطت من 5 ملايين برميل المليون ونص, وقاعده توا تحل في بايبلاين كانوا عملوه من الخمسينات ما بينهم وبين ما بين العراق وبنياس في سوريا, وكان واقف
3: والدول المستوردة للنفط, أما الدول الأكثر تضرر في حالة الاستيراد من النفط من مضيق هرمز,
2: أكيد الصين وأوروبا. أوروبا اللي اليوم باش تلجأ ولا باش ترجع لروسيا. احنا شفنا الأسعار في ثاني شهر الحرب، معناتها في مارس كانت الشاك وكان الاستهلاك نقص بمليونين برميل، أما اللافخ نقصت زادة بثمانية ملايين، هما يقولوا 20% أو 20 مليون مذيق هرمز، أما في الأخر اللي نقصوا 8 ملايين برميل على خاطر صار تعويض النقص الآخر بالبايبلاين بتاع الإيست ويست بتاع السعودية، وصار تعويضه زادة من روسيا. روسيا زادت إنتاجها، اللي بيش تزيد إنتاجها برشا توا أمريكا. أنتم تتذكروا في الخطاب الخطاب ترامب الأول يوم من ولايته الثانية، قال مقولة قوي، معناتها وقتها عملت أنيفي نيجاتيف على السوق النفط، وهو قال دريل بيبي دريل، معناتها أبدأ أحفر توا، أحفروا قد ما تنجموا. وقتها ما نجموش، الشركات جاءوا ضده، قالوا له من الأسعار هذه ما تعطيناش الفرصة باش نحفروا. اليوم خذوا الجرين لايت باش يبداوا الحفريات وباش يبداوا ينجوا أكثر بترول. اليوم أمريكا أكبر منتج للنفط، بعدها جي روسيا.
0: شكون بعدها؟ روسيا ومن بعد
2: روسيا وبعدها السعودية.
0: هي بعد روسيا، بعد روسيا مرتبة ثالثة، معناها شكون
2: بعد روسيا؟ السعودية. السعودية نزلت من في الولاية الأولى لترامب، نزلت من 12 مليون برميل ل 8 ملايين برميل، واللي ربحتهم هي أمريكا وصلوا ل 13 مليون برميل. اليوم أمريكا تنجم توصل ل 15 مليون برميل. اللي عملوه زاد
0: السعر نتاعو قداش يمشي اليوم البرميل النفط؟ قداش يمشي اليوم السعر
2: اليوم؟ توا في 115 113 115، ولكن
0: 113 115.
2: كيف تشوفوا الارقام هذيا على ليزيكرون نتاع البراند، راهو هذايا مش الفيزيك، هذايا شهر جويليا لي كونطرا تيرم، اللي هما العقود
0: اللي باش نشريه هنا في جويليا يتباع لي بين 113 و115 هكا ولا لا؟
2: اليوم ديسمبر يتباع بال 85 مثلا، ديسمبر 2026 يتباع ب 85. اما اليوم كان تحب تشري شحنه اليوم بالتزام كل شيء، ما تدفعش اقل من 140
0: يا بني. 140 اليوم أنا بش شري حاضر.
3: أو هذا كحب نسألك مثلا في الحالة التونسية، احنا الآن البترول اللي نستهلكوه مشري قبل أم أنه سيشترى في القادم الأيام؟
2: لا
3: باش نربطوه بالاحتمالية الموجودة في قانون المالية مثلا.
2: أي احنا القانون المالية كان 63.3، وهذايا كان راهو رقم أنا وافقت عليه وقتها، وكانوا كل المعطيات الجيوسياسية اللي ما كناش نعرفه، الكاتاستروف نتاع حرب الخليج كانت هذيك اللي تعطي راو 63، وحتى كنا نتصوروا 2027 باش تكون حتى في 55 النفط. ولكن اليوم كيفاش تونس تعمل؟ تونس تجي في نوفمبر تخرج المناقصات، لي زابيل دوف، المناقصات نتاعها، وتطلب من الشركات يقدموا لها اسعار تكون المحدد فيها هما لا بريم مش السعر، على خاطر السعر يكون على العام الكل. تو احنا مثلا متغطين على حاجاتنا كل 2026، كيفاش متغطين عليهم؟ متغطين avec une prime de livraison، اما السعر يكون سعر اندكسي على le mois de livraison. مثلا اليوم والا في جانفي تونس دفعت les produits pétroliers نتاعها avec un prix de référence نتاع $60 تقريبا. في فيفري كيف في مارس دفعته في 100 دولار، في أفريل دفعته في 95 دولار، ومازال هكاك باش يتواصل. دونك هما في تونس احنا ناخذوا على لا موين دو لاني على خاطر نوزعوا نو ليفريزون على العام الكل. كيف يجيني نفس الكميات في جانفي فيفري مارس في الاخر تعطيني لا موين دو لاني. هذا اللي قاعدين يخدموا عليه في تونس من زمان راهو مش من توا. الشيء الوحيد اللي تبدل في تونس اللي في الثمانينات والتسعينات وحتى في الألفين كانوا كانت الستير والليتاب حريصين جدا على الدفع الشحنات في الوقت. جي الشحنة أنا نتفكر في التسعينات كنت عندي عقد متاع ليفريزون قبل ما توصل بجمعة من دفع من الفالور متاع الدفع متاع الشحنة يبدأوا يكلموا فيك يقول لك نقصني الدوكيمو هذايا نقصني الدوكيمو هذايا بعث لي حتى لتخ اوف اندمنيتي على الدوكيمو هذايا باش يدفعوا لك في نفس النهار. اليوم فما تأخير في الدفع وهذايا خطير جدا.
0: تأخير من تونس معناها تأخير من تونس في الدفع
2: اي تأخير هذايا اللي سمعته انا.
0: نرجع لهذا ابقى معايا سي محمود المي مهندس مختص في البترول وخبير في تجارة النفط في العالم باش نخرج فاصل ونرجع لك. نرجع لهذا التأخير شو أسبابه من ناحية ومن ناحية ثانية. بربي يقول لك جيراننا احنا ولاد عمنا اخواتنا
3: ثم اسعار تفاضلية ام لا
0: او ليبيا والجزائر مثلا عندنا اولويه معاهم عندنا اسعار تفاضليه نجم ناخذهم من عندهم واللي هما خطوتين لهنا والا لا. يجاوبنا بعد قليل سي محمود المي.
1: رد للموجه اسمع طويل سيدي بوزيد قصرين سليان وصفاقس الشمالية عن 104 جوهرة ببليسيتي. كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت أجيل إنرجي توفر لك في الكام متاحة إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي إبغيد. لقام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر تنقص في استهلاك الوقود تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
4: مع كارت التوليد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا
5: اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه. أما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما لمتكم محبتكم وفرحتكم. فوكس إلكترو ميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا. فوكس وي فوكس اون يو.
1: جوهرة أفهم ببليسيتي.

0: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين, وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. باش نرجع السوسة وهي رجعت الأمور يلا مروة إلى نصابها, وسؤالك نجاوب عليه مع سي محمود ميم مهندس مختص في البترول وخبير تجارة النفط في العالم. كيفاش نعملوا احنا في خصوص الخلاص؟ علاش نوخروا في الخلاص؟ خلنا نفهموا علاش, ثم علاش ما نصغلوش علاقة الجوار والأخوية مع جيراننا. أستاذ محمود,
1: والله تأخير في الخلاص أنا ظهر لي مشكلة أكثر في الخزينة الدولة, معناتها ما فماش علاش نوخروا في خلاص شحنات احنا جبناهم واستعملناهم, معناتها والله اعلم, معناتها ما عنديش حتى
0: نجم يكون بروبليم دو ريزيرف دو دوفيز, معناها هذا هو اللي نجم يكون.
1: ينجم يكون راهو الشركات اللي تشري كما ستير في عندها شويه استقلال ظهر لي كيفاش يقولوها
2: استقلال مالية.
1: دونك ينجم هما ما وصلهمش ال
0: وفما لكن مش بشكل اللي خلينا نخسروا علاقاتنا مع هؤلاء, معناها التأخير قادرين نحسنوه والعلاقات مازالت متواصلة مع الناس اللي ناخذوا من عند.
1: أنا ما نخافش على العلاقات, على خطر تونس عندها مازالت عندها نسبة نقول مصداقية عالية الحقيقة.
0: واضح.
1: ولكن
0: سي محمود اذا كان نمشي
1: اللي تخاف منه شنو؟ اللي خاف منه برشا اللي هذايا التاخر, اذا تاخر انا على مورد والمورد هذا يكون عنده تسليم شهر هذايا يجي هو اليوم البواخر اللي في البحر قاعدين يدفعوا لها 30 و40 دولار في الطن زياده باش بوغ لا ديفيي سور دوتغ ديستيناسيون. أنا شفت الجمعة الأخرى
0: والله يدي باهية اللي جاوبتنا عليها, لأنه كنت نعرف كونه هي ماشية في البحر لديستيناسيون معينة مباعة
2: وتبدل رايحة
0: سير الزيادة من هنا ومغادي وتبدل الاتجاه. هاو أكدتها لي تو.
1: لا مش الكل هذاك أنا أقول لك أنت اللي تكلم عليه هذاك كان وقتها لعبة كما لعبة البورس على الغازويل الروس وقت الـ وقت الـ من التسعينات, وقتها وقت اللي تخرج الباخرة ما هيش متباعة, يخرج وقتها 5 بواخر في اليوم من من روسيا ويبداو يشريوها ويبيعوها, مش كما يشريو ويبيعوا في البورصة, اما ستي دو فيزيك وقتها. توا مثلا البرانت اللي تشوفوا فيه انتوما في الواحد ما فما حتى ليفريزون فيزيك, سي ان اوتي فينانسيي. معناتها في الاخر كما اللي شفناه مثلا, انا حبيت نرجع على يوم 25 افريل شفنا 30 افريل شفنا الاسعار طلعوا ل 125
0: صحيح
1: في البراند وقتها على خاطر العقد نتاع جوان باش يخرج اميدي من نص النهار باش يخرج, وفما ناس وحلوا بالكميات وقتها يشريوها باي ثمن على خاطر ما ينجمش يخلي البوزيسيون اوفيرت وما ينجمش يتسلمها خاطر سي تان اوتي في ما نعرفش كانك
2: في البورصه يعني العمليه
1: تخي تكنيك كوم
0: كوم تكنيك
1: شهر في اخر كل شهر فما دي فارياسيون كبار يصيروا في البترول على خاطر شانجمون دو كونطرا. هذا اللي حبيت نقوله, يتبدلوا من جانفي.
0: جيراننا مون سي محمود وطنجيك خليف جيران ليبيا والجزائر.
1: والله انا تعلمت من سوق النفط اللي بالانجليزي يقولوا there is no free meal, معناتها حتى حد ما يجي يعطيك على pour vos beaux yeux. الحقيقه انا
0: لا ما طلبناش على لي بوزيو نتاعنا, مش على
1: اغزر لي ليبيا انا كان عندنا خصام كبير مع ليبيا راهو على حقل البوري, ما نعرفش وصلنا للمحاكم الدوليه وربحوها
0: وفعد هدروا فيت ربحونا.
1: لا انا حبيت نقول لك بارك الله فيهم اللي بعدك الاختلاف هذاك اعطاونا نصه وقتها الله يرحمه الرئيس بن علي
0: قذف
1: الله يرحمهم الزوز
0: بن علي والقذف
1: فهموا باش يعملوا جوينت اويل. هذه ما تصير في حتى بقعة في العالم ما تصير في حتى بقعة. معناتها بعد خصام واحد ولسنوات يجي ويقول لك خويا خويا أعطيتك النص أنا خذ النص الحقل البوري وفاق توا باش يعطيونا من مصافيهم ومن حتى هما عندهم التزامات وعندهم مشاكل كبيرة هما زادا بيجيتير اليوم خارجين من حرب وعندهم نقص. بالنسبة للأخ الأخوة في الجزائر قاعدين يساعدوا في تونس راه ساعة الغاز اللي ناخذوا فيه تقريبا فما هذاك اللي عليه تأخر في المدفوعات كبير ياتر وقت اللي نتأخروا عليهم يعطيونا فلوس باش ندفعوا الفاتورة يسلفونا باش ندفعوا الفاتورة دونك هذاك اللي
0: نجم
1: مثلا وصلت الفاتورة متاعك 350 مليون دولار على الغاز وانتي ما دفعتهمش وما عندكش باش
0: شكون اللي يعطيني فلوس
1: يسلفك يسلفك 350
0: شكون اللي يسلفني
1: شكون
0: اللي يسلفني
1: دزاير دزاير
0: الدولة الجزائرية تسلفني باش نخلص الشركة نتاع البترول
1: باش تخلص الجزائر اي صارت مرتين صارت
0: معناها تسلفني الدولة الجزائرية باش نخلص الشركة الجزائرية
1: انتو بلو فافورابل من تو انترناسيونال باش انت تخلص السوناتراك
0: واضح واضح بيتو خارق العادة معناها بارابور إذا كنت تاخذوا من الخارج
1: بالنسبة للعالم بيتو بالنسبة للعالم خير برشا
2: به السؤال أستاذ اللي يتبادر لذهن أي مواطن عادي تونس بلد فيها إمكانيات بترولية أم لا
0: عرفت السؤال اللي قالوه وينو البترول سامحني سي محمود المي وينو البترول
1: أنا كنت مع
2: يقولك احنا بين جغرافيتين
1: لا كنت مع سي خليفة على مع بلاتو مع سي سفيان على وينو البترول وظهر لي هذه تحلت معناتها وينو البترول فهمناها ظهر لي من وقتها
2: البترول لا غاز معنا
1: والله ال- ال- ال- الشيء الوحيد اللي ممكن نرجعوا له اليوم هو البحث على الويل دو شيست والغاز دو شيست وهذايا اللي التزيرية بداوا فيه والقاو ليبيا بدات فيه والقات واحنا
0: أو قالوا مضر الصخري هذايا ما مشاوش معاه هذايا الصخري بعض الناس
2: اعترضوا عليه حتى الناس نواب الشعب
1: اللي اي هذيك المشكله اللي اعترضوا عليه وقت اللي امريكا 80% من البترول نتاعها صخري وقت اللي الجزائر بدات تعمل في الغاز دو شيست توا وقت اللي ليبيا باش تبدا ومصر بدات
0: وعنا دراسات شعطات هل هو موجود عندنا ولا لا؟
1: ما نجمناش نعملوا دراسات احنا الدراسات
2: وقفونا حتى يعني حتى على مستوى الدراسات واقفين احنا
1: الدراسات الأولية يعطيك اللي يمكن يكون موجود أما مادام ما حفرتش ما تعرفش وأنا أقول لك أنا عندي أن إكزامبل تخي كونكري في التسعينات أظن كانوا يتوقعوا أن بولندا تعوم على الويل دو شيست والغاز دو شيست عملوا دي اكسبلوراسيون وكل شيء وما لقاوش
0: باهي سي محمود المي واضحه العمليه لكن باش نختم معك في دقيقتين اللي مازالوا لي في خصوص مستقبلا كيفاش ترى مستقبلنا احنا نحكي تو على تونس واش لازمنا نعملوا واش نحضروا في ظل هذه المتغيرات السريعه في العالم
1: شوف العالم الكل توا قاعد يبدل في الاتجاهات شنو يبدل في الاتجاهات مثلا مضيق هرمز أنا نقول لك بعد 10 سنين ما عادش بش يكون له حتى أهمية على خطر الناس بدأت تحاول تخرج من مضيق هرمز شكون اللي بش يقعدوا معناتها أكيد ما ينجموا كان يقعدوا على المضيق هما ظهر لي الكويت قطر وإيران كل البقية قاعدين يلقاو في أساليب العراق مثلا ليها توا 30 سنة
0: مش يولي ترانسبور أغلى وقتها مش ندفعوا فاتورة الغلام تاع ترانسبور
1: هو الترانسبور ولا أغلى راهو من وقت حرب الأوكران ديجا وقت حرب الأوكران وقت اللي بدلنا وجهة الغاز والبترول الروسي ولا هو اللي يمشي للصين، والبترول العربي ولا هو يمشي للأوروبا، وقتها تزادت. أما الزيادات هذه مهما كانت تكون زيادات معناتها ما هيش مهمة جدا الحقيقة، على خاطر الترانسبور ترانسبور باغ بايب بعد ما تعمل انفستيسمون تاع البايب ما عادش فيه. الكركوك مثلا من العراق تولي 30 سنة يخرج من تركيا، ما يخرجش من على الخليج بالكل. تول البصرة باش يولي يخرج من سوريا، السعودية باش تولي تخرج على ينبع، ما عادش تخرج على راس النورة ولا على الربع الخالي. كل هذايا
0: كيف تخرج من ينبع؟ وين شو المسار اللي باش تاخذه معناها كيف تخرج من
1: غادي؟ ديجا في البحر الاحمر، تمشي في الكنال دو سويس
0: في البحر الاحمر باه.
1: الكنال دو سويس
0: معناها مصر، تمشي لمصر.
1: لا ما تمشيش لمصر، تمشي لاوروبا بالقناة السويس، تمشي لاوروبا تبدا في البحر.
0: هي قناة السويس معناها مصر هكا، قناة السويس مصر وتتعدى لاوروبا هكا ولا لا؟
1: بيان قناة السويس في مصر. اما لا هو
0: مصر تتعدى له،
1: تمشي معناتها تدخل البحر الابيض المتوسط. هذا اللي حبيت نقول لك. بالنسبه لتونس لازم نعملوا الميكس انرجيتيك، لازم نشوفوا، لازم نقدموا فيه اكثر. تاخرنا في الطاقه البديله والطاقه النظيفه، جاء في منفعتنا على خاطر الكلفة متاع المغرب اللي تقدمت أكثر منا. الكلفة اليوم تاعها في الكيلوات تقريب فوق 350 مليم، وقت اللي احنا توا في 90 مليم على العقود الجديدة اللي مضاتها تونس. دوك تأخرنا بالمجد، أما التأخر يمكن جاء في صالحنا شوي، وهذا لازم نزيد نقدمه فيه، ما عندناش حل آخر.
0: سي محمود نحب ندلل حضرتك، سي محمود الماي الخبير الدولي في مجال الطاقة، حسن تاع اليوم تعمل كيف بالنسبة لنا من خيرة الحصص اللي قدمناها في الماتينال؟ بدينا نفيدوا في اللي ما يعرفوش، المختصين يعرفوا، لكن ما احنا نحب نزيدوا نعرفوا ونتعمقوا. سي محمود بارك الله عليك نورتنا، نضربوا موعد شهري معك إذا كان فهم الإمكانية متاع موعد شهري، تشرفنا في الاستوديو حتى نفيد الناس الكل ونعرفوا ما لدينا وما علينا
2: ووقعنا معركة الطاقة،
0: وندخلوا ونحسوا العباد بأهمية معركة الطاقة باش معاش يعدي علينا حتى حد. قلنا هذه ما تجيش وهذه لا، وش قاسد وشيست لا ومضر، وهي وشيلنا بدأوا يخدموا ويقدوا في أمورهم، ولا وينوا البترول هذيك كالشعار اللي ترفع ودرنا. نحب نشكرك جزيل الشكر على تلبية الدعوة، موعدنا باش يكون تقريبا كل شهر حسب التزامات حضرتك سي محمود المي اللي شرفنا بالحضور اليوم، مهندس مختص في البترول وخبير تجارة نفط في العالم. Yeah.

0: فيسبوك من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها.
1: من العيد ميلاد عليك يا ماي ام جي. ماي ام جي دلال معها ما يوفاش وكل شيء نقاو في ماي ام جي، كل صغيرة وكبيرة متعلقة بالأسعار بالكادو بالتخفيضات لكتالوج الجو لايفون كل يوم مي موجود على ماي ام جي. وشكب زادة على ماي ام جي. مروة سلمي لعب الترحية وخليفة بسالم، شكون شكب عليك يا مروة؟ ولا انت شكبت عليه؟ انت شكبت عليه. خنشوفوا احنا شكون مش يربح الكادو دي جور 100 دينار اللي في انتظاره من خلال الشكوبة اللي قلت راهي اللعبة هذه التونسية المعروفة هاي موجودة على الابليكاسيون ماي ام جي. تنجم تلعب كيف تليشارجي ماي ام جي، واذا كان عندك ماي ام جي تقع قدامك تنجم تلعب وحدك ضد روبو والا تستدعى غيرك. هذا سؤال نسأله عليه. الو عسلامة. الو مرحبا.
2: الو صباح النور. الو
1: مرحبا بي. صباح الورد.
2: عايز
1: لسم ولا قبل نتكلم فيا لالا
2: رحمة بن طيب من قلعة لندلس.
1: مرحبا بك قلعة لندلس خطوتين أريانا معنا راي مش بنزرت لهنا خطوتين هكا ولا لا؟ اي لله رحمة.
2: نعم.
1: عندك الابليكاسيون ماي ام جي؟
2: اي نورمالمون. اي
1: عندك؟ شفت اللعبة تشكبه ولا ما شفتيش؟
2: والله انا نسوق في الكهرباء راني كي بعثت لي سماس هكا وقفت في الفو بعثت لي سماس ما بصحتش ما شفتش.
1: تستعمل في ماي ام جي تدخل عليها الابليكاسيون اللي فيها كل شيء تشوف الكتالوج تشوف يا به به. السؤال سهل رحمة.
2: اي
1: السؤال وتحدثت ووضحته شكبة على ماي ام جي على الابليكاسيون نجم نلعب وحدي طرح شكب انا نلعب وحدي ضد الروبو والا لا ما نجم نلعب كان ما نستدعى حد من أصحابي ولا نجم الزوز نلعب وحدي ضد روبو ونلعب ضد حد من أصحابي ولا حتى زوز نستدعى من أصحابي
2: نتصور الزوز.

0: نلعب وحدي ضد الروبو كاريمون، تروح وحدي كيما النجم نستدعى حد من أصحابي ونلعب ضده هكا ولا ليه؟
1: هكا تقول انت؟ نتصور نستدعى حد من أصحابي يلعب.
0: ما نجمش نلعب وحدي
1: نورمال مون،
0: نستدعى واضح. شكرا ليك، نمشي للمكالمة الموالية حتى نتعرف شكون باش يكون الفائز معانا اليوم. وكما قلت لهم لخياني حضرونا زوز مكالمات على أقل تقدير حتى نعرفوا شكون باش يفوز بالهدية متاعنا. نحب نذكركم إذا كانك مغرومين أنتم بالشكبة، ماي أم جي تحط على ذمتكم لجو إستوريك هدايا اللي هو شكبة، شكبة ناسيونال متاعنا أحنا، موجودة على الابليكاسيون متاعكم، وين تنجم تلعب تروح شكبة مع صاحبك اللي تستدعاه ونجم تلعب ضد، وإلا مع الربو بالتالي تلعب وحدك، معناها ما تسمى غير ما تصدع صاحبك. هذا هو السؤال والإجابة ناخذوها الآن. كما قلت لكم معناها زملائي حضرونا ساعات، حضرنا المكالمة الثانية وحتى الثالثة ما فيها بيس، لأنه ساعات حد كما رحمة ما توصلتش للإجابة صحيحة من الأول، كانت ماشية في طريق هكا بعد شدت الفران وبدلت عنا التليفون ما عندناش به. نخليه دونك لا ريبونس الغدوة هكا، نجمو نخليوها الغدوة. ما عندناش عندنا مع الناس سعاد تجاوبني به، مش قاعد يجاوب، موجود معنا. الو اوكي ما فهمش اشكال. الصن دينار تبقى الغدوة، غدوة دو كادو في انتظاركم، صن دينار وفما طرح اخر زاد اوسي نجمو تفوزوا به. كيفاش تفوزوا؟ بعثونا من توا ام جي على 85 990، ام جي على 85 990، ام جي على 85 990، تفوزوا معنا غدوة 200 دينار باش يوليو ماهيش 100 برك. هيت كان موجود، هيت موجود. الو الو عسلامة، الو مرحبا مرحبا، اعطيني الاسم لله العزيز، الاسم شكوني معي. الو مرحبا بيك، منورتنا يا عزيزة يا غالية. حاتم بن عمارة من جورة فهم يكلم فيك وقال لك شكون الاسم اللي معنا لله، ربي يخليك الاسم لله يرحم والديك، الاسم ولا قبل لله من يخوك الوقت وفيه. مرحبا بنوال مقديش، نوال العزيزة الغالية، قل لي السؤال اللي باش نقول عليه، اشكب على ماي ام جي نجم نلعبها وحدي وحدي معناها ضد الروبو، والا لا نجم نستدعى زاد صح نجم نلعب وحدي والنجم نستدعى صاحب من اصحابي ولا زوج من اصحابي يلعب نلعب ضدهم
2: نجم
0: النجم في الزوز وحدي ضد الروبو ولا نستدعى صاحب ولا زوز زاد من اصحابي ونربح الاطراح ويسبوا لي لي بوان هكا ولا لا؟ وانت عندك الابليكاسيون ماي ام جي؟ عندك الابليكاسيون؟ عندي الابليكاسيون. اي نعم قل لي شنو؟ ال 100 دينار باش تجيك مباشرة على الابليكاسيون، إذا كان عندك الابليكاسيون ثبتوا ونبعثوا لك 100 دينار مباشرة على الابليكاسيون. فيسليسيتاسيون، أنت ربحت معنا ال 100 دينار اللي جاوبت صحيح، نجم نلعب وحدي ضد الروبو كيما نجم نستدعى صاحبي نلعب ضده ولا أصحابي ونلعب برشا أطراح وقت اللي نحب أنا. الابليكاسيون موجودة على ماي ام جي. يلا غدوة تجدد اللقاء معاكم، ابعثوا ام جي على 85 990، تكونوا ديما من الرابحين مع الابليكاسيون ماي ام جي. ومله عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، باي تحيه تونس.

0: مولاندور يوديك بش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجي بين وقتين
1: مولاندور ودي روحك وزيد
2: اسمعني عنا أوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكلمات والمساجات من الاخرة أوفر ولا في الأحلام حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرج
3: جديد مع أورانج لوفر جيجا كليم توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 اس ام اس والكليم الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش هذا الكل 25 دينار و 900 في الشهر عندك أورانج
4: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي حل بلي ماي ام جي وقراتي كل يوم ايفون للربح
5: ام جي يفرح قلبك كل يوم
6: جوهرة
7: بوبليسيتي
8: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة فن منال جبلها
9: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد على ضرورة إعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية ترتكز أساسا على تبسيط الإجراءات الإدارية والحد من التعقيدات التي غالبا ما تعيق تنفيذ المشاريع أو تؤخر انطلاقها، مشددا أيضا على أهمية وضع منظومة رقابة ناجعة تضمن حسن التصرف في المال العام مع تكريس مبدأ المساءلة وتحميل المسؤولية لكافة المتدخلين في مختلف مراحل إنجاز المشاريع. وجاء ذلك خلال لقائه أمس برئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزويرية. وخلال لقائه بكل من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على أن إدارة شؤون الدولة لا يمكن أن تقوم على التدوينات أو ما وصفها بالصفحات المشبوهة أو على ترويج الأكاذيب والافتراءات، مشيرا إلى تزامن بعض التصريحات التي تعكس حالة من العجز والإفلاس لدى جهات معلومة لا تزال تراهن على العودة إلى الماضي وفق نص البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية. وزارة الشؤون الدينية تدعو في بلاغ جميع الحجيج لضرورة التثبت من موعد انطلاق رحلتهم والحضور إلى المطار قبل 5 ساعات من موعد إقلاع الطائرة، إلى جانب اصطحاب جواز السفر والتذكرة ودفتر التلقيح، مذكرة أيضا بأن الحقائب المسموحة باصطحابها تتمثل في حقيبتين لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كيلوغراما، إلى جانب حقيبة يد لا يتعدى وزنها 8 كيلوغرامات، مشيرة إلى أن جميع الحجيج غير معنيين بالطابع الجبائي للسفر، وستكون أولى الرحلات نحو البقاع المقدسة يوم 7 مايو الحالية. دوليا، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يقول اليوم أن الولايات المتحدة وحلفائها عرضوا أمن الشحن ونقل الطاقة للخطر عبر انتهاك وقف إطلاق النار وفرض الحصار على الموانئ الإيرانية، مضيفا أن معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن استمرار الوضع الراهن غير مستدام بالنسبة للولايات المتحدة. ختاما، منظمة الصحة العالمية وشركة تشغيل سفينة سياحية تقل ما يقرب عن 150 شخصا تفيدان اليوم بأن السفينة تنتظر المساعدة قبالة سواحل الرأس الأخضر في المحيط الأطلسي، وذلك بعد وفاة 3 ركاب وإصابة 3 آخرين بحالة حرجة جراء تفشي مشتبه به لفيروس هانتا النادر، وهذا الفيروس ينتقل عن طريق القوارض سواء بالاتصال المباشر بها أو بلعابها أو فضلاتها. وتؤكد منظمة الصحة العالمية أنه على الرغم من ندرتها إلا أنه قد ينتقل أحيانا بين البشر.
8: للمزيد من الأخبار
10: www.jawharafm.net

0: الجوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: احنا توا في بدايه شهر ماي وعام الشمال مصلي عليه جاء عام ممطر ومازلنا نحسوا بشويه هكا برد ماهوش هكا من الطقس عادي في شهر ماي السنين اللي فاتت كان شهر ماي سخون برشا ما تقولش هذه كان صيف لكن المره هذه ماهوش عادي شهر ما جاء ممطر وطقس نوع من البروده شويه الحقيقه هذا شيء ما نكروش عاد ما بينا الواحد يحافظ على صحته يحافظ على لبسه تنجي ما يلبس ما ينقص شويه لكن الجيلية كما يقولوا والفاس هذا ما يتنحاوش من اللبسة كما يقول المثل الفرنساوي أنا أو مواد أفريل أنا لاب أو كانفيل أو مواد ما يفاسي كتبلي لكن هم قد يكون عندهم مناخ متحد أبرد من نحن جاب المثل هذا بالنسبة لنحن العام سنو في شهر ما شو برنس كما المناخ يكون فهمت منا كما في الدول الأوروبية وكما في الدول العربية وكما في تونس هاو كتشوفيه مرة كما نشوف في الفصول الأربعة.
2: خبير في المالية باش يحكي معانا على الجديد اما 68 دينار قال بالنسبة للمتوظفين والمتقاعدين قديش عندهم سبيس فلوس زيادة في الشهرية ما تنيش النسبة يعني بالضبط اعطاها للمتوظفين والمتقاعدين لا وشكرا.
3: ربي سامحوني في الكلمة اللي عنده حيوان خارج بيه للشارع يعمل الكمامة احنا في فصل متاع تلقيح الحيوانات والناس مش فيها مروح ولا هذا نداء سوق البلدية حمام سوسة
4: حبيت نطلب من بلديه جديده يحطوا فوبيل وتحت المدرسه راهو الاوساخ راهو تكثرت واللي يخدموا في الحظيره يحطوا الاوساخ ما يلمدوهم شو الكاميون نتاع حشك الزبله يتعدى ما يجيش ماذا بيكم بلديه جديده انا الفوبالات معبي دبوا بالفوبالات يحطوا تحت المدرسه خلي الاوساخ ما عادش يلوحوا في الكياس ومنظر مش باهي منظر مش باهي.
5: بالله نحب نحكي على الكراهب اللي موجودين في بورت القنطاوي اللي معليها طايحينهم فان والا ماليهم خرجوا لبرا وقاعدين واخدين بلاصه وكذا ومسخين ومفشوشين عجل مفشوشه وحاله حليله معناتها نهزوهم غادي كاين نحطوهم في بلاصه مضمونه مسكره واني عندي البلاصه نعاون بالبلاصه المهم ينصفوا لنا ويخليوا لنا الباركينج العباد اللي تجي للسياحه وتجي باش تنفع تونس.
0: فرغ قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100-100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 إلى 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: Jawara FM. Téléchargez notre application Jawara FM sur App Store et Google Play. L'application Jawara FM Dimamad à l'App Store ou le Google Play.
1: Publicité.
2: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي. حل ابلي ماي ام جي وقراتي كل يوم ايفون للربح.
1: ام جي يفرح قلبك كل يوم. جوهره اف ام. بوبليسيتي.

0: تبدل الموجة. اسمع جوهر الفن. في المستير والمهدي 89 مرة.
1: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي هيبريد. لا جام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في لي زانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور. ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
2: اسمعني، عنا أوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الأخرة. أوفر ولا في الأحلام، حاجة واحدة عينك على تليفونك لا يتحشرش.
3: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و 900 في الشهر. عندك أورانج.
4: جوهرة
5: Publicité.

0: Cool fan de notre page officielle Facebook Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
0: Business News.
2: بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي يكشف خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الاستثمار بمجلس الجهات والأقليم عن معطيات رقمية تعكس عمق الأزمة الهيكلية للميزان الطاقي في تونس، حيث تراجعت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية من 8.3 مليون طن مكافأ نفط سنة 2010 إلى نحو 3.4 مليون طن فقط لعام 2025، وهو ما أدى إلى تبعية طاقية ناهزت 65% وعجز تجاري طاقي تجاوز 11 ألف مليون دينار. وتم التأكيد أن التوجه نحو الطاقة الشمسية سيمكن من إنتاج الكهرباء بتكلفة تنافسية تتراوح بين 100 و 112 مليم للكيلوات في الساعة، وهو ما يعد حل جذري لتقليص الضغط على المالية العمومية اللي تحملت أعباء دعم للطاقة تجاوزت 7000 مليون دينار. وخلال الجلسة اللي يحضر فيها وزير الاقتصاد كذلك، تم النظر في 5 مشاريع قوانين تهدف إلى المصادقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء وعقود كراء المواقع على عدد من المحطات الفولتاضوئية، وتتوزع هذه المشاريع على محطات سقدود بقفصة باستثمار قدره 305 مليون دينار والخبنة بسيدي بوزيد اللي تعد الأكبر بقدرة 198 ميجاوات واستثمار يناهز 500 مليون دينار، إضافة إلى محطات المزونة والكسر ومنزل الحبيب. وحسب بلاغ للمجلس، من المنتظر أنه يساهم مشروع محطة الخبنة في تقليص كلفة إنتاج الكهرباء بشكل ملحوظ، إلى جانب تمكين الدولة التونسية من تجنب توريد نحو 98 ألف طن مكافأ نفط سنويا، وتوفير حوالي 96 مليون دينار سنويا من مصاريف الإنتاج بالغاز الطبيعي، فضلا عن خلق حوالي 40 موطن شغل قار وأكثر من 600 موطن شغل خلال فترة الإنجاز. ستحتضن بداية من اليوم وعلى امتداد 3 أيام بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة فعاليات الدورة السادسة من الصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيات المائية، وذلك تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية. ويعرض الصالون أبرز المشاريع والتجارب والتقنيات الحديثة في قطاع المياه في ظل التغيرات المناخية وتأثيراتها المتزايدة على الموارد المائية، إلى جانب تقديم حلول مبتكرة لمجابهة التحديات الراهنة. والصالون سيجمع مختلف المتدخلين في المنظومة المائية من وزارات الفلاحة والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب خبراء وباحثين وفلاحين وصناعيين وشركات ناشئة ومكاتب دراسات وممثلين عن الهيكل العمومية والخاصة، وذلك في إطار تعزيز المسؤولية المشتركة من أجل تحقيق أمن مائي عادل ومستدام، كما مشتجهد هذه الدورة مشاركة دولية متميزة من الصين وتركيا وفرنسا وعدد من الدول الشقيقة، بما يعزز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المائي. المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بمدنين عمر الجامعي أفاد بأن المتوفرات من الأضاحي بالجهة هذه السنة لا تقل عن 35 ألف أضحية، منها 28 ألف خروف وحوالي 6000 كبش والبقية ماعز. موضح أنه لا يمكن حصر العدد بدقة نظرا لتربية الأضاحي بالقطعان الداخلية، إلى جانب تقاليد أهالي الجهة وخاصة المتسكنين الأرياف في اقتناء الأضحية مبكرا وتسمينها. ووجه المندوب رسالة طمأنة بخصوص توفر الأضاحي وعدم تسجيل نقص بالجهة، وهو أمر دأبت عليه الجهة في السنوات الفارطة اللي لم تشهد أيضا أزمة في توفر أضاحي العيد شأنها شأن بقية ولايات الجنوب. وأشار لأنه رغم ارتفاع الأسعار مقارنة بالسنة الماضية، إلا أنها لم تصل إلى المستوى اللي يروج ليه على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث تتراوح بين 800 دينار إلى 1200 دينار حسب قوله. من أخبار بورصة تونس، المؤشر المرجعي للسوق تويناداكس زاد البارح بنسبة 0.61% وبلغ النقطة 16,154.95، فيما قدرت المعاملات ب 9.7 مليون دينار. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 4 مايو الحالي انخفض إلى حدود 2736 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 30 أبريل في حدود 2890 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ أيضا 4 مايو فانخفضت إلى حدود 25,007 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 104 أيام، وكانت الموجودات هذه بتاريخ 30 أبريل في حدود 25,200 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 105 أيام. دوليا تراجعت أسعار النفط اليوم بعد قفزة قاربة 6% في الجلسة السابقة في ظل مؤشرات على أن البحرية الأمريكية تعمل على تخفيف الإغلاق اللي فرضته إيران على مضيق هرمز، مما قد يفتح المجال أمام عودة إمدادات النفط من منطقة الإنتاج الرئيسية في الشرق الأوسط. وانخفضت العقود الأجل لخام برنت تسليم جويليا بنسبة 0.8% إلى حدود 113.51 دولار للبرميل بعد ما انهيت الجلسة السابقة على ارتفاع بنسبة 5.8%. أسعار الذهب ارتفعت اليوم بعد تسجيل أدنى مستوى لها في أكثر من شهر خلال الجلسة السابقة، إلا أن المكاسب بقيت محدودة بفعل صعود أسعار النفط ليبقى مخاوف التضخم قائمة وألقى بظلاله على توقعات معدلات الفائدة الأمريكية. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى حدود 4541.13 دولار للأوقية بعد ما كان قد تراجع بأكثر من 2% في الجلسة الماضية إلى أدنى مستوى له منذ 31 مارس الماضية. وكالعادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و395 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و884 مليم، الدينار الليبي 458 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و197 مليم.
0: بزنس نيوز جوهر اف تندونس
1: برعاية
3: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
0: أريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، اتبعوا فينا موعد جديد نضربوا معاكم في فقرة تندانس. اليوم باش نحكيوا على آخر التسريبات اللي تهم شركة جوجل، واللي يقولوا لكونها قاعدة تستعد لتقديم ميزة جديدة ومختلفة في تليفوناتها جدد الجوجل بيكسل 11 واللي سماوها البيكسل جلو. شنية الحكاية؟ هي عبارة عن نظام إضاءة LED نقوها انتجري في ظهر التليفون، وتعتمد الميزة هذه على إرسال إشعارات ضوئية على شكل نبضات خفيفة وقت اللي تحط التليفون مقلوب، شيء اللي يعطيك مستخدم للجوجل بيكسل 11 إمكانية باش تعرف شنو اللي صاير في تليفونك من غير ما تستحق باش تدور التليفون وألا باش تشوف الإكران. ملول بالكل كنا نسخيله لكون الميزة هذية باش تقتصر على ثلاثة ألوان فقط، لكن بعض التسريبات الجديدة كشفت اللي كون النظام ينجم يوصل حتى لثمانية ألوان مختلفة، والتطور يعني اللي كون المستخدمين ينجموا يخصوا لون معين لكل نوع من الإشعارات. مثلا تنجم تختار اللون الأحمر للتليفون كي نوقص، تنجم تختار لون أخضر مثلا كي يجيك ميساج، وإلا حتى سيرتين أبليكاسيون محددة، الشيء اللي يخلي تجربة الاستخدام أكثر وضوحا وتنظيما. المفاجآت ما وقفتش عند الحد هذايا، على خاطر بعض الدلائل اللي تقول اللي كونوا ينجموا يزيدوا في وسط هذا الكل ينتكريوا الذكاء الاصطناعي في البيكسل جلو، خاصة مع ظهور إشعارات اللي كونوا جوجل جيميناي موجود في البيكسل 11. الشيء هذا بشي حل المجال أمام نظام إشعارات أكثر ذكاء وقادر على فهم أولويات المستخدم والتفاعل معها بطريقة ديناميكية. معناها أنت قاعد تخدم ولا قاعد في القهوة ولا في العائلة ولا وين تحب أنت، تليفونك مقلوب يعني الظهر متاعو موجه لك اللي كنتي اون فونكسيون من الضوء اللي باش يشعل في التليفون، تعرف شنية العملية اللي صارت على تليفونك، جاك ميساج ولا جاك أبل ولا نوتيفيكاسيون من عند أي أبليكاسيون كانت كسوا الفيسبوك انستغرام غيره، نجم حتى ليزيميل زادة كيف كيف تخصلهم إشارة معينة. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في لمن

10 11 دقيقة. صباح النور، صباح الفل لكل مستمعي الدنيا وما فيها. رونديفو جديد كالعادة من كابوتشينو بنت الصبحية، تاريخ 3/5/2026 الموافق ل 18 القعدة 1447 هجري. إن شاء الله نهاركم سعيد مبارك، إن شاء الله بالخير والخمير والموجات الإيجابية والأخبار الباهية. في شهير جديد هكا بدا رويدا رويدا يدخل بقوة، لأنه 500 يعني نحكيو على 500 وزنا ماناش هكا مستوعبين إنه إحنا في شهير جديد. أي نعم في شهير جديد، إن شاء الله شهير الخير على التوانسة الكل. شميسة تعمل 66 كيف درجة حرارة في الشفاع، هذا اللي صرح به الأستاذ عامر بحبة البارح في البوان ميتيو. أكيد زادة تحييرات جينا من المعهد الوطني للرصد الجوي، تلقاوها ديما محاينة على موقعنا جوهرة فام دوت نت. احنا نقول لكم ان شاء الله نهايركم هكا برشا حاجات باهية، نحن نكونوا معاكم حتى الماضي ساعة مع ليكيب الكل اللي ترأسها. نبدأ ونحكيوا على الإخراج بيان سور، نقولوا جيجي جي رحومة في الإخراج. يا صباح الفل والياسمين، منورة يا للا، منورة منورة منورة بالروز اليوم بالروز، دونك نقولوا لها أيامك بمبي يا للا. سلموا زد على نرجوسة نرجوسة قليلة في الديجيتال، صباح الفل والياسمين نرجوسة تأملكم للايف متاعنا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم، وكيف كيف زد تلقانا على انستغرام وتلقاونا على تيك توك. دونك ليكيب ديجيتال تحية ليهم. سلموا كيف كيف على سعاد العدويني سوسو في التنسيق العام، هي اللي تكون همزة الوصل بينكم وبيننا. دونك أي تساؤل أي اقتراح أرقام نذكركم بهم 36 300، هذا رقم مباشر اللي من خلاله تتصلوا. سينو ريبوندور جوهرة فيم 29 100 73 24 3000. هي بلوسيف معكم من قدام ميكرو الدنيا ما فيها في الأعداد والتقديم. المود أوف ذا داي كيفاش باش يكون، التفاصيل توت سويت. مود أوف ذا داي كازو، اخترنا نبدأ مع كازو أسفي مش اسمه وهنا باش نتمتعوا بالمود أوف ذا داي. تحية لكم وكنتوا في الاستماع والمتابعة. الغونديفو من كابوتشينو بنت الصبحية من توا حتى الماضي ساعة.

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك مشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب نسيني شفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير.

0: 25 دقيقة على موجة الدنيا وفيها صباح النور صباح الفل تويت قفيفتنا دوليشتنا في المرشي تهزنا إلى السوق المركزية بالمنستير. أهلا وسهلا ومرحبا.
1: قفيفة الصبحية
0: مع وليد الجزيري. نقول له صباح النور صباح الفل يا وليد.
2: صباح النور هبة. أهلا وسهلا بك شيهان نرجس سعاد نس كل اللي يسمعوا فينا. هنا عنصر نسائي اليوم
0: بامتياز
2: بامتياز. تمشي وش تقضيه؟
0: احنا قلنا خليه مشي وليد يعطينا فكرة على بورس الأسعار واحنا بقدرة ربي دوبا ما نكملوا نشد الرحال إلى المنستير.
2: مرحبا بكم. هو اللي يقول شهر ما يقول بصراحة الصورة جميلة صورة الألوان تدخل تلقى التوت البصاع الخوخ المشماش البطيخ الدلاع. أني شهر ماي نحبه
0: بالحق
2: والله شهر ماي لأنه كي تدخل للسوق تشوف التنوع والمشهد هذا معناته تدخل تلقى الأنواع الغلة الكل تقريبا جمعتين التالي فما النوع والاثنين متاع غلة اليوم ما شاء الله تلقى 6-7-8 أنواع متاع غلة كل قدير وقدر. ونبدأ وإحنا تلقى الفريز 5 دينارات ل5 دينارات و500 الخوخ 3 دينارات و500 ل5 دينارات المشماش بما أنه مازال فعل مازال غالي شوية بستة دينارات ولو أنه المشمش ما يقعدش تقريبا جمعتين ويوفى. هو يقول لك بو يتسمى عند الفلاحة وعند الناس الكبار يقول لك بو هجمة يهجم جمعتين ثم يوفى
0: المشمش ولا البوساع؟
2: لا المشمش المشمش
0: وأما يرجع بعد في
2: يرجع كل الأحمر هكاية كل الأحمر لكن البصاع الباهي العربي هكاية تقريبا طع جمعتين ثلاثة جماعة ثم معك تلقى في السوق على كل يوم موجود بستة دينارات ولو أنه ثم التجار يقول لك من حبوش نهبطوه للسوق. علاش كل مسة متاع المواطن كل يمسه باش يلقاه طيب ويابس ولا طري
0: معناها
2: هكاية تفزت تشتر المنتوج هي
0: يافطة مكتوب عليه ممنوع اللمس أو الاقتراب
2: هيك عليش اي هيك علاش معناتها فما اي مواطن تلقاه كعبه المشماش يمسها يشوفها طايبه ولا يابسه لانه معناتها يحبوا على الطايب. وهو بستة دينارات التوت 15 دينار هنا باش ما يفجعوش المواطن يكبر طل 7 دينارات و500
0: اي وفما بالكيله معناه
2: لا ما شفتش بالكيله فما الكيلو 15 دينار البطيخ 4 دينارات الدلاع 5 دينارات هذا هو تقريبا كما قلت الانواع الغله ما شاء الله موجوده لكن اقل سعر 5 دينارات ما زالت غاليه شويه. ندخلوا نزيدوا نقدموا القدام نلقاو الخضر البطاطا 2000 الطماطم 2400 ما عادش ك 3 دينارات و600 و3 دينارات و500 اليوم 2400 الفلفل ما شاء الله ما عادش 5 دينارات و4 دينارات اليوم 2400 2600 نجم نعمل سلطه مشويه
0: باه اقتراح هو
2: وقتها توا الفقوس زاد 2500 2700 السفناريا 1400 1600 البصل 1400 1600 نجم نقولوا في انخفاض الخضر واسعارها منطقيه جدا وقاعده تطيح ما زالت باش حسب ما حكيت يقولوا لي ما زالت قاعده تطيح. نمشيو للسوق الاسماك اليوم السردينه 6 دينارات و800 المرجان 16 دينار و800 المجل 12 دينار لل 14 دينار و800 تريليا ما شاء الله فما 12 دينار 16 دينار ل 22 دينار حتى ل 26 دينار كلب حر فما 26 دينار ل 28 دينار الدورات 19 دينار و800 تقريبا هذا هو الميرلون 16 دينار و800 ل 18 دينار و800 تقريبا هذا هو الموجود فما الشفرات انواعها الكل من 16 دينار حتى ل 32 دينار نجم تقضي الشفرات. اللحوم البيضاء الدجاج 8 دينارات و500 سكالوب 16 دينار ل 17 دينار و500 الفخوذة متاع الدجاج من 9 دينارات ل 10 دينارات الدان زاد كيف كيف من 9 دينارات ل 10 دينارات الكبدة اللي آخر مرة تقريبا كبدة الدجاج تحدثنا عليها ب 20 دينار 21 دينار اليوم 13 دينار و14 دينار ولو أنه بعض التجار يقولوا لي مع عامين وثلاث سنين تالي ما نلقاو ما نعملوا بها مع الكبدة توا ما شاء الله للعشرة بتاع الصباح ما عادش تلقاها إقبال عليها بما أنه الاستعمالات بتاعها كثرت فما شكون ياخذها للطاجين ياخذها للعصبان عصبان الدجاج ياخذها للقلايه ياخذها باش يعمل بها سندوتشات، يقليها ويعمل بها سندوتشات. معناتها يقول لك عامين ثلاث سنين تالي كانت تقعد وما نلقاو ما نعملوا بها. تو ما شاء الله العشرة ل 11 نتاع الصباح الناس تسال على الكبده نتاع الجيش يقول لك وفات. معناتها ما هيك علاش الاستعمالات نتاعها كثرت، ما نعرفش انتوما حبذوها ولا لا.
0: انا اي بنيت نرجس لي وجيهان بين بيت اي ولا
2: بيه
0: برشا منيفة راهو غذائية روا وصحية. خلينا تو نسأل مدام نادرة بعد تأكد لنا المعلومة.
2: هاي اللحوم الحمراء 55 دينار العلوش ما زادش، والبقري 44 دينار و800 مع ذلك تقريبا اقبال عادي جدا. الاكثر على اللحوم البيضاء بما انه اسعارها هي في استقرار، نجم نقول اسعارها في استقرار. حتى الخضر رجعت انه المواطن ولا يقضي بالمعناتها الخضر الكل، لانه قبل تقريبا يوزن 3 4 كعبات طماطم. الفلفل ما يشريش يقول لك 5 دينارات ما هوش لازم. توا معناتها الفلفل وهبط حتى ل 2400 عادي جدا انه الناس كل قاعده تقضي في الخضر، وخاصه كما قلت اللحوم البيضاء. اللحوم الحمراء هنا عينك ميزانك، معناتها فما شكون يقول لك اني مازال اقل تقريبا توا 22 يوم على العلوش العيد. علاش باش نشري لحم العلوش توا؟ هنا الميزانيه، تعرف ميزانيه المواطن نكمل العشرين يوم توا، شوية دجاج شوية حوت حتى نخلط للعيد.
0: ايش نقول لك هكا جبت على العيد الاستعدادات؟ انا شفت بديت شوية هكا الفيحة متاع العيد الكبير بديت تظهر، بدينا نشوفوا كل قرضة وكل بديت نشوف هكا الحقيقة انا في الاجواء الاستعدادات ما نحضروا فيهم اسكو باش يكون فما علوش والا لا القرضة لشنو ما نعرفوش. دونك والشواية بدينا نشوفوا، دونك ما نعرفش في المنستير الاجواء هذية بديت تلاحظها وليد والا لا والاسعار؟
2: هو الاجواء هذية تقريبا قبل اسبوع 10 10 ايام
0: حمام ما شاء الله حافله
2: تبدا موجوده. مع ذلك تقريبا الحديث الكل على علوش العيد، كل صباح الخير يجبد لك على علوش العيد. لكن اللي مستانسين في مدينه المنستير معناتها التجار اللي الاماكن نتاعهم معروفه ينصبوا فيها ما زالت، اللي حتى تقريبا قالوا لي الاثنين القادم تبدا موجوده، معناتها الاثنين القادم يبداوا موجودين. مع ذلك فما شكون تعرف فما شكون يحكي معي يقول لك هاني مشيت شفت حطيت في مخي الاسعار ثم تجي ناخو توا نحللها وناخو.
0: اي قديش الاسعار اللي قاعده توا؟
2: هو الباهي ما تلقى شيء اقل من مليون ونص راهو.
0: معناها نحكيو مليون و200، فما برشا يقول لك من مليون فما فوق.
2: اي من مليون اي اما الباهي معناتها تقريبا نتاع 30 كيلو باش تلقاها 30 كيلو لحم ولا 25 كيلو لحم ما تلقاش اقل من مليون و400 مليون و500. هما توا وشوف هيبه معناتها توا كي تقعد مع الناس ويحكي وحتى المواطن العادي ولا يحكي قداش يهبط لك الحم، معناتها ما عادش يقول لك حب نشري علوش العيد. حتى كي يمشي يقضي يسال التاجر قداش يوزن قداش يطيح الحم هيك، معناتها الجمله هذه يقول لك قداش يطيح الحم.
0: داكو هي لما حل الاجواء حتى على الصغيرات راهو اذا كان مش نحكيو قداش يطيح الحم. فما توينسه اللي تقول لك نشري الحم معناها كاريمو، لكن الاجواء نتاع العيد هي عليك الصغيرات. ان شاء الله الناس كل تفرح، ان شاء الله الصغيرات كل تفرح. اللي ما عندوش بربي ما يحاولش هكا يتباهى على جاره راهو معناها فما ناس المقدره الشرائيه نتاعها ما تسمحش. اليوم الناس الكل تعاني من المقدره الشرائيه ومن الاسوام المشتته، دونك كل قدير وقدر ان شاء الله يتعدى عيد يتعدى عيد معناها فيه الفرحة فيه الأجواء الطيبة فيه العبادات إننا نتصدقوا إن نغزروا ديما الجارنا بعين الرحمة للناس المحتاجة بعين الرحمة. دونك وإن شاء الله كما قلنا الأسعار تكون في المتناول والناس الكل تفرح بالأضحية ويكون عندها أكل عليل هذاك في الدويرة. دونك عنا سلطة مشوية وشنو آخر هذا اللي فهمت أنا اليوم شنو آخر؟
2: سلطة مشوية سكالوب وبطاطا مقلية كوا حاجة ليت هيك حاجة باهية
0: من أحب البطاطا رخيصة
2: اي وسكالوب
0: باهي. حاضر سيدي حاضر الاسكالوب البطاطا المقليه وسطها مشويه هذا المنيو نتاع وليد الجزيري اليوم نطرحه عليكم. سينو انتم حرايرنا قولوا لنا شنو اليوم المنيو نتاعكم. شكرا لك وليد يعطيك الصحه، تحيتنا من خلالك السهير وتحيتنا زاد لكل مستمعاتنا ومستمعينا في المنستير وفي تونس الكل. معك نوصل 10 و35 دقيقه، خليكم معنا. الموسيقى متواصله، ريتم كابوتشينو متواصل كالعاده حتى الماضي ساعه.

0: نهار ثلاثة من 8 ل 9 دونت تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدى المخير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوق، طور حالك
3: جوهرة. Publicité.

0: عندك باش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجي بين وقتين
1: مولان دار ودي روحك وزيد
2: جوهره اف ام بوبليسيتي

0: Made in Tunisia.
1: العشرة و43 دقيقة على موجاتنا ميد ان تونيزيا، من الفقرات اللي نسمع فيها كان الأخبار الإيجابية والأخبار اللي هكا تفرح القلب. علاش؟ على خطر وقت اللي تتعدد كل المجهودات باش ننقذوا حياة مرضى، دونك ما نجمو كان نقولوا برافو على هكا الانيسياتيف وعلى معناها خطط كما قلنا تدعم المنظومة الصحية العمومية. اليوم باش نمشيو إلى المهدية، وفي صدع كنتوا تدخلوا صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم. فيديو الحقيقة جينا من ملعب كرة قدم بالمهدية، أي أن تحط مروحية طبية دونك بالملعب لنقل أعضاء شخص متوفي، إن شاء الله ربي يرحمه وينعمه، لكن هو توفى باش يعطي الأمل لحياة ناس أخرين مستحقين. دونك احنا باش نحكيه على اللي صار البارح وتجنب الإطار الطبي وشبه الطبي والحادات الأمنية لنقل الأعضاء هدوما لشخص كما قلنا ولي مستشفيات زادة مختصة بنقل الأعضاء ونعطيه حياة. الناس كما قلنا يمكن بصيص الأمل يكون عندها ضعيف، ولكن من خلال نقل الأعضاء ترجع لها الحياة. دونك خلينا ناخذ أكثر معطيات وتفاصيل من عند المدير الجهوي للصحة بالمهدية الدكتور يوسف البدويلي، يكون حاضر معنا على موجود جوهرة فيم. صباح الفل والياسمين دكتور.
2: بخير على السلامة، مرحبا بكم، مرحبا بمستمعي جوهرة فيم.
1: شكرا ليك. دونك ميد ان تونيزيا احنا فقرة الحقيقة الطابع نتاعها إيجابي، ولو أنه يعني كي باش نغوصوا في التفاصيل ديما نقولوا إن شاء الله ربي يرحمه المتوفي، ولكن يعني اللي صار هو أنه بصيص أمل كما قلنا لمرضى أخرين. خلينا نرجع لتفاصيل ما حدث البارح.
2: هو اللي صار البارح عمل يذكر فيشكر، معناتها في إطار العمل الإنساني والتضامني وتحت إشراف المركز الوطني للنهوض بالتبرع بالأعضاء وبتكاتف جميع المجهودات من إطارات طبية وشبه طبية وأمنية، تم نقل أعضاء من متوفي بالمستشفى الجامعي تعصر بالمهدية، نقل عن طريق السرعة بتكاتف المجهودات إلى مؤسسات صحية مختصة في زرع الأعضاء، لزرع هذه الأعضاء المرضى مستحقين الأعضاء هذه لبعث الأمل من جديد فيهم في حياتهم. بالمناسبة دي إن شاء الله ربي يرحم المتوفي ونشكر العائلة متاعه اللي قبلت باش يتم تبرع بالأعضاء متاع المتوفي متاعهم، ونتمنى شفاء للمرضى اللي تم مدهم بالأعضاء ذي، وإن شاء الله بصيص أمل جديد وحياة جديدة بالأعضاء ذي
1: إن شاء الله. اليوم تفضل سيدي، تفضل دكتور.
2: دونك بالمناسبة دي حبيت نشكر الإدارات الطبية وشبه الطبية والأمنية والمجموعة المتدخلين اللي ساهموا في هذه العملية، وخاصة كما تعرفوا زرع الأعضاء يلزم ما بين النقل والزرع يلزم تكون على وجه السرعة باش العضو يبقى حي وينجم يكون مفيد للمريض اللي مش يتمتع بالعضو هذا. نشكر الجميع المتدخلين اللي قاموا بالمجهودات هذه باش تمت العملية بنجاح وعلى وجه السرعة المطلوبة،
1: وذي اللي حبيت أن نشير له الدقة والسرعة، لأنه نحكيه على عضو بيان سور اللي لازم يوصل للشخص المستحق في أجل معناها قصير خلينا نقوله. دونك الطائرة المروحية، الطائرة المروحية الطبية اللي البارح وصلت إلى الملعب ملعب كرة القدم، وقتاش الوقت اللي وصلت فيه؟
2: الوقت بالضبط معناتها تقريبا مع العاشرة ليلا
1: العاشرة ليلا. دونك تجند كما قلنا الإطار الطبي والشبه الطبي والوحدات زادة الأمنية المشكورة باش تم العملية بسلاسة في وقت وجيز، ويتم نقل كما قلنا الأعضاء لمستحقيها. من خلالك زادة خليني نحيي العائلة، وانت أشرت وحييت العائلة، لأنه العقلية متاع أنه معناها تتبرع بالأعضاء يمكن قاعدين نركزوا عليها في السنوات الأخيرة. اليوم مهم جدا أنه تكون العقلية ذي متاع أنه العضو متاعك بعد لا قدر الله بعد ما توفي شخص المنية، دونك توفي المنية، دونك ينجم شخص آخر ينتفع به. دونك تحية للعائلة هذية اللي كما قلنا، أو نزيد نقول لهم إن شاء الله ربي يصبركم على فريق المتوفي، ولكن معناها العقلية قاعدة ترسخ اليوم، وأنت كمدير جهوي للصحة بالمهدية التبرع بالأعضاء ككل معناها
2: والله للأسف معناتها العقلية هذه مازالت ماشي راسخة برشا في المجتمع التونسي. العمليات هذه هي صارت قبل في المستشفى الجامعي تاع الفر لكن بعدد قليل جدا معناتها. وبالمناسبة هذه ندعو جميع المواطنين التوانسة اللي هما معروفين بالإنسانية نتاعهم والتعاطف ما بين بعضهم باش يفكروا أنه لقد بعد عمر طويل أنه العضو نتاعهم ينجم يكون يساهم في بعث أمل لمريض آخر يستحق لك العضو ذاك. وندعو الجميع باش يكونوا مسجلين في المتبرعين وهكذا باش نجمو نطوروا ونحسنوا من الحياة نتاع الناس اللي قاعدين يعانيوا من أمراض ومسحقين للأعضاء دي ونطوروا الخدمات الصحية ككل في بلادنا العزيز.
1: إن شاء الله. شكرا لك دكتور يوسف البدوي المدير الجهوي للصحة بالمهدية على هالتفاصيل اللي خلينا نقوله تبعث أمل دونك عند مرضى مستحقين. إن شاء الله ربي يشفي ويحمي الجميع. شكرا لك على هالمداخلة اللي من خلال كما قلنا نلقاو الموجة الإيجابية. تحية زادة زميلنا ومراسلنا سامي الهاني على سألت على التوقيت لأنه السرعة والدقة حتى في نقل المعلومة وفي هكا تصوير لحظات الحقيقة نفرح بها برشا. دونك كما قلنا هالموجة هذه جينا من المهدية وبالتحديد من المستشفى الجامعي الطاهر أسفر. معك سيدي نوصل لعشرة وتسعة وأربعين دقيقة على موجة الدنيا وما فيها. الغونديفو متواصل معكم حتى الماضي ساعة.

على موجاتنا. هذا جو الصيفية وكما بدينا مع المود متاع الصيف. تحيتنا لكم وكنتوا في الاستماع والمتابعة. ما خلينا نواكبوا كل ما يخص التونسي بيان سور، من أحداث كبرى، من هكا تظاهرات وكيف كيف زادة. نحكيه بالتحديد وبعد شوية في ساعتنا الثانية على انطلاق أولى الرحلات. دونك نحكيه على حجيجنا الميامين، إن شاء الله حج مقبول. أكيد احنا باش ناخذوا أكثر معطيات، تفاصيل، تحيينات، تحذيرات مع المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة سيد أنيس المزوغي اللي باش يعطينا أرقام وكما قلنا تحذيرات على قدم وساق. تفاصيلها تلقاوها معنا بعد الأخبار اللي باش أمنها لبنى حميدة وتسويت. خليكم معنا ديما في الاستماع لكابوتشينو بنت الصبحية على موجات الدنيا وما فيها.

0: فيقول نفرحوا سيربريز تعمل الكيل باش تشارك وتهني لايز عليك بعيد ميلاده في قمة عيدك اليوم. ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
1: اس ام اس على 85 990.
0: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهر اف ام. لبنى حميده
2: اهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. بمناسبة اليوم العالمي للقابلة الموافق للخامس من ماي من كل سنة، الكونفدرالية التونسية للقابلات تدعو للاعتراف القانوني الكامل بالمهنة كمهنة صحية مستقلة ذات اختصاص محدد وواضح، وحماية الاستقلالية المهنية، ووضع حد لكل أشكال التدخل أو الإضعاف غير القانوني للمهام، مطالبة بإرساء منظومة وطنية للبيانات لضبط الحاجيات الحقيقية والتخطيط المبني على الأدلة وضمان الكرامة المهنية عبر بيئة عمل آمنة خالية من التمييز والهرسلة وملائمة السياسات الوطنية مع المعايير الدولية في مجال صحة الأم والوليد وأهداف التنمية المستدامة. دولياً، التلفزيون الإيراني يفيد في تقرير له بأن مضيق هرمز لا يزال في قبضة السلطات الإيرانية، مشيراً إلى أن مشروع الحرية الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فشل وفق قوله. رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا يقول إنه على إيران الدخول في مفاوضات لضمان صمود وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، مضيفا في تغريدة على موقع إكس أن انتهاكات السيادة والقانون الدولي غير مقبولة ويجب أن تتوقف، وأنه سيواصل العمل مع شركاء من أجل خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز والتوصل إلى حل دبلوماسي دائم للأمن الإقليمي. شبكة سي بي اس نيوز تنقل عن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أنها ستراجع موقفها بشأن الانضمام للعملية الأمريكية في مضيق هرمز، وذلك بعد وقوع انفجار وحريق على متن سفينة شحن كورية جنوبية أمس في المضيق. ختاماً، وزارة الداخلية السعودية تعلن أن المقيمين المخالفين لشرط الحصول على تصريح للحج سيعاقبون بغرامة مالية تبلغ 20,000 ريال والترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، مؤكدة أن الحصول على تصريح حج نظامي شرط أساسي لأداء فريضة الحج. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار
1: www.jawharafm.net

0: شقائي قلم وجيتاج على الكونفيساتنا الثانية من كابوتشينو بنت الصبحية. نحكيو كالعادة على ما يهم التونسي من أخبار، من استعدادات، من تحضيرات. والحقيقة مش نحكيو على موسم الحج وأول رحلة إلى البقاع المقدسة. استعدادات حثيثة لوجستية كانت وإلا زادة ترتيبات باش تكون من الجانب التونسي وحتى زادة الجانب السعودي لضمان موسم حج منظم وآمن للحجيج التوانسة متاعنا اللي إن شاء الله يمشي ويأديو المناسك متاعهم كما قلنا بصحة وعافية وفي أجواء روحانية وإيمانية تكون هكا تخليهم يرجعوا لأرض الوطن سالمين غانمين. احنا التحضيرات والاستعدادات وتسارع نسق الاستعدادات في تونس أكيد باش يكون تفاصيله مع السيد أنيس المزوغي المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة. نقول له صباح النور، صباح الفل على موجات جوهر فام.
1: صباح الخير ومرحبا بجميع مستمعي جوهر فام، مرحبا بكم.
0: شكرا لك سيد أنيس المزوغي. مجموعة من المحاور إن شاء الله باش نطرقوا لها، من أهمها وين وصلت التحضيرات اللوجستية لأول رحلة اللي باش تكون إن شاء الله نهار 7 ماي.
1: أنا باش نقرب الصورة للمستمع الكاملين. نحب نقول له نحن كمكتب شؤون حجاج تونس اللي هو والدولة التونسية بصفة عامة اللي هي ممثلة في وزارة الشؤون الدينية، وزارة الصحة، وشركة الخدمات، نحن كالمدرب اللي قام جميع التحضيرات وضعنا الخطة. لكن هذه في المرحلة الأولى، لكن نحن الميدان باش يكون إن شاء الله في المملكة العربية السعودية. وما تعرفش أنت حق الميدان كيف يكون، نحن حاضرين لقوة المدرب إنه كيصير تعديلات في الميدان يغير في الخطة. نحن حاضرين، الخطة حاضرة، تحضيرات الكل حاضرة، وإن شاء الله الموسم يكون نجح
0: إن شاء الله.
1: بالنسبة لأول رحلة باش يكون نهار 7 ماي على متن الخطوط التونسية للتاسعة صباحا، يعني بعد غدوة قربت. فهمت كيفاش بدات تقرب وبدات العباد تشتاق. ان شاء الله ان شاء الله ربي يوصلهم سالمين ويرجعوا سالمين. بالنسبه للتوصيات نتاع اللمسات الاخيره هذه
0: سيدي غالي، سيدي انيس قبل التوصيات ساعه خلينا بشوي بشوي خاطر الحوار يدول معاك لانه مجموعه من نقاط باش نتكلم.
1: مرحبا بك.
0: دونك هل تم استكمال كل الترتيبات مع الجانب السعودي؟ وانت سيادتك اشارت قلت مستعدين لاي بلان بي نجم يكون، وهذه قوه المدرب هكا ولا
1: لا مش نحن مش حبيت نفسر مش ما تفهمش كلامي بالغلط. انه نحن جميع الترتيبات من كراء النزل، من المخيمات، من ترتيبات النقل، كل شيء حاضرين. فقط انه ما تعرفش الصعوبات، مثلا الخطه المروريه في السعوديه، التفويج بتاع الحديد كيف يصير، الاكتظاظ، الحراره، هذه العوامل اللي تنجم تكون من تكون مثلا غاديكا. فهمتني كيفاش؟ تجينا عوامل اخرى، هذا حبيت نشيله فقط معناه. فهمتني كيفاش؟ هذا حبيت نشيله.
0: عدد الحجيج في اول دفعه قد باش يكون؟
1: الحج الكل هما مشوش الحجيج على مراحلين. الفوج الاول باش يمشي للمدينه المنوره، والفوج الثاني باش يمشي ديريكت مول مكه، وبعد جماعه مكه باش يمشوا للمدينه، وجماعه المدينه باش يتنقلوا لمكه. عدد الحجيج الجملي هو 10982 حاج، وموزعين على 43 رحله ما بين اياب وذهاب واياب. اول رحله ذهاب كما اشرت باش يكون نهار 7 ماي، واخر رحله ذهاب باش يكون نهار 22 ماي. وأول رحلة عودة إن شاء الله الأرض الوطن باش تكون نهار 1 جوان، وآخر رحلة باش تكون نهار 14 جوان.
0: تخي بيان، دونك هذايا فيما يخص العدد. اليوم دور المرافقين والإطار الطبي في الرحلة أكيد زاد راهو كل شيء منظم، دونك اللي يسمعوا فينا وسيرتو العائلات اللي عندها شكون قاصد ربي دونك.
1: إيه نحب نتم العائلات راو اللي ماشيين ناس عندها خبرة كبيرة زادة في مجال السواء، إن كانوا أطباء وإلا مرشدين دين وإلا مرافقين. نحن ناخذوا كان الكفاءات، معناها ناس مستعدة باش تمشي وتتنقل وتمشي 10 كيلومتر و 15 كيلومتر و 20 كيلومتر في اليوم باش تتنقل وتحيط بالحجاج وتبين الحجاج. حبيت نطمن إلى عائلات راو نحن في كل طائرة باش يكون أقل حاجة ثم زوز مرافقين، رئيس طائرة مرافق معاه، وزوز مرشدين دينيين، وطبيب وممرض، وإلا طبيب وممرض في كل رحلة. معنى الحوجي ان شاء الله راهو هو نحن روما المورا والموسم السابقه كان عدد اكبر، لكن برغم النقص اللي عندنا لكن نحن نحاول نقدم احسن الخدمات للحاجين. ونحن وضعين خطط لجميع الاشكاليات اللي باش تلقاها غاديك.
0: هذا ما ينفيش مثلا
1: يعطيك الصحه خاطر الاشكاليه كيفاش نجاوزوا النقص اللي عندنا غاديك بالنسبه للمرافقين المرشدين دينا. تعرف انت سته على طياره في 270 العدد شويه لا محاله فهمتني، ولكن نحن نحاول نحيدوا بهم. حبيت ان باش نسهل المأمورية نتاعنا خاصه من اهالي الحجاج والحجاج وما بيدهم اللي يعانوا من مشاكل صحيه، اي صعوبات من نوع ما يبلغونا قبل الرحله، يبلغوا رئيس الطائره خاصه فهمتني، مش هو يبلغ البعثه الطبيه ونبدو نحن بدرايه باللي كاس بيسيو هذو. هذه اهم حاجه. وحاجه اخرى نحب الحجاج يوسعوا بالهم معنا، راهو نحن مثلا هو مسكين مثلا المرشد الديني ولا المرافق عنده 270 معناها كل واحد باش يندر كلهم باش يحيدوا بهم، الكلهم باش ناو بهم، كلهم باش نفسر لهم كل شيء، فقط شويه صبر. وزاد هي راهي ماهيش معناها رحله تعبديه، فيها شويه مشقه، يتحملوا كل المشقه هذيك شويه ونحن نحاولوا المشقه هذه نهونوها وننقصوا منها الى اقصى حد.
0: به دونك هل فما رقمنه تطبيقات جديده اليوم لتسهيل يعني التنظيم نتاع الرحله كما قلنا إلى... تسمع فيا؟
1: باهي نسمع فيك خاطر في الشارع ما نسمع فيك. قلت لك بالنسبه نحن في كل رحله هما راهو في كل رحله فما جروب واتساب يعملوا رئيس الطائره، انا ديجا في الرحله نتاعي موجود. يتواصلوا فيه الحاج الكل مع بعضهم، يتصل بالحاج الكل وعنده معلومات على الحاج الكل. باهي ونحب نوصي خاصة الحجاج الكبار أولادهم ولا أولاد أولادهم يهبطوا له مثلا تطبيق واتساب وتطبيق مثلا مش حبش تعمل بليسيتي أما ميسانجر ولا لي هو خاطر بالنسبة للواتساب راهو يحكوا كان ميساجات ولا تبعث ميساج فوكال ما تنجمش تحكي في التليفون.
0: فما تطبيقات ما تتحلش في السعودية.
1: يعطيك الواتساب يتحل كان تشات ما يتحل التليفون، أما الميسانجر يتحل التليفون تتكلموا بالتليفون.
0: باهي
1: في النزل فما الواي فاي خارج النزل ينجم الحاج دوب ما يوصل ياخذ فيس، هو باش يبقى ثلاثة جماعات في السعودية الكل، ياخذ فيس ثلاثة جماعات تغطي له مكالمات هاتفية إيه؟ ويعطي رقمه لأولاده في تونس وتغطي له انترنت، معناها تبدا باكج كامل فهمتني موجود، وهما تو يجوهم للنزل ويعملوا لهم الفيس هذية ولا موجودين في ستاند معناها موجودة بكثرة وماهيش إشكالية. هذه مرحلة التطبيقات المهمة اللي ننصحهم اللي باش ينزلوهم وتطبيق نسك هذاك من خلاله ينجموا ياخذوا موعد يحجزوا على الروضة الشريفة. وفي نفس الوقت يلقوا بطاقة نسك، هذه بطاقة نسك فيها جميع بيانات الحاج، وهذه اللي تخول التنقل داخل البقاع المقدسة. نحن إن شاء الله في كل وعندنا مسؤول كل رحلة باش نسلموهم إن شاء الله بطاقة نسك هذه فيها البيانات نتاعو، ماذا به الحاج يحملها في على جميع معناها في جميع مراحل الحج. هذه حبيت نبين له. بالنسبة للروضة الشريفة اللي ماشيين في الرحلات الأولى ينجموا من توا يحجزوا في الروضة الشريفة، مع انه التأكيد باش يكون ان شاء الله كيوصل المدينة حتى تقرا اللوكاليزاسيون تاعو هو كيوصل المدينة ينجم يعمل هو معناها يعمل كونفيرماسيون الحجز نتاعو باش يمشي

0: يثبت موعد الرحلة نتاعه وعدد الرحلة ومسار اللحرة الرحلة، إنه يحضر بكري المطار على الأقل 5 سوايع قبل الرحلة باش كان فما إشكال نحن نحلوه على بكري. كذلك إنه يكون مصحوب جواز سفر بالطبيعة ودفتر تلقيح، راهو دفتر تلقيح مهم اللي يلزم يجيبوا دفتر تلقيح معاه. نحب ناكد لهم اللي هما راهو معفيين من تبع الجي بي ان تاع 60 دينار، خاطر طلبوني حاجات يسالوا معفيين الحجاج معفيين من تبع الجي بي هذا. توصيات نحبهم انهم ما يتعبوش روحهم، خاصه النهار قبل الرحله يرقدوا، ما يتعبوش، راهو ينجم راهو في المطار راهو انت تاخذ سعوديه عشرات الرحلات كان مش متر رايحين باش تحط، معناها باش تبقى تنتظر شوي، ماذا بهم نهار الرحله يرتاحوا ويرقدوا
1: يعني
0: بكري
1: ياكلوا بالجدا غدوه مرتاحين.
0: يعطيك الصحه يعطيك الصحه. هذه ماذا بين نهار الرحله، خاطر نعرف انا يجوا عائلاتهم يطمنوا عليهم ويسالوا عليهم كل شيء، ماذا بهم ما تعبوهمش نهار قبل الرحله يرقدوا بكري. يرقدوا بكري باش خاطر توصلوا المطار قبل بمده وباش يشوفوا في الطياره يشوفوا يرقدوا يشوفوا ما يرقدوش، وكذلك باش يخلصوا لمكه باش يبقوا يستناوا حتى يخرجوا من المطار وكل شيء، معناها ماذا بيه يرقدوا بكري ويرتاحوا، وماذا بيهم يحافظوا على بكري الحقيبه نتاعهم كل شيء. حبيت نبين لهم حاجه اللي راهو نحن عندنا تو ما يسمى حاج بلا حقيبه، اللي الحقائب نتاعهم عندهم الحق في ذو حقائب على وزن 23 كيلوغرام هذه تمشي في الطيارة، وحقيبة باجاجة ما 8 كيلوغرامات، هذه كل حقيبة مش يحطوا عليها ملتقات في الاسم نتاعهم وعدد الرحلة واللوكيل نتاعهم في المدينة ولا في مكة، يلقى الحقيبة نتاعه في مكة ولا في المدينة في النزول نتاعه ما غير ما يبقى هو يخرج فيها كل شيء، معناها ديريكت يتعدى الديوانة في السعودية ويتعدى كل شيء ويخرج على روحه يمشي بالنزول نتاعه، يلقى الحافظة السنتي ويمشي بالنزول نتاعه. هذه سواء في العاصمة الذهاب ولا في العودة كذلك.
1: به إجراء به يدي أمو يسهل على الحاج باش ما يقعدش يستنى وتعب به. دونك من الإجراءات به شنو آخر نزيدو نوصي ولا الحجاج نتاعنا إن شاء الله يوصلوا سالمين غانمين؟
0: حبيت نحاول اللي أكدوا أهم حاجة إنهم الحضور النفسي، خاطر مول الحاج يستحضر عظمة المكان اللي باش يمشي له، يستحضر اللي هو باش يقوم بالعبادة نتاعو، يبدا حاضر يعمل على روحه، خاطر الحاج مثلا تبدا يتوب ساعات ويعمل اللي توب به قداش من يحسن، وده هو حاضر، خاطر الإبادة راه هو حاج، هو معني، احنا باش نعاونوه ونوقفوا معاه، لكن هو في حد ذاتي وكله ويكون فايق ويكون حاضر ذهني، هذه أهم نقطة.
1: يعني الاستعداد النفسي والبدني للحاج ان شاء الله كما قلنا يكون موسم ناجح. انا نقول لكم يعطيكم الصحه على كل يعني تفصيله هكا خدمتوا عليها باش يكون الموسم هذايا ناجح كسابقاته. شكرا لك سي انيس المزوغي المكلف بتسيير اداره الحج والعمره. دونك نهار 7 مايو تنطلق كما قلنا اول رحله للبقاع المقدسه، خذينا الارقام خذينا توصيات خاصه بالحجاج وكيف كيف زاد بعائلاتهم، وان شاء الله المعلومه توصل للناس الكل كما قلنا، واكيد تبعوا كل الأجواء وهالجو الروحاني اللي الحقيقة مش نقول إن شاء الله ربي يكتبوا للناس الكل، ولو أنه سعره شوية غالي، لكن اللي يقدر إن شاء الله يعني كما قلنا يؤدي المناسك متاعه في ظروف طيبة. دونك شكرا لك سي أنيس. كان فما كلمة ختام تحب توجهها عبر موجات جوهرة فام أو ميساج، وتفضل خليلك المجال تفضل.
0: حبيت أول حاجة نشكر وزارة الحج والعمرة السعودية والسلطات السعودية على جميع التسهيلات اللي عاونا فيها وعلى جميع ما بذلوه من أجل الحجاج. كذلك حبيت نحب نطمن رسالة طمأنة للأولياء، معناها الأولاد والأهالي الحجاج يطمنوا اللي هم الحجاج في أيادي أمينة، ونحن حتى لو كان جاو صعوبات نحن مش نحاولوا نعاونوهم وناخذوا معاهم، وإن شاء الله يمشوا سالمين ويروحوا سالمين، وإن شاء الله ربي يكتبها لكل مشتاق إن شاء الله.
1: اللهم آمين. شكرا لك سي أنيس المزوغي المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة على مدنا بكل هالتفاصيل. خلينا في المود الروحاني، إن شاء الله ربي يكتبها للناس الكل. نعرف برشا راهو يسمعوا متشوقين ويقول لك يا ربي إن شاء الله نكون من الحجاج لموسم 2027، علاش لا؟ أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، الغونديفو متواصل معكم حتى الماضي ساعة.

0: الكتريسيتي.
1: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوا متاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيد. لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، نقص في استهلاك الوقود، تطول في الإزانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
0: جوهرة أفهم بوبليسيتي.
2: كابوتشينو بنة الصبحية
3: لحديش 41 دقيقة على موجة الدنيا وما فيها. رجعنا لكم في كابوتشينو بنة الصبحية بالفقرات بريتم متاعنا، وكيف كيف باحتفال اليوم يكون الأول من احتضننا قبل الولادة. أي نعم، قبل ما أمك تعرف أنثى ولا ذكر، دونك هي اللي تجيب هكا وتبشر أكل أم وتقولها بنوتة وليت. اليوم احتفاء واحتفالا باليوم العالمي للقابلة، نحكيه عليه الحقيقة مهنة فيها برشا تفاصيل هكا ومعطيات إنسانية بحتة، تكون في علاقة بالأم، في علاقة زادة بالرضيع، في علاقة بك السويفي اللي يصير حتى بعد ما تخرج الأم وربي يرزقها بالذرية إن شاء الله تكون صالحة. كما قلنا اليوم باش نحتفيه بمهنة، ولو أنه الكونفدرالية ومن أكثر زادة لزختيك القراءة على موقعنا johrafm.net. دونك في يومهن العالمي كونفدراليه القابلات تدعو للاحتراف القانوني الكامل بالمهنه، تجمو تدخلوا تقراوا تفاصيل كما قلنا البلاغ هذايا وتحيناته. دونك بمناسبه اليوم العالمي للقابله الموافق لليوم 5 ماي، تدعو الكونفدراليه التونسيه للقابلات للاعتراف القانوني الكامل بالمهنه كمهنه صحيه مستقله ذات اختصاص محدد وواضح وحمايه الاستقلاليه المهنيه، ووضع حد لكل اشكال التداخل أو الإضعاف غير القانوني للمهام، وأكيد مجموعة من النقاط الأخرى اللي ضمنها نص المقال، تجمو تدخل صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم. أما خلينا نسمعوا الحقيقة هكا يعني حبها وشغفها للمهنة ونسأل فيها في الأوف مش نكتب. قلت لها السيدة هاجر بوغطاس الدكتورة، قالت لي ليه قابلة بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري مركز سوسة، وراني أفتخر بالمهنة متاعي. دونك مدام هاجر صباح النور، أهلا وسهلا.
4: عسلامة هبة،
3: شتحوالك؟
4: الحمد لله،
3: إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير.
4: يعيشك.
3: دونك نحكي على اليوم العالمي للقابلة اللي يتزامن مع 5 ماي، دونك تكريم لأول من احتضننا قبل الولادة متاعنا. خلينا نرجعوا لتفاصيل هكا اختيارك أنت لمهنة خلينا نقوله تكون في علاقة مباشرة مع الأم ومع الرضيع. أحكي لنا هكا تفاصيل اختيارك ديجا لمهنة تقول عليها أنت صعيبة إنسانية فيها هكا برشا حب وبرشا شغف.
4: احنا المهنة متاعنا هي مهنة طبية في نفس الوقت إنسانية. دونك بما أني نحب برشا صغار ونحب الدومين متاع الطب، اخترت المهنة متاعي كقابلة. دونك سيتان أنا كومباني لفان و أنا كوي لبيبي. دونك ما نجمش يكون فما حاجة أحسن من هيك كمهنة بالنسبة ليا إني موجودة.
3: اليوم وإحنا نختاروا هكا في العنوان ونحاولوا إن نبوبوا هالمداخلة باش نكرموا من خلالك القابلات الكل في تونس الكل. دونك شد هكا انت بي قلت لي مانيش دكتورة راني قابلة. اليوم شو الفرق اللي يسمع فينا، شو الفرق ما بين الطبيب والقابلة؟
4: الطبيب هو نتحكي على طبيب مختص،
3: طبيب المختص
4: فما اون بتيت كونفيجن.
3: طبيب المختص بيان سور،
4: هو طبيب يقرا طب 5 سنين ومن بعد يعمل اون سبيسياليتي اللي هي 5 سنين تبع وليد، وباش يكون طبيب مختص. احنا القابلة في تونس تقرأ 3 سنين. عندي شوية احتراز على 3 سنين خاطر احنا في العالم ماهمش 3 سنين. انا شوية انفيت احنا حتىك شلتوا اسمنا تقني سامي في الصحة.
3: تقني سامي في الصحة،
4: ما اسمناش معناش اسم قابلة اللي هو
3: مهنة مستقلة
4: بذاتها،
3: وهذه اللي دعت له الكونفدرالية.
4: دونك احنا فما يلوت باش نجمو نتحصلوا على الاستقلالية متاع المهنة متاعنا اللي هي تكون قابلة، ما نكونوش تقني سامي للصحة اختصاص قابلة. يفرق فوالا. دونك القابلة تقرا 3 سنين في تونس، سي با الكا في باقي البلدان. كيما في الجزائر يقراو 5 سنين في فرنسا يقراو 5 سنين اللي هي كيما دونتيست معناها سي اون سبيسياليتي شو الفرق الفرق احنا القابله نعطيك في الخدمه الطبيب ينجم يتبع الحالات العادية ولا الطبيعية متاع نحكي في الحمل متابعة الحمل والولادة وينجم كيف كيف الحالات اللي يكون فيهم باتولوجيك نكروسيس باتولوجيك ولا أكوشمان يكون ديفيسيل ولا فيه معنى فيه مشكلة وينجم يعمل السيزارين ولادة عن طريق
3: العملية
4: العملية بالنسبة للقابلة راي جوست تعمل سويفي العادية اللي ما فيهاش حتى مشكلة معناها هو شنو الحمل والولادة وكل حاجات طبيعية فيزيولوجيك ناتوريل إذا كان ما فما حتى مشكلة راي القابلة تنجم تتبعهم والكل بيان سور فما ليزيكوغرافي اللي لازم الطبيب هو اللي يعملها مي سينون سويفي دو غروسيس ولا كوشمون يتعمل من قبل القابلة سينون احنا توسكي حاجات الطبيعي نخدمه في البريفونسيون دياغنوستيك في ما يخص الصحة الأنجابية والصحة الجنسية بالنسبة للقابلة
3: معناها اليوم المرأة الحامل في الأشهر الأولى تتجه للقابلة أو للطبيب المختص
4: للزوز
3: أي
4: للزوز احنا توا كي تجي تشوف السويفي عندنا لي كونسلتاسيون اللي خاصين يمشيو للقابلة عندك خمسة كونسلتاسيون خمسة عيادات وعندنا 3 ايكوغرافي اللي هو يكون بهم الطبيب في الخمسة عيادات هيك ما احنا شنو اللي نعملو انت مش تراقب مش تشوف المرأة اذا كان الوظائف كلهم ماشيين بطريقة طبيعية فمش حتى مشكلة تقعد تكمل وتعطيها ليكوغرافي متاحة وتنجم تمشي حتى للمستوصف متاحة اللي في جهة متاحة تولد عند قابلة عادية إذا كان احنا on detect أي باتولوجي أي حاجة مش عادية سكر متاع حمل وإلا ضغط الدم يكون عالي وإلا يكون فما أي باتولوجي في الغروسيس هنا احنا نعديو للطبيب ولي ما عادش احنا نتبع ولي تبع الطبيب المختص دونك احنا هنا on detect نستقبلوا المرأة نشوف إذا كان قينا فما أي حاجة غير طبيعية ولا أي كومبليكاسيون الطبيب المختص هو اللي تبع
3: اللي باشر الحالة
4: فوالا
3: فما زاد الجانب النفسي سويفي زاد المرأة سورتو تبدا خايفة
4: بيان سور راهو أغزر الخدمة بتاعنا الفرق زاد بيناتك أنت والطبيب الطبيب راهو طبيب يداوي يداوي يتبع أما ريالمون الانترفونسيون نتاعو إذا كان فما مشكلة احنا اون اكومباني
3: سي سا معناها الجانب النفسي وكيفاش ترتاح المرأة
4: انت لهنا وبيان مش تكون تتبع المرأة ومش تكون تعاونها وتطمنها وتمشي معها في الحبيلة بيان سور خاطر المرأة ما تعرفش مش نهار كامل هما انت احنا نعرفوا شو معناها غروسيس شو ما التغييرات الفيزيولوجية وشنو الطبيعي وشنو مش طبيعي دونك احنا هنا انت مش تقول المرأة شنو اللي نورمال شنو اللي هو فيزيولوجيك اللي هو نورمال راهو هذا حاجة عادية تتعدى بها كل امرأة في الحملة متاعها ولا حتى في جميع مراحل الحياة متاع المرأة احنا رانا نتبعه من البلوغ ومن المراهقة حتى من بعد انقطاع الطمس معناها تبعوا نسي توت لون دو لوغ معناها في ليزيتاب الكل متاع حياتهم فهمت دونك انت هنا كيفاش اون راسور كيفاش تطمن كيف تجي تقول لها هذا العادي ولا مش عادي اذا كان عادي طمنها وتعطيها نصايح وشو اللي تعمل شو اذا كان مش عادي تو اوريونت وتوجه للطبيب المختص اللي لازم هو اللي لازم تتوجه له باش نجم تشوف الحاله نتاعها
3: اكثر المواقف هكا اللي قعدت راسخه في بالك واليوم راهو اليوم العالمي للقابله اكيد راهو سيناريوهات في بالك حاجات هكا ما تنساهاش مواقف انسانيه قبيله تحكي لنا على موقف صار لك مع ولدك دونك كان النجم نبارطاجيو مع مستمعينا النهج اللي قلت لي
4: النهج
3: راهو ذكريات باهية راهو
4: اي بون النهج نتاع نسيت حتى شكون فيها المحل نهج بحذا داري اللي هو نتاع قابلة يهودية برامون اقدم قابلة يهودية اللي هي توفيت عام 2011 ومولودة في عام 1912 ولا حاجة كيف ما هيك دونك بون فرحت بيان سور كي شفت فما نهج مكتوب اسم قابلة تونسية بون يهودية ما تونسية دونك قلت له بالنسبة لي هذا اسمه تكريم
3: اي دونك اعتبرته تكريم
4: اي تكريم بيان سور
3: بيان سور بكل فخر اليوم لو كان انت ترجع هكا باش تغير في المهنة تغير المهنة لو كان عندك هكا لا بوسيبيليتي باش تغير تخلي نفس التيتر
4: لا ما نغيرش ليه ما نغيرش اون فيت راهو احنا اني نحكي على روحي
3: اي
4: ما نشوفو ديما حتى لي ستوديون تاع شوام اللي تعديو معايا نقول لهم راهو تاخذ ديبلوم تاعك ثلاث سنين وكل ما تتقفش غادي راهو عندك افاقه كبيره بون احنا في تونس ديما نقعدوا محدوده شويه على خاطر تقعد تقنيسيمي وكل اي ما راهو نقول لهم فما دي ماستر فما قرايت اخرين فما اختصاصات انت كساج فام تختص فيهم تنجم تمشي لهم معناها ان طونك ساج فام عندك اون ليبرتي باش تنجم تو اكزيرس برشا حاجات كيما بريباراسيون على كوشمون كيما لاليتمون ماترنيل اللي هما فما كيف كيف فما ان ديبلوم اللي هو هذا باش نجم تعملو كيما دي فورماسيون برشا برشا وحيد دونك الحقيقه لي من نشوفو اللي هو كمهنة تلمون سي تان ميتيي نوبل اللي
3: مهنة ما تنجمش تغير
4: ما نحبش هاي
3: ما تحبش تغير
4: لا
3: باهي في ذكريات قداش حاجه هكا في علاقه بالصغار وفي علاقه بالام
4: في علاقه بالصغار والام اللي ما خدمتش في سالدا كوشمون دونك جوست ملي كنت اتيديانت كلهم واقف معناها سي تان ميراكل راهو باش انت تو اكوي هكا ان بيبي تشوفو اول ما يخرج معناها سي تان ميراكل او كوتيديان معناها اني زميلاتي القريب اللي يخدموا سالدا كوشمون بوتيتر هما خاطر تلمون يولدوا الكل ماهمش واعيين اما سي تان ميراكل راهو اللي انت تبع مراه وتوصل حتى لوين انت تستقبل الصغير وقت اللي تولد يبكي اول مره تسمع وتعطيه لهم هما هو اللقاء بين الام والبيبي نتاعها بيان سور كلهم هذوما حاجات ما تنجمش تنساهم بيان سور هي ام زاد الكثير صغير دونك
3: يفضلهم
4: دونك اني بيدي بون كيف نتذكر اني كيفاش تعديت بالتجربه نزيد نتاكد اللي هو مهنه القابله مهنه مهمه على الاخر على خاطر يفرق خاطر اني رغم اللي اني قابله ما وقت اللي انت تجي في الموقف هكايا تستحق شكون اللي يكون معك تستحق شكون اللي تلقاه يطمنك تستحق شكون اللي يمشي معك حتى لوين يطمنك في كل ايتاب معناها يفرق
3: صحيح يفرق واليوم خلينا نختموا برساله انت توجهها لكل ام مستقبليه شنو توجه لها رسائل هكا اليوم في يومكم العالمي للقابله ونصائح زاده ليها هي سورتو انها هكا نجم يكون عندها خوف او تخوف من تجربه حياتيه مهمه جدا ومرحله في حياتها
4: اني اللي هما تلمو يبداو خايفين من الولاده خايفين من شنو اللي باش يجي ما يعرفوش حاجه مجهوله بالنسبه لهم هما يغمضوا عينيهم ما يحبوا يعرفوا حتى شيء قالهم لي راهو اني لا بريباراسيون معناها التحضير النفسي والتحضير الجسماني للولاده للامومه في حد ذاته للامومه قبل الولاده نكون محضره نفسانيا اهم حاجه دونك باهي كي واحد يسال يمشي للمختصين سواء قابله والا اخصائي نفسي ولا يبدا راهو من الاول من الشوا نتاع اني نحب توا حاجتي بحامل ولا ما حاجتيش احنا هنا بطبيعه زاد نخدموا هذه خدمتنا اللي احنا نعاونوا نسي في اختيار طريقة منع الحمل باش هي حتى لوين تفهم روحها هي توا حاجتي بالحمل ما حاجتيش مانيش متحضرة نعم نستعمل طريقة نتاع منع حمل وعندي القوابل كيما احنا في الديوان موجودين على ذمتهم نختاروا معها شنو هي الطريقة ونعاونوهم باش يختاروا الطريقة المناسبة لهم هما إلى أن هي تقرر باش هي تجيب بيبي ولا تجيب صغير وقتها توليت ناحية الطريقة هيك وتمشي بطبيعة زي كيف تبدأ من الأول بالكل سويفي متاعها

0: نتاعها من قبل ما انت من قبل ما تحب الماء. ما هوش ايفينمون اني نقول هكا يصير او ازا
1: هو تحضير نفسي
0: فوالا احنا توا ما تبارك الله في الوقت نتاعنا نتاع كل شيء نحضروا له نبرمجوا له دونك تحضر روحها نفسيا كوسوا هي جسمها بال فما لي كومبليمون اليمونتير بال تشوف تشوف لي بيلون تاعها كل شيء ولا نفسيا باش هي تنجم تنجم تقبل الحمل نتاعها ومن بعد صغير للأمومة اللي هو من بعد كيفاش شو معناها صغير بس وليا كبيرة شو ننصح الأمهات ننصح اللي أنت ما تجيب صغير كان أنت عارفة
1: مستعدة
0: متأكدة من روحك اللي أنت تنجم تقيم بالصغير هكذا واللي أنت تنجم تكون أم أم تقوم بواجبها مع ولدها والكل إذا كان مش حاضرين مثلش ما فماش يزير ابنها معه
1: مش عالجه إلى أن
0: إلى أن تكون متحضر نوفروا البو أم وبو يكونوا موجودين نجموا يكونوا عائلة نجموا يكونوا أسرة هيك هو ومن بعد فما البريباراسيون يسوفي حصل الحمل فما البريباراسيون كسوا بسيكولوجيك وإلا فيزيولوجيك فيزيك للأكوشما راهو زاد مهم على الاخر يعني بالنسبه ليا ننصح نسى الكل ويظهر للي هو يحل المشاكل نتاع نسى الكل اللي هما في الاكوشمون اللي انت تو بريبار حضر روحك اعرف شنو هو حضر روحك شنو ما مش تجي معناها اللي هذا يسمع وجيعه وجيعه اي وجيعه عادي سي فيزيولوجيك الوجيعه باش نجمو تصير من بعد يجي ولاده
1: وهنا اي وهنا هاني باش نطرح سؤال اليوم بين الولاده القيصريه والطبيعيه انتوما حسب الدياغنوستيك نتاعكم الميداني اكثر يمكن الامهات كي تحكي معاكم حتى في حصص تقول لك والله ماذا بي على سيزاريين هكاك اقل وجع
0: دونك ماشي اكثر هما شنو يحبوا اما مش ضروره اللي يحبوه هو اللي يصير خاطر احنا راهو ما تمشي انت الولاده القيصريه كونش اذا كان ما تنجمش طول الطريقه طبيعيه اما باش انت تختار لا اني ضر لي عن جهد خاطر هي ما تعرفش فما واحد تكون عنده طرق الكل باش نجم تولد بطريقه طبيعيه وتقوم تولد بطريقه قيصريه ما لي
1: معناها يقول لك على الوجيعه
0: عادش بيه الوجيعه من بعد فماش وجيعه في الولاده القيصريه بطبيعه فما وفما برشا دي كومبليكاسيون دونك هذه لا ديسيجن نتاع ماهيش عرفت ان كونفور اونتر يوني كونفور خاطر قبل اني والله اسمع قررت باش نولد لا لا ماهوش كونفور راهو هيك ضروره طبيه يقررها طبيب وقت اللي انت تجي ما تنجمش تولد بطريقه طبيعيه هنا نحكيو على الولاده القيصريه اما انت علاش هنا علاش تجي تقول لي اني ما نحبش على خاطر ما تعرفش وما تحضرتش ما عملتش بريباراسيون ما تعرفش معناها ولاده هيك علاش اني نقول من اول الحبيله تبدا لي بريباراسيون بسيكولوجيك ومن بعدها تمشي في البريباراسيون فيزيك باش تعدى كل شيء مريقل وابخي تو توا حتى فما البيريدورال راهي اللي هي طريقه باش انت ما تحسش الوجيعة وقت اللي تولد تنجم تولد بطريقه طبيعيه اما بالبيريدورال ما تحسش الوجيعة فما نسا يفضلوا اللي هما اللي يحبوا يحسوا بالولاده نتاعهم اكثر دونك تحب تحس الوجيعة وخاطر هي سي با ايترنيل معناها هي مش توصل حتى لوين وقت اللي انت تولي ما عادش تنجم تحس تستحمل الوجيعة وقتها سي بون الولاده جات
1: فهمت ربي يخلصوا حال
0: ربي يخلصوا حالهم
1: سي بيان سور دونك دخلنا معاك هكا وختصنا معاك شويه في ديتاي نتاع مهنه نبيله في اليوم العالمي للقابله ان شاء الله موفقين في كل ما تقوموا به ومهنه مهمه جدا في علاقه بالام في علاقه بالبك الصغير اللي كما قلت انت تفاصيل حتى نحكيوا فيها في الاوف كيحل عوينات وهكا وتسمعك كل اول ما يبكي يبدا في ديك دونك بالحق معناها مهنه انسانيه باتم معنى الكلمه
0: المهنه كيف ما قلت لك احنا اون اكومباني المراه في جميع مراحل حياتها معناها راهي مش تقتصر مهنه القابله على متابعه الحمل والولاده
1: حتى
0: من بعد قبل من وقت البلوغ نتاع البنيه ملي هي صغيره حتى لوين المشاكل نتاع بعد انقطاع الطمس مع حتى لي فام بون مينوبوزي في مينوبوز جيو زاد جيونا اللي نحنا اون كونسلتاسيون ونتبعوهم كيف كيف في اختيارهم كيف ما قلت لك في قبل الزواج كيف كيف عندنا احنا وقت اللي تجي مش يعرسوا عندنا الكونسلتاسيون برينوبسيال مع البيلون برينوبسيال وكل معناها احنا في جميع مراحل الحياه نتاع المراه
1: وقت اللي تختاروا باش تكونوا اون كوبل وتدخلوا لي مدارك الحياه الزوجيه دونك امشيوا واستشيروا بيان سور
0: اي في جميع المراحل اللي قلت لك ما دام مادام اش قلت لك احنا نتبعوا الحاجات الحياه الفيزيولوجيه نتاع المراه برشا تغييرات احنا المراه ماهيش كيما الراجل عندنا برشا تغييرات سيكليك وفيزيولوجيك وبرشا حاجات مش لعبة الكل يعرفوا بدنهم مش لعبة الكل مستحقين اللي فما شكون يعاونهم باش يعرفوا شنو العادي شنو مش عادي يواجههم
1: تري بيان واكيد الديوان الوطني للاسره والعمران البشري قايم بمجهوداته تحيه من خلالك للدكتور حاتم الهويم الزده ولكل الاطارات اللي معاكم سيدة
0: زميلتي الكل في الديوان وفي لي ماترنيتي في لي ديسبونسير في تونس الكل في العالم الكل اليوم نهارهم دونك
1: اليوم نهاركم
0: صحيح ان شاء الله عيدهم يكون عيد عالمي مبارك علينا وان شاء الله احنا في تونس نوصلوا لحقوقنا واعتراف بمهنتنا كمهنه مستقله في حد ذاتها مهنه القابله
1: ان شاء الله. شكرا لك مدام هجر بوغطاس قابله بالديوان الوطني للاسره والعمران البشري مركز سوسة على هالبختاج هذايا متاع الحقيقة متاع بالتفاصيل يعني إنسانية بحتة في علاقة بالأم والصغير وولادة أخرى وحياة أخرى. دونك شكرا ليك معاك نوصلوا النص نهار قد على موجاتنا بدنا نوصي معكم الغونديفو حتى الماضي ساعة في كابوتشينو بنت الصبحية.

0: كوميونيتي.
1: اللي عين كون فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه. أما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما، لمتكم محبتكم وفرحتكم. فوكس إلكترو ميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا. فوكس، وي فوكس اون يو.
2: كل رجال قاهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار، السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار. وتوا مع كل رجال لقينا الحل الفعال، كلام من كل رجال ورجع للغار، اللي بقطر منه في أقل من نهار أنفكتهم كبار وصغار، ولهنا وفيه الكشمار. كل رجال الحل اللي يقضي على الكفار. برودوي التهاش
0: جوهرة أفهم. بيبليسيتي.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها.
1: أهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. حطوا بشحجر بمقتل غنا. وفي تفاصيل أخبارنا، وحدات الحرس الوطني تتمكن من الإطاحة بشبكة إجرامية دولية تنشط في تهريب القنابل الهندي نحو تونس، مع كشف دقيق لمسالك التمويل وغسل الأموال بما في ذلك استخدام العملات الرقمية المشفرة. وأسفرت عن الاحتفاظ ب 67 عنصرا بين تونسيين وأجانب، مع إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق 62 شخصا، مع إدراج 29 آخرين في التفتيش، وحجز 106.5 كيلوغرام من مخدر القنابل الهندي، وحجز مبالغ مالية ضخمة تقدر بمليار و442 ألف دينار ومصوغ بقيمة تناهز 600 ألف دينار. كما تم حجز 26 وسيلة نقل مستعملة في التهريب أو متأتية من عائدات غير مشروعة، وتحرير قرابة 20 محضرا عدليا تشمل جرائم مخدرات وصرافة موازية وغسل أموال عبر العملات الرقمية. هذا وأفادت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها بأن العملية الأمنية شملت تونس الكبرى وسوسة والمنسير والقيروان وجندوبة وقفصة والقسرين، وامتدت على مدى 10 أشهر من العمل الاستخباراتي والميداني المتواصل نفذتها الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس، بالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 وتحت إشراف مباشر من الإدارة العامة للحرس الوطني. الرحلة الأولى لحجيج ولاية نابل ستنطلق يوم 8 مايو الحالي، وفق ما صرح به المدير الجهوي للشؤون الدينية بنابل محمد علي الحداد لمراسلتنا روضة العلاقي خلال اليوم الجهوي لتوديع حجيج ولاية نابل البالغ عددهم 779 حاجا وحاجة.
2: نعيش اليوم تشويق وتوديع حجيج ولاية نابل بعد ما عشنا فترة لباس بها من دروس التوعية اللي دامت شهر ونص. قبل شهر رمضان كان دروس نظرية، ثم بعد العيد مباشرة شهر ونص كانت فما دروس تطبيقية، يعني بيان الحجيج الحج خطوة خطوة وعمليا. الشيء اللي دعمته وزارة الشؤون الدينية بحرص شديد من دكتور أحمد البوهالي وزير الشؤون الدينية، عملونا عن نظموا 7 محطات للحج التدريبي كانت على كامل الجمهورية. احنا كان نصيبنا في ولاية زغوان وإقليمي نابل وزغوان وبن عروس، شاركنا في بن عروس الحج التدريبي اللي كانت تجربة ناجحة وفرحوا بها الحجيج، لأنه مع النظري كمل التطبيقي والعملي، يعني فهموا وضاحة الرؤية. هذا الكل احنا نقوله قبل ان شاء الله ما نوصلوا لأول رحلة ان شاء الله لشؤون نهار 8 مايو 2026، مش علما انه حجيج ولاية نابل بلغ 779 حاج. الرحلة الاولى ان شاء الله نهار 8 مايو، وعنا رحلة 11 مايو و12 مايو يكونوا ان شاء الله المدينة المنورة، بعد عنا رحلة 14 مايو و16 مايو و20 مايو ان شاء الله في اتجاه مكة المكرمة.
1: تحتضن اليوم النسخة 5 من المنتدى الدولي للمسؤولية المجتمعية وسط حضور لافت لمشاركين من داخل البلاد وخارجها من خبراء وممثلين عن مؤسسات اقتصادية، إضافة إلى مسؤولين حكوميين يتقدمهم وزير الاقتصاد. وفي تصريح لها أكدت رئيسة المنتدى منال عرفة أن هذه التظاهرة أصبحت موعدا سنويا يجمع الفاعلين في المجال الاقتصادي لمناقشة القضايا الراهنة، مشيرة إلى أن اختيار موضوع هذه الدورة جاء مواكبا للتحولات العالمية، حيث تم التركيز على إزالة الكربون من المؤسسات وإعادة تموقع الاقتصاد التونسي.
3: والمنتدى الدولي للمسؤولية المجتمعية في تونس في النسخة 5 امتاعوا قبل كبير سواء من الخارج وإلا من تونس. احنا كل عام نختاروا تيماتيك أسنى كما ترى، واخترنا تيماتيك دي كاربوناسيون دو لونتربريز. اليوم يلزم لزونتربريز توينسا يطيحوا ينقصوا في البسمة الكربونية امتاعهم، على خاطر فما قانون اللي هو المسياف الميكانيزم دا جستومون كربون دخل حيز التنفيذ غر جان في 2026. إذا كنوش اليوم ريسبونسابل ونخدموا على البسمه الكربونيه نتاعنا، فمخطر كبير قاعد يستنى فينا ويستنى في الاقتصاد التونسي، خطر على لي زونتربريز سورتو اكسبورتاتريس اوتوماتيكمون باش نضروا في الاقتصاد التونسي. الفورم هذايا اللي تراو فيه اليوم فيه دي ريسبونسابل من تونس من برا، فيه دي اكسبير زيد كيف كيف من تونس من برا، الكلنا يد في اليد اليوم قاعدين نتناقشوا كيفاش لي زونتربريز يكونوا ريسبونسابل، كيفاش يخدموا الميكانيزم على القانون الجديد هذا الفرض الاتحاد الاوروبي. معناها اليوم اذا ما نكونوش ريسبونسابل لا باش نلقاو مستثمرين لا باش نجمو نصدروا لا باش نجمو نخدموا، يد في اليد لازمنا نخدموا على رواحنا، لازمنا كلنا نكونوا ريسبونسابل ونعرفوا اذا ما نكونوش ريسبونسابل شنو هي الخطر اللي قاعد يستنى فينا اليوم كدي زونتربريز اي اوتوماتيكمون ديما نعاودها اقتصاد بلادنا.
1: الخارجية أكد الخبير في الطاقة نزار عيش أن تونس تمتلك كل المقومات اللازمة لتحقيق نقلة نوعية في مجال الانتقال الطاقي، مشددا على أن المعطيات الحالية سواء من حيث

0: التطور التكنولوجي أو تراجع كلفة الإنتاج وتخزين الطاقة تفرض مراجعة شاملة للاستراتيجية الوطنية المعتمدة، موضحا أن الإمكانيات الكبيرة التي توفرها الصحراء التونسية خاصة في مجال الطاقة الشمسية تتيح إنتاج كميات مهمة من الكهرباء يمكن أن تغطي الحاجيات المحلية وتوجه أيضا للتصدير نحو الأسواق الأوروبية.
1: الانتقال الطاقي أول حاجة، هذا الشيء مفروض منه لازم نمشيه فيه وقدمنا فيه والبلاد قاعدة تقدم فيه، وهذه حاجة باهية وإيجابية، ولكن الطموح ينجم يعلى كيفاش؟ بالمعطيات الأخيرة من ناحية التقنية، من ناحية الانجينيري فينانسيير، من ناحية القانونية، من ناحية التصور الاستراتيجي الجديد. كان غيروا بعض المفاهيم، أنا حسب عيانا نزموا عنا ثروة كبيرة ياسر، عنا تقريبا 3% برق ولا 4% من الصحراء التونسية، نجم نتحكموا أحنا بلادنا وسيال في بلادنا وناخذوا مجانا 1 و2 و3 جيجاوات بلاش، والباقي نجم نصدروه بالجيران ولا خاصة أوروبا بالتقنية الجديدة. معناها فما ليفوليستاسيون فوتوفولتايك الشمس، فما شوية ديجيزمون تاع ريح موجودين باهين، فما استوكاج الباتريات قاعدين يطوروا سمنطاح، فما ليستاسيون دو كونفيرسيون ولاو بوكو بلوز افيكاس وتحسنوا. توا نبداو نطلعوا، فما لو ميم تراسي كو الماد، بدينا في الماد اما الماد صغير 600 ميجاوات شوية على الاخر، لومبيسيون نجمو نطلعوها وبعد نوصلوا ريزو اوروبيان ونبعثوا الباقي. معناها ناخذوا احنا اولا ونتحكموا وناخذوا اللي نحبوا عليه مجانا ولا بسوم رمزي، والباقي كله ينجم يخرج. هذا كله 3 ولا 4% من مساحه الصحراء التونسيه، هذا بالمعطيات الجديده هو هذا الممكن، وهذا بالطبيعه يستوجب شنو؟ انا نعدلوا شويه في الاستراتيجيه اللي صارت عندنا بعض السنوات لازمها تحيد او بالمعايير الجديده، ولازم عندنا ما شاء الله من خبرات في جميع المجالات، في الاقتصاد، في الماليه، في الاستراتيجيه، في السجيو ايكونوميك اكسترا اكسترا، نحطوا بروجي كامل وما ينظرولوش المشروع هذا كان مشروع اقتصادي برك ولا تقني، مشروع اجتماعي اللي نجم يخدم عشرات او مئات الالاف من الاشخاص، يعمل بي بي طلع ينقصن العجل التجاري ب 11 مليار دينار واللي فقط.
0: بمناسبة الاحتفال بيوم أوروبا، يعقد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس جوزيبي بيروني مؤتمرا صحفيا يوم الخميس بتونس العاصمة، وسيخصص هذا اللقاء العالمي لاستعراض واقع العلاقات الثنائية وتسليط الضوء على آخر التطورات المتعلقة ببرامج التعاون والشراكة القائمة بين تونس والاتحاد الأوروبي. ويعد الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي والتجاري الأول لتونس دون منازعة. وتكشف المؤشرات المسجلة في مطلع عام 26 و2000 استمرارية هذا الزخم، حيث يستقطب السوق الأوروبي نحو 70% من الصادرات التونسية، لا سيما في قطاعات النسيج والصناعة الميكانيكية والكهربائية وزيت الزيتون. وتساهم المؤسسات الأوروبية المقيمة في تونس بشكل فعال في النسيج الصناعي الوطني، حيث توفر آلاف مواطن الشغل وتلعب دورا محوريا في نقل التكنولوجيا. مسؤولون أمريكيون يقولون أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال مترددا بين توجيه ضربات جديدة لإيران أو المضي في مسار تفاوضي، رغم تصاعد الهجمات في مضيق هرمز واستمرار الخلاف حول البرنامج النووي. وصحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها أن الرئيس ترامب يبقي جميع الخيارات مفتوحة بينما يسعى للتوصل إلى تسوية مع إيران. كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وغربيين قولهم أنه من المرجح أن يأذن الرئيس ترامب برد عسكري ضد إيران في غضون أيام. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بقصف 500 منطقة في لبنان منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 17 من أفريل المنقضي، مقرا أيضا بمقتل 5 عسكريين وإصابة 33 آخرين جراء إطلاق حزب الله 70 طائرة مسيرة مفخخة على جيش الاحتلال منذ بدء وقف إطلاق النار، بينها 11 أصابت أهدافها وأسفرت عن مقتل وإصابة جنود، وفق ما نقلت وكالة الأناضول اليوم عن إذاعة جيش الاحتلال. ختاما، أوكرانيا تعلن وقفا لإطلاق النار بدءا من يوم الأربعاء قبل يومين من سريان هدنة أعلنتها موسكو بمناسبة ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية، محذرة من أنها سترد على أي هجوم روسي، وفي حين يهدد الجيش الروسي بشن ضربة صاروخية كبيرة على كييف في حال انتهاك وقف إطلاق النار المعلن في 8 و9 من ماي. رد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإعلان بدء سريان وقف لإطلاق النار اليوم وغدا، أي 5 و6 من ماي الحالية.
2: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: Infosport.com. Infosport. Eni iSync, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Énergie.
1: مرحبا بكم في انفو سبور البداية ببرنامج الجولة قبل الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى تلعب على ثلاثة دفعات آخر الأسبوع وكل المقابلات تلعب الأربعة على العشية البداية بالدفعة الأولى نهار الجمعة 8 ماي أربع مقابلات الملعب التونسي اتحاد بن قردان مستقبل سليمان مستقبل جيبس الأولمبي البيجي شبيبة العمران والشبيبة القيروانية يستقبل الاتحاد المنستيري نهار السبت 9 ماي الدفعة الثانية في ملعب الأولمبي بيسوسا نجم الساحل يستقبل النادي البنزرتي مستقبل مرسى النادي الرياضي الصفاقسي وفي مركب جرجيس الترجي الجرجيسي يستقبل نجم المتلوية الدفعة الثالثة باش تكون هلا حد 10 ماي ديربي العاصمة مقابلة وحيدة ديربي البطولة خلينا نقولوا بين صاحب المركز الأول وصاحب المركز الثاني ترجي يستقبل النادي الإفريقي ترجي عنده 60 نقطة ويبحث عن انتصار ليحتل الصدارة والإفريقي مطالب بالانتصار للتتويج ببطولة الموسم الرياضي 2025-2026 والتعادل يخلي الإفريقي الأقرب للتتويج بالبطولة قبل جولة من نهاية البطولة كما تعرفوا هذه الجولة قبل أخيرة وبالتحديد ديربي العاصمة من إفريقي أسامة بوغيرا بعد تحصله على الإنذار الثالث في مباراة الملعب التونسي والترجي غيب عنه حمرا كما قلت استجاه الأحد المقبل 10 ماي في ملعب حمد عقبي برادس في باسكيت أوروبي سيدير مباراة نهائية ونص على العشية بقاعة منصات برادس الاتحاد قيم من أجب هذا الموسم هون أعلنت جامعة تونسية لكرة اليد عن موعد مبعات الدفعة الأولى 8 ماي 6 على زواوي الترجي الرياضي التونسي يستقبل النجم الرياضي الساحلي نهار السبت 9 ماي الدفعة الثانية تبو بعث بن خيار النادي الإفريقي الملعب التونسي ساقيت الزيت وجمعية الحمامات يواجه سبورتينغ المهم قال اياب نهائي دوري ابطال اوروبا تعليل النصف النهائي نال يستقبل ستاديوم اتلتيكو مدريد ونذكروا ليل 1-1 اكثر تفاصيل تقاوى لاستتانا جوارا في بوانت
0: عجيل انرجي قدمت لكم Eni iSync, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: نص نهار و 25 دقيقة على موجة الدنيا وما فيها. رجعنا لكم في كابوتشينو بنت الصبحية بالفقرات بالريتم متاعنا وفقرة بصحتك اللي تكون حاضرة معكم توت سويت على موجاتنا مع أخصائية التغذية مدام نادرة يعقوب. توت سويت
1: كابوتشينو بنت الصبحية.
0: نحكي مع مدام نادرة يعقوب على البطاطا وإحنا باش نوجهوا كلامنا الوليد الجزيري بيانسور اللي هو هكا جاتو فكرة باش يسأل على القيمة الغذائية متاع البطاطا وأما خير وبرشا تفاصيل تقدمها لنا مدام نادرة. نقولها صباح النور وأهلا وسهلا مدام نادرة.
2: صباح الخير هيبة مرحبا بيك ومرحبا بمستمعين إذاعة الجوهر الكل.
0: شكرا ليك. دونك نحكيوا على البطاطا هي غالية شوية الحقيقة.
2: كل شيء غالي. ما احنا حبينا نحكي على البطاطا. تذكرت في الحصة اللي فاتت قلت لي اخي انت تسمح بالبطاطا المقلية؟ عاد حبينا نحكي على البطاطا يندار نسمحوا بها لشكون مش شكون ينجم ياكلها شكون ينجم ياكلها شكون ينقص منها فماش حد ينجم ياكلها الناس كل نجموا اما بينسور فما كميات كيفاش ناكلوها يندار فيها قيمة غذائية ولا كان نعرفوا نصرفوا فيها ولا ما نعرفوش هذا هو دونك سونس معناتها.
0: نبدا
2: وي البطاطا صح يندار خضرة ولا مش خضرة؟ هو كيف نجي ونعرفه في الخضرة شنو نلقاو؟ نلقاو الخضرة هي معروفة فيها برشا ماء لهذا مش موجود في البطاطا. موجود كمية متاع ماء لكن مش كبيرة برشا. باش تعرف كمية البطاطا ما فيهاش برشا ماء كي طيب كعبة البطاطا ما تنقصش ياسر كيما الخضرة. هكا ولا لا؟ دونك ما فيهاش برشا ماء نحب نقولوا ما فيهاش حاجة مش تخرج منها بكمية كبيرة. دونك زاد كذلك الخضر باش معروفين بالفيتامينات والملح المعدني. وخاصة بالفيتامينات، الفيتامينات موجودين في البطاطا لكنه مش بكمية كبيرة ياسر والبطاطا ما تتاكلش هنايا، دونك تتاكل كان طيبة، دونك تقريبا مش نقضيو على الفيتامينات نتاعها قدر ما نطيبوها أكثر، قدر ما نقضيو على الفيتامينات نتاعها، ونرجعوا لهم شنو الفيتامينات اللي موجودين في البطاطا. الأملاح المعدنية هما ستابل معناتها نجم نلقاو فيها كمية نتاع أملاح معدنية، من أهم الأملاح المعدنية اللي في البطاطا هي البوتاسيوم، وتنرجعوا البوتاسيوم وشنو الاتيليتي نتاعو معناتها فاش شنو هو نافع للدم. أهم حاجة تقول لي ملا ملا ملا مش خضرة. ملا هي شنية زعم؟ والله هي مش خضرة كما قلنا من ناحية هذا الكل، ولكنه تقعد باقي بالناحية الحريرات أقل من العجين، أكثر من الخضرة أقل من العجين. بينسو همش أقولك عليش خطر هو العجين فيها تقريبا 86 حريرة معناتها تقريبا في الكربوهيدرات في النشويات فيها تقريبا من 19 ل 20 جرام. هو أقل برشا الخبز 55% منه كربوهيدرات نشويات.
0: معناها مدام نادرة نحط
2: نعم.
0: بطاطا صحن بطاطا صحن كسكسي ونص باجيت
2: اقل كعب اقل حاجه البطاطا لكنه بدك هنا البطاطا مش تستعملها عجين مش خضره
0: عجين مش
2: انت صحيت معناتها انت توا قارنتها بالعجين
0: لا انا مش قارنتها انا نحب كقيمه غذائيه
2: معناتها كربوهيدرات قلش فيها نشويات فيها اقل من الكسكسي معناتها مش تحب تاخذ البطاطا وتستنفع بها خذها في عود العجين خذ الكسكسي ولا المقرونه ولا اما كان مش تحط برشا بطاطا وانت عندك صحن كسكسي اللي تحط برشا بطاطا وتقول لي خضره ما فيها شيء هنا ما نفهموش هي مش خضره هي راهي بتنجم تكون نوع من انواع العجائن.
0: تحية للي طيب لنا الكسكسي بالخضره وتبدا كعيبه البطاطا مقسومه في زنيه.
2: كعيبه البطاطا مش اربعه وخمسه وسته كعبات الحقيقه خاطر فما برشا لا باهي كعيبه البطاطا تزين وكل شيء عادي جدا انسان عادي انسان معناتها لا يعمل في حميه لا حتى شيء ياخذ قطعه من البطاطا عادي جدا انسان يتبع في حميه باش يضعف ولا عنده مرض السكري قطعه البطاطا هذيك سواء مش يستغنى عليها ويبدلها بمعرفه كسكسي يقول خلينا نزيد بغير فكسكسي خير سواء تقريبا مش مغرفه تجي لي كيفان حتى تاع مغرفتين ثلاثه سواء مش ياخذها ومش ينقص من العجين.
0: باهي
2: لانه تحدثنا من ناحيه كميه النشويات والحريرات لانه النوعيه نتاع السكر نتاع البطاطا هي اللي تقلق شويه فاش تقلق شويه المؤشر السكري نتاعها مرتفع. شو معناتها؟ معناتها الانسان اللي عنده مرض السكري او اللي عنده سمنه كي ياكلك شويه بطاطا اللي قلنا بون

0: نجم بدلها بالعجين، كانش كان يحبها ياسر وقهوه بدلها بالعجين، اما لازمك تعرف اللي هي تطلع السكر شويه اكثر من الكسكسي لكنها متقاربه للسكر نتاع الخبز.
1: باهي.
0: اي هذايا كمؤشر سكري. نرجعوا تو. باهي البطاطا دونك فيها نشويات سكريات، مؤشر السكري نتاعها مرتفع برشا، لازم تقرا حسابك ديما تقارنها بالعجين ما تقارنهاش بالخضر. باهي نرجعوا فيها كميه نتاع بروتينات، في حاجه باهيه برشا، الخضر ما فيهش بروتينات. هي فيها كميه نتاع بروتينات تقريبا 1.8 2 جرامات بروتينات، شبيه باهيين ما فيهش، ديما نوع البروتينات ديما حاجتنا بيهم احنا. ديما حاجتنا بالبروتينات خير من الصفر بروتينات. فهمتني دونك شبيه عادي جدا فاني بروتينات نباتيه صحيح لكنه بروتينات تقعد بروتينات. ما فيهاش دهنيات بكل. كالخضر شوف فما حاجات تجمع ما بينها وبين الخضر، فما حاجات تجمع ما بينها وبين العجائن. ما فيهاش دهنيات بكل. فيها الالياف، لا يخفى هنا الالياف، الالياف الخضره فيها برشا الياف. اللي هي تقينا من الامساك وتنقص من امتصاص السكري وتنقص من امتصاص الدهنيات، سوفكو الالياف اللي في البطاطا في الكعبة بينها الداخل ما فيهاش برشا، وين موجود؟ في القشره. يندرى احنا البطاطا ناكلوا فيها بقشرتها ولا لا؟
1: بيان سور كو لي.
0: بيان سور كو لا بون بيان سور كو لا تقعد تاخذ تستفهم، فما شكون خاصة كي تبدا البطاطا جديدة يشريها ويغسلها بالكدا بالكدا، يفركها بالكدا بالكدا وياكلها بقشرتها. تنجم مسموح، اما بيان سور نخافوا برشا خاطر هي تقع على البطاطا، لما نخافوا منها شويه وكل الادويه ومن الاوساخ وكل خاصهم كي تكون تريه تنجم تغسلها بالكدا وما تقشرهاش برشا، او قدر ما تقشرها كعبه البطاطا قدر ما تخسر من قيمتها الغذائيه ومن اليافها. اها
1: تقشيرها معناتها تخلي شويه مع القشره؟
0: خلي شويه خلي شويه تخد... اما شنو حكايه النظافه؟ اذا ما تغسل بالكدا بالكدا. فهمتني؟ نحكوها حتى ساعات شويه هيك حاجه نقولوا ترشون ولا حاجه نحكوها شويه فهمتني؟ تتنظف بالكدا بالكدا. باهي شنو هو الفيتامينات؟ في بالك البطاطا فيها الفيتامين سي يا هبه؟ انا شنو؟ الفيتامين سي اللي تقول منين جيها الفيتامين سي؟ لا بطاطا فيها شويه فيتامين سي، فيها الفيتامين جروب بي معناتها مجموعه بي اللي هي موجوده زاده في الحبوب منها البي 6، الا انه الفيتامين سي الحقيقه كي مش تطيبها برشا مش تقعد، تعرفوها اللي هي الفيتامين سي حساسه برشا، وكذلك تخزنها برشا تخلي تشري ما نعرفش عليه هني كميه كبيره نتاع بطاطا وتقول خل تقعد غادي، ها وقيتها رخيصه شويه، ساعق كل شيء كيفاش تخبيها البطاطا مهم ياسر، ما تخليك تخبيها في حاجه مسكره، ريت كيما الزيت البطاطا تتخبى في حاجه مسكره معناتها مغطيه نحب نقولوا باش لازم تكون في الثلاجه لبرا اما مغطيه باش نحافظوا على عليها وعلى قيمتها ما يلزمهاش تخضار مش باهي البطاطا كي تخضار مش باهي البطاطا كي تنبت كي تعمل لك النبته اي دونك حتى صحيا
1: ما تتحطش في الفريجيدير ديما
0: ما تتحطش في الثلاجه لا ما تتحطش ما تتحطش في الثلاجه
1: تتحط لبرا
0: لا البرا وماذا بيك كما قلت لك في بلاكار ولا حاجه حاجه مغطيه.
1: باهي.
0: وديما اني نمسح ما تشوش كميات كبيره الحقيقه. اها. تقولي لا هكا يخزنوا فيها، هما كي خزنوها نورمالمون عندهم
1: الظروف
0: قوانينهم تاع التخزين.
1: اي
0: اي. اي ما نجموش نقارنوا رواحنا بهم. باهي. دونك شو قلنا؟ قلنا عندنا فيتامين سي لكنه عمليه الطبخ نتاعها هي تقضي عليها. فهمتني؟ دونك هنا حتى كي مش طيبها حاول طيبها مثلا مش عمل بها نقولوا احنا بطاطا مش عملها بيوغي. حاول طيبها في اقل ما يمكن ماء ومغطيه وخلي الماء نتاعها يطيب في وسطه تجي قد قد. بعد اش فيها؟ فيها املاح معدنيه، من اهم الاملاح المعدنيه الا في البطاطا هو البوتاسيوم. البوتاسيوم فما امراض ما يمشيش معاهم كيما القصور الكلوي مثلا، شعنا فيها اللي يصفيه وكل، لكنه هو البوتاسيوم خارق للعاده بالنسبه لضغط الدم. وبالنسبه لامراض القلب والشرايين الكل، بالنسبه للقلب في حد ذاته كعضو من اعضائنا مهم ياسر وجود البوتاسيوم. البوتاسيوم النجم نحافظوا عليه راهو معناتها مش نوع اللي يتبخر، هو يقعد في الماء نتاعه، انت كي تستعمل البطاطا كما قلنا بالماء نتاعها تقعد فيها كميه البوتاسيوم. حاجه مهمه، حاجه مهمه برشا. احنا علاش ما نشجعوش على ماكله البطاطا؟ نشجعوا على ماكله البطاطا كميه وكيفية بتاع طبخ.
1: هنا المهم
0: نرجع للمقلية.
1: اي توا المقلية والمصموتة والبطاطا اللي في الفور، أنا هو الأنجع يمكن صحيا للناس اللي تحب معناها تحافظ على
0: كل بالضبط بالضبط كل البطاطا ما نطيشناش الماء نتاعها قعدت في الكسوس نتاعها عندها قيمة غذائية. اما شنو احسبها كيما العجين، كان طيبتها في البوري طيبتها في الماء شيحها من الماء نتاعها، كان طيبتها في المرق بيان سور الماء نتاعها هذاك مش يهبط في المرق. دونك مش يقعد كقيمه غذائيه فهمتني. دونك هذه حاجه باهيه برشا. ديما نقول كي تطيبوا حاجه في الكوكوت ما تحلش الفلسه وتخرج المال كل، دونك راك نحيت من القيمه الغذائيه نتاعك الغذاء هذاك. المقليه شنو الاشكال نتاعنا نتاع المقليه اللي هي ولات فيها برشا حريرات؟ لعنا الخطر نتاع زيت المقليه اللي قلينا فيه البطاطا، التكثير منه يعمل سوء الهضم. لكن احنا الحصه اللي فاتت تحدثنا على مرض الابطن، قلنا كل الوليد الصغير عنده مرض الابطن حتى كي ياكل شويه بطاطا مقليه بصفه صحيه ما يسالش، عادي جدا ما يسالش. والبطاطا فما انواع، والتو انا نعرف انه البطاطا ما نجمش ننصحكم انه تجي مقليه وانه ما تجيش، لا بالمنظر الا ما نقليوها الحقيقه. ساعات الخضار ينصحك لكن مش ديما يحدد. المقلية يزن فما بطاطا صالحة للقلي، شو معناتها صالحة للقلي؟ معناتها كي تحطها في الزيت ما تقعدش تنخ بك الزيت هذاك وتخرجك في الاخر نداكي فني هيك مبلولة ونداكي فني الاخرى اموا. انت كيفاش تقلي بطاطا؟ اقلي البطاطا الصالحة للقلي اللي هي ما تبقاش برشا في الزيت، وبيان سور يكون زيت نظيف، تكون كروكونت وتكون شايحة كي تخرجها ما تمسحها شوية بك البابيي كان تكون شايحة، ما مش تكون كلها زيت، ما عملنا حتى شيء وقتها. دونك احنا علاش نخافوا من البطاطا المقلية خاصة من عملية القلي لا أكثر ولا أقل.
1: داكوغ. باهي الناس اللي غير مرجوحة أنهم ياكلوا البطاطا.
0: باهي اللي عنده مرض السكري وخاصة كان مش متوازن. يحاولوا يتفاداوا حتى خاطر حتى كان يقارنوه بالعجين راهو معناتها في كمية العجين، يقول لك باش نقص شوية عجين ناخذ بطاطا، راهو المؤشر السكري نتاعها مرتفع أكثر. الناس اللي عندهم سمنة ويتبعوا في حمى ويحسبوا فيها خضرة راهي مشي خضرة. تقول مدام نادر خاطرنا كل الخضره ما يسالش عندكم السمنه، لا مش خضره، راهي نوع من انواع العجين، وكذلك المؤشر السكري بالنسبه للسمنه ناخذوه معي الاعتبار، دونك يحاول سواء يتفاداها سواء كان يحبها ما يكثرش، حاجه قليله. باهي. الصغيرات هي من اول انواع العجين اللي ياكلوا الصغير. دونك احنا دخلوها هي الاولى تقريبا في خمسه سته اشهر، تدخل البطاطا مش تكون بطاطا طايبه. دونك علاش لا؟ الناس اللي عندهم امراض في سوء الهضم، باهي البطاطا راه. ينجم ياخذ شويه بطاطا بيسوي، مش الناس اللي عندهم الامساك. اما الناس اللي عندهم سوء الهضم ولا كل شيء يقلقهم كيف مرضية الكرون مثلا، ما نعرفش والله بالعربي ما نعرفش كيفاش فهمتني، مرض الامعاء. مرض الامعاء بصفه عامه ينجم ياخذ شويه البطاطا راهي مغذيه، وينجم يحط فيها شويه لحم مفرومه شويه دجاج مفرومه فهمتني، يزيد معها عزيمه. دونك يكون هضم سهل، تحط زبده او تحط زيت، هو الكل مش يتحط ني في الاخر في البوري نحكي. كان صغير مثلا مش حطوا شويه زبده ما يسالش، اما احنا الكبار نحطوا شويه زيت عليها ونزيدوا معها خليطه وتكون هذاك مورد العجين بتاعنا. احنا في عاداتنا ما عندناش اكله البيوري بتاع البطاطا، علاش لا؟ علاش لا؟ نجم كميه صغيره فعود العجين مع شويه خضره مع هذيمه مع شويه دجاج ولا شويه حوت ويكون غذاء معناتها منيو كامل، معناتها غذاء كامل متوازن، علاش لا؟ علاش لا؟ لي سبورتيف ينجموا ياكلوا البطاطا، علاش؟ خاطر فيها اقل كميه في ينجم ياكل منها برشا، معناتها كميه باهيه فعود العجين، وحتى كان زاد مع العجين على خاطر السبورتيف الرياضي الطفل صغير وكل مش نعطيوه 3000 حريره ولا حتى ساعات اكثر، مش نجيبهم اني هذو ما نجمش نعطيه شقاله كسكسي، نجم نخلط صحن الكسكسي وفيه شويه البطاطا، دونك يزيد في كميه الحريرات نتاعو. دونك علاش؟ الناس اللي ما تفلحش بيهم مثلا اللي عنده قصور كالي صافي وعنده البوتاسيوم طالع زاد كيف ما نجموش نعطيهم البطاطا على خاطر حتى عمليه نقولوا نفخوها في الماء ونحيوا البوتاسيوم وكل حاجه صعيبه برشا، دونك يحاولوا يتفاداوها خير.
1: أي. يعطيك الصحة مدام نادر.
0: تفضل
1: على مدنا بكلها تفاصيل اللي تكون خاصة بفقرة بصحتك كل نهاية الثلاث، تحية ليك. هاكا عرفتوا القيمة الغذائية نتاع البطاطا، شكون ياكل شكون ما ياكلش، شنو الحاجات اللي ايفيتي. ديما ترجو تلقاو الفيديو على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فام، نص نهار 38 دقيقة، الرونديفو متواصل معاكم حتى الماضي ساعة. جوهرة
2: بوبليسيتي. اسمعني، عنا اوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة، اوفر ولا في الاحلام، حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرش.
3: جديد مع اورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك Orange.
4: Le printemps s'invite chez Toyota. Roulez au rythme de l'hybride et redécouvrez le plaisir de conduire en toute sérénité avec les Toyota Spring Days. Rendez-vous le 6 mai chez votre succursale Toyota Sousse à Kuda et vivez une expérience unique lors de notre journée Test Drive. Pour plus d'informations, contactez le 36 404 603.
2: Publicité.

0: نهار بديت 40 دقيقة بعد شوية الموزيكا مع حسين الجسمي ما خلينا بديت تغني هي بديت تغني الكوتش نتاعي أما توا مش وقت باش ندنو توا وقت نعطيو هكا استشارات وناخذوا إجابات ديما من عند المختصين اليوم سؤال طرحناه علاش المؤسسات ما عادش قادرة على المحافظة على الموظفين نتاعها الإجابة باش تكون مع المستشارة في الموارد البشرية مدام يسرى بوميزة توتسويتا كوتشينغ بعد توندنتنا حسين الجسمي صباح النور
1: صباح الخير إن شاء الله تكونوا بخير الناس الكل
0: الحمد لله
1: شكرا اليوم باش نتطرقوا الموضوع سنسيبل شوية اللي الناس الكل تشكي من الموارد البشرية كيفاش تشكي منها يقول لك اليوم مع الركروتمون ولا الانتداب ولا لي مشكلة عويصة اللي يلزمني نلقى البروفيل كي كوراسبون للبوست اللي أني حاجتي به لولا الثانية بلوز انكور كيفاش بعد الركروتمون بعد الانتداب كيفاش نحافظ على التالون هذاك والا الموظف معايا في المؤسسه لمده زمنيه مع كنا قبل السوسي اونيك نتاع السالاري انه يترسم انه يلقى خدمه باهيه تبدا شهريه قاره يترسم ولك الحمد توا اللي تبدلت برشا معطيات في الليغ دو لا تكنولوجي في الليغ دو ليا دو لانتيليجونس ارتيفيسيال ولينا عندنا 3 اكس باش نحكيو عليهم اليوم أول أكس اللي هو تغيير جذري كيف ما قلت لك الجينيراسيون زيد هي طول باش نحكيو عليها في الركروتمون ولات تتلوج على برشا حاجات اللي قبل كانت من الكماليات في العمل طول ولات حاجات أساسية منها اللي يحب يخدم وعنده معنى للخدمة نتاعو يصنع معنى للخدمة نتاعو حاجة ثانية يحب على الإيفوليسيون يحب على يتقدم في الإشلون في السوسيتي ويقدم معناها دي با فيكس والحاجة اللي هي أهم يبحث عن التقدير وقت اللي يخدم خدمة باهية ويقدم ويعطيك البلوس يحبك حتى كلمة ميرسي ولا يعطيك الصحة على المجهول اللي بذلته سي اسي سوفيزون بالنسبة لي هو ألوغ قبل كي كنا نخدمه حاجتنا بشهرية راكحة حاجتنا بالترسيم ونخدمه فوق الخدمة ونعطيه البلوس نعطيه الفاليو وهذاك هو سي ما نقوله هذاك سي بصفة آلية وطبيعية ما احناش نستناه باش إنسان يقول لك يعطيك الصحة والمانجر والمسؤول عليك يقول لك صحيت ويفرح بيك هذيك ما كناش نحمو بها أصلا توا وليت من الأساسيات الحاجة للأكس الثاني هما الأربع الأسباب الأساسية لمغادرة أو ترك العمل بالنسبة للموظفين
0: أي
1: أول حاجة تو كنا نحكيو فيها هي لا ريكونيسونس هي غياب تقدير العمل أو المجهود من قبل المسؤول على السالاري بي الحاجة الثانية هو الإدارة الغير مناسبة بالنسبة للسكتور متاع العمل بالنسبة للنشاط أو العمل الإدارة الغير مناسبة لبيئة العمل معناها فما اون موفيز جيستيون دو سالاري دو لا ريسورس هومان مثال نعطيو حاجة سامبل على الأخر نجيبو ان ديريكتور كان مسؤول في الميليو متاع الاندستري والاندستري في الفابريكاسيون والكل باللي فالور ولي زاكي اللي خذاهم في الميليو دو الاندستري باش نطبقوهم في الميليو دو الايتي لا علاقة
0: صحيح
1: خاطر في الميليو سامبل اكزامبل في الميليو دو الاندستري في المعمل روتار كلكو سكوند نجم يوقف الشين دو برودكسيون الكل في الموند دو الايتي لي انجينيور اللي هما يخدموا ينجموا يخدموا دي بار نوي ينجموا يخدموا يصبحوا للصباح ريان كو بور ديبلوكي اون بلاتفورم ولا ان لوجيسيال بيان ديفيني دونك لي فالور اللي باش تحطهم مع الاندستري ماهمش ما يتماشاوش مع لي فالور نتاع الاي تي
0: وفما زيد وفما مهن اللي المونتال يكون حاضر فيها اكثر من الفيزيك معناها تلقاك تخدم مونتالمون
1: اي
0: مش بشرطه تكون فيزيكمون حاضر خاطر انت ديجا منسق امورك محضر دونك الحضور الجسدي ينجم معناها ما يكونش يتطبق كما مهنه اخرى صحيح. مثلا بعض صحيح. المهن
1: في بعض المهن الاخرين الحضور الجسدي
0: هو الاهم
1: هو الاهم صحيح. مثلا كيف ما قلنا احنا في شين دو برودكسيون ان اوفري يعمل في الامبالاج نتاع لي برودوي في الشين دو برودكسيون من يمشي يخدم ا ديسونس
0: صحيح
1: دونك هذوما لي ديفيرونس في الاداره غير مناسبه نتعداو ثالث حاجة هي تكون سبب في مغادرة البيرسونيل هي ما فماش أفاق للتطور وما فماش دي ديغراداسيون باش يطلع كل إشلون في الباركور بروفيسيونيل بتاعه دونك يخدم وكهو انا كي نخدم ما عنديش امبيسيون باش نزيد في الجراد ولا باش نزيد في الرتبه نتاعي باش نزيد في السالير دونك باش نقعد هذيك هي دونك باش يخدم مره اثنين عام العام الثاني سوي سور اللي فاكيتي اذا ما خرجش من قبل
0: معناها التطور المهني والافاق ليميتي خلينا نقول اي
1: محدوده الرابع سبب اللي هو ثقافه المؤسسه اللي تبدا منعدمه او ضعيفه كيف نقولوا احنا ثقافه المؤسسه نقولوا فيزيون ميسيون وفالور اذا كان هذوما ما يتوفروش والسالاري ما يلقاش روحه ما يلقاش كل بروجيكسيون تاع البيرسوناليتي نتاعو في وسط لي فالور نتاع سوسيتي كيف كيف الفاكيتي دونك هذوما الاربع اسباب اساسيه باش تخلي البيرسونيل ما يقعدش في المؤسسه هذيك والا ما يوصلش باش نقولوا احنا يقدم في مطلب شغل في اوسان دو سيت سوسيتي بي هذوما الاسباب ريالمون شنو يستحق هو البيرسونيل شنو يستحق الموظف
0: باش ما تخسرش معناها لا اي بيرسونيل نتاعك
1: بيرسونيل نقولوا نحكي على جينيراسيون زد اكثر بوبولاسيون توا سور لو مارشي دو ترافاي الجينيراسيون زد عندها يلزمها تحقق ليكيليبر توافق بين الحياه المهنيه والحياه الخاصه يحبوا المرونه الفلكسيبيليتي في العمل الفلكسيبيليتي كيف ما قلت لك انت والنشاط نتاع المؤسسه والسيكتور داكتيفيتي يحبوا زادة الثقه المتبادله معناها اني عندي ثقه في عارف في 10 ans في الان بلس 1 واللي مانجر نتاعي والمانجر يلزمه يوصل للكونديدا نتاعو اللي هو زاد عنده ثقه فيه المانجمنت يكون ماهوش مانجمنت فيرتيكال لازم يبدا اوريزونتال سيتادير مانجمنت هيومن معناها مانجمنت
0: انساني اكثر
1: انساني اكثر واكثر حاجه اللي تعطي قيمه للخدمه اللي هو يخدم فيها دونك سي افوار دو سونس في البولو نتاعو. بي توا باش نلخصوا هذا الكل باش نعطيو نصائح للمؤسسات نقولوا لهم اللي اليوم يلزمنا نعرفوا نختاروا لابخوش دو لا سوسيتي نتاعنا ما عادش البيرسونيل بان كونترا ان سامبل كونترا ولا انجاجمون ليغاليزي في البلديه تنجم انت تعمل له انجاجمون معاك انجاجمون مورال لي راهو يلزمك توا مع هذاك مع لي زونجاجمون واللي كونترا يلزمك تعرف تسمع لي بيرسونيل نتاعك تسمعهم زاد مش تسمعهم كاو تسمعهم تفهمهم وتطلع بيهم تعمل لهم انكادرومون وتقوي المكتسبات نتاعهم بالفورماسيون كونتينيو واللابسكيلينغ دونك هوني باش نلخصوا زاد اكثر نقولوا السؤال اللي كان مطروح قبل علاش البيرسونيل قاعد يخرج من المؤسسات وتوا باش نوليو نقولوا شنو هو الحاجات الموجوده في المؤسسات اللي تنجم تجلب لي تالون وتخليهم يوصلوا معنا في بيئه العمل الموجوده.
0: تري بيان دونك موضوع قاعده نقرا في لي كومنتير والتفاعلات على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جهرة فام دونك برشا اسئله اللي هو باش يكون ان شاء الله موضوع حديثنا الاسبوع القادم معاك كوتش دونك يسرى بوميسا يعطيك الصحه على كل النصائح اللي قدمتها كل سوا للغسوخ شومي معناها للاداره ككل وحتى زاده ل
1: يعني
0: القادمين على العمل اللي ان شاء الله ربي يوفقهم باش يكونوا هكا يعني مع الاهداف نتاع المؤسسه اللي باش ينتميو لها دونك شكرا ليك معاك نوصلوا النص نهار 51 دقيقه بوز صغيره مع الموسيقى هي دندنت مع حسين الجسمي نخليوها تكمل مع حسين الجسمي بيان سور لكل مستمعينا ومستمعاتنا اللي يكونوا حاضرين معنا ديما على موجات الدنيا وما فيها

0: 30 دقيقة هاكا وصلنا معكم لآخر رونديفو بالنسبة لليوم في كابوتشينو بنات اسو بحياة كي تفقراتنا باش تكون ختاما مع أصل وفصل والدكتور رياض مرابط. أما خلينا قبل ما نختمو خلينا نقولوا هابي بيرثداي مدام بسمة اللي تحتفل بعيد ميلادها اليوم وديديكاسي جاها من عند زوجها إلياس حمزة ومن عند محمود سوقيري اللي يقولها ربي فضلك لينا وإن شاء الله ديما فرحانة وديما هكا نقدموا الكلام الحلو عبر موجات جوهرة فام. دوك إن شاء الله كل عام ويحيي بخير مدام بسمة من عند زوجها إلياس حمزة. احنا هكا وصلنا كما قلنا لآخر الموعد. تحياتنا لكل من اختارنا من العشرة حتى لقيت ذايا جيجي يرحمة في الإخراج شكرا ليك. تحياتنا نرجوسة نرجس قليلة في الديجيتال سعاد العدويني في التنسيق العام وكانت معكم هبة لوسيف من قدام ميكرو الدنيا وما فيها في الأعداد والتقديم. نقول لكم إن شاء الله غدوة الموعد يجمعنا بيكم العشرة حتى الماضي ساعة دي سيلار دوبلكم على رواحكم. تشا تشا باي باي.
1: أصل وفصل مع دكتور يرم رابط أو في جهرفين في كل مكان. مرحبا بكم مواصلين إذن في محور شهر التراث العمارة والهوية في تونس. وفي الحقيقة كما الهوية هي حاجة مركبة ماشي حاجة جامدة أيضا العمارة ماشي حاجة جامدة وإلا فيها طراز برك ولا فيها شكل برك. في الحقيقة العمارة التاريخية التونسية أو رصيدنا التراثي من العمارة فيه أوجه عديدة تخلي البلاد تكون نوعا ما حديقة الألف زهرة. احنا تحدثنا على الجوامع التونسية الكلاسيكية اللي دايما تقف وراهم الدولة وقلنا فما زوز طرز طراز متاع القروان وطراز متاع الساحل ولكن فما أيضا عمارة إقليمية أو جهوية أو عمارة عامية كانت حبوا نقولوا عمارة تجبد جذورها من تقاليد سابقة حتى الحضور الإسلامي. ومن هالعمارة هذه عندنا ظاهرة متاع المساجد المنقورة كليا في الصخر. نعم جامع كله محفور في الصخر تحت الأرض أو ساعات تلقى يعني ثلثين متاعه محفورين وثلث برك اللي هو السقف والقبة هما اللي يظهروا. والظاهرة هذه موجودة خاصة في الجنوب الشرقي التونسي في جبال دمر بن خداش مطماطة الجهات هذيك وفي جزيرة جربة. وأشهر المساجد في الحقيقة المنقورة عندنا في جزيرة جربة عن زوج جوامع معروفين ياسر وعندهم حتى صيت دولي جامع اسمه جامع غار مجماج اللي هو موجود في جامع اسمه جامع بن بيان هذا جامع مبني لكن مع جنبه هو جامع منقور كليا في الصخر اسمه غار مجماج وفيه فضاء للصلاة مسجد وفيه فضاء آخر للسكنة. وهالجامع هذا جامع غار مجماج يعني كان نشيط في القرن الحادي عشر للميلاد وشي أمس الحكاية واجتمعوا فيه مشايخ متاع إباضية وألفوا فيه كتاب ضخم مدونة فقهية ضخمة تعرفت باسم ديوان المشايخ بحيث كان نوع ما مركز دراسات أو مركز بحث. في نفس جربة أيضا من جامع آخر ممتاز اللي هو جامع لوطا على الطريق بين حومة السوق والجيم. والجامع هذا أيضا هو منقور كليا في الصخر وفي فضاء للصلاة وفضاءات أخرى للإقامة بكلها تحت الأرض. المساجد المنقورة عديدة في الحقيقة الباقين في جربة تقريبا حوالي 9 أو 10 ولكن فما أيضا في الجنوب الشرقي المساجد هذه اللي تسمى الغيران وعن عليها حتى معطيات في مصادر تحثت المصادر على الغيران المساجد الغيران في العصور الوسطى. وهالغيران هذه البعض منها كان يؤدي دور مدرسة عنا ذكرى لغار اسمه غار تين يسلي وهو كان مركز تعليمي إباضي في القرون الوسطى. علاش هالجوامع هذه المنقورة؟ أولا الساعة الجوامع هذه المنقورة هي في تواصل مع التقاليد البربرية القديمة في التعامل مع الصخر وهي تقاليد قديمة جدا. فما شكون يقول إنه أفريكا جاي من أفري إفرن يفرن بمعنى ناحية الصخور فأفريكا هي بلاد ناحية الصخور والأفارقة هم لأن هؤلاء المميزين في التعامل مع الصخور كمواضيع معمارية. من ناحية أخرى هالعمارة هذه اللي ثبتت أكثر في مناطق الجنوب التونسي هي عمارة بيئية ومتلائمة جدا مع البيئة. أنا شخصيا قمت بالتجربة في جامع لوطا تمشي في الصيف تمشي في الشتاء درجة الحرارة ديما 25 درجة داخل الفضاء يعني كتبدأ برا 40 و45 درجة ال 25 درجة تولي معناها وكأنها مكيفة ولا كيف تبدأ برا 17 و18 و12 درجة وانت في 25 درجة في الجامع زادة كيف كيف وكأنك عندك دبفاية. وربما فما ليش كون يقول هل المساجد هذه بما أنها منقورة ومتخفية هي مرتبطة بالدعوات السرية بالعمل السري بفترات الحروب. في الحقيقة الكلام هذا ما يستقيمش برشا لأنه في نفس الوقت هذاك وقت المواجهات وقت الحروب وقت التحب أنت كانت فما جوامع مبنية وواقفة يعني ظاهرة للعيان، وإنما المسألة يظهر لي ترتبط أكثر بالتقاليد المحلية وحرص بعض البنات على مراعاتها والاستفادة منها. إلى اللقاء.
2: أصل وفصل مع دكتور يارن رابط. تسمعوا نهار ثلاثة من 8 إلى 9 دوم تيك مع ولي بسبيس. بالدنيا وما فيها
0: برعاية
3: تحب ما أحسن تعدل المخير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوق.

0: كريسماس عيدية.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. شدد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ على أن تثمين المياه المعالجة واستعمالها في الري أضحى ضرورة ملحة لتعزيز الأمن المائي وضمان استدامة الموارد المائية في تونس. وزير الفلاحة أكد خلال جلسة عمل نظمت أمس بمقر الوزارة وخصصت لمتابعة مؤشرات الوضع الفلاحي والمائي بكل من ولايتي جندوبة وزغوان، شدد على أهمية تشريك البحث العلمي ووضع برامج متكاملة للإرشاد الفلاحي بهدف تحسيس الفلاحين وتشجيعهم على اعتماد المياه المعالجة في الري، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل والإدارات لضمان حسن استغلال هذه الموارد، وفق بلاغ صدر اليوم عن وزارة الفلاحة. أيضا تطرقت الجلسة أمس إلى مسألة استغلال المياه المستعملة المعالجة باعتبارها خيارا استراتيجيا لمجابهة الشح المائي، حيث أبرز الوزير أهمية اعتماد المعالجة الثلاثية للمياه وإعادة توظيفها في القطاع الفلاحي في ظل التحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية. ستنظم جمعية نوماد زيرويت والمرصد التونسي للمياه ندوة مفتوحة لتقديم نتائج أعمال الدورة الثانية للملتقى الوطني للماء يوم السبت 9 مايو الجاري بقاعة سينما ريو بتونس العاصمة. يأتي هذا اللقاء لتقديم الحصيلة الفنية للملتقى الذي انتظم بمدينة شنني من ولاية جابس بين 24 و26 من أفريل المنقضي تحت شعار الماء والطاقة رهانات السيادة الوطنية في مواجهة التحديات الإقليمية والإمبريالية. ويشارك في هذه الندوة ثلة من الخبراء والجامعيين والمواطنين وممثلين أيضا عن المجتمع المدني لمناقشة خارطة الطريق من أجل عدالة مائية ومناخية ناجعة. دولياً يتواصل التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان مع تسجيل إصابات في صفوف الجيش اللبناني وتكثيف الغارات الإسرائيلية التي طالت مناطق مأهولة وبنى صحية، في وقت تشير فيه تقارير إلى إطلاق حزب الله عشرات الطائرات المسيرة منذ إعلان وقف إطلاق النار الذي يتعرض لخروقات يومية. حذر مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي من ارتفاع تكاليف الطاقة على التكتل نتيجة الحرب في إيران وما ترتب عليها من حصار لمضيق هرمز، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أنفقت بالفعل أكثر من 30 مليار أورو أي قرابة 35 مليار دولار أمريكي إضافية على واردات الوقود الأحفوري منذ اندلاع الصراع في منطقة الشرق الأوسط دون تلقي أي إمدادات إضافية. إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net من الاثنين الخميس من بعد الساعة الماضية ساعتين المحقق بلوس مع حمزة البلولي. تحياتي يومكم سعيد، مرحبا بالجميع. ماضي ساعة إذن جاوزناها ببضعة دقائق هنا في استوديوات جوهرة أف أم في تونس. سعيد بتجديد لقانا اليومي معاكم في هذا الثلاثاء 5 مايو 2026. مرحبا بالجميع، ملتقانا معاكم حتى الماضي ساعتين مع زوز من قصص وقضايا المحقق بلوس. المحقق بلوس واقع أقوى من الخيال، برنامج ترافقني فيه ملاك جلاصي في الإعداد وطارق الريابي في التسجيل والميكساج. بعد شوية في الجزء الثاني من هذه الساعة باش نهزكم للهند. الهند للي ما يعرفش فيها قضايا استثنائية، تسمعوا واحدة منهم اللي نقترحها عليكم اليوم بعنوان هدية زواج. لكن قبل هذا باش يكون موعدنا مع قضية عربية مصرية، اللواء والنقاش، شنو حكايتهم بالضبط؟ هذا اللي نقترح عليكم تكتشفوه في أول قصصنا بالنسبة لليوم. المحقق بلوس حتى الماضي ساعتين توا بدينا. توب جينيريك.

0: دقيقة بلوز مع حمزة البلومي.
1: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر. المحقق بلوس.

حمزة البلومي. قضية اليوم باش تهزنا إذن للشقيقة مصر وتحديدا لمحافظة أسيوط، وباش ترجع بينا لنهار 26 أكتوبر 2025. احنا في واحد من الأحياء الراقية في المدينة، كل شيء كان طبيعي جدا، الناس شدت خدمها، اللي عنده صغير وصلوا للمكتب، اللي عنده قضية هبط باش يقضيها. لكن في بضعة دقائق صوت السياح ملا واحد من شوارع المدينة، دقائق وكراها بالمطافي، والشرطة طوقت المكان. الوضع كان مريب جدا وغريب، شو فم لباس؟ الناس تسأل في بعضها. الشرطة قلنا تطوق المكان بالكامل، سيارات الأطفاء كانت باقي وماشية وتزيد في المنطقة. يظهر أن الوضع خطير برشا. الناس تحكي على واحدة من العمارات السكنية اللي تحرقت شقة فيها، يظهر أنه صار فويت متاع غاز ولا صار، الدار تحرقت الكل، والناس تدعي أنه ما يكون فما حتى بشر في هالدار، لخطر كان فما شكون في وسطها مستحيل يمنع من تلك النيران. دقائق تتعدى كالساعات على الحاضرين تحت العمارة، وأخيرا تمت السيطرة على الحريق وإخماده. لكن بضع ثواني من بعد سيارات الإسعاف تقف، يبطوا منها عشرات المسعفين ودخلوا يجريوا للعمارة شوية، وخرجوا هزين زوز جثث مغطين بالملحفة البيضة. تم نقلهم على جناح السرعة للمستشفى، طبعا لقسم الطب الشرعي، بعد ما تأكدوا بطبيعة الحال أنهم مفارقين الحياة. كان مستاهل على الجيران والمقيمين في العمارة السكنية أنهم يعرفوا هوية الضحايا الزوز. اللواء محمد محسن طه البداري عمره 65 سنة، السيد الفاضل اللي مازال كيتقاعد تو من 4 شهور، وزوجته المعلمة هدى البداري 58 سنة. الخبر كان صادم جدا للجيران ولأولاد الضحايا الزوز اللي تم إعلامهم بالواقعة. لكن الصادم أكثر الخبر اللي بيش يسمعوه في ساعات متأخرة من تلك الليلة. اللواء ومرته المعلمة ما ماتوش نتيجة النار أو الدخان. ما لباش تقرير الطب الشرعي بيش يقول أنه اللواء ومرته ماتوا نتيجة جملة من الطعنات. الكوبل اتقتلوا بسكينة. اللواء محسن كان متعرض لسبعة طعنات على مستوى مختلف بدنه. أما مرته الحاجة هدى فهي أيضا متعرضة لمجموعة كبيرة من الطعنات، بل وحتى الذبح. مش يقول التقرير أنهم ماتوا قبل ما تتحرق جثثهم. تحولنا بالتالي في هذه القضية من حادث ربما عرضي، قضاء وقدر، نار شعلت في الدار، إلى جريمة قتل وحشية مدبرة وإشعال النار ربما كان لإخفاء حقيقة الجريمة. في المرحلة هذه المحققين مش يشوفوا الأمور من منظور جديد، وكان لازم أنهم يحددوا هوية الشخص اللي عمل الهكة في الكوبل. البداية كانت بأنهم يحلوا الكتاب الساعة على الكوبل، يعرفوا شكون اللي نجم يكون عنده دافع باش يتخلص منهم. ربما المجني عليهم وخاصة السيد العميد كما قلنا، أو هذا المسؤول المتقاعد، كان يشغل منصب مساعد وزير الداخلية لإدارة مكافحة المخدرات بأسيوط حتى تقاعد. مرته السيدة هدى هي زادة متقاعدة أما من سلك التعليم، كانت معلمة في واحدة من المدارس الابتدائية في المدينة، وكانت معروفة بأخلاقها العالية ومحبوبة جدا من جيرانها ومن المقربين منها. اللواء زادة كان محبوب، الناس الكل يحترموه ويعملوا له ألف حساب. طيلة خدمته في وزارة الداخلية ما كانش عنده مشاكل تذكر وإلا خلافات ممكن تخلي هذا النوع من الجرائم يصير في حقه. عموما بعد البحث في علاقات العائلة ومعارفهم، رجعوا المحققين لدار اللواء محسن وبدأوا البحث في الدار بدقة، أملا أنهم يلقوا دليل جديد ينجم يوصلهم لتحديد هوية الجاني أو الجنات. وفعلا
ورغم حالة الخراب اللي كانت عليها الدار المحروقة، نجحوا المحققين في أنهم يلقوا مثلاً دبوزة متاع إيسانس مرمية بين بقايا الأثاث في الصالة. مش بعيد عليها لقوا ما تبقى من بريكية، يبدو أن ذاك الإيسانس وذيك البريكية اللي استعملوا لإشعال النيران. تم حجزهم وإرسالهم لمختبر الفحص الجنائي لرفع البصمات عليهم. في الأثناء باش يتم جمع تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في الحي الكل. تم زادة الاستماع لبنت الضحايا مريم اللي بتأكد للمحققين أنها زارت منزل بوها وامها بعد الحادثة، واكتشفت أنه صندوق امها اللي كان فيه ذهبها الكل بح اختفى. مش الصندوق، لا سيد المحقق، أمي عندها كمية معتبرة من المصوغ ذهب محطوط في خزانتها. قالت أنا كي مشيت بعد الحادثة لقيت الصندوق لا بأس عليه، ما وصلتلوش النار، لكن الغريب أنه الذهب مش موجود. وقالت أنها متأكدة أنه أمها ما تحط ذهبها كان غادي. الغريب سيد المحقق أنه كل حاجة ثمينة في الدار اختفت. باهي سيدتي الكريمة تشكشي في شكون نجم يكون هو اللي قام بهذه الجريمة في حق أمك وبوك. لا مش نكذب عليك سيد المحقق، لا الحقيقة ما عندي حتى فكرة شكون نجم يكون عمل فيهم هكا. بابا وامي رام ناس باهين، تسألوا عليهم الجيران تو يخبروكم قديش الناس يقدروهم يحبوهم يعملوا لهم ألف حساب. ما نصورش فما شكون يحب يقتلهم ولا يتمنى لهم الشر. لكن مع ذلك استنادا على شهادة مريم، المحققين باش يتبعوا خيط السرقة، وربما يكون هو الدافع وراء الجريمة هذه إذا المصوغ وغيره من الأشياء الثمينة اختفت من دار. لكن الغريب في القضية أنه ما كان فما حتى دخول عنوة للدار، ما كانش فما كسر أو خلع، بالتالي المجرم يعرف بالباهي أهل الدار ودخل طواعية، بل ربما أهل الدار هم اللي دخلوه وهو نفذ فيهم جريمته. ربما يكون الجاني واحد من الأقارب، واحد من أصدقاء المرحوم. على كل حال استمر البحث واستمرت معاه سماعات الجيران والأقارب، وفي الأثناء صدر تقرير البصمات اللي خذوهم على الدبوز. لكن الحقيقة كيف بلاش تقرير باش يقول أنه البصمات أتلفت، ما نجموش يلقاوها على الدبوزة، وبالتالي ما نجموش يحددوا، ما نجمتش الدبوزة هذه تاع ليسانس تكون تجيب أي فائدة للقضية. لكن تسجيلات كاميرات المراقبة باش تعطي دليل قوي قد يقود للجاني. المحقق عدى ساعات وهو يدقق في التسجيلات، يتفرج ويعاود مرة فاثنين فثلاثة. فت انتباهه حاجة غير معتادة في الشارع. زوز رجال يمشيوا في شارع العمارة مع قرابة التسعة متاع الصباح. مش هذا الغريب، الغريب أنه بعد حوالي ساعتين الزوز رجال نفسهم بشذروا في زوز كاميرات مختلفة، كل واحد كان وحده، كل واحد ماشي على روحه، واحد على اليمين والثاني على اليسار، وكل واحد فيهم هز الساك على كتفه. باش يحاول المحقق أنه يقرب أكثر الزوز رجال هذوما ويحسن من جودة الصورة ويطبع هذه الصورة، ثم استدعى مريم بنت الضحايا باش يوريها الصور. مدام مريم تعرفش واحد من رجال هذوما، وحط قدامها تساق، وهي أول ما شفتهم شاقت وحطت يدها على فمها. قالت إيه سيد المحقق، هذا ناصر وصاحبه. شكون ناصر؟ ناصر النقاش، النقاش في مصر هو الدهان، يخدم في الدار عند بابا. بابا ما حب يدهن من جديد لحيوت، هذا قالوا له راهو صنايعي توا عنده قريب شهر وبضعة أيام يمشي ويجي علينا في الدار، وبابا داير يحبه برشا. ناصر سيد المحقق تقوليش هو اللي عمل هكا في بابا وامي؟ إلى حد الآن ما نعرفوش، وهذاك اللي باش نثبته منه. وعلى الفور
دورية أمنية تحركت سريعاً بعد تحديد منزل ناصر وصديقه عبد العال، وتم إلقاء القبض عليهم. بتفتيش ديارهم باش يلقاو المحقين المصوغ والفلوس، ومن خلالهم تأكدوا إذن أنهم هما أصحاب العملة. تم إحالة الثنائي على التحقيق. هاي سي ناصر، احكي لنا اللي صار من غير لف ولا دوران. لقينا الذهوبات ولقينا شنو هزيته، وبالتالي ما تطولش علينا الهدرة واحكي لي شنو اللي صار. وناصر باش يسكت شوية ومن بعد ينهار ويبدأ يحكي. قتلناه سيد المحقق، ما كانش في نيتنا، ما كانش عندي عداوات ولا مشاكل معاه، بالعكس مرحوم الحق كان عز الناس و

وقتها حمادة قال لي اللواء محسن حاجته بنقاش في الدار، وقال لي راهو رجل طيب وتاوي ينفنفك بالباهي في الفلوس، ولي باش تقبضوا في شهر في خدمة أخرى تقبضوا عنده هو في جمعتي. هزيت روحي كي الناس الملاح ومشيت سيد المحقق، والحقيقة ما شفت منه كان كل خير هو والسيدة الفاضلة مرته وقتها. وبحكم أني كنت نمشي بشكل يومي لداره ونبقى بالساعات غادي كل مرة نسمع موضوع، عاد عرفت لي السيد تبارك الله يملك شيء وشويات، عنده عمارات على أراضي على عقارات، أموره المادية ميسورة جدا. وقتها بدأت تشيل بالي فكرة، وشنو فيه لو كان ناخو شوية من الفلوس اللي عنده؟ هو حياته سهلة هو وعايش في بذخ ومتنفنف، خلي عاوني على صعب الدنيا. وحكيت لصاحبي عبد العال وقلت له عبد العال عندي ليك موضوع يخلينا نغوصه في الفلوس، راني تحت براجل هاني نخدم بحذاه اللي يمات لباس عليه، عنده برشة فلوس برشة ملاك، ومرته عندها ذهب يساوي الملايين. قال لي ايه كيفاش باش نعمل؟ قلت له كيفاش باش نعمل؟ نمشي ولهم ونسرقوه، وانا نعرف حتى كيفاش نجمو ندخلوا للدار من غير ما يشلق بينا حد، تي اصلا نعرف الوقت اللي تبدا الدار فيه فارغه. قالوا خلي التخطيط الكل عليا ولا يهمك، وانطلق التخطيط. مش يقول أنه مشاو قبل بليلة وعملوا دورة باهية في محيط الفيلا، شافوا الكاميروات الموجودة في المكان في الحومة، درسوا الموضوع بالباهي منين باش يدخلوا ومنين باش يخرجوا. ويكمل ويقول في نهار الجريمة مشيت كما عادتي الخدمة في دار اللواء، وأنا مصمم أنه نهارتها باش يكون يوم تنفيذ المخطط. هزيت عبد العال معايا وقلت له يا عبد العال استنى مني إشارة اللوطة تو نطل عليك من الشباك ونعمل لك إشارة. طلعت كالعادة دقيت الباب حلي اللواء، قال لي ما تعملش حس راي المدام مازال تراقب، وبدأ يفسر لي في الخدمة نهارتها شنو يحب بالضبط كيفاش باش ندهن. من بعد استدعاني على كيستي، قال لي خلي ندخلوا نعملوا كويسين تاي مع بعضنا منهم تصحصح ومن بعد انت لك خدم على روحك. هو دخل للكوجينة وانا مشيت نجري للبراكونة وعملت الإشارة لعبد العال وقلت له اطلع. طلع عبد العال حليت له الباب بشوية ودخلته لوحدة من البيوت وقلت له رد بالك تعمل الحس، ابقى هنا لني نقول لك شنو باش نعمل. ومشيت رجعت لبلاستي نستنى في اللواء باش يخرج من الكوجينة. حسيله قال قعدنا شربنا كاس التاي، من بعد قلت له لي أنا لازم نشري شوية قضيات باش نكملوا نخدموا بهم. فرد مرة مثلا لازمني ترفيسانس للدهن، وشنو رايك سيد اللواء لو كان تمشي معايا نقضيهم فيسع فيسع ونجيو؟ وهو الحقيقة وافق وخرجنا نقضيه. قضينا كل شيء ورجعنا للدار، اللواء محسن حط المفتاح في الباب لكنه تفاجأ أنه الباب مسكر من داخل. أباي يانا تاوى خرجنا، ابقى يدز وينادي في مرته ويحاول يحل الباب، وأنا كنت ساكت وما عملت حتى حركة. فهمت أنه عبد العال انطلق في تنفيذ اللي تفهمنا عليه. ثواني وتحل الباب، دخل اللواء هو مش فاهم شيء وانا دخلت وراه. اول ما سكر الباب شاف قدامه عبد العال واقف لابس كله باللكحل شادد في ديه سكينه ملطخه بالدم. اللي بدا يعيط وشده من رقبته وحاول ينحي له القناع اللي لابسه وغزر لي وقال لي ايش شده معايا هذا سارق. وفعلا انا قربت منه لكن مش باش نعاون، لا دزيت اللواء تحت القاعة وحطيت يدي في رقبه. وقتها عبد العال وجه له الطعنه الاولى فالثانيه فالثالثه. شفت اللواء وهو يفقد في وعيه تدريجيا، ما قال حتى كلمه، فارق الحياه بصمت.

0: لفتين العبد العال وقلت له ايش عملت؟ ايش عملت لها مرته؟ قتلتها؟ قال لي ايه تهنى هيك غارقة في دمها هي زيد. آية تولوج وعذب والفلوس اللي قتلي عليها. قال قمت من بلاستي نجري ودخلت البيت النوم وغادي شفت جثة السيدة هدى غارقة في دمها هي زيدة فوق الفرش. حقيقة سيد المحقق مهتميتش. تلفت وبديت نفركس على الذهيبات. لمينا الذهب والفلوس وكل حاجة عندها قيمة حطيناهم في ساك. بعد بدلنا حوايجنا حطينا السكينة تاع أداة الجريمة في الساك هي زيدة ساك واحد أخرى. وقبل ما نخرج من دار صبينا ليسانس حلينا دبوسة الغاز وشعلنا البريكية ورميناها بين ليسانس وبين الغاز وخرجنا من دار الجراء وكل واحد فينا مشى في اتجاه وتفهمنا باش نتقابلوا العشية نقسموا المربوح بيناتنا. أول بوبال عرضتني سيد المحقق حطيت فيها حوايجي المسخة وأداة الجريمة وروحت لداري وكأن شيئا لم يكن وزد دوشت والتكيت رقدت شوية. العشية مشيت لدار شريكي وغادي قسمنا المسروق. الفقر سيد المحقق الفقر مر لكن يا فرحة ما تمت. ما خلطتش نفرح بيهم هالفليسات تحرمت منهم ومن حريتي وهاكم انتوما شديتوني متلبس. بعد اعترافات ناصر اللي باش تكون مطابقة تماما لاعترافات عبد العال سيتم إحالتهم الاثنين للمحاكمة بتاريخ نهار الجمعة 9 جون في 2026. أصدرت محكمة جنايات أسيوط حكمها بإحالة أوراق المتهمين ناصر عثمان جابر وعبد العال محمود عبد العال لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم بتهمة القتل العمد لكل من اللواء محمد محسن طه البداري ومرته هدى البداري وفرحة أهالي الضحايا بالحكم الصادر.
1: قرارات المحكمة ترغيب مع الأوراق لحالف أوراق المتهمين ناصر عثمان جابر عثمان وعبد العال محمود عبد العال عبد الله وشهراته السيد العفريت إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في أمر القضاء وحدد الجلسة اليوم الثالث من دون شهر مارس 26 للحكم مع استمرار حبس المتهمين.
2: محقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: حمزة البلومي. إذن كانت هذه أول قصصنا بالنسبة لليوم، اللواء والنقاش، القصة اللي سمعتوها في المحق بلوس، وتنجموا تتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. أما الآن باش نهزكم دون إطالة لثاني القصص اللي نقترح عليكم، وتجينا المرة هذه من الهند. هدية زواج، تسمعوها حالا في المحق بلوس وتتفرجوا فيها دائما وأبدا وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
1: محقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: إذن قضيتنا اليوم باش تهزنا للهند، ولاية أوديشا، باش ترجع بينا العام 2018، وباش نحكي لكم على شيكار، أو هكا باش نسميوه شيكار ساهو، واللي عمره 26 سنة، اللي عايش مع أمه وبوه وممته وأخته الصغيرة. شيكار حل عينيه وسط عائلة مثقفة، بوه أستاذ جامعي، أمه مديرة في جامعة أخرى، وهو كان محب للعلم من صغرته، ولا يخدم ككبر بعد القراية مهندس برمجية. أخته الصغيرة تقرأ وقت حدث القضية قانون في منطقة بعيدة على الدار، والعائلة عندها سمعة باهية اللي سبقتهم في مختلف المناطق وعند الناس اللي يعرفوه. عام 2018 تعرف شيكار على شابة اسمها ريما، مش يحبوا بعضهم ومش يقروا أنهم يعرسوا. بما أنه شيكار هو الوليد الوحيد، العائلة الكل كانت تستنى في زواجه، والجميع فرحان له أنه لقى شريكة حياته وقرر يعرس. تحضيرات في الهند ماكم تعرفوها عاد في العروسات، تحضيرات كبيرة ياس، الناس الكل حضرت روحها للعرس، الجميع تلموا، وبعد إتمام مراسم الزواج ريما وشيكار باش يسكنوا مع بعضهم على عائلة، لكن في جناح مخصص لهم في هالدار. خمس أيام بعد العرس بالضبط، تحديدا نهار 23 فيفري 2018، وقتها في الدار فما العرايس شيكار وزوجته ريما، ومعهم فقط مماته راه كبيرة عمرها 85 سنة. فجأة يدق الباب، شيكار مشي باش يحل باش يشوف شكو، يلقاه واحد تاع ليفريزون، راجل تاع ليفرور، جاب لهم طرد صندوق. استغرب شيكار في الاول، ما هوش معدي كوموند، ما هو يستنى في حتى كوموند، ضرت له الحكايه غريبه شوي. بون لكن هزوا، بما انه جاي كوليلي هو هزوا، دخل بي يرقى مكتوبه فيه ورقه مكتوب عليها اس كا، من اس كا، لا فما اسم المدينة اللي مبعوث منها، لا فما أكثر تفاصيل. بو على كل حال باش يفهم أنه مبعوث من ولاية خارج الولاية اللي هما فيها، ولكن ما عرفش من عند شكون بالضبط. هما شنو قال لك؟ هو عريس أكيد، راه واحد من الأصحاب ولا من الأحباب بعث له هدية، خاطر عندهم يا تعطي فلوس في الهند يشبهونا شوية في النقطة هذه، يا أما تعطي هدية للعرسان، وبالتالي قال ربما يكون هدية العرس. ادخل بالكولي، دخل به في دي للكوجينة، غادي الكوجينة كانت فيها مرته وتحضر في الفطور، والطاولة فيها ممات، وقعد في وسط الطاولة وبدأ يشوف فيها الكولي وهو يحكي لهم. الزلم ما هوش يفهم شنو حكاية الكولي اللي جاء، حل الكردونة يلقى فيها كما قلنا كادو مغلف وفيه خيط أبيض هكا باش تحل بيه الكادو. سيكار مازال قلت لك يتكلم ويقول لهم زعما شكون، زعما شنو تتصوروا فما في الكادو، زعما كذا. جبد الخيط الأبيض، بوم، تتفرقع الدنيا الكل. الكوجينة تدمرت، قنبلة اتفرقعت فيها، الجيران سمعوا صوت الانفجار وكل اللي في المنطقة مشى في بالهم اللي دبوزة الغاز انفجرت. مشاو يجريوا لدار شيكار، كسروا الباب البراني ودخلوا. مش يتفاجئوا الجيران بالمشهد اللي شافوه. شيكار ومماتو طايحين في القاعة. مش بعيد عليهم هريمة كيف كيف هي في القاعة أمام ما زالت فايقة تعيط وتصيح. الجيران ما نجموش أصلا يقربوا الشيكار ومماتوا خاطر لحد اللحظة مش عارفين هل هما ما زالوا على قيد الحياة وإلا توفوا. بالوقت اتصلوا بالإسعاف والشرطة. شيكار ومماتوا هما أكثر وحود الضرر وكانوا قراب ياسر من مكان الانفجار، باش يصيبوا بإصابات بالغة على مستوى بلايص متعدة من جسمهم. أما ريما باش تتعرض إلى حروق، لكن بما أنها بعيدة شوية فنسبة الضرر متاعها كانت أقل من رجلها وممات رجلها. أول ما وصلت الجدة للمستشفى سيتم الإعلان على وفاتها. شيكار حالته كانت اختيرة برشا، وريما حالتها كانت مستقرة. لكن ما تعديوش 24 ساعة وتم الإعلان على وفاة شيكار. عائلة شيكار تحت صدمة مذهلة، فقدوا زوز من أفراد العائلة، الجدة وولدهم الوحيد اللي ما زال ما عداش جمعة من زواجه. الشرطة بدأت تحقق في الموضوع، لكن ما حد ما هو فاهم شنو اللي صار في الكوجينة، شنو سبب الانفجار. جاءوا يشوفوا في دبوسة الغاز، لبس عليها دبوسة الغاز ماش هي سبب الانفجار. من شنو اللي يفسر هالحس اللي يحكيوا عليه الناس الكل، خاصة وأنه في الكوجينة أول ما وصلوا فما ريحة قوية متاع رصاص. هذاك علاش باش يبقاو يستنوا أنه ريما تفيق وتكون قادرة أنها تجاوبهم وتحكي شنو اللي صار. الحكاية ما هي باش تكون ممكنة إلا جمعتين من بعد. ريما أخيرا فاقت واسترجعت أنفاسها ولات قادرة أنها تتكلم وحكيت للمحققين كل شيء. قالت لهم اللي وصل لهم طرد غريب فيها من كا اس ولا كا دي ولا ما عاش تذكر مليح شنو اللي قال لها رجلها. وأول ما قعد شيكار على الطاولة وحل الطرد حسوا بالانفجار، ومن بعد ما فاقت إلا وقت اللي لقات روحها في السبيطار. قلت لك إذن بعد ما سمعوا المحققين الكلام تاعها فهموا اللي كانت فما قنبلة في الكوجينة واللي ما لقاو لهاش أثر لأنها انفجرت وما بقى منها كان ريحة الرصاص اللي كانوا يشموا فيه. باش يتم إعلام ريما بوفاة زوجها ومماته. ريما اللي ما نجمتش تتقبل خبر وفاة رجلها وكانت مصدومة، مش منجمة حتى تفهم تستوعب تقبل اللي صار. تأكدوا المحققين أنهم في جريمة مدبرة، فما شكون وصل بعث قنبلة خصيصا لدار شيكار وحب يتخلص منهم. أفراد العائلة وريما أكدوا للشرطة أنهم ما عندهمش أعداء، ما عندهمش في شكون يشكوا، لا عندهم مشاكل مع حد، ما يعرفوش شكون ينجم يعمل فيهم هكا. يعني تجيش لبالك انت واحد يبعث لك قنبله لدارك، معناها شنو شكون هذاش ش عامل له انت باش يبعث لك قنبله لدارك. اما ريما حاولت باللي تقدر تعاون المحققين بجمله من المعلومات باش يبداو على الاقل يمشيو في اثنين. ريما قالت انه شيكار اول ما استلم الطرد قالها على اسم الشركة متاع التوصيل، قالها روجينا كولي من عند الشركة الفلانية. بالتالي أول حاجة عملوها المحققين أنهم توجهوا لشركة التوصيل هذه. شركة التوصيل اللي تبعث منها الطرد هي كانت فرع صغير ما هوش مجهز بكاميرات المراقبة، يعني مش تنجم تفيد المحققين. لكن اللي يخدموا غادي حاولوا يعاونوا الأمن باش يعطيهم المعلومات المتوفرة حبوا يعرفوا البوليسية شكون اللي وصل، شكون اللي بعث الطرد. لكن للأسف كيف خذوا المعطيات والبيانات اللي السيد عمر بها الورقة، يلقاوها معطيات وبيانات مزيفة ما فيها حتى شيء صحيح. بعد نهارين باش يجي اتصال من نفس الفرع نتاع الشركة هذايا، يقولوا فيه للمحققين راو فما حاجة غريبة، راو اكتشفوا أنه فما شكون مرتين دخل الموقع نتاع الشركة وبقى يتبع في الطرد هذا، وصل وإلا ما وصلش، وهل تم استلامه. أبداوا المحققين يبحثوا في هالثنية هذه، حبوا يوصلوا للأدريس إي بي تاع السيد هذا، لكن الحقيقة باش يكتشفوا أنه موظف في نفس الشركة متاع الليفريزوم من فرع آخر، أعطته الشركة مهمة أنه يثبت في الطرود نهارتها اللي صارت الليفريزوم تاعها. بالتالي رجعنا لنقطة الصفر. البحث والتذكر الحقيقة ريما باش تتفكر معلومة باش تقولها المحققين، تقول لهم قبل عرسهم بشهرين وقت اللي العائلة غاطسة في التحضيرات وبداوا يستدعاوا في الناس، شيكار جاتوا مكالمة من رقم مجهول، كلموا واحد وقالوا ألو شيكار، هاي اسمع ابعد على ريما هذيك حبيبتي، وإذا عرست بها راني باش ننتقم منك ومنها. شيكار مفهمش، حاول أصلاً يحكي معاه باش يعرفوا شكونه، لكنه السيد قالك الكلمتين وعلق التليفون. فمشى سي شيكار يسأل في خطيبته وقتها اللي باش تولي مرته ريما، قال يا أخي شكون اللي كنت أنت معاه، شكون معاك في علاقة وكذا، راهو كلمني ويهدد فينا. ريما تصدمت، أكدت له أنه ما كانش عندها حتى علاقة سابقة وما تعرفش على شكون كان يحكي. لكن الغريب أنه اللي كلم يهدد هذا ما عودش اتصل مرة أخرى، فبالتالي الأمن باش ينطلق في البحث عليه. اسأل ريما تتفكرش النهار اللي جا فيها الاتصال، وش تبدأ هي تتذكر وترجع أشهر التالي ولا أسابيع التالي، وبش ياخذوا هما سجل المكالمات متاع شيكار، وبش يتمكنوا أخيرا من معرفة هوية المتصل. يطلع مراهق عمره 17 سنة، جابوه المحققين واستجابوه باش يفهموا كيف سألوه اش عملت كيفاش علاش. قال لهم انا عملتك هيك خاطر ريما بنت حومتي، وانا نحبها من بعيد لبعيد، ما حبيتهاش تعرس بواحد اخر حتى لين نكبر، لكن انا مش انا اللي بعثت القنبلة، انا فقط حبيت نعمل مشكلة بينها هي وبين رجلها. وثبتوا لقوا فعلا انه ما عنده حتى علاقة بموضوع القنبلة، وزدنا رجعنا لنقطة الصفر. إذن المحققين في قضيتنا بالنسبة لليوم ولو حاطين زوز سيناريوات لدافع الجريمة، يما واحد من محبي ريما السابقين قالت ما عنديش محبين سابقين ما بوم ما همش ياسر مصدقينها، يما واحد من أصحابها أقبل اللي هو حب ينتقم منها ومن رجلها، ولا العكس واحدة كانت تحب شيكار ومعارضة زواجه وحبت تنتقم منه بالقنبلة، توصل لهم قنبلة للدار في شكل هدية زواج. قضية في الهند تحولت إلى قضية رأي عام، مش كل يوم راوا الناس تجاه قنبلة للدار، والقضية ولات قضية العرايس الجدد اللي حبوا يتخلصوا منهم بأبشع الطرق وبعثوا لهم قنبلة، والناس تتبع في آخر التطورات ويتفرجوا في المقابلات التلفزية خاصة اللي تعمل فيهم ريما في الإعلام، وهي ما زالت أيام وأسابيع من بعد مصدومة مذهولة. ضغط كبير صار على المحققين باش يحلوا القضية في أسرع وقت، وكل خيط يوصلهم هالمحققين الحقيقة يتبعوه، لكن كل مرة هني قلت لك كذا خيط يلقاه رواحهم في ثنية مسكرة. رجعوا نقطة الصفر، رجعوا لاستجواب أقارب شيكار، كل اللي حقوا معاهم شلقوا عندهم حجج غير، يبدأوا يسيبوا فيهم بالواحد بالواحد، تقريبا ما كان فما حتى مشتبه به رئيسي في القضية، بل أنه ريما كانت أعطت معلومة قلت لكم على الاسم اللي مكتوب على الطرد، لكن بدينا هنا نتبينوا بعض المعطيات. المعلومة اللي أعطتها لم تكن دقيقة على اللي مكتوب على الطرد، بل زادت ضيعتهم أكثر. فكرش الحروف اللي حكينا عليهم اللي كانوا موجودين على الكولي كان مكتوب من اس ك، لكن ريما قالت المحققين أن زوجها شيكار قال الحروف باسم إيركا، ما تذكرتش. فضاعوا المحققين وهم يلوجوا على أي شخص اسمه فيه الحروف هذوما من الأقارب من الأحباب من المعارف من الجيران، لكن ما فهم شيء. شوية شوية مع الوقت والقضية بدأت تبرد بشوية بشوية، والجميع كان يتصور أنها في نهاية المطاف بشتولي قضية ضد مجهول. لكن ستة أشهر من بعد مركز شرطة المنطقة اللي كانوا يخدموا على هذه القضية وصلت لهم رسالة للمركز. الرسالة اللي تقول أنه المعلومة اللي خرجت في الإعلام، خاطر وين تسمعت حكاية إر كا و إس كا، أنه اسم السيد اللي بعث الطرد في الجريمة هو مش إر كا، والصحيح أنه هو إس كا. قيت الرسالة كان شعر وحاجات مش مفهومة، يحكي على خيانة، يحكي على تعطي ثقة في الناس وما همش قد الثقة بعد يخونوك. قرأوا الرسالة المحقين لكن ما فهم فيهم حتى واحد شنية المعاني اللي فيها. حاولوا يبعثوا هالرسالة لمختبر متاع الخطوط ومتاع الأديان، فمشي ما يطلعوا متاع شكون، لكن أولا هي مكتوبة بالأورديناتور بالتالي مش باليد فيما يتعلق بالخط، وثانيا كأنه الشخص اللي بعثها كان قاري حسابه كان لابس جواندوات وقت اللي بعثها، ما لقاو عليها حتى بصمات وحتى أثار أدين. في محاولة لأنهم يوصلوا لأي جواب، المحققين عرضوا الرسالة على عيلة شيكار، على أمه مرته أبوه، فمش ما ينجم واحد يفهم يعرفش شكونوا هالإسكا هذا وشكونوا هاللي كاتب هالكلام هذا. ريما زوجة شيكار وأبوه ما فهموا شيء من الرسالة، أما أم شيكار جمعة كاملة وهي تقرأ في الشعر والكلام الموجود في الرسالة وتحلل فيه، فما حاجة متذكرتها في هالكلام هذا، فما حاجة تعرفها. هزت من بعد الرسالة ومشيت المركز الشرطة، قلت لهم يظهر لي نعرف شكون اللي بعث هالجواب، أنا شاكة في واحد اسمه بونجي لالمير، يقري إنجليزية معايا في نفس الكلية اللي أنا مديرة فيها. قالت أنه هي وبونجي بيناتهم شوية مشاكل في الخدمة، لكن مشاكل تافهة ما تصورش توصل لدرجة أنه يبعث كولي في قنبلة. أم شيكار شكت فيها، ليش؟ خاطر رسالة لقات فيها عبارات مسانسة تسمعها في كلامه العادي. المحققين استدعوا على الفور سي بونجي، استدعوا لمركز الشرطة وبش يبدأوا في استجواب. بونجي لال هذا عمره 46 سنة وقت أحداث القضية، أكدلوا منه ما عنده حتى علاقة بهذه الجريمة، وقال لهم حبيناتي أنا وياها مشاكل في الخدمة، أما كيفاش توصل بيا هني نبعث لهم قنبلة؟ لكن من خلال طريقة كلامه من خلال الوضعية متاعه، المحققين كان عندهم حدس أنه مخبي حاجة، متوتر زايد على اللزوم، تخل بعضه، حسوه مخبي حاجة، الشيء اللي بيش يخليهم يضغطوا عليه أكثر بالأسئلة، وما كانوش يتصور أنه الحكاية بيش تجيب نتيجة. بونجي لال قال لهم خلينا نقول لكم الحقيقة، راني ثلاثة أيام قبل ما توصل الرسالة، ما توصل لكم الرسالة هذية، راني أنا كنت مروح من الخدمة كالعادة، قريب نوصل للدار جاني شكون هددني، هز السكينة في ديه وظهر كأنه يستنى فيا، حط لي السكينة على رقبتي وقال لي دخلني معاك للدار من غير ما تقول حتى كلمة. وبالفعل هذاك اللي صار، دخلته معايا للدار. أول ما دخلنا قال لي يجبد الأورديناتور متاعك باش نمل عليك كلام وانت يكتبه. قالوا أنا كنت خايف على روحي، جبت الأورديناتور كتبت اللي حب عليه، فهو هز روحه وخرج من الدار وهددني، قال لي كان تقول حاجة باش ننتقم منك ومن عائلتك. خرافة كما هذه لم تنطلي على المحقين، كلام كما هكا خليهم يزيدوا يشكوا أكثر في السيد هذا، وأنه هو باعث الرسالة. علاش يختار فيك أنت السيد باش تبعث رسالة ما بينات الناس الكل؟ حبوا المحقين يفهموا شنية نوع المشاكل اللي بين بون جلال وأم شيكار، وبعد بحث وتدقيق شو وصلوا، قلت لك للسبب الغريب العجيب، شد روحك باش تفهم السبب. بون جلال هذا هو المدير السابق تاع الكلية، ورجع يقري فيها أستاذ عادي، عدى 3 سنين مدير فيها الجامعة، وفات المدة متاع التولي وتم ترشيح أم شيكار مديرة جديدة للكلية، وهو رجع يقري عادي كان يحب يواصل كمدير شهرية ما خير، لكن ما تمكنش من ذلك. أم شيكار ترشحت لإدارة الجامعة والأساتذة الحقيقة انتخبوها لذلك المنصب. هي زادة كانت أستاذة في نفس الجامعة وولات مديرة. بون جلال ما عجبوش الحال. شو اللي ما عجبوش؟ كيفاش مرأة تفك له بلاستو، كيفاش مرأة تشد إدارة وتسير كلية. هذيك علاش كان يحارب فيها، أو ديما يحط لها الأعصاب العاجلة في الخدمة ويحاول في كل مرة ينقص من شأنها ويهينها ويذكرها ويقول لها أنت مرأة بطبيعتك ما تعرفش تخدم. محقين المرة هذه قروا أنهم يفتشوا داره لأنه ما حبش يعترف إلى حد الآن. فوق بيروه في الدار باش يلقاو دليل إدانته. القاو المحقين الرسو بالتاريخ اللي تحط فيه الطرد في شركة التوصيل. هكا الرسو هذاك هزوه للشركة وبالنومر اللي فيه والتاريخ اللي فيه ثبتوا مع الشركة أنه فعلا يرجع للطرد متاع الجريمة. في الحاسوب متاع بون جلال القاو المحقين أنه من قبل 7 أشهر كان عامل بحوث على الانترنت على كيفية صناعة قنبلة، وعمل طلبيات كبيرة، خذا لعب صغار الألعاب النارية اللي فيها مواد موجودة ينجم يستعملها في صناعة قنبلة، خذا مواد من الفارماسي، خذا مواد من البناء، خذا من برشا بلايص. بون جلال كان على أساس باش يبعث القنبلة نهار العرس تصور نتاع شيكار، لكن صارت مشكلة في شركة التوصيل وتوخر الطرد لمدة 5 أيام. بعد مواجهته بالأدلة اللي عندهم الكل، السيد ما عادش ينجم ينكر واعترف بكل شيء. قال له من نهار تلي هالمرأة هذية ولات مديرة في بلاستي وانا نلوج كيفاش نتخلص منها، حتى جاتني فكرة القنبلة. ده كل مرة يلوج على المواد اللي لازم يستعملهم، كل مرة يشري حاجة ويفرغ الرصاص اللي موجود في هكا المواد وخاصة في الألعاب النارية ويحطه في القنبلة متاعه. قال نهارتها نهار اللي بعث الطرد مش يبعثه من مدينة أخرى مش ما يشك حد فيه، طلع في التران من غير ما يخلص مش ما يلقاوش في التساكر وياخو تسكرة مش ما يخليش دليل ضده، حتى تليفونه خليه في الدار مش ما يلقاوه في الجي بي اس حاطط البلاصه نتاعو. بعد ما هبطت من التران قال خذيت توك توك وطلبت من سائق التوك توك انه يدخل هو يحط بعد ذلك الطرد. ومن بعد اعطاه ورقه كاتب فيها العنوان وقال له حط هالطرد هذايا في العنوان الفلاني. والسيد هزه ونوقز على دار العريس كما قلت لكم واعطاه الطرد والبقيه تعرفوها. المحقين سألوه باش تكون الأمور واضحة ونهائية، هل لو كان جاء اللي شد المنصب متاعك راجل كنت باش تعمل نفس اللي عملته مع عائلة أم شيكار؟ بصريح العبارة قال لهم أكيد كنت باش نتنرفز، لكن لا ما كنتش باش ننتقم كان جاء المدير الجديد راجل. دي كيفاش مرأة تشد إدارة متاع جامعة؟ اش قالك في السبب؟ قنبلة. خاطر مرأة شدت الإدارة متاع الجامعة، أستاذ جامعي يعني. مدير هو كان متاع الجامعة. تم اتهام بون جلال رسميا بقتل شيكار ومماته وصدر عليه الحكم في جويلية 2022 حكم بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط.
1: محقق بلوس مع حمزة البلومي.
2: مرحبا بكم من جديد، هذه إذن قصتنا وقصصنا لهذا اليوم في المحقق بلوس. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، إن شاء الله اختياراتنا نالت رضاكم، إن شاء الله العبر من هذه القصص وصلت لكم. نستنى آراءكم وتعليقكم على صفحة البرنامج على الفيسبوك، وما تنساوش أنكم تلقوني من توا وفي كل وقت على قناتي على اليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: إلكتريسيتي.
1: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوا متاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الكام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيد. لقام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال ديفيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
2: فوكس إلكتروميناجي 25 سنة وانتو ما في عينينا.
0: Publicité.
3: Jawhar Sport. Avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
4: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل.
5: أريدو، طور عالمك.
6: جوهرة سبور. السلام ومرحبا بكم في جوهرة سبور، البداية ببرنامج الجولة قبل الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي تلعب آخر الأسبوع على ثلاثة دفعات. البداية بالدفعة الأولى نهار الجمعة 8 ماي 14 الملعب التونسي يستقبل اتحاد بنغردين، مستقبل إسليمان يستقبل مستقبل جيبس، الأولمبي الباجي شبيبة العمران، والشبيبة القيروانية يستقبل الاتحاد المنستيرية. الدفعة الثانية باش تكون نهار السبت 9 ماي، النجم الساحلي يستقبل النادي البنزرتي، مستقبل مرسى يستقبل النادي الرياضي الصفاقسي، والترجي الجرجيسي يستقبل نجم المتلوية. نهار الأحد 10 ماي الدفعة الأخيرة، مقابلة وحيدة، ديربي العاصمة أو ما يسمى ديربي البطولة بين الترجي الرياضي التونسي صاحب المركز الثاني اللي عنده 60 نقطة، والنادي الإفريقي صاحب المركز الأول عنده 62 نقطة. انتصاري خليل الإفريقي بطل تونس لموسم الرياضي 2025-2026، انتصار للترجي يخليه في الصدارة بعيد نقطة على النادي الإفريقي، وتعادل يعطي إمكانية كبيرة للإفريقي تتويج بالبطولة. ترتيب البطولة قبل الجولة الأخيرة، الإفريقي في الصدارة عنده 62 نقطة، المركز الثاني الترجي 60 نقطة، والمركز الثالث نادي الصفاقسي 56 نقطة. ثلاثي ينافس على ضمان البقاء، المركز 13 أولمبي الباجي 28 نقطة، المركز 14 الشبيبة القيروانية 27 نقطة، المركز قبل الأخير مستقبل سليمان 24 نقطة، والمركز الأخير مستقبل جابس عنده 18 نقطة وكان غادر الرابطة المحترفة الأولى. برنامج مباريات الجولة الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية، البداية بالدفعة الأولى باش يكون الاثنين المقبل 11 ماي 4 تاع العشية، نادي حمام الأنف يستقبل أمل الرياضي بحمام سوسة، لقاء الصعود بين الهمهامة وأمل حمام سوسة، سبورتينغ بن عروس الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة، اتحاد بوسالم جمعية ميغرين، هلال مساكن هلال الشاب، مكان المهدي يستقبل نادي محيط قرقنة، بعث بوحجلة يستقبل اتحاد تطاوين، وسكاك الحديد الصفاقسي يستقبل كوكب عقارب. الدفعة الثانية باش تكون نهار 3-12 ماي، كيف كيف 4 تاع العشية، القلعة الرياضية يستقبل جندوبة الرياضية، سبورتينغ الموكنين يستقبل جمعية أريانا، النسر جلمة الملعب الجيبسي، مستقبل الرياضي بالقصرين يستقبل اتحاد الرياضي بقصر السيف، تقدم سقيت الدير يستقبل هلال الرديف، أمل بوشمة يستقبل النادي القربي، وقوف القفصة يستقبل أولمبيك سيدي بوزيد. أعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد عن موعد مباريات ربع نهائي كأس تونس، لعب على زوز دفعات، الدفعة الأولى نهار الجمعة 8 ماي 6 تاع العشية في قاعة الزواوي، ترجي الرياضي التونسي يستقبل النجم الرياضي الساحلي، الدفعة الثانية نهار السبت 9 ماي 4 تاع العشية ثلاثة مقابلات، بعث بن خيار النادي الإفريقي، الملعب التونسي سقيت الزيت، وجمعية الحمامات يستقبل سبورتينغ المقيم. في تشامبيونز ليغ اليوم تلعب إياب نصف النهائي الأول 8 تاع الليل في الإميريتس ستاديوم، أرسنال يستقبل أتلتيكو مدريد، ذكروا أنه لقاء الذهاب وفي بالتعادل 1-1. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضية، أكثر تفاصيل تلقاوها على ستتانا جوهرة في بونت.
3: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور أفيك ليكيب سبور.
7: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
8: عليك بعيد ميلادو في قوم عيدك اليوم، نفيقو نفرحو سيربريز تعمل الكيل
7: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلادو في قوم عيدك اليوم،
8: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
7: اس ام اس على 85 990.
8: City Watch, la maison des montres originale.

0: Finet.
1: Labo 2.0. Labo 2.0. Votre laboratoire des tendances sur Jawara FM.
0: الساعتين وثمانية دقائق على جوهرة فيم. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل في رونديفو جديد من لابو 2.0 بتاريخ 3/5/2026. الموعد يبدأ توا ويتواصل معكم إن شاء الله حتى للأربعة متاع العشية. أخبارنا متابعتنا فقراتنا حاضرة والمحتوى ديما متجدد في اللابو من الاثنين للخميس من الساعتين حتى للأربعة. ليكيب اليوم تسلم عليكم ومعكم جميل بقديدة في التنسيق العام، حسام الجيد في الديجيتال، سمية صاير في الإخراج التقني، وسنم هنيك العادة حاضرة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم.
1: لابو 2.0.

0: Labo 2.0 ma Selmani. Labo 2.0. Labo 2.0.
1: رجعنا لكم في اللابو 2.0 على جوهر اف ام. مرحبا بكم الناس الكل. كيف ما تعودنا ديما نحكيوا على اخبار التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، اخبار الجامعات التونسيه والفرص اللي موجوده في بلادنا. ما يغيبش علينا باش نذكركم بالموعد الهام اللي باش ينطلق غدوه، الحي الاربعاء 6 ماي 2026، اول محطه حقيقيه بالنسبه للمترشحين للبكالوريا، وهي البكالوريا التجريبيه او ما يعرف بالباك بلون. غدوه ان شاء الله باش ينطلق الباك بلون في تونس، اللي هي مش مجرد امتحان، هي بداية متاع مرحلة جديدة في رحلة التلميذ اللي يدخل يقرأ من اللي عمره 6 سنين، اللي إن شاء الله يا ربي يسر لهم ربي إن شاء الله بنجاح ويخلي تعبهم بداية خير وفرحة قريبة إن شاء الله. دونك تلمث البكالوريا غدوة باش يقولوا ويحسوا اللي هما وصلوا، لكن وقتك اللي ما عادش فيها تراجع، اللي ما عادش فيها زعما نقوم الراجع ولا مازال بكري، لا لا لا، تو كل شيء باش يتقاس بالفعل، خدمتك تركيزك وقديش أنت حاضر، هذا هو المهم بالنسبة لتلميذ البكالوريا. الباك بلون دونك مش هو اللي باش يحدد المستقبل الحقيقة، على خاطر تعرفوا انه الفايدة في الـ في الـ في المناظرة الرسمية في الـ في الـ في الباك الرئيسية بالطبيعة، اما باش يعطيك تصويرة صادقة على بلاستك انت توا وين بالضبط، وين قوي، شنو ما المواد اللي لازمك تصلحهم، شنو تنجم تعمل خير، على خاطر مازال تقريبا شهر اخر في دينا على انطلاق الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026. احنا مساجنا لتلمذة البكالوريا الكل، خليوا حاجة واحدة قدام عينيكم، النهار اللي باش تشوفوا فيه فرحة والديكم بكم، نهار اللي باش يكونوا فخورين بكم، نهار اللي باش نتوما تقولوا فيه تعبنا أما وصلنا. دونك كله يهون، وإن شاء الله يا ربي بالتوفيق وبنجاح لتلمذة البكالوريا الكل اللي غدوة تبدأ عندهم تجربة البكالوريا التجريبية بتاريخ الأربعاء 6 ماي 2026.

0: ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي قول دار يقول عزيزة.
1: جديد في مغازة عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
2: جوهرة أفهم
3: بمليسيتي
4: لابو 2.0.

0: Phénomène 2.0. Phénomène 2.0.
1: ساعتين ونص في اللابو 2.0 رجعنا لكم بالفينومين الفينومين 2.0 كيفاش الديجيتال كيفاش أدوات الذكاء الاصطناعي تنجم تبني جسور من المحبة. الحقيقة باش نحكي لكم على قصة فيصل اللي هو عمره 28 سنة مهندس برمجيات من السعودية. كل التفاصيل متاع الحكاية انه كان يحاول أنه يلقى حل للوالد متاعه إلا البوه على خاطر استعمل التكنولوجيا واستعماله للتكنولوجيا كان لغاية الحب وقتها ولا فما دين كبير بينه وبين التكنولوجيا اللي حاول أنه يوظفها. نرجع لفيصل الحارثي. دونك عنده بوه اسمه أبو فيصل كما تعرفوا الناس الكل. شخصيته قوية وذكية برشا. بدأ يعاني من الزايمر توا عنده 3 سنين. في البداية وقتها البوه كان ينسى أسماء الأدوات اللي يستعمل فيهم يوميا. بعديك بدأ بشوية ينسى في أسماء العباد حتى اللي قبلهم. وبعديك بدأ ينسى أنه حتى فيصل ولده. وبما أنه فيصل مدين البوه اللي قراه وعلمه وكبره حب يستغل الاختصاص متاعه اللي هو مهندس برمجيات ويلقى الحل بطبيعة بالنسبة البوه. كان يغزر له بوه ويقول له أنت شكون؟ أنت نحسك به نحسك طيب أما ما نعرفكش. الحقيقة فيصل كان متأثر برشا بالمواقف هذه اللي قاعدة تصير له مع بوه. وتصور وانتوما الشخص اللي رباك اللي علمك المشي اللي علمك الكلام يوصل في وقت من الأوقات يغزر لك وما يعرفكش انت شكون. احزن الحقيقة فيصل برشا وتغشش وبكى. وبعديك بدأ يفكر كمهندس عنده ديبلوم في يديه ويلزمه يستغله. دونك شعمل جمع مئات التصاور ومقاطع الفيديو متاع بوه وقت اللي هو صغير من ألبومات العائلة القديمة من المناسبات من أعياد الميلاد اللي تعملوا في الدار. وتعرفوا انه اذا هو عمره 28 سنة يعني دون لطون نجم نصوروا دي سيكونس فيديو بالكاميرا متاعنا نجم نعملوا تصاور بالألوان وغيره. وعطاه لنموذج من نماذج الذكاء الاصطناعي اللي هو مفتوح المصدر. قال له حلل لي تعابير وجه الشخص هذايا الكل وطريقة كلامه وحركاته المميزة كيفاش حتى كيف يتكلم يهز حاجبه اليمين وكيف يفدلك كيفاش يبدا يتكتك في صوابعه. يعني احكي له على ابسط التفاصيل اللي موجوده في شخصيه بوه وقال له اعطيني تحليل دقيق للشخصيه هذه. بعد 4 شهور خدمه مع ادوات الذكاء الاصطناعي نجم فيصل يعمل ابلكاسيون بسيطه على الاخر بريمير احنا نقولوا الابلكاسيون هذه وصبها في التابلت البوه. دونك شنو تعمل التابلت هذه ولا الابلكاسيون هذه شنو تعمل؟ كل يوم يعطيها البوه باش يقعد يتفرج في يتصور هكا موجودين في الابلكاسيون هذه الفترة محددة مثال 20 سكوندة 30 سكوندة. بعديك الابليكاسيون تسألو تقولو شكون هو هذا. دونك إذا جاوب بالغلط ماهيش باش تظلمو تقولو أنت جاوبت بالغلط خاطر قاعد تنسى ولا على خاطر عندك الزايمر باش تقولو هذه ذكريات جميلة خليني نحكي لك عليها. والابليكاسيون تبدأ تحكي له اللي هي أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي تحكي له على السن تاع التصويرة هذيك مثال هذه راهو أنت في عيد ميلاد ولدك في العمر الخاف كذا كذا وقتها صار وصار. يعني حسب معلومات جمعها فيصل من عند العائلة ولا من عند والدته وكل شيء. النتيجة شنية؟ النتيجة انه البو ما عادش ينسى بطريقة انه كي يغزر للحاجة يتفكرها. دونك الزايمر هو ما فيش دواء تعرفوا الناس الكل ولكن نجمو نخفوا منه ونجمو نخفوا من الحدة متاعه وما نخليوش يتطور بالمسنين اللي عايشين معنا. والبو ولا بالابليكاسيون هذه اكثر هدوء خاطر هو كان يتشنج ويتوتر كيف العبيد يردوا الفعل عليه مثل يقولوا له كيفاش تنسى فلان ولا كيفاش ولدك ما عرفتوش ولا كيفاش هذيك مرتك هذيك عشيرة عمرك. يعني الكومبورتمون هذية موجود حتى في العائلات التونسية اللي عندهم حالات متاع مصابين بالألزايمر وممكن همش قاعدين يباشروا بطريقة طبية سليمة على خاطر راهو الدور متاع العائلة مهم جدا مع الأشخاص هذوما. دونك بوه ولا أكثر هدوء ولا أكثر ابتسامة كما نقوله ولا يغزر الفيصل ويقول له انت واحد نحبك برشا. اما كانت هي بطبيعه ماهيش كافيه الكلمه هذه. الفيصل يستنى في بوه يتذكر اسمه باش يقول له انت ولدي. لكن كمان الذكاء الاصطناعي المره هذه خلى بوه مش يرجع له 100% لكن يرجع له البعض من روحه. دونك التكنولوجيا وقت اللي تستخدم للحب تولي دين كبير وكبير جدا لدى المحبين اللي يعرفوا كيفاش يوظفوا ادوات الذكاء الاصطناعي هذه. فيصل وين وصل بالابلكاسيون نتاعو؟ الابلكاسيون نتاعو اليوم يبيع فيها للمصحات ويبيع فيها للعائلات للخواص بطبيعة اللي عندهم أشخاص مصابين بالألزايمر ويصب لهم هو اللي بروغرام ويصب لهم هما لزالبوم فوتو متاحهم والفيديوهات. يعني يخدم في نفس الخدمة هذيك اللي يخدمها مع أبوه. دونك في بعض الأحيان الستوري تيلينج متاعك حكايتك الشخصية تنجم تكون هي نقطة الانطلاقة الحقيقية باش تلقى روحك في اللابو 2.0 يحكيوا عليك في الفينومين. لابو 2.0

0: Labo 2.0 مع سالم هني.
1: Labo 2.0 Labo 2.0
2: في اللابو مكملين مع بعضنا حتى لتسويت بش يكون على أدوات الذكاء الاصطناعي. وهل ترى الذكاء الاصطناعي بش يأثر على الألعاب الإلكترونية وألعاب الفيديو بصفة عامة؟ على خطر مجال التصميم تغير برشا، مجال الكودينج زادا تغير برشا. دونك شنو هو تأثير الذكاء الاصطناعي على المجالات هذية الكل؟ الإجابة بش تلقاوها مع ياسين نعيجة تسويت في كلام في الديجيتال، وحنا نرجع لكم في ساعتنا الثانية من لابو 2.0 ونحكي لكم على آخر المستجدات في تونس ونتائج القبول الأولي في كابيس 2026.
0: كلام في الديجيتال. كلام في الديجيتال.
3: السلام الناس الكل ومرحبا بكم في حلقة جديدة من كلام في الديجيتال. اليوم باش نبعدوا شوية على التكنولوجيا العادية وباش نقعدوا في الاي اي وزادة باش نجبدوا للجيمين. اليوم في كلام في الديجيتال سؤال عرضني برشا على السوشيال ميديا قاعد يتعاود برشا، اسكو الذكاء الاصطناعي باش يطور العاب الفيديو ولا باش يقتل الابداع؟ والحقيقة ينجم يعمل الزوز. في عالم العاب الفيديو الذكاء الاصطناعي بدا يدخل اكثر واكثر، مش كان داخل اللعبة في تصرف الشخصيات، اما حتى في مرحلة التطوير نفسها. اليوم برشا استديوهات تستعمل باش تلقى لي بوك اسرع، ولاو يوازنوا مستوى الصعوبه ويجربوا سيناريوهات مختلفه ويعاونوا فرق تقنيه على ربح الوقت. وحنا كيما نعرفوا ديما الوقت راهو فلوس. مثال بسيط، بدل من المطور يجرب مئات الاحتمالات وحده، النظام ينجم يعمل اختبارات كبيره في وقت قصير ويكشف مشاكل ما كانتش تظهر بسهوله. اما التاثير مش كان تقني، الذكاء الاصطناعي نجم زادا يخلي العالم داخل اللعبه اكثر تفاعل، والشخصيات نجم تبدل ردود فعلها حسب قرارات اللاعب، والعالم ينجم يحس أكثر حيوية وأقل تكرار. شفنا أفكار قريبة من هذا في ألعاب فيديو كيما No Man's Sky، وين العالم يتولد بطريقة إجرائية، وفي The Elder Scrolls V اللي هي سكايريم معروفة ياسر، وين لاعبين يحبوا الإحساس أنه العالم يتفاعل معهم. أما هنا يجي الجانب الثاني من النقاش، برشا ناس في الصناعة يخافوا من حاجة معينة، كان الشركات تعتمد أكثر من لازم على الذكاء الاصطناعي في الكتابة تصميم الشخصيات ولا حتى بناء العالم تاع اللعبة. وقت الألعاب لازم تولي تشبه لبعضها، خنقوله نفس الافكار نفس الاحساس ونفس القوالب بالجازة. على خاطر هذا برشا مطورين يقولوا انه الابداع الحقيقي مازال يجي من الانسان، من الخيال ومن التجربه الشخصيه ومن الرؤيه الفنيه. شوفوا مثلا استوديوهات كيما نينتندو ولا فروم سوفتوير اللي خلي العابهم مختلفه مش كان التكنولوجيا اما حتى الهويه الفنيه والجو وطريقه بناء العالم. في النهايه السؤال ما عادش هل الذكاء الاصطناعي باهي ولا خايب، السؤال الصحيح هو كيفاش نستعملوه وفي الباهي، واذا يكون اداه تساعد الموضة ينجم يرفع الجودة ويخلي الألعاب أذكى وأغنى. أما إذا يولي بديل على المبدع نجم ينقص من روح اللعب. باختصار الذكاء الاصطناعي نجم يسرع في صناعة الألعاب مثل الفيديو، أما الخيال الروح والإبداع الحقيقي مازالوا عند الإنسان. كان معكم ياسين نعيجة كيما العادة في كلام في الديجيتال، سلا حلقة اليوم تكون عجبتكم وتلقاونا كالعادة باثنين للخميس على لابو 2.0 من مصاتين الأربعة. باي باي.
0: كلام في الديجيتال.

0: صحابنا في قوم هيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقو نفرحو سيربريز تعمل الكيل
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أشرف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي على افتتاح المؤتمر العادي للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة، وهو أول مؤتمر للاتحاد بعد مؤتمره الوطني الأخير. مراسلنا في قفصة عبد القادر جلال كان في المتابعة وتحدث إلى طاهر المزي الأمين العام المساعد ورئيس هذا المؤتمر.
4: الاتحاد يمر بوضعية مالية صعبة نتيجة لإيقاف عملية الاقتطاع التوعي من طرف سلطات الإشراف والمؤسسات العمومية، لكن في التفاعل مع هذا ضروري جدا أنه يكون هناك مخاطرين للاتحاد العام للشغل. طريقة الانخراط تو هو البطاقة المباشر كما القطاع الخاص، لكن بنفس معلومة الانخراط اللي كان حسب الاقتطاع هناك، يعني على الأقل تقدم في المدة الأخيرة على مستوى الانخراطات. إن شاء الله بالاجتماعات هذه وبهيئة إدارية جهوية وبندوة إدارات تكثف عملية الانخراط. هذه الطريقة الأولى والوحيدة حاليا للانتساب للاتحاد العام للشغل. الاتحاد في كما قلت في حاجة لكل بنات وابنائه. يبقى يعني جد الهيئة الإدارية هذه مصلحتها باعتبار قرار مؤتمر ومن قبله قرار مجلس وطني. الهيئة الإدارية الوطنية ستجد الآليات لكل من ملتزم باش يكون ملتزم بثوابت المنظمة وبقوانينها. فالهيئة الإدارية ستجد الآليات الكفيلة لتطبيق هذا القرار المؤتمر. الأزمة اللي كانت قبل المؤتمر وتوجدت خلقت أو تراجع منسوب الثقة بين هيكل الاتحاد وفيما بينها وبين هيكل الاتحاد القاعد. اليوم العمل على إعادة هذا منسوب الثقة حتى يتبني عليه لإعادة الاتحاد الموقع الطبيعي على مستوى تنظيمه الداخلي وترتيب بيته الداخلي فعلا، من أجل تحسين مطار بالخدامة ومن أجل يعني النظر في مؤسساتنا سواء المنطقة العام أو المؤسسات العمومية من أجل الدفاع له ومن أجل الدفاع على مسألة الخدامة.
3: رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتح الجراية اليوم بأن الهيئة وجهت خلال 10 سنوات من نشاطها بين 2016 و2026 أكثر من 1100 حالة إدارية وقضائية إلى الجهات المعنية. الجراية أوضح خلال ندوة انتظمت بالعاصمة بمناسبة إطلاق فعاليات أحياء الذكرى 10 لتأسيس الهيئة وتقديم تقريرها حول وضعية الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة المدعين بالسجون، أوضح أن هذه الإحالات توزعوا إلى أكثر من 1000 إحالة إلى الجهات الإدارية المختصة إثر إشعارات تتعلق بشبهات تعذيب وسوء معاملة، وأكثر من 100 إحالة إلى الجهات القضائية التي تتولى لاحقا إثارة الدعاوى العمومية. كما أضاف الجراي بأن الهيئة تحققت خلال هذه الفترة جملة من الإنجازات، من بينها القيام ب 300 زيارة وقائية و 400 زيارة تقصي بخصوص شبهات انتهاكات، إلى جانب إصدار عدد من الأدلة المرجعية على غرار دليل السجين ودليل حقوق الموقوفين ودليل النفاذ إلى وثائق المحروم من حريته ومعطياته الشخصية، فضلا عن نشر تقارير دورية حول زياراتها إلى أماكن الاحتجاج. دوليا حذرت الأمم المتحدة من ظهور أزمة صحية جديدة في قطاع غزة مع انتشار الأمراض الجلدية في المخيمات المكتظة بالسكان في جميع أنحاء القطاع وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع مع دخول فصل الصيف. وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا قالت إن عدد حالات العدوى الجلدية في قطاع غزة تضاعف 3 مرات في الأشهر الأخيرة، حيث أدى ارتفاع درجات الحرارة واكتظاظ النازحين وتدهور الظروف الصحية وشح المياه النظيفة إلى خلق بيئة مواتية لانتشار الجرب والجدري وأمراض جلدية أخرى خاصة بين الأطفال. جدد الرئيس اللبناني جوزيف عون التأكيد أن التوقيت غير مناسب الآن للقاء رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو، مشيرا إلى أن ذلك لن يكون قبل التوصل إلى اتفاق أمني ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وفق تعبيره.

0: إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار خذوا www.jawharafm.net www.jawharafm.net www.jawharafm.net

0: ما 3:15 دقيقة على جوهرة فيم. رجعنا لكم في اللابو 2.0 بآخر الأخبار والبلاغات الصادرة عن وزارة التربية. والخبر هذه كنا تبعناه منذ المنشور الأول من عند وزارة التربية في علاقة بالمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفني بعنوان السنة الدراسية ولا السنة الحالية 2026. تعلم وزارة التربية كافة المترشحين المناظرة الخارجية هذه ما يعرف بالكابيس فإنه الاختبارات لانتداب الأساتذة هذوما أنه بإمكانهم الاطلاع على نتائج القبول الأولي عبر الشبكة التربوية على العنوان التالي www.edunet.tn. وبطبيعة المترشحين ينجموا يقدموا اعتراضهم بداية من نهار 5 ماي يعني اليوم وإلى غاية نهار 7 ماي 2026 مباشرة لدى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية اللي ينتمي لها حسب الأدريسة اللي تقدم عليها المترشح بطبيعة وحسب العنوان الموجود في بطاقة التعريف الوطنية. ولا يقبل أي اعتراض على النتائج بعد تاريخ 7 ماي 2026 في انتظار استكمال بقية المراحل متاع المناظرة هذية اللي ما زالت باش تاخو خطوات أخرى كما المناظرة كما بعد الغلق النهائي للقائمات هذية للقبول الأولي للمترشحين باش يتم استدعائهم بيانسور للقيام بالاختبار الفني الQCM وبعدها مجموعة أخرى من المراحل. المهم اللي عنده أي اعتراض على النتائج عنده اليوم وغدوة وبعد غدوة فقط كأجل باش يقدم فيه الاعتراض متاعه. وديما راهو الاعتراض يتصب مباشرة لدى المندوبية الجهوية للتربية حسب العنوان الموجود في بطاقة التعريف الوطنية. وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. والحقيقة المناظرة هذه كانت محطة أنظار عدد كبير برشا متوينس عدد كبير برشا حتى من مستمعينا لزانترنوت زيدا لي فيسبوكر اللي تبعوا في لابو 2.0 من اللي حكينا عليه البلاغ ومن اللي حكينا على قبول الترشحات. وكل مره هكا تجينا اسئله في علاقه بالفورما نتاع الاختبارات اسكو كيما الكابيس القديمه اللي نعرفوها والا ليش نوما المراحل انتوكا. احنا كل ما فما معلومه جديده محينه من المصدر ما نبخلوش عليكم ونقدموه لكم. وان شاء الله بالتوفيق للمترشحين للمناظره الخارجيه هذه بالاختبارات لانتداب اساتذه التعليم الثانوي وبالتوفيق ان شاء الله للجميع.
1: Labo 2.0

0: لانفو براتيك موجودة كالعادة في اللابو 2.0 اللي من خلالها فما فرصة ونقدم لكم آخر الأخبار والبلاغات وآخر الفرص متاع التشغيل اللي موجودة في تونس من خلال المناظرات الخارجية. واليوم نحكي لكم على المناظرة الخارجية بعنوان 2025 اللي فتحتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء التابانفو. دونك المناظرة الخارجية هذه كانت فتحت وتم الإعلان عليها في 6 أفريل 2026. حبيت نذكر كل المعنيين أنه اليوم هو آخر أجل لقبول الترشحات، اليوم يعني نصف الليل بتاريخ 5 ماي 2026، والمهتمين بالبلاغ هذية أو بالكونكور هذية فإنه وكالة تونس إفريقيا للأنباء تعتزم انتداب عدد من الإطارات من حاملي شهادة الأستاذية أو الإجازة الوطنية نظام أمد في مجموعة من الاختصاصات كما الحقوق، العلوم القانونية، الصحافة والاتصال، المجال السمعي البصري، تركيب الصورة والإضاءة، التصميم والانفوغرافي، الإشهار الخطي وعلوم الأعلامية. دونك كل المتخرجين من المجالات هذوما سواء النظام قديم عندهم شهادة الأستاذية أو النظام جديد عندهم الإجازة الوطنية نظام أمد فإنهم ينجموا يترشحوا للمناظرة الخارجية هذه. مع العلم اليوم آخر أجل لتقديم الترشحات، دونك إذا أنتم مهتمين تنجموا تزربوا رواحكم وتدخلوا على الموقع www.concoursalafins.tap.info.tn www.concoursalafins.tap.info.tn. وإن شاء الله بالتوفيق للجميع، ودي معنا جديد في الانفو براتيك في اللابو 2.0.
1: لابو 2.0.

0: لابو 2.0.
1: وصلنا بعضنا المشوار في لابو 2.0 في إطار التفاعل مع الأخبار اللي كنا قدمناها قبيلة شوية في علاقة بالإعلان على نتائج القبول الأولي بالملفات لمناظرة الكابيس لانتداب أساتذة التعليم الثانوي. فإنه برشا أسئلة الحقيقة وصلتنا في علاقة بالسيت، السيت اللي ما يتحلش، راهو السيت كنت تحب تطلع على اسمك موجود وإلا لا في القائمة بتاع القبول الأولي هذي، راهو من الأفضل أنك تدخل على السيت من البيسي مش من التليفون السمارت فون اللي بين يديك. وحاجة أخرى يلزمكم ما تنسوهيش، راهو اوتوماتيكيا باش يطلب عليك بطاقه التعريف، اول حاجه رقم بطاقه التعريف اللي نورمالمون تبدا حافظه، وخصوصا رمز الابهام اللي سجلت بهم اللي هذوك ما نورمالمون تبعثوا لك في ميساج وما يلزمكش تضيعهم بالكل. دونك هذوما زوز عناصر باش تنجم تدخل بهم للسيت نتاع edunet.tn وتنجم تطلع على القائمه النهائيه نتاع القبول الاولي، ونعاود ناكد اللي هو القبول الاولي للملفات لمناظره الكابيس لانتداب اساتذه التعليم الثانوي 2026. تدخلوا تحلوا بالبيسي مش بالتليفون، نمروا بطاقة التعريف ورمز الإبهام اللي عندك مسجل نورمالمون في SMS، نورمالمون تبعث لكم في SMS، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع على خاطر الحقيقة برشا ملاحظات وصلتني على السيت. بيان سور مانيش أني المسؤولة على السيت، هي وزارة التربية بيان سور، وهذه زاد المعطيات اللي توفرت لنا في علاقة بالولوج إلى القائمة هذه وكيفية الاطلاع على كل التفاصيل. إن شاء الله نكون وضحنا المعلومة، وإن شاء الله كل واحد تو باش يحل البيسي نتاعو باش يلقى بشرة خير كيف ما هو يستنى. وديما أرجعونا بالفيدباك متاعكم، أرجعونا بأسئلتكم، إذا فما أي حاجة نجمون وفحوها لكم ما نبخلوش عليكم في اللابو 2.0.
0: لابو 2.0.

0: Labo 2.0.
1: ثلاثة وخمسين دقيقة في اللابو 2.0، قربنا بشوية بشوية من ختام الموعد. وكيف ما بديناه الحقيقة في اهتمام بالشأن التربوي والامتحانات الوطنية في تونس، دونك نختموه بالمعلومة هذه. بما أنه التحذيرات على قدم وساق، وغدوة كما قلنا باش تبدأ الباك بلان، فحبيت نذكر كل الأولياء ونذكر كل التلامذة اللي قادمين على المناظرات والامتحانات الوطنية في تونس، فإنه وزارة التربية نشرت الرزنامة المحينة متاع منصة جسور للدعم والمرافقة. منصة جسور هي عملتها وزارة التربية تحت العنوان www.edusoutien.education.tn. الهدف من الدروس هذه اللي موجودة عن بعد هي أنها تعزز المكتسبات متاع التلامذة وتجود التعليم متاعهم وتدربهم خصوصا على منهجية الإجابة والاستعداد الجيد للاختبارات اللي موجودة في مختلف المناظرات الوطنية. يعني نحكيه على السيزيام ونحكيه على النوفيام ونحكيه زادة على الباك، دونك فما دروس عن بعد باش يأمنوها مجموعة من المتفقدين والأساتذة المختصين، الشيء اللي يخلي المحتوى يكون فيه منهجية سليمة وتطبيق سليم يعاون التلميذ على تثبيت المعارف متاعه وتحسين الأداء الدراسي متاعه. فإنه انطلاقا من اليوم المنصة هذه جسور مفتوحة لكل التلامذة المقبلين على الامتحانات والمناظرات الوطنية، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. والجميل جدا في المنصة هذه اللي هي تنجم تعوض برشا منصات أخرى، الحقيقة جميل المساج اللي تلقاوها في قدامكم يعني أول ما تحلوا الموقع هذه، لأن النجاح لا يقدر بثمن، جعلناه متاحا للجميع. بيان سور دروس هذوما باش يكونوا عن بعد، رزنامة في الحصص المباشرة، تلقاو البلانينغ متاعهم حسب المستوى الدراسي والتوقيت، وتلقاو زادا اليوم باش تلتحقوا بهم، وتلقاو زادا مجموعة من الحصص المسجلة والمكتبة الافتراضية، وتلقاو زادا موارد للمراجعة، تلقاو دروس الباك الكل في مختلف الشعب، وتلقاو مراجعة لكونكور السيزيام والدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية، ودروس للمراجعة للتسعة أساسي وكونكور النوفيام والدخول إلى المعاهد النموذجية في تونس. المنصة هذه مدعومة بالذكاء الاصطناعي على فكرة، وموجهة للتلاميذ. إن شاء الله بالتوفيق للجميع، وإن شاء الله تلقاو زيتكم وزويتكم من المعرفة والمراجعة السليمة من خلال منصة جسور، اللي نعاود نذكر انطلاقا من اليوم متاحة للتلامذة الكل اللي باش يعديو أي كونكور سواء سيزيام نوفيام وإلا بكالوريا، وإن شاء الله بالتوفيق ليهم الكل. اليوم الشأن التربوي كان هو محور اهتمامنا الحقيقة في اللابو 2.0، بما أنه العادة التنازلي بدأ، بما أنه كما قلت غدوة تنطلق البكالوريا التجريبية، إن شاء الله موافقين الناس الكل، وتقريبا كل المؤسسات التربوية تعيش على وقع اختتام البرنامج الدراسي. ما قلتش العام الدراسي، قلت البرنامج الدراسي، يعني المعلمين حتى هما والأساتذة الخدمة عندهم كبيرة برشا باش يكملوا البروغرام. دونك غدوة تستنيونا إن شاء الله بحول الله كالعادة من ساعتين حتى الأربعة في محتوى جديد ديما من لابو 2.0. تحية توصلكم من عند ليكيب الكل، جميل بقديدة في التنسيق العام، حسام الجيد في الديجيتال، شكرا ليك، منير إسماعيل في الإخراج التقني، وسنة مهني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. متابعة طيبة، الباقي برامجنا تستنيوا بعد 5 دقائق من توا موعد إخباري جديد تقدمه لكم. بسمة سعيدية، باي باي.

0: متقول. كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك متعب تشكر ولا تنقد عندك مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار على جوهر FM. بسمة صعيدية.
1: أهلا بكم إلى موجز أخبار الرابعة. استقبل رئيس مجلس نواب الشعب اليوم إبراهيم بودربالة بقصر باردو سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس بيل بازي، وأكد رئيس المجلس المستوى المتميز للعلاقات العريقة التي تجمع البلدين، معربا عن تقديره للدعم المتواصل الذي ما فتئت تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لتونس في مختلف المراحل التاريخية التي مرت بها البلاد وفي شتى الميادين. أيضا رحب بودربالة بما أبدته الولايات المتحدة من استعداد لتكثيف مشاريعها وبرامجها الاستثمارية في تونس بما يدعم الاقتصاد ويسهم في دعم التشغيل، مؤكدا الحرص على إنجاح هذه المبادرات لا سيما عبر توفير الظروف الملائمة وخاصة منها المتصلة بالأطر التشريعية وبعوامل الأمن والاستقرار. من جهته أبرز السفير الأمريكي ما توليه بلاده من أهمية لعلاقات التعاون والصداقة مع تونس واستعدادها لمواصلة دعمها في مختلف المجالات لا سيما منها الاقتصادية وتشجيع الاستثمار. وأعلن في هذا الصدد استعداد 3 شركات أمريكية لتوسيع نشاطها وتكثيف مشاريعها في تونس بما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين ويسهم في دعم التشغيل في تونس. اليوم في العاصمة افتتاح الدورة 6 من الصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيات المائية ووتر إكسبو. نسرين علوش تابعت وتحدثت إلى سنان باشا مكلف بتسيير مكتب التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الفلاحة.
2: احنا كما تعرفوا تونس عندها نظام مياه متكامل، خاصة عندنا السدود في الشمال مترابطة ببعضها واللي هي تمكن من تحويل المياه من سد إلى سد حتى نوصل أهم سد اللي هو سد سيدي سالم، واللي منه هو بعد تخرج المياه خاصة مياه الري وإلا مياه الشرب اللي توصل حتى المناطق الساحل وجهة فاس. احنا اليوم كما تعرفوا في الصالون هذا حاول يتطرق العديد من المواضيع اللي تهم مواضيع المياه، تغيرات المناخية، فما المياه المعالجة، فما المياه الغير التقليدية، البحر، خاصة أنه من ضمن الجهات اللي مشاركة في تنظيم هذا الصالون هو المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات، وهذا يدل على أهمية البحث العلمي في مساندة قطار التنمية والإدارات في تصرف المياه في وزارة الفلاحة. بالنسبة للسنة الفارتة كانت الأمطار متفرقة، يعني تصب وتنقطع ثم تعود تصب، فهذا ما سهلش عملية السيلان في الأودية واللي تمشي بعد السدود. بالنسبة للسنة هذه 2025-2026 كانت المياه الأمطار قوية ومسترسة، فهذا سهل عملية السيلان، وهذاك علاش تم امتلاء السدود خاصة في الوطن القبلي اللي عندنا نسبة تقارب 97-95% من نسبة امتلاء السدود بالوطن القبلي. مقارنة بالسنة الفارطة نسبة امتلاء السدود كانت أحسن من السنة الفارطة. إن شاء الله مازالت إن شاء الله شهر ماي إن شاء الله نجيب لنا شوية أمطار أخرى وتتحسن أيضا وضعية
1: دولياً. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم التصدي لصواريخ باليستية وجوالة وطائرات مسيرة قادمة من إيران. مقابل هذه التطورات أعربت السعودية ودول الخليج عن تضامنها وتأكيد وقوفها بجانب دولة الإمارات العربية في دفاعها عن أمنها واستقرارها. أسفر هجوم نفذه متطرفون يشتبه بأنهم من جماعة بوكو حرام على قاعدة بركة تولوروم العسكرية تشادية أسفر عن 24 قتيلا على الأقل بحسب ما أفاد به مسؤول عسكري وآخر محلي لوكالة فرانس بريس اليوم. إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net

0: Vivez le sport avec Planet Sport.
1: مرحبا الناس الكل في بلانيت سبور من توا حتى للخمسة باش نحكيو على بطولة الرابطة المحترفة الأولى الجولة 28 البارح كانت لعبة الدفعة الثانية والبارح عرفنا النتائج جدد انتصار للترجي الرياضي التونسي يقربوا من النادي الإفريقي على مستوى الصدارة زوز نقاط بينه وبين النادي الإفريقي المتصدر ونرجعوا إلى كل التصريحات الخاصة بالجولة ذي خاصة بعد انتصار أيضا النادي الإفريقي على الملعب التونسي في لقاء الدربي هدفين مقابل صفر وكيف كيف على أسفل على مستوى أسفل الترتيب برشا نتائج قاعدة تتغير يظهر لي الأولمبي البيجي الوحيد ما استفادش من الجولة هذه ما انتصرش كانت هزيمة ضد السي اس اس نرجع على كل التصريحات كيف كيف باش نحكيو على الرابطة الثانية حظوظ الفرق اللي تلعب من أجل الصعود المباشر منها نادي حمام لنف حمام سوسة في المجموعة الأولى واللي يجمعهم باش يكون لقاء ومواجهة مباشرة في استاد حمام لنف وأيضا في المجموعة الثانية تقدم ساقية الدير والملعب الجيبسي اللي يتنافسوا عن بعد من أجل الصعود إلى الرابطة الأولى وأيضا نحكيه على Champions League الليلة المقابلة الأولى متاع إياب الدور النصف النهائي باش نتعرفوا على أول فيناليست باش يكون في بودابست نبدأ بالموسيقى بعد نحكيه على مقابلات الرابطة المحترفة الأولى

0: Transfer.
1: رجعنا لكم من جديد نحكيوا على مقابلات البطولة. البداية تكون بماتش البارح اللي كان في استاد شادلي زويتن، الترجي الرياضي التونسي شبيبة العمران، مقابلة اللي كان فاز بها ترجي هدف مقابل صفر. الهدف الوحيد في المقابلة كان سجله ياسين مرياح من ضربة جزاء في الدقيقة 78، ومقابلة في الحقيقة اللي عملت بوليميك كبيرة من قبل المقابلة بتصريحات المدير الرياضي عبد السلام بوحوش. أيضا شفنا البارح الفيديو لدخول بعض جماهير الترجي الرياضي التونسي اللي قامت باقتحام ملعب شادلي زويتن وحبت تحضر المقابلة، لكن دخل الأمن وأجبرهم على الخروج. ودارت المقابلة بحضور بعض الجماهير اللي معظمها البارح كان من جماهير الترجي الرياضي التونسي في المقابلة. المقابلة هذه خاصة عرفت برشا تطورات، منها في الشوط الأول ورقة الحمراء اللي خذاها محمد أمين بن عمر اللي هي صفرة ثانية في المقابلة. هذا ما خلى أبناء أمين الباجي يلعبوا بعشرة ملعبية. ثم في الشوط الثاني ترجي كان ضغط سواء في الشوط الأول وإلا في الشوط الثاني، خاصة الشوط الأول كانت فرصة وحيدة تقريبا لشبيبة العمران عن طريق عدي بالحاج. الشوط الثاني الترجي بالتغييرات اللي عملها باتريس بومال عود ضغط، وثم جات الورقة الحمراء لحمزة الجلاسي اللي بعد تدخله على اللعب شبيبة العمران قبل ما تجي ضربة الجزاء اللي كانت في الدقيقة 78 واللي كثر عليها زاد الكلام حسب بطبيعة وسائل التواصل الاجتماعي واللي شفناه الصور، انه برشا كلمات على ضربه الجزاء خلال تنفيذها من قبل ياسين مرياح. نسمعوا عبد السلام بوحوش المدير الرياضي في شبيبه العمران والجدل اللي صار كما قلت والكلمات على اتفاق صار بالعين بين ياسين مرياح وحارس مرمى مستقبل سليمان منتصر السيد.
2: مباراه معناها تعدت مباراه معناها من فئه ما نقولوش خاطر احنا ما عندناش فيها رهان، لكن نلعبوا في الكونفور في الراحه. ترجي معناها يلزمها تربح. الحقيقه انا اليوم فرحان برشا معناها بشبيبه العمران فريقي اللي عادت مباراه قويه برشا رغم اللي معناها ناقصين معناها لاعب. الملاعبيه نتاعي اداو ونحينا كل الكلمات الزايده، تعرف احنا في تونس الكلمات وامشي سايبوا امشي بيعوا او كذا. احنا نلعبوا على الميثاق الرياضي والدليل معنا الناس كل معنا اليوم تفرجت في مباراه قويه كيف كيف توا كانت فما سيكونس معناها الدور على ياسين مرياح يعمل هكا بعين لا لا لا لا فما جاس صارت اخرى معناها في البيلانتي معناها مش كل اي حاجه معناها نصوروها معناها ياسين مرياح عمل هكا معناها قال له معناها تيح مغادي لا لا انا نعرف انا ايش عندي عندي حارس كبير منصر السيد نزه ما يعملش الحكايات وانا نعرف الملاعبيه نتاعي ما يخرجوش معناها على السيطره وعندي ثقه فيهم كبيره هذاك علاش انا عندي فريق ممتاز والناس كل اداو اللي يتكلم زايد او كذا كل حكايات فارغه اللي يحب يتكلم خليه يتكلم وشوف وراني ما نشكي بحتى واحد وانا بطبيعتي ما نشكي بحتى باش ونقبل التفدليك واللعب واي حكايه نقبلها راني مانيش ماك المواطن انك نمشي في ساعه ما غير اقبلوا مني بركه خاطر انا ساعات نعمل حاجه في الفيسبوك بتاعي ولا في الميرو بتاعي معناها تقوم عليا القيام انا واحد يكتب عليا ولا يقول بيه ولا عليه صدقني ما نتبع حتى واحد واضحين لذلك يجب معناها الناس تقبل مني وراني فدليك ونلعب معناها الاخر رمق.
1: نأخذ في التصريحات. ذكر الترجي الرياضي التونسي بعد 6 مقابلات دون انتصار حقق فيهم تعادلات سواء 4 مقابلات في البطولة وإلا 2 في الشامبيونز ليج، هذا أول انتصار بعد 6 مقابلات. باتريس بوميل نسمعوا شنو قال عليه خاصة الثلاثة نقاط اللي اعتبرها ثمينة وثمينة جدا ويقول ثلاثة نقاط خلينا نلعبوا الدربي مرتاحين أكثر والدربي اللي نجم يحدد مصير البطولة. شكر الملعبية وأيضا رئيس النادي والجمهور اللي حضر وأيضا الجمهور اللي قال باش يساندنا ويكون حاضر في ماتش الديربي.
3: Comme je vous ai dit, souvent les contenus sont bons. Il nous fallait réussir à faire vibrer ce filet pour pouvoir gagner ce match et ces 3 points qui étaient indispensables pour aller la semaine prochaine jouer ce derby et qui compte pour le titre, qui va être déterminant forcément. Je suis très très heureux pour les joueurs, pour le président, pour les dirigeants parce qu'on est à l'espérance et qu'on ne gagne pas les matchs. Forcément, il y a beaucoup de pression, beaucoup d'attentes. Je suis très très heureux pour les supporters, ceux qui sont venus ici aujourd'hui nous supporter. Ils ont chanté durant les 95 minutes et plus. Et tous les supporters qui sont là derrière nous et qui vont la semaine prochaine à domicile nous pousser pour être le véritable 12e homme et essayer d'aller chercher ce titre que tout le monde attend.
1: الصراع على اللقب متواصل. النادي الافريقي صاحب المركز الاول ب 62 نقطه، ترجي الرياضي التونسي صاحب المركز الثاني اللي عنده 60 نقطه. كل شيء ممكن في البطوله، مازالوا زوز جولات. النادي الافريقي اذا كان يربح فانه رسميا يتوج بلقب البطوله. ترجي الرياضي التونسي اذا كان يربح المقابله هذه يولي هارب بنقطه على النادي الافريقي، ويبقى المصير نتاع البطوله في الجوله الاخيره، بما انه النادي الافريقي باش يستقبل اولمبي الباجي. الترجي باش يعمل ديبلاسمون لبنغردان. دونك في الحقيقه في السنوات الاخر الكل ما عشناش التشويق اللي موجود في البطوله السنه. نرجع على مباراه النادي الافريقي اللي نذكره كان ربح الملعب التونسي هدفين مقابل صفر. اسامه السهيلي واحد من بين ابرز الملاعبيه السنه في الشامبيونا، اللي عمل تقريبا 8 تمريرات حاسمه مع تسجيله للاهداف زوز اهداف في البطوله، وقاعد يتالق من مقابله الى اخرى. واسامه الشريمي متوسط الميدان الليبي اللي قاعد يقدم زادة، خاصه المقابله الاخيره قدم اداء محترم جدا مع تسجيله للهدف الثاني في المقابله، وسجل هدف ثالث تم الغائه بعد العوده الى تقنيه الفار، بما انه كان مسبوق بمخالفه ارتكبها سيدو خان على لاعب الملعب التونسي. نسمعوا احمد التويهري المدرب المساعد للنادي الافريقي شنو قال على انتصار فريق باب جديد.
0: كرمنا ربي بثلاثة نقاط كنا مستحقين لهم، دخلنا مقابلة معناها قدام حتمية الانتصار. عنا عدة عوامل ما تخلينا، كان خيار الانتصار اليوم هو اللي خلينا نكونوا الحقيقة فخورين بالفريق اللي عنا اليوم. وقت اللي تدخل مباراة ديربي في مباراة ثالثة ملزمناش ننسى، وإحنا في ظرف أسبوع العادة ديما كي تلعب تروا ماتش ما برسومين البلو ديفيسيل سي لتروازيام ماتش، بعد تنقل في الفترة الأخرانية بعد براتيكمون خيبة أمل على مستوى النتيجة بالنسبة لنا، إحنا كنا مطالبين بردة فعل كبيرة.
1: مواصلين معكم في بلانيت سبور، بعد شوية نحكيه على بقية المقابلات اللي تلعبوا في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. بلانيت سبور.

0: سبور. تحية لكم من جديد، رجعنا لكم في بلانيت سبور. مازلنا نحكيو على مقابلة البطولة، نحكيو على مقابلة النجم الرياضي الساحلي والترجي الجرجيسي، مقابلة اللي تلعبت البارح في جرجيس، والنجم الرياضي الساحلي خسر 3 أهداف مقابل هدف، نتائج في الحقيقة سلبية للنجم الرياضي الساحلي مع مردود محير، رغم أنه بادر بالتسجيل في المقابلة هذه عن طريق زين الدين بوتمان منذ الدقيقة 10، ثم عدل دقيقة 44 فراس غومة لفريق ترجي جرجيس، أشرف بن ذياف أضاف الهدف الثاني لترجي جرجيس دقيقة 74، ومؤمن الرحمني أضاف الهدف الثالث لترجي جرجيس في الدقيقة 77. ذكر البارح دونك هزيمة جديدة بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي. نسمعوا محمد علي نفخة مدرب النجم الرياضي الساحلي هاو كيفاش يفسر هزيمة الفريق.
1: فما لاعبين شبان في التشكيله، فما لاعبين اللي قاعدين يلعبوا كل جمعه كل 4 أيام قاعدين يلعبوا، دونك فما تعب رجع علينا، لكن مش هذا السبب اللي خلانا نخسروا. احنا ورينا اللي سخنا اليوم، جينا لهنا باش ناخذوا لي 3 بوينت، يعني حبينا نلعبوا الكره للكره، نلعبوا على الميثاق الرياضي وعلى اسم جمعيتنا، وتمكننا باش سجلنا هدف من الاول، لكن بعد اصرار الفريق ترجي جريس خاطر اليوم يحب يضمن البقاء نتاعو، وذاك هو اللي عمل الفارق. مبروك عليهم.
0: من مباراة النجم الرياضي الساحلي وترجي جرجيس في جرجيس إلى مباراة الاتحاد الرياضي المنستيري ونجم المتلوي اللي تلعبت في استاد مصطفى بن جنات وفات بهزيمة الاتحاد المنستيري هدف مقابل 0. في المقابل نقطة استفهام حول مردود الاتحاد الرياضي المنستيري وأيضا برشا انتقادات للاختيارات الفنية في الفترة الأخيرة. فتحي العبيدي مدرب الاتحاد الرياضي المنستيري ونسمعه شنو قال على هزيمة فريقه.
2: والله هزيمة كما شفتوا اليوم، معناها حاولنا جونا عديد الفرص والعديد ولكن ما سجلناش، كنا هجوميين اليوم. مباراة صارت كما شفتوا النجم المتلوي بادر بالتسجيل ومن بعد عرف كيفاش يتكتل، معناها ضيق المساحات، نحن حاولنا ولكن ما وفقناش الحظ دوكا. التغييرات حبينا نمشيو اكثر قدام، نكونوا اكثر هجوميين، لعبنا بزوز لاعبين معناها دو سونترافون، معناها بزوز اجنحه، حبينا نمشيو قدام.
0: نذكركم بالنتائج الكاملة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى، الجولة 28 في ملعب حمادي العقربي بيراتس النادي الإفريقي كان ربح الملعب التونسي 2-0، السي اس اس ربح الأولمبي البيجي 2-0.

سبور. مرحبا من جديد في بلانيت سبور. حكينا على النتائج نتاع الجوله 28، باش نعطيكم برنامج الجوله 29 وقبل الاخره في بطوله رابطه المحترفه الاولى اللي باش تلعب على ثلاثه دفعات، الماتشات الكل انطلاقا من الاربعه نتاع العشيه. البدايه باش تكون نهار الجمعه 8 ماي، الملعب التونسي تلعب مع بن قردان، مستقبل سليمان مستقبل جابس، الاولمبي البيجي شبيبه العمران، الشبيبه القيروانيه تستقبل الاتحاد الرياضي المونستيري. هذه الدفعه الاولى. الدفعه الثانيه باش تكون نهار السبت 9 ماي، مستقبل مرسى النادي الصفاقسي، النجم الساحلي النادي البنزرتي، ترجي جرجيس نجم المتلوي، ونهار الاحد 10 ماي دربي نجم يكون مصيري، دربي نجم يكون حاسم، دربي نجم يكون متاع سيزون كامله في ملعب حمادي العقربي بلادسة. الترجي الرياضي التونسي يستقبل النادي الافريقي بحضور جماهير الترجي. المقابله هذه الترجي اللي هو صاحب المركز الثاني 60 نقطه، النادي الافريقي الاول 62 نقطه. الفرضيات كل مطروحه في المقابله هذه مع زوز غيابات في الدربي اللي نذكر اسامه بوقره من النادي الافريقي بسبب عقوبه الانذارات، حمزه الجلاسي من الترجي الرياضي التونسي بسبب الورقه الحمراء اللي خذاها في ماتش العمران البارح، في انتظار ايضا التحكيم شكون الطاقم اللي باش يزفر المقابله هذه، هل انه باش يكون طاقم تحكيم تونسي والا باش يتم الاستنجاد بطاقم تحكيم اوروبي بالكامل بما فيهم الفار. ننتظر تعيينات الجوله وخاصه مباراه القمه الترجي الرياضي التونسي النادي الافريقي. بعد الموسيقى باش نحكيو على مقابلات الرابطه الثانيه وفرضيات الصعود.

0: with it. Planet Sport.
1: رجعنا لكم من جديد في بلانيت سبور. باش نحكيو على مقابلات الرابطة الثانية. نعرفوا انه الجولة الاخرى الجولة 26 باش تلعب نهار 11 و 12 ماي. المقابلات الكل انطلاقا من الاربعة متاع العشية، وخاصة الانظار الكل باش تتجه الى لقاء نادي حمام لمف الامل الرياضي بحمام سوسة. نعرفوا انه المقابلة هذه مهمة لزوز فرق. بالنسبة لحمام لمف نذكروا بالفرضية الوحيدة للصعود مباشرة للرابطة الاولى اللي هي الانتصار، بينما امل حمام سوسة عنده زوز فرضيات، اما يربح وإلا يتعادل. معنا مجدي الرجدي محللنا الفني. مجدي، قراءتك في المقابلة هذه؟
2: بالنسبة للمقابلة هذه مقابلة الموسم لزوز فرق الحقيقة. الفريق نبدأ بحمام سوسة، أمل حمام سوسة اللي ما بداش بداية معناها ممتازة، بعد يقوم معناها خليني نقول ريمونتادا معناها في النتائج في الرابطة الثانية، وكان معناها بإقناع وباستحقاق ويوصل معناها يتصدر معناها المجموعة ذي، ويخلي معناها وراه فرق معناها عندها تراديسيون في ناسيونال آ كيما تطاوين وكيما حمام لنف. لكن في جولات الأخيرة كيما كل فريق يعني عادي باش تصير خسارة ولا يصير ماتش تعادل، وليز أدفرسير متاعك معناها المنافسين الملاحقين معناها يستغلوا الظرف ذي. اليوم نقاو حمام لنف ومال حمام سوسة في مباراة مصيرية، في مباراة الموسم، مباراة صعود للرابطة الأولى. صحيح حمام سوسة ينجم نقطة التعادل تكفيه باش يكون في الرابطة المحترفة الأولى، ونادي حمام لنف معناتها مطلوب ولا مطالب كان بالانتصار ويطلع للرابطة المحترفة الأولى اللي يبحث عنها عنده عدة سنوات. لكن مباراة أهم حاجة فيها لازم تكون فيها روح رياضية، ولازم تكون فيها عدة ساعة من التحكيم، خاطر المباراة هذه مباراة الحكام، مباراة التحكيم. إن شاء الله نتمنى أن تكون مباراة منقولة على معناتها على الشاشة، وهي باش تكون منقولة وتكون زادة علاش لا تكون بالفار باش كل واحد ياخذ حقه.
1: باهي، مادام حكينا على المجموعة هذه، المقابلات نتاعهم باش يتلعبوا نهار الاثنين 11 ماي. زوز فرق تعرفنا عليهم اللي رسميا غادروا الرابطة الثانية في اتجاه الرابطة الثالثة مستوى أول، اللي هما كل من اتحاد بوسالم والملعب الافريقي منزل بورقيبة. كان منتظر من أول السيزون أن زوز فرق هذا ما يغادروا؟
2: بالنسبة لي أنا نتصور أنه كان منتظر بكده خطر التحذيرات. هي شنية تحذيرات إذا كان ما تبدأش في وقتها، وإذا كان ما تكونش تحذيرات جدية ومعها انتدابات وتكون فما خدمة مدروسة من الهيئة ولا من الإطار الفني، راهو معناتها حاجة عادية باش تكون النتيجة معناها هي النزول. يشوفوا الفرق هذه كل ما بدأتش تحذيرات متاحة في التوقيت اللي لازم تبدأ فيه، ما كانتش ظروفها المادية به، وكانت بارشة كيف إضرابات معناها من الملاعبية متاع الفرق هذه اللي خلت فرق بتاعهم اليوم تنزل، وهذه مش مفاجأة بالنسبة لينا.
1: يعطيك صحة مجدي الراجدي، موصلين معاكم في بلانيت سبور حتى للخمسة.

0: Expert.
1: رجعنا لكم من جديد في بلانيت سبور. باش نحكيو على مقابلات المجموعة الثانية. ديما نحكيو على الرابطة الثانية. مقابلات اللي باش يتلعبوا نهار الثلاث 12 ماي كيف كيف انطلاقا من الأربعة متاع العشية. لهنا الأنظار باش تتجاهل زوز مقابلات بما أنه تقدم ساقيت الدير اللي هو صاحب الصدارة عنده 53 نقطة يلعب ضد هلال الرديف، والملعب الجيبسي صاحب المركز الثاني اللي عنده 52 نقطة باش يمشي ديبلاسمون لجلمة لمواجهة النصر الرياضي بجلمة. لهنا يظهر لي مجدي الأمور تختلف عن المجموعة الأولى.
2: هي دراما، هذه المجموعة الثانية دراما، اللي صاير توا دراما، ما عادش فما كرة قدم. بالرغم اللي تدخل تقدم لدى ساقية الدير عنده استحقاق باش يكون في الرابطة المحترفة الأولى، لأنه الموسم كان استثنائي من الإدارة، من إطار فني، من اللاعبين، من نتائج. ملعب الجيبسي كيف كيف الفريق العريق اللي زاد يستحق يكون في الرابطة المحترفة الأولى، اللي بعد معناتها خلينا نقولوا فما ذبذبة على استقرار الإطار الفني، حتى شفنا لطفي الجبالي، بعد شفنا أمين كمون، بعد شفنا لطفي القادري، عكس اللي كان ساقيت الدير كان عنده استقرار على في الإطار الفني. لكن ملعب الجيبسي زاد كيف كيف عنده ملعبية بهين وعنده إدارة قوية اللي خلت المدة الأخرانية برشا انتقادات، لكن أنا الحقيقة نقول من حقهم وحق مشروع أنه وقت تلقى ريزيرف وتلقى معناه احتراس قانوني يجيبك ثلاث نقاط ولا يجيبك نقطتين، هذا مش عيب. لكن على الميدان شفنا مباراة ملعب الجيبسي وتقدم لدى ساقيت الدير كانت مباراة أوفت بعودها. خليني نبدأ صعب بالجماهير اللي كانت صنعت الحدث في الملعب يوم المباراة، لكن خلينا نقوله على الميدان تقدم لدى ساقيت الدير كان أفضل من ملعب الجيبسي، وكان معناه كان أمن شوية معناه بحظوظه وحاول يلعب الهجوم أكثر، كان ينجم يسجل وتوفى نتيجة مباراة لصالحه وكان يصعد. لكن ملعب الجيبسي زاد كيف كيف وتحت له فرصة ضربة الجزاء اللي ما استغلاش كما يلزم، وهنا نقطة استفهام كبيرة نيس. خليني نقول اللي فما زوز لاعبين معناه ديزني للضربات الجزاء في ملعب الجيبسي ما خذوش المسؤولية وخافوا معناتها من المسؤولية، اللي بالعكس كانت تكون شرف كبير انه يسجل ضربة الجزاء وتطلع يطلع الفريق الرابطة المحترفة الأولى اليوم هو وليد الجربي وخليل ساسي. دونك المباراة هذه مش تكون تقدم ساقيت الدير على ميدانه ضد هلال الرديف على الورق مش تكون ظاهرة معناها النتيجة ومحسومة لتقدم ساقيت الدير، ما نجمش يساوم على الملعب نتاعو. ملعب الجيبسي مع نصر جلمة في جلمة مع فريق نزل للرابطة الثالثة يعني مطالب بالفوز، وهنا تدخل لعبة الكواليس خلينا نقولوا اللي خاطر فما موتيفاسيون مش تصير حاجة عادية ما تتخباش، انه تقدم لدى ساقيت الدير باش يعمل موتيفاسيون كبيرة، النصر جلمة باش يحاول معناها يوقف ملعب الجيبسي، وملعب الجيبسي ما عليه كان يجيب ثلاثة نقاط مهمين حتى نقطة ما ترضيهوش باش ما تخلوش يصعد. وفي الأخير الفريق اللي باش يطلع مبروك عليه، الفريق الثاني أني متأكد باش يكون زادة في البراج يكون حاسم ونجم يصعد.
1: باهي نحكيو على الفرق زادة اللي كان تقريبا كما مستقبل القصرين اللي خير أنه يقوم بتغيير على مستوى الإطار الفني، وربما زادة انسحاب عثمان الشابي وتعيين فاروق الجنحاوي والقصرين باش يلعب ضد قصور السيف. كيف تشوف التغيير هذا؟
2: والله التغيير هذا ما يعرف الكواليس نتاعو إلا الإدارة نتاع مستقبل نادي القصرين ومدرب عثمان الشابي، ما يعرف حتى حد وما يعرفش أنا ديما ضد أنه تصير تغييرات في الإطار الفني قبل البراج بأسبوع. خلينا نقول لك بعد المباراة الختامية يوم الثلاثاء البراش يكون بعد ربع ايام انيس، يعني حاجة معناتها مش معقولة الحقيقة. لكن بتتر فما اسباب اخرى احنا ما نعرفوهاش، وهي تخلي ادارة متاع مستقبل نادي القصرين والمدرب عثمان شي بتصير بيناتهم طلاق بالتراضي. على العموم مستقبل القصرين زاد كيف كيف من الفرق العريقة والكبيرة، وانا شرف لي اللي كنت دربت فيها، وان شاء الله اتمنى لها التوفيق في البراج، وعلاش ليه تكون معناتها ترجع للرابطة المحترفة الاولى في البراج.
1: نقعدوا مع المجموعة الثانية. الفرق اللي غادرت بصفة رسمية هما نصر جلمة وأولمبيك سيدي بوزيد، خاصة أولمبيك سيدي بوزيد يظهر لي نقطة استفهام. الفريق العريق هذا اللي كان لعب حتى في الرابطة الأولى عنده تقاليد كبيرة، اليوم نلقاه في الرابطة الثالثة.
2: شيء ما بالحق فما أسف كبير على أولمبيك سيدي بوزيد، الكيان هذا معناه العريق. وكما حكينا على منزل بورقيبة وحكينا على أبو سالم زاد كيف كيف راوانيس فريق ما بداش تحضيرات نتاعو في الوقت، فريق كانت عنده صعوبات مادية كبيرة برشا اللي هي خلت الفريق يوصل للمرتبة هذه. وأنا متأكد اللي أولمبيك سيدي بوزيد في الرابطة الثالثة باش يعاود يرجع للرابطة الثانية في أسرع وقت. كيف كيف بالنسبة لنصر جلمة، نصر جلمة صدقني أنيس من أصعب الفرق اللي أنا لعبت لها واجهتها معناتها في مسيرتي، والفرق الكل اللي في الرابطة الثانية واجهت نصر جلمة كانت فريق ممتاز، عنده مدرب ممتاز زياد الدربالي، عنده لاعبين مثل غيث الصالح والأسعد الشعباني، عندهم لاعبين عندهم قيمة فنية كبيرة ونجم يلعبوا حتى في الرابطة الأولى. للأسف الفريق هذا زاد كيف كيف لازم يعاود التحذيرات نتاعو على بكري الموسم الجاي، ومن الرابطة الثالثة نجم يرجع الرابطة الثانية في أسرع وقت. وهنا نحب نشيد بربي قبل ما ننسى على كوكب عقارب انا اشوف الفريق هذا اللي عمل انكس بالوال الموسم هذا اللي كان اقرب فريق في مرحله الذهاب باش يكون هو اللي باش ينزل للرابطه الثانيه الرابطه الثالثه، لكن كوكب عقارب بجمهوره بادارته باللاعبين نتاعو بالعزيمه اللي كانت عنده بالمدرب السويحلي اللي جاء وخذا القطار معناها في اخر جولات خلاه انه يكون في الرابطه المحترفه الثانيه، وهذا انجاز كبير.
1: على كل ان شاء الله بالتوفيق بالنسبه للفرق اللي يستحق باش يكون موجود في الرابطه الاولى، ان شاء الله يكون موجود لاستحقاق الرياضي. ايضا الحكام عنده مسؤوليه كبيره مع الجولة الختامية في بطولة الرابطة المحترفة الثانية. يعطيك صحة مجدي الراجدي، موصلين معاكم في بلانيت سبور حتى للخمسة.

صار لي زمان ما خجلتش من وحدة بتطلع فيه. لما دخلت الغرفة صدقتش انك مش لي. عامل حالك مش عارفاني. طيب اوكي ماشي يا غالي. اذا هيك الحلوة بتتصرف شكله حتى

0: Transfer.
1: رجعنا لكم من جديد في بلانيت سبور مع الميكرو الأخير. نذكر الليلة باش يكون الموعد مع تشامبيونز ليغ الأوروبية انطلاقا من 8 إياب الدور نصف النهائي. أرسنال تلعب ضد أتلتيكو مدريد، الذهاب 1-1 في الواندا ميتروبوليتانو. دونك الليلة باش يكون برشا تشويق. دييغو سيميوني في قيادة الأتلتيكو يسعى للتتويج باللقب هذا، خاصة بلوغ النهائي للمرة الأولى منذ عام 2016. في المقابل أرسنال بقيادة أرتيتا يسعى العودة لل فينال بعد 20 عام منذ 2006. نذكر المقابلة الليلة 8 متاع الليل في انتظار غدوة القمة الكبيرة اللي باش تكون أيضا 8 في أليانز أرينا، البايرن تلعب ضد البي اس جي. هكا نكون وصلنا نهاية بلانيت سبور لليوم. كل التفاصيل موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام.نت. في الأمان.

0: تسمعوا نهار 3 من 8 لـ 9 دونتيك مع ولي بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدى المخير. استعمل لابلي ماي أريدو أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوق. طور حالك.
3: بيزنس نيوز.
4: هذا الموجز الاقتصادي تحتضن تونس بداية من اليوم الثلاثاء وعلى امتداد 3 أيام قادمة بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بالعاصمة فعاليات الدورة 6 من الصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيات المائية ووتر إكسبو تونيزيا وذلك تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. نسرين علوش تابعت وتحدثت إلى لمية الكعبي منظمة هذا الصالون في دورته 6.
5: الصالون يضم حوالي 40 عارض من مؤسسات خاصة، هيكل عمومية، منظمات عالمية، جمعيات، دي ستارت اب، مام حتى مؤسسات تمويل موجودين معنا. عنا حتى مخبر تحاليل دونك موجود معنا في الصالون، هذا مخبر تحاليل للمياه والتربة. بيان سور أي فلاح وإلا صناعي نجم يجيب عينة معنية من التربة نتاعو وإلا من الماء ويجي يحللها هوني سيغ بلاس، وزادة ينجم ياخذ معلومة صحيحة ودقيقة. زادة في الصالون طيلة 3 أيام 5 و6 و7 بمقر لوتيكا في ووتر إكسبو بيان سور، معروف بالمجان بيان سور مجاني. المواطن كما قلنا ديجا عنا المعلومة، ينجم يلقى المعلومة، فما تمويل، فما شركات ينجم يستفاد بهم هو، حتى عنا تحليل المياه وبرشا برشا عارضين عندهم حاجات تصلح للمواطن العادي في داره اللي تخص المال العادي اللي نستعملوه كل يوم. ماني ينجم يجي بحذنا ويستفاد من كل عارض موجود معنا وإلا من المعلومة من 9 متاع الصباح لـ6 متاع العشية.
4: كشفت المعطيات المقدمة خلال جلسة للجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهة والأقاليم مؤخرا عن تفاقم في العجز الطاقي في تونس واختلال هيكلي في الميزان الطاقي، ما يفسر التوجه المتسارع نحو إبرام اتفاقيات لزمات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وخاصة من الطاقة الشمسية. وبحسب الأرقام التي قدمها كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان، تراجعت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية بشكل حاد من 8.3 مليون طن مكافأ نفط سنة 2010 إلى حوالي 3.4 مليون طن مكافأ نفط سنة 2025، في حين ظل الاستهلاك في مستويات مرتفعة بلغت 9.7 مليون طن مكافأ نفط. هذا الاختلال أدى إلى عجز طاقي يقدر بحوالي 6.3 مليون طن مكافأ نفط، أي ما يعادل نحو 65% من الحاجيات الوطنية. دوليا ارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوياتها في أكثر من شهر الذي سجلته بالجلسة السابقة وسط تقييم المستثمرين للهدنة الهشة في الشرق الأوسط والتأثير المحتمل للصراع على التضخم وعلى أسعار الفائدة. زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى مستوى 4566.79 دولارا للأوقية. تراجعت أسعار النفط هذا اليوم الثلاثاء بعد قفزة قاربت 6% في الجلسة السابقة، وذلك في ظل مؤشرات على أن البحرية الأمريكية تعمل على تخفيف الإغلاق الذي فرضته إيران على مضيق هرمز، مما قد يفتح الباب أمام إمدادات النفط في منطقة الإنتاج الرئيسية في الشرق الأوسط. بالتفاصيل، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.35 دولارا أو ما يعادل 1.18% إلى مستوى 113 دولارا للبرميل بعد أن أغلقت على ارتفاع ب5.8% يوم أمس. أيضا انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب2.49 دولارا أو ما يقارب 2.34%، وسجل سعرا في حدود 103.09 دولارات للبرميل. ارتفع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة الأمريكية خلال مارس من هذا العام مدفوعا بزيادة في الواردات بوتيرة تفوق نمو الصادرات وفق بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم. وأظهرت هذه البيانات ارتفاع العجز التجاري إلى مستوى 60.3 مليار دولار خلال مارس 2026 مقارنة ب 57.8 مليار دولار سجلت في فيفري من هذا العام أيضا وفقا للبيانات البيانات المعدلة، وجاءت القراءة قريبة من توقعات المحللين البالغة 60.4 مليار دولار. إلى اللقاء.
3: Business News.
0: Genre tendance.
1: برعاية مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فالك الفخفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
3: أريدو طور عالمك.
6: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، اتبعوا فينا موعد جديد نضربوه معاكم في فقرة توندونس. اليوم باش نحكيو على آخر التسريبات اللي تم شركة جوجل، واللي يقولوا لكونها قاعدة تستعد لتقديم ميزة جديدة ومختلفة في تليفوناتها جدد الجوجل بيكسل 11 واللي سموها البيكسل جلو. شنية الحكاية؟ هي عبارة عن نظام إضاءة LED نقوها انتجري في ظهر التليفون، وتعتمد الميزة هذه على إرسال إشعارات ضوئية على شكل نبضات خفيفة وقت اللي تحط التليفون مقلوب، شيء اللي يعطيك مستخدم للجوجل بيكسل 11 إمكانية باش تعرف شنو اللي صاير في تليفونك من غير ما تستحق باش تدور التليفون وألا باش تشوف الإكران. ملول بالكل كنا نسخيله لكون الميزة هذه باش تقتصر على 3 ألوان فقط، لكن بعض التسريبات الجديدة كشفت اللي كون النظام ينجم يوصل حتى 8 ألوان مختلفة، والتطور يعني اللي كون المستخدمين ينجموا يخصوا لون معين لكل نوع من الإشعارات. مثلا تنجم تختار اللون الأحمر للتليفون كي نوقص، تنجم تختار لون أخضر مثلا كي يجيك ميساج، وإلا حتى سيرتين زابليكاسيون محددة، الشيء اللي يخلي تجربة الاستخدام أكثر وضوحا وتنظيما. المفاجآت ما وقفتش عند الحد هذايا، على خاطر بعض الدلائل اللي تقول اللي كونوا ينجموا يزيدوا في وسط هذا الكل ينتكريوا الذكاء الاصطناعي في البيكسل جلو، خاصة مع ظهور إشعارات اللي كونوا جوجل جيميناي موجود في البيكسل 11. شيء هذا بشي حل المجال أمام نظام إشعارات أكثر ذكاء وقادر على فهم أولويات المستخدم والتفاعل معها بطريقة ديناميكية. معناها أنت قاعد تخدم ولا قاعد في القهوة ولا في العائلة ولا وين تحب أنت، تليفونك مقلوب يعني الظهر متاعه موجه لك لك أنت، أون فونكسيون من الضوء اللي بش يشعل في التليفون تعرف شنية العملية اللي صارت على تليفونك، جاك ميساج ولا جاك أبل ولا نوتيفيكاسيون من عند أي أبليكاسيون كانت، كسوا الفيسبوك انستغرام غيره، نجم حتى ليزيميل زادة كيف كيف تخصلهم إشارة معينة. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في لمن

0: خمسة البرجين على شهر فام. مرحبا، أجمل تحياتنا لكم من طريق السلامة. سأسلحكم في 2000 خطوة لتنجيزا، نرافقكم على مديدات ساعتين من زمان في أنتيبيوتيك. أنتيبيوتيك أنا رامي مقليم في الإعداد والتقديم، وفي جروب اليوم ترجع لنا فرح برجب. فرح مرحبا.
1: مرحبا رامي، مرحبا بالمستمعين والمشاهدين المستمعات زادة، واللي تفرجوا فينا زادة من النساء والجنس اللطيف. أمسة جديدة وبغانتي نحس برشا ما جيتش من هالجمعة.
0: أنت
1: ضعفانة، شفته محلاه سروال، شفته. اسمع والله نفرح كي نشوفكم ونفرح كي نجي للكادر هذا. دونك فوالا، وان شاء الله نعديو ساعتين باهين مع خاصة احسن كرونيكور فيك يا تونس.
0: انا عطيته لقب
1: عطيته شنو؟
0: دحيح تونس.
1: ايوا فوالا.
2: انا هو مرحبا مرحبا مسامعات ومسامعي جوار فام. رامي مرحبا بيك، فرح مرحبا بكم، عشناك نعديو عشوية محلين مع بعض
0: ان شاء الله على بديدات ساعتين كما العادة نفس الروبريك. نسلم على معز في الاخراج من استوديواتنا الفرعية في تونس، وزملائنا في استوديواتنا المركزية في سوسة، تحية ليهم في الاخراج والاخراج الرقمي والصوت والتنسيق وغيره. كما العادة نفس الفقرات، من البداية نبدأ كما يقول سيدي سامي، لأننا نعوض اليوم هذه كواد نف. كواد نف، يلا نبدأ معاك فرح. شو عندنا في كواد نف؟
2: وبرنسيب سامي يبدأ بلي مش حاضر.
0: أنا على نفس
2: لا أنت حاضر فرح.
0: على نفس الخطى.
1: والله أنا كواد نف اليوم ما هوش كواد نف برشا، بقدر ما هو أن ديرنيير هوماج لأمير الغناء الفنان هاني شاكر، اللي اليوم وصل جثمانه لمصر من فرنسا ومن باريس بعد رحلة علاج شفناها المدة الأخرى حتى على ريزو سوسيو، وشفنا قداش الناس كانوا تعجين لي يعلنوا خبر ونبأ وفاته، وكان بعده حي يرزق مازال لبس عليه الراجل، وهما يغوثوا عليه ويتنبؤوا له واللي هو مات، وكل ما نعرفش علاش
0: يلموا أربع جمات.
1: شفت ما نعرفش علاش الحاجة جديدة، معناتها شفناها زادة مع سيدة فيروز غيسامو، فيروز بخير،
0: جعفر بعد ما جاب حدانا
1: زادة خرجت إشاعة، معناتها هذه حاجة نتأسف عليها شخصيا. ولكن هاني شاكر علاش حبيت نعاود نحكي عليه اليوم، رغم اللي بون هو اليوم تفينتو يفو دير ما يوش كلي حاجة بيتا برشا كم اخبار، ولكن هاني شاكر كان ليا طبعا حظ والشرف اني تعرفت عليه شخصيا، ورغم اللي فنه انا ما كانش يعجبني ياسر ويروق لي، علاش خاطر هاني هكا شوية نكدي اغانيه كانت فيها برشا حزن، فيها مساحة نسيانك صعب اكيد وحاجات هكا انا ما كانتش تعجبني. ولكن الشخص اللي وراء الأغاني هذية كان شوفه قداش كان إنسان ضامر وفدلاكجي وناس طيبة، وكان أمير حقيقي، هو يقوله أمير الغناء هاني شاكر، أنا نقول راهو الرجل ذاك كان أميرا بأتم معنى الكلمة،
0: برنس
1: برنس بالحق. راهو هاني شاكر عنده ساعة، عنده كلمة ديما يقولها، ساعة أولا ديما يضحك، حاجة غريبة الرجل ذيك قداش يحب يضحك، حتى ما فهم حد شيء يضحك يضحك، تعرفوا من ناسا كلي كي يقولوا جملة ويضحك وضحكة تولي أنت بصيفة عليك تضحك، على خاطر الضحكة كونتاجيوز إكو تولي هكا يعديك بالضحك، معناتها ما فهم شيء أقل إفي بالمصر يقولوا إفيهات، أقل إفي هاني شاكر يترشق بالضحك ويلسام أوتوغ دو لوي أكل فرحة هذيك. اللي لفت انتباهي زادة في حياة هاني شاكر حياته مع زوجته، زوجته أربعين سنة وهما مع بعضهم، عاشوا حياة هكا متوازنة، رغم اللي الوسط الفني مش ديما هو وسط فيه توازن، حياة متوازنة فيها استقرار عائلي. زوجته كانت داعم الأول ليه ولفنه ولحياته الفنية لظهور، وأنا ذاك كانت تحكي لي كيفاش تختار له حواجه وكيفاش هو، عرفت كالراجل اللي كيشوف مرته يشوف الدنيا وما يهمه يشوف حتى حد آخر، ويقول لك حتى مرة ذكر في انترفيو قالوا له فكرتش مرة تعرس مرة ثانية، قال لهم هاتوا لي خير من مارتي وانا تنفكر بتاتق، معناتها دونك نهلة توفيق هذالي رفقته طيلة أربع عقود، والاستقرار هذية كان منعكس على حياته الفنية، والاستقرار هذية مش سهل وقت اللي هما يفقدوا بنية في 2011. هاني شاكر وزوجته فقدوا دينا بنتهم الوحيدة، خاطروا ما عندهم وليد وبنية، شريف ودينا، توفى دينا وكانت أم لتوأمين، التوأمين هذوما اللي ربي فيهم هاني شاكر وزوجته، دونك ولادها مليكة ومجدي يربي فيهم هاني شاكر، دونك عزيزهم ماتهم وحتى خبر وحتى الفكر معناتها حدث وفاة بنتهم اللي هو حاجة تهز أي كوبل كان وأي تعديت زادة سلسة رغم حزنهم ورغم تعبهم في المرحلة ذيك ورغم شقائهم، ولكن تعديت زادة فيها برشا هكا منعش كيش ننخول معناتها برشا بغيف لو شو كلمة معناتها ما صارتش الضوضاء والضجة والخوذة في الساحة الفنية ولبوز
0: أزمة هادية
1: أزمة هادية رغم قساوة المشهد جالي دير دونك نحب نقول الله يرحم هاني شاكر. هاني شاكر كما قلت لكم كان عنده كلمة في فمه ديما ربنا يخليك يا فرح، ربنا يخليك يا فرح. ونذكر كان عنا احنا قبل كان كنت في أول أيام ART كي باش تعد لبرنامجك عطينا في ART شنو عطينا كيما الحاجة اللي تمنها كل معد رامي نتصور
0: قلت عندي في الكوجينة ولا
1: اي اللي انت عندك منها، اما تصور كي يجيبوها لك على طبق من ذهب واحدة كيما الكالبان فيه كل أرقام النجوم مغنيين ممثلين مصريين لبنانيين سوريين عرب أينما كانوا عندك كل أرقامهم وأرقام مدراء أعمالهم كان فما زادة وأرقام البيت معناتها حتى دوميسيل. هاني شاكر نذكر كنت كي نتصل به نتصل حتى على رقم البيت وفي البيت ديما فما ريبوندور تليفونيك وفما نومرو الفاكس دونك فما تراسل ومراسلات بيناتنا بالفاكس صور عهد الفاكس. وكنت كي نحب على ماتيغ جديدة ألو هانيش عندك يقول لي والله يا فرح في أغنية جديدة لو عايزة أسمعك منها حتى ونسجلوها خاطر ندخلوا احنا كي ناخذ نتفهموا على التليفون ندخل استوديو صغير هكا ألو هاني إزايك ألو فرح ونبدأوا الانترفيو هذيك تتعدى في الحلقة. دونك هاني كان ديما حاضر باش يعطي جديد حتى كان ما فهمش حاجة كبيرة يعطيك أن بوتيت إليمون تمشي به أمورك في كل حلقات هذيك. دونك هذي اللي باش يقعد في بالي من هاني شاكر تمنيت نعاود نشوفه بعد كل هالسنوات ونقول ربنا يرحمك يا هاني كما يقول ربنا يخليك يا فرح ربنا يرحمك يا هاني. واللي نذكره ديماك الضحكة اللي ما نساهاش من وذني هذيك علاش الغنية اللي باش تقعد لينا بالنسبة ليا العنوان الكبير لهاني شاكر هي الغنية هذية.

0: ميرسي معاذ قيات يعطيك صحة. في ثلاثة دقائق مازالوا هكا ثلاثة مش دقيقتين سي أنس شنو عندنا في كودنا
1: الحقيقة الله يرحمه نحب نقول فرح ربي صبر خاطر نعرف مش كيما معناتها احنا معناتها ما نعرفوش كمان فهمتني كيما شخص عاشره حكاية معاه عنده ذكريات معاه بطبيعة كيبدا نجم كبير كي نقابله نجم كبير ساعات يمكن حتى كان هو ينصح احنا ما ننساوش يمكن حتى لي ديتايش كان لابس يقول دونك نحب نعزي الشعب المصري كله والفنانين كله فرح خاطرك انت عرفته دونك باش نسمح روحي ناخذ دقيقة برك
0: تفضل
1: فهمتني الحكاية في ألمانيا راجل ألماني داروا على الكياس شنو نجم يصير له شنو
0: صحالي
1: ما هوش صحالي على خاطر فما الكراهة بتتعدى تجري وتعرف يا ألمانيا في بعض الأماكن زادة
0: ماش دودان من راسه كما في تونس
1: تحديد سرعة ما فهمش
0: يبني حيط
1: إليميتي ما في تونس يعملوا تعرف يعملوا دودان عروبي كما
0: حطوا حجرات عجلة
1: فهمتني لا يبني واحد يسب سبة سيمين ولا حفرة في بقعة دودان عمل حاجة أخرى ماكش بعيد جستومون رامي فهمتني لكن في ألمانيا الألماني كيف يفكر ما عملش دودان الصناعية مشيخ ذي صندوق ودهنه وعمل كأنه رادار قدام داره وعمل له كأنه يشعر
0: هاي كالصورة نشوفوها على جوهرة تي في
1: فالكراهب كي راو الرادار وأصفر ظاهر وكل شيء أوتوماتيك مو قبل ما يوصل داره ينقصوا من السرعة وأكثر من هذا رامي في الابليكاسيون فما ابليكاسيون في كل بلاد متاع الرادارات هذا يبقى إدراج وما نعرفش خطأ ولا كيفاه في الجدول متاع الرادارات دونك حتى كي يبدأ واحد بعيد ماهوش يراه في الرادار ولا السيد هذا من اللي كان مسكين يعاني من الضجيج ومن السرعة الكبيرة بتاع الكراهب ولات الكراهب تتعدى بشوية ولا يعيش في سعادة وهناء ما غير محفر الكياس ولا بما فيه دودان بعلي
0: اي بقيت الحكاية
1: هذا هي بقيت الحكاية
0: اتنحات من بعض
1: لا
0: ما تعكبش استحسنوها الفكرة وعملوا رادار
1: قادة هذا هي الحكاية اللي عندها الحكاية الشيطة بتاع الحكاية اللي دخلت حتى في الابليكاسيون بتاع الرادارات في ألمانيا
0: ميرسي يا ناس يعطيك الصحة بعد شوية الكويس فهيا بينا نلعب قبل هالموسيقى وقبل هذا فاصل صغير وراجعين مواصلين معكم المشوار في أنتيبيوتيك حتى للسبعة
2: حياة أسيورانس 40 عام ثقة والتزام في بناء مستقبل آمن لكم التأمين على الحياة مش ورقة تتصحح هو ضمان يحمي العائلة وادخار يبني مستقبل الأولاد في حياة أسيورانس طورنا حلول للعائلات للمهنيين ولأصحاب المؤسسات على قد طموحاتكم ومسؤولياتكم فضل كفاءات تعرف تسمع تنصح وقريبة منكم في تونس الكل حياة أسيورانس شريك حياة ديما معك وين كنتوا كنا معكم وين ماشيين معكم واللي جاي أقوى وأقرب لكم باش يكون المستقبل مضمون آمن وواضح حياة أسيورانس فيفغ سوان حياة جروب كومار
3: جوهرة أف أم بوبليسيتي
4: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 5 للـ7 أنتيبيوتيك

0: 5 على جوهر اف ام. مرحبا باللي التحقوا بينا الكل في جروب اليوم ناس بن مالك فرح برجاب انا رامي مكلين من ورا الميكرو معاذ خياطي في الاخراج من استوديواتنا الفرعيه نسلم برشا على حسام ومنير في استوديواتنا المركزيه في سوسه ولقيت هذا وقيت الكويز في هيا بنا نلعب
1: هيا بنا نلعب.
0: السؤال حكينا برشا على اللغات وسألنا سؤال الأول على اللغة اللي فيها أقل عدد حروف. لغة اللي عندها أقل عدد حروف.
2: لغة الإشارات.
0: تعرفوا شنية؟
2: لغة الإشارات.
0: حكيوا على لغة مكتوبة.
2: مكتوبة.
3: تركيا.
0: لا.
2: ما عندي حتى فكرة.
0: ما هيش التركية وإفريقية هي.
3: المهرية.
0: لا. هي اللغة الروتسوكية.
3: طب مش احنا مش
0: قعدوا انت قديش من حرف قديش
3: واحنا واحد في الاخر يقول لنا الروتسوكية وتقولوا ايه برافو معناتها معاذ مش خارج جايبها الروتسوكية
0: اللقمة اللي فيا هو السؤال كان على عدد الحروف
3: ايه
0: مش اللغة هي شنو ومن بعد في المعلومات نحكيوا على اسم اللغة ام عدد الحروف زعما قديش
3: 12
0: وي هي 12 حرف
3: كيف نجيبها يعني ما نلعبش يا ربي ورقه
2: اسمع
0: اللغه ذي تستعمل في شرق غينيا 12 حرف كهو
3: 12 حرف
0: صح المفروض اما استغربت انا على خاطر ما هيش من اسهل اللغات تعلما
3: ايه راه كي يبدا عندك شويه حروف مش معناتها اسهل راه
0: بي عدد اللغات الحيه تقريبا قداش في العالم قداش من لغه
3: فما على الأقل 575 لغة
0: فوق بارج الحية قلت لي
2: 5000 ويش مش 500 ويش
0: فرح أقرب 6912 لغة حية
3: حية
0: واللغات البائدة أو المندثرة
3: أليف
2: عندي 512
0: اللي يعرفوهم
3: أليف هم هكا أي ما
0: للي يعرفوهم بيانشو
3: أي طبيعة فما
2: اسمع رامي قالك السؤال هو ما كانش هو عدد الأحرف أما هو حاب يستغل أكثر سؤال عرفتوا هرامي حسيته كيما ذاك اللي في العيد باش يذبح علوش يا أخي يحكي لمرته قالك كان هكا العلوش أو كان نعملوا منه العصبان نحطوا في كونجيلاتور ونعملوا المشوى نهار العيد وإحنا على باب عيد هكا نكتة دو سيركونسونس فوالا وقالها ونعملوا درشنا والجلد نتاعو أغسلوا ونعملوا يا أخي العلوش تكلم مازال ما ذبحوش قال وربي كملك الباعة عملها سندري
3: أنت هكاك والقرون نعملوا

0: هو سنة يقول لي برشا مش أخذته على سنوليك على الأسوام هذية. إن شاء الله عيدكم مبروك
1: للشريف العلوش. أنت رامي بياسي خلود في البيت العلوش بعبع قاعد في البركون
0: قاعد بعبع
1: تفعليك في البركون. أنا قلت راو
0: أنا في مرحلة باع من خدمة باع من المصاري
2: مشريتش فرح أنت.
1: لا لا الحقيقة لا.
0: وانت يا ناس
2: أنا تحب عنوان بيه
1: موك عمني ولا بطسبة
2: لا نعود نعود ميسيرش خلي
0: ما فما حتى لا ننسى صفاء معز
2: ما هو يا واحد يمشي بيع يمشي لبراين الدامس يشري علوش خيرت براين الدامس
0: عنوان جميل جميل. إن شاء الله الناس اللي تقدر عيدهم مبروك الناس الكل
2: ربي إن شاء الله اللي عنده فلوس علاش ليه
0: خليه يمشي أما ما عادش نفس الجو وين نذكر أنا صغير فما الرحبة تبدأ قريبة ونبدأ نعديه جمعة كاملة في الرحبة ونمشي وصغار ونحوس ونشوفه
2: أسوام أثرياء
0: أما ولت منظمة أكثر من لازم
1: اسمع هي شفت أنت تقول أسوام أثرياء ولكن أنا لاحظت حاجة ونفهمها على الأخر ونحترم هذا برشا وبالحق ربي عاون الناس الكل ساعات نحس اللي العلوش عنده علاقة زادة بالناس اللي ما ينجموش يشريوا العلوش هذاك يولي حاجة مهمة ياس إن شاء الله يعمل بالكريدي وإن شاء الله يتسلف وكل باش يشري العلوش. البارح نسمع في شهادة حية في الكيس واحد يحكي هكا قال أنا نتذكر مرة وأنا صغير ما عيدناش قال تحمست وتقهرت وقعدت في قلبي قال اليوم تبارك الله خاطر ولا يخدم وعنده لي مويان قال اليوم كل عيد زوز عليه الشماتة فك العيد اللي ما نجمش يكون عنده معلوش كيما جيرانهم وكيما دونك انا النجم نفهم راهو
0: هي ما هذا يرجع لفكرة البو والأم كيفاش يوصلوا المعلومة للصغير كانوا احنا علاش ما خديناش علوش ولا
2: راو علوش راو معناتها علوش نجم معناتها عندك ساعة اخي بتسكرة متاع ذو اللي بشي جي جي خاطر
0: جاي انا مش اللي تعدي
2: لا جاي جاي هذا اللي باش يجيك
0: بالخير
2: اللي باش يجيكم تاع اللي فيها الغاز هذا نعرفها نتاع نتاع مين نعرفها معناتها جي حق 3 شهور نتاع نتاع مكتب نتاع شهرين كري نتاع فهمتني واحد ما عرفش اللي عنده خلي يعمل انا معناتها يا ما الحقيقه الاسوام خياليه ولا تطلع عليه
1: عايزوا فكرة على سويم توما
0: نعرفش
2: انا والله نقرا فيهم ونحسب فيهم في الفيسبوك
0: قديش قول لي
2: قديش قال لكم بارتير من مليون ونص مليون مليون 800 زملين شنو ولا سويم معناتها مليون و200 جيب لك واحد صغير معناتها فهمتني تحطه في في في كوجينا ولا في
0: وي باهي السؤال يقول تعرفوش قديش نسبة الناس اللي يستخدموا يدهم اليسار في العالم
1: 30%
0: 20% برشا 10 11% 11% ويتقال اللي برشا من من عظماء التاريخ معناها يستعملوا يدهم اليسار
1: ايه
0: اينشتاين
1: ايه
0: تعرف تعرف شكون ولا
2: اينشتاين
0: بخلاف
2: بخلاف اينشتاين فما اسمه
0: صحيح معز كنت شقولها
1: شكون شكون معز
0: فما نيوتن
2: نيوتن
0: سامي بن نور فما رامي مكلين
2: انت زاده
0: اي نعرف عمي رضوان زاده يستعمل يدو اليسار ولا تعرفوش
2: انا اقوى منك قلت. علاش خاطر اليسار بساقي واليمين في يدي
0: انا كره جمله ظل
2: لا لا انت ماك تعرف انت اللي يستعمل الشيره اليمين
0: ما نعرفش قولي انت
2: اللي يستعمل اللي مشيره اليمين مخه اليسار يخدم واللي يستعمل الشيره اليسار جانب الايمن من المخ يخدم فهمتني انا نستعمل يدي هذه وساقي هذا فهمتني وليسا
0: غريب عجيب تلقيتك
2: هذاك علاش يخدم الزوز
1: في كل شيء اهم حاجه كي يبدا واحد عنده صغير ويكتب لي اليسار رد بالكم تحاولوا فولو فورسي باش يستعمل يد اليمين راهو هكاك لازم يكون من غير ما تتعسفوا عليه
0: هيا نذكر مره شكون من العائله ما حبش ياكل معايا على نفس الطاوله
1: أيوة
0: خاطر ريان كو انا ناكل بيدي اليسار
1: انت تاكل اليسار
2: اي ناكل كيكل معاك شيطان
1: دونك انت كيما سالي
0: بنو اما تبدلت شوي ايوه ما قلتها بالمجدد باليسار معناها ماهيش فان بالحق معناها نكتب بيدي اليسار اما تو يظلي مع التليفون والسمارت فون وكل شيء
1: ونجم
0: شوي تستعمل اليمين واليسار معناها اليمين تستعملها اليسار اكثر ولكن حتى اليمين تنجم تكتب
2: شو ليغوشير او في سبور او عمله نادره علاش انا علاش قلت لك طول 10% على خاطر نعرفك كي لعبت باسكيت النسبه هي 10% من اللاعبين غوشي ولاعب الغوشي بما انه قلة فهمتني فيبدأ الفالور متاعه أقوى معناتها في الصغار كي يلقى واحد يلعب باليسار حتى مستواه أقل من يلعب باليمين يخليوه خاطر ذاك ينجم يتحسن
0: استثمار
2: بيان سور فهمتني دونك الغوشي في في الهوند كيف كيف الغوشي شوية في الفولي كيف كيف في التنس نادال سي ان غوشي فهمتني؟ على الجوشي صعيب معناتها ماكش مستانس تلعب مع جوشي معناتها يعطي يجيب لك ديما الكره في البارتي الضعيفه من بدنك. دونك بالعكس كي تلقى ولد جوشي استثمر فيه خاصه رياضيا.
0: باهي هما اسئله سريعه المفروض تعرفوا شنو هو الشهر اللي تكون فيه اعلى نسبه مواليد في العالم؟
2: تصورني
1: نعش الشر اخك انت العظماء عظماء اوت
0: اوت
1: اوت كلمة على القوشي نعطيه
0: في العالم في العالم اي بيان سور
2: اي اما في تونس في مي
0: على خاطر الاعراس في الصيف
2: الاعراس في الصيف يجي في مي في العالم في اوت شهر قداش؟
0: 8
1: 8
2: يجي مع مع الشتاء مع النويل وكل شيء جنجل باس وجو هذاك بتاعهم. احنا ليه احنا معناه جو جنجل باس عندنا جو يوم العوينه الزرقاء فوق السطح وعرس نجيو لكلنا في مي جوا جوي
1: كلنا مولودين في مي
2: جوا كلنا اللي يجيو سيرتو من العام من الضربه الاولى
1: هم العظماء يتولدوا في افريل لما حاله هو سيري هو شو اسمها غنيم الكاتبه اللي كتبها العظماء يموتون في افريل امانه في كتساعدني يتولدوا في أفريل قلت هكي فهمت
2: هتلر مات
0: في
2: أفريل
0: في العالم فما 8% من البشر عندهم حاجة زايدة زعمة شنية
1: ما عندكش من
2: حاجة زايدة
0: ما نوصلوش
2: حاجة في الوذن
0: لا
1: أكل كعبورة تشبيك شحمة الأسبوع زايد في السنة
0: لا برشة 8%
1: قديش 8%
0: 8% فقط
2: حاجة زايدة في البدن
1: زر سنة زايدة
0: لا
2: يا ما قربت
0: بعيد ما زلت بعيد
2: زل بعيد
0: أنديس ربطوه شوية مع الزواج عنده تسمية أخرى الزواج الزواج عنده تسمية أخرى
1: قفص ذهبي
0: قفص ذهبي خليك غادي
2: ذهب حاجة
1: سنة ذهب قفص
0: كلمة لولة القفص
1: قفص صدري
0: في القفص الصدري
2: عنده ضلع زايدة
0: ضلع زايدة 8% من البشر عندهم ضلع زايدة باهي أنا شكون
1: شو يعملوا بها
0: نعرفش شنو يعملوا به
1: ومعناتها الذر ولا تنفع حاجه باهيه اسوء ولا
0: ضلع زايد نتصور حاجه باهيه
1: زعما
0: المفروض معناها شفت الاعداد ما يعطيكش كل شيء
1: لا اليوم برشا على فريق نفتحوا في الافاق احنا مشاهدين ينجموا
2: اليوم فما حاجه اسمها شات جي بي تي تقول عليه 8% عندهم ضلع زايده
0: خلي معزي يجرب وتو يعطيني
2: نتصور كيما الاجابات الكل جايه من التطور جايه من من من حاجه من اسلافنا القدماء
0: اي كيما برشا حاجات نحات ماهيش موجوده
2: فوالا
0: باهي انا شكون يلا تفضل وي
2: حي
0: لا
1: تونسي
0: نعم
2: فنان
0: نعم
1: يغني ولا يغني
0: نعم
2: يعمل حاجة أخرى اختار غناء
0: شو معناه
2: معناتها ينجم يغني ويمثل كنت نجم تقول لي
0: لا
2: يغني برك
1: ومتوفي ويغني وتونسي غنيته ياسر معروفة ويغنيهم حتى اليوم
0: نعم
2: خلط على الكليبات
0: اي نعم هو خلط على الكليبات ولكن ما عندوش
2: بشكل بشكل القديم
0: هو خلط على الكليبات حد السؤال هذايا نعم
1: باهي مش معناتها عنده كليبات هذا ايش حاب يقول باهي سافر خارج حدود الوطن
0: سور نعم عمل سافر عمل حفله ويرجع
2: عمل كارتاج
0: كمشاركه كطلع سور سين وي اما مش حفله واحده
2: مش حفله واحده
0: ولا
2: يغني طربي
0: طربي سوبجكتيف برشا
2: يغني
0: تونسي يغني يكون يطربك باغنيه تونسيه
2: يغني تونسي خاصه
0: تونسي تونسي
2: تونسي تونسي
0: من الاعماق
2: من الاعماق مش من العاصمه
0: لا
1: اسمه ما فيهش تونسي كلقب
0: لا
2: من صفاقس اصيل صفاقس
0: لا
2: نحسروه هكا
1: باهي
0: على فكره انا نقرا ما عنديش قرابه شخصيه معني
2: مثلا مثلا نقول اصيل شخصي يطلع الجاموس مثلا
1: ولا
0: اصيل دوز
2: اصيل دوز
0: دوز الشماليه
2: دوز اصيل دوز
1: مات صغير
0: مات في عمر 61 سنه
1: صغير
2: مات بحادث
0: لا من مواليد 27 سبتمبر 1963 توفى كيما اليوم 5 مايو 2024
1: 2024 اي ركز انس
2: 2024
1: عامله وتعامله المانت
2: 61 الاخر مات في الصيف في مهرجان
0: مش عنده اغنيه شهيره احنا نقولوها كي واحد يفدك شوي
2: اشرف
0: لا
1: كي سنه كي واحد يفد معناتها
2: شنو عرفته بالقاسم بوغنا
0: وي هو بالقاسم بوغنا لا يرحمه
2: سبع سنين تعدوا خلوقي فدي.

0: بالقاسم بوغان الله يرحمه
1: نجم كبير في الجنوب
0: تكريم وقت كرم نور شيبه في مهرجان حمامات. هو نجم كبير وعنده اغاني معروفه بالكدا فوق ال 11 البوم. من اهم الاغاني كما قلنا عندي 7 سنين تعدوا، عنده الزحزاح، سهران، يا الوالده، يا سمحه الصيفه وغيرها من الاغاني. نمشيو للاكستري المقاطع.
2: تسمو فهمت كي قال لك ترابيه، قلت له فون
1: اي عندهم حق ليلي
0: اي على اجابته صحيحه. ترابيه مش معناها شرقي،
1: يعني قلتها ما خطرتش على بالك
0: يعني. انا كي نسمع الليل اه يا ليل مثلا سلطن
1: ترابي
0: سلطن ولا دونك التونسي فيه الترابي وفيه الفزاني اللي شطح وغيره. يلا نمشيو للمقاطع. هذا الاكستري الاول.
3: انا كان في قدامي تو هذيك لما يكسرها الكروبة تاعها، اي كروبتها الكروبة الكروبة عسلامة جيت نشوف فيكم حبوش شوية حوايجي.
4: شو بدخلك للدار يا سي الشباب؟ شو
0: بتخليك الضحك؟ يلا كان هذا الاكستري الاول عنيف شويه النص معناها
1: مسرحيه.
0: نحكيو على السبعينات.
1: مسرحيه؟
0: لا، مسلسل موجه للاطفال. وانا ذا اللي بهتني.
1: وفي السبعينات؟
0: سبعينات.
1: احنا مش مولودين.
0: احداثه في ولكن فما يوتيوب فما جوجل.
2: سنة احنا ما نسخلوش نتاع اطفال.
0: لا انا كي سمعت الاكستري توا سمعت معناها الجارغون اللي يستعملوه في النص.
2: خلينا الصوت الاخراني ما انتربولير
0: نت شويه.
2: اخر جمله تقال صوت مراه حسيتها كانها كموشة.
0: وي
2: وكموشة كموشة نتاع عائله. كموشة
0: مسلسل موجه
1: كبار كبار وصغار يتفرجوا
0: في الاطفال.
1: تنجم تدخل شوف لي حل الاطفال.
0: لا
1: يحبوه الاطفال كل اللي يكزيز شوف لي حل. يا ما هو مش موجه للاطفال.
0: دونك خالتي كموشة. اخراج فاطمه اسكندراني، تاليف محمد ماضي، بطوله عبد السلام البش، لطفي عليا، سعاد محاسن، جليله بكار عندها ظهور، محمد بن علي وعبد اللطيف الغربي. عنا فاصل، نخرجوا فاصل وراجعين في انتيبيوتيك حتى للسبعه.
5: اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه. أما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما، لمتكم، محبتكم وفرحتكم. فوكس إلكترو ميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا. فوكس، وي فوكس اون يو.
6: اسمعني، عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة. أوفر ولا في الأحلام، حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا تحشرش.
7: جديد مع أورانج لوفر جيجا كليم، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكليم الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.
8: Le printemps s'invite chez Toyota. Roulez au rythme de l'hybride et redécouvrez le plaisir de conduire en toute sérénité avec les Toyota Spring Days. Rendez-vous le 6 mai chez votre succursale Toyota Sous à Kuda et vivez une expérience unique lors de notre journée Test Drive. Pour plus d'informations, contactez le 36 404 603.
9: Johara FM.
10: Publicité.
11: الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور.
12: مع سامي بن نور
11: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. صنع في تونس.
0: في صنع في تونس. نحكيكم اليوم على قصة وليد صغير. قصة تبدو بسيطة أما وراها حكاية حياة كاملة تبدلت بخطوة صغيرة. الطفل هذا كان يمر بظروف صعيبة، ما كانش عنده نفس الفرص كما غيره، أما كان عنده حاجة أهم، ولكن بفضل دعم وصله في الوقت الصحيح كمل قرايته وشق طريقه خطوة بخطوة. كبر، تعلم وتعب وما استسلمش. اليوم نفس الطفل هذايا ولا راجل يخدم ويعطي من عرق جبينه ويصرف على صغيراته ويحاول يوفر لهم حياة خير من اللي عاشها هو. أما ديما يقول حاجة واحدة، أنا حياتي تبدلت بخطوة صغيرة من ناس أمنت بيا في وقت كنت محتاج فيه اليد تعاوني. واليوم بالبي أبي آلية الاقتطاع الآلي كل واحد فينا ينجم يكون هو البداية متاع قصة كما قصة صاحبنا، خطوة بسيطة، تدخل تنجم تغير وتبدل، يكفي باش تدخل على www.sosbe.tn تعمل الفورمولير وتساهم مبلغ صغير يتقص بصفة دورية، يمشي مباشرة لدعم الأطفال في قيد سنة في قرايتهم، صحتهم ومستقبلهم. يمكن هي مجرد خطوة صغيرة منك، أما عند طفل صغير نجم تكتب حياة كاملة تكون جديدة. خليك جزء من الحكاية هذه وادخل على www.sosbe.tn ولا كلمنا على 58 371 002. كانت هذه صنع في تونس.
11: صنع في تونس.
10: Love you, Michael.
12: Love you, Michael.
10: Thank you, Michael.
13: Love you.
14: Love you.

0: 45 دقيقة على جوهرة فام. رجعنا لكم من جديد، نواصلوا المشوار في يونتي بوتيك حتى للسبعة. نحب نسلم على ياسمين زميلتي، بعثت لي مساج تسمع فينا وتتفاعل فيما يخص بالجسم بوغينا اللي يرحمه. هي ذكرتني بحادثة مميزة برشا ما يلزمش ننساها. المفروض مع التجارب التلفزية اللي كنت في فريق الإعداد وكل شيء، فما برنامج كبير في أول يوم خدمة ليا اقترحت اسم بالجسم بوغينا كضيف، وكان غايب على التلفزة 10 سنين. هي تتذكر لي في الكواليس، احنا فريق يعني نقترحه مع بعضنا الكل، فما برشا ما استحسنوش الفكرة من زملائي، ولكن الفريق بعد عجبتهم الحكاية فقالوا لي كلم بالجسم بوغينا. وانا كنت ياسر نتحرج نهز تليفون ونكلم ضيف، رغم اللي عملت برامج حوارية، ولكن ديما كان فما شكون مكلف بالحكاية ذي، وهي ديفو عندي يعني كان عندي حرج. فكلمته الله يرحمه، وكان قال لي كلمة واحدة، قال لي ما نحبش التلفزة على خاطر نحب نغني، ما نحبش نتكلم برشا. وانا اقنعته بطريقة ما بالجاي وحذر، على خاطر الوقت نذكر كان فما برشا اشاعات على حالته الصحية، كانوا ما عادش ينجم يخرج يغني ويخدم في الافراح وغيره. فتشجع وجاء، وكانت حلقة مميزة ومميزة جدا، والتو نقعد فرحان بها الحلقة ذيك. الله يرحمه بالجسم بوغينا. به نواصلوا احنا في المقاطع. تلفزة سينما ولا مسرح؟ هذا الاكستري الثاني.
1: خلي يسمعوا يا اخي، ثم عرس بصغاريت تبع هذا اللي جنيتك انت.
2: بابا صباح
1: بوك، لاباس عليه لاباس عليه، باش يدفن الكل.
2: وخالتي مولي شنحوال؟
3: هاي بحثي يا خالتك لاباس عليها.
1: هاني هوني هاني هوني، جبت لها المحاضر السوري اللي وصلتك عليها.
0: هذا الاكستري الثاني.
4: أناس
0: يظهر لي بورتو فارينا إبراهيم الطايف، وهي الاثنين إجابة صحيحة، بورتو فارينا لإبراهيم الطايف وصوته أسود. فاطمة بن سعيدين علي متزوج من فرنسية، وبحكم عندهم مشكلة في الإنجاب يقرر يرجع لتونس ويتزوج بنت خالته اللي هي سارة. يرجع لتونس
4: بنت جميلة شيحي زيدة
0: بالضبط، ويجيب برشا كادوات وكل شيء، ولكن هي رفضته. الفيلم بطولة محمد إدريس، ان شاء الله ربي يمتعوا بالصحة. فاطمة بن سعيدين، محمد علي بن جمعة، وجيه الجندوبي، جميلة الشيحي، ومنيرة الزكراوي. نمشيوا للإكستري الثالث.
5: خمم مليح مليح مليح وتفكر شخريف في المكتب. ها خمم قبل ما تحط لك حد في ربي، راك انت اول واحد يضحب ربي باش تدخل للصفقية.
6: واش خص يا سيدي اخويا؟ واش خص؟
5: لا باش نكسر
7: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما نخيبكمش، ان شاء الله ديما نكون عند حسن ظنكم.
8: حزن عاد يولي عاد جدوله يقعد مع الرجال، ما حش ماكل وليدات الصغيرين.
9: يا لله اش خص لو كان المرحوم حي وشاف الشاد اللي باش يعدي الشهاده.
0: يلا هذا الاكستري الثالث.
10: هذه منى نور الدين اخر واحده تكلمت.
0: السيده منى نور الدين والعمل
10: قلع مبر
0: معاص. قل لي انت موش هذا الاكستريم، هيش مشكلة. طبعا بعد نشوفوه الاكستري هذايا.
4: اعطاك اكستري واحد اخر؟
0: هو انا اعطيت فيديو في دو فيرسيون. معز هو ديما يحاول ياخذ الاحسن في الكاليتي سونور، ومنعش علاش في التلفزة لموهم لي دو اكستريم بعضهم. اما ذين بعد شوية نوعدكم نعطيكم الاجابة.
10: الاجابة متاع عليها ذين.
0: دونك نرجعوا للاسئلة. تعرفوش شكون الدولة اللي تلقب بسلة خبز اوروبا؟
10: اوكرانيا.
4: اوكرانيا الفرينه
10: انتاج، اوكرانيا خاطر انتاج القمح والشعير في اوكرانيا، معناتها اوكرانيا تنجم تطعم اوروبا الكل، معناتها فبلاد كبيره برشا، معناتها اوكرانيا بلاد معناتها المساحه نتاعها كبيره وكلها بلاد زراعيه. التربه في اوكرانيا كيما روسيا زاد
0: خصبه جدا،
10: من اجود انواع التربه في العالم، معناتها كي تزرع محصول ديك عليه ما يتكلفش برشا، الفيسا فيسا المحصول جيد. دونك روسيا واوكرانيا ذاك هو تقريبا ينجم يكون مخزون العالم. نتفكروا دوب ما بدات الحرب ما بين اوكرانيا وروسيا، والسلسله نتاع التوزيع المسالك ضربت خاطر ما همش كانوا مستعدين للحرب.
4: هرمز نتاعهم
10: في تونس يا اخي قص علينا احنا وصلتنا. راكي تسمع راكي تسمع في حرب بين ما تقولش هذه ما تهمنيش،
0: اثر علينا.
10: بعد جماعتين لقينا ولا صف على الخبز والفرينه ولات تتعتاب بالمعارف، فهمتني؟ توا مذيق هرمز،
0: مذيق هرمز السبليخ زاد في تونس ما عنده حتى علاقه،
10: فهمتني؟ وتلقى حاجات
0: معدنوس
10: فوالا.
4: جوستومون ناس قال عن علاقة وطيدة بأي حاجة تصير في العالم، وإن شاء الله جاي خير على خاطر فما مشاكل كبيرة في العالم، وسي سيغ الواقع نتاعها باش يجي على بلادنا، نو سوغيسكو على مثلا حاجات تتعاملوا حسابات تتعاملوا قبل الأزمة هذه. دونك بيان سيغ كي باش تبدلوا الحسابات باش نتأثروا، معناتها بطريقة أو بأخرى.
0: نحن محظوظين في ملف البترول
4: مثلا. احنا ديما محظوظين.
0: عقودنا احنا في تونس ما عندها حتى علاقة بمالي قرمز. ما لبس
10: والله انا ما مانيش متاكد من المعلومه. يمكن
0: شفت معلومه على خاطر احنا اذربيجان.
10: اذربيجان اخي.
0: تركيا. تركيا تونس.
10: يمكن ما نعرفش. يمكن سلسله التزود ما نعرفهاش الحقيقه.
0: نعرفها خاطر حبيت نحط كويس بعد ما لقيتلوش.
10: اي يما اللي نعرفه اللي فما بلدان اقوى منك تصير ازمه في العالم هي قبلك. سواء في البترول في الغاز خاصة في الكورونا مثلا. ما نش من أول الدول اللي خذوا تلقيح. هم دول أقوى منك. ما أنت تحط الباك
0: يصير عاد دول كبرى.
10: تحط الباك وقبلك وتحط الإمكانيات قبلك وتأثيرها الدبلوماسي قبلك. دونك راو اللي يصير في العالم الكل راو يمسنا في حياتنا اليومية
0: معنا. هي من الكورونا والفاكسان. أنا أتذكر مع الفاكسان في دار شباب
10: أي.
0: كنت نمشي كل يوم عبارة باش تدخل للعطار ثم الشوكولاتة الفلانية قولي لي نرجع. كنت نمشي سلام
10: تحب على
0: فما فايزر.
10: تحب على الفايزر انت
0: قولي لي فماش غدو نرجع غدو.
4: على ناس دونك قال تأثر فينا الحكاية. قاعدة نذكر في أول ما بديت جوستومون المشاكل بين روسيا وأوكرانيا. بميتيا الله يرحمها كانت مريضة برشا وعلى فراش الموت. معناتها بالحق الناس الكل يزوروا فيها يوميا ويعرفوها اللي ماهيش باش تولى الله يرحمها. وهي في سكرات الموجة اللي دير معناتها بالحق ما عادش تحكي ياسر وكل. توصي في أمي وهي بحذاها تلهي بها توصي فيها تقول لها العولة هيك في البيت الصغيرة ما تمسوا عولة سناك ما تكملوا عولة عمناول راهو تو القمح فما مشكلة في أوكرانيا رد بالكم. تصور انت هذه والله أناس دونك انت تحكي لنا الفيلم جاء في مخي متاع بالحق. ناس قبل كانوا نساء قبل كانوا يعرف كل شيء عندهم يفهموا فيه حتى كان مش قارين حتى كان أميين حتى كان لمشي ولا مكاتب لحد شيء ولكن ثقافتهم تاع اللي يعيشوه والخبرة واللي يسمعوه. دونك هي كانت حريصة على العولة.
0: ما عادش موجودة برشا ثقافة بيت العولة.
4: بيت العولة مفهميش احنا جعلنا عنا شوية حاجات في الفرجيدير وفي الخزينة تلقاشي بيك وفارينة وتعرف سكر كان فما بالحق معناتها سي اون اوتر كولتور. وهي هذيك اللي كانت معناتها انا ام هذه ماماتي كانت وقت اللي يجيو باش يعملوا حاجة حلوة في الدار يحبوا يشريوا زعما القضية تقول لهم سافا عندنا كل شيء. كيفاش كانت كل ما يجيبوا قضية الشهر تسرق شوية شوية شوية وتخبي وقت يجيب شي حلو لحلو تخرج الفرينة والسكر والزيت هذيك مرحكي حد لحد. ماماتي كيف كانت مثلا تقول لها ماما جيب حذينا التونسية في قليبيا جيب حذينا يا ماتي حتى ننظم الزيت. بالنسبه ليها زيت حاجه مهمه تنظيم الزيت.
10: زيت زيتونه
4: اللي باش تشريه مش معناتها عندها راهي الهكتارات الزيت والزيتون وتبدا لي تشري عزيزي يشري ولكن تنظم بالديقه ونص ديقه وايترا وخمسه ايترا وتتوزع على صغارها وعلى معناتها اللي باش تعطيهم. دونك هي لازمها تنظم زيتها قبل ما تنجم تتحرك وتسافر وتمشي
10: وزيتنا وتجي. في خيخنا
0: فما حاجتين يعني فما حاجات يتشريو بالبرشا ويتخباو وفما حاجات يتاخذوا نهار بنهار.
10: الحقيقه فما والله فما حاجات تصبر وقت الكورونا شرينا معناتها وخزننا ماك تعرف
0: لان كيما كل المثقفين ما قعدنا بلاش في الاخر ما عملناش هيو في الكاسيو
4: ارتفع عليكم.
10: لا تشري على خاطر اولا ما عندكش ما تنجمش تخرج كل يوم وباش تخرج ريسك
0: فما حاجه ما كانت فما لهفه اكثر من لازم.
10: اي دونك انا مثلا تفكر شرينا فارينا مثلا
0: وقعدت من بعد
10: ولا سميد وفسدت
0: بالضبط
10: وفسدت ما نعرفش عليه معناتها برانسيب تشد اكثر معناتها. دونك تعلمت اللي ما يشدوش برشا حتى الحاجات ذمك اللي في بالك باكو فارينا بشدك اكثر من عام ولا باكو سميد بشدك ما يشدش وفانت كونت.
4: انا تعلمت اللي كل شيء يوفى حتى كان تشري برشا حاجات يوفى. دونك خليها
0: ما تشريش برشا حاجات خاطر في مخك يبدا فما برشا تستهلك اكثر فيو
4: اوسي والبركه تنزل ان شاء الله. دونك هي حسره كاين واحد نجم اما بي حويجه في تركينتك خذ ديما تركينتك عندك حويجه باش نجم تعمل خبيزه تعمل حاجه فهمت سميد مثلا حاجتها كما بو احنا وليت بعد نفتقوا في موهبنا في الكوجينه باش ننسى
10: قاعدة الدار يا اخي قاعدة الدار شو تجيب باش المراه باش تدخل طيب والراجل يدخل يطيب
0: وتولي اكثر سيريال
10: وتولي حلو
0: افلام اكثر كتب
10: اي ما قديش فارس باش تعمل لك البوز وتمشي تعمل حاجه حلوه
0: بالمال مشيت عملت اليو انت وعملت الفريكاسي
10: عملنا يا اخي قلقنا برسمك ما تعملش يو فريكاسي وتفرش في الثلج باش تعمل اخي وقت باش تولي عركه في الدار يا اخي زدت 4 كيلو أموا في الخضر.
0: يلا خليوا الميكرو قسم أخبار الرياضة رح نوصلهم في ساعتنا الثانية مع ضيفنا عفيف الشريف عفيف يا حاج
10: صديق يا عاد
0: صديقنا دونك باش يكون موجود بحدينا ونحكيوا على جديد واستناو فرح في نهار من نهارات نمشيوا للموسيقى وراجعين.

0: سيتي. ما فهمتش انا منين جاتك فكره المشيان الحمام بورقيبه.
1: الطبيب قال لي مشاكل خشمك وودني والروماتيزم الكل يلزمهم جمعه في حمام بورقيبه في المرادي.
0: يا محلاها اللي تقتل.
1: انا ماشيه باش نتفاهم مع الطبيبه على الكير نتاعي. انواع العلاجات هذه الكل ما تلقاها كان في حمام بورقيبه في المرادي، وتعتمد على المياه المعدنيه الجوفيه. جمعة من زمان ترجع تنطل. هاي كلها شكرا
0: يا بنتي، كثير الكل عملتهم. أنا مانيش كيف.
1: والله فريدة، والله فريدة. المرادي حمام بورقيبة، المحطة الاستشفائية بالمياه المعدنية.
2: جوهرة اف ام
0: بوبليسيتي.
3: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur جوهرة اف ام.
4: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز جنرات ولا أكثر ولا

0: من 600 مليون في اللعاب الكل.
1: أريدو طور عالمك. جوهر صباح.
2: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور. ما فماش برشا وقت للراحة في بطولة رابطة المحترفة الأولى. الموعد باش يكون نهاية الأسبوع هذا مع الجولة 29 وقبل الأخرى في الشامبيونال اللي باش تلعب على ثلاثة دفعات، الماتش الكل انطلاقا من الأربعاء متاع العشية. البداية باش تكون نهار الجمعة 8 ماي، الملعب التونسي في استاد الهادي النيفر يستقبل اتحاد بن قردان، مستقبل سليمان يواجه مستقبل قابس، الأولمبي البيجي يلعب ضد شبيبة العمران، شبيبة القيروان تواجه الاتحاد الرياضي المنستيري. نهار السبت الدفعة الثانية باش تكون 9 ماي، مستقبل مرسى النادي الرياضي الصفاقسي، النجم الرياضي الساحلي يستضيف النادي الرياضي البنزرتي، وترجي الجرجيس يواجه نجم المتلوي. الأنظار الكل تتجه نهار لحد 10 ماي الأربعاء متاع العشية إلى ملعب حمادي العقربي برادس، ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي، الديربي اللي نجم يكون حاسم ومصيري من أجل لقب البطولة. زوز غيابات في الديربي، أسامة بوقرة من جانب النادي الإفريقي بسبب عقوبة الإنذارات، وحمزة الجلاصي من الترجي الرياضي التونسي بسبب الورقة الحمراء اللي كان أخذها البارح في ماتش العمران. الترتيب في بطولة الرابطة المحترفة الأولى بعد مرور 28 جولة وقبل زوز جولات على نهاية السباق، النادي الإفريقي في الصدارة عنده 62 نقطة، الترجي الرياضي التونسي المركز الثاني ب 60 نقطة، السي اس اس في المرتبة الثالثة 56 نقطة، الملعب التونسي مركز رابع 44 نقطة، الاتحاد الرياضي المنستيري الخامس 42 نقطة، النجم المتلوي السادس 39 نقطة، النجم الرياضي الساحلي السابع 38 نقطة، الترجي الجرجيسي في المركز الثامن عنده 35 نقطة صحبة شبيبة العمران، المركز العاشر لاتحاد بن قردان والمستقبل الرياضي بالمرسى عندهم 34 نقطة، المركز 12 للسيابي 33 نقطة، ثم تبدأ منطقة الاخطر خاصة من المركز 13 الأولمبي البيجي اللي عنده 28 نقطة، ثم الشبيبة القيروانية مركز 14 اللي عنده 27 نقطة، المركز 15 لسليمان اللي عنده 24 نقطة، والمستقبل الرياضي بقابس مركز أخير عنده 18 نقطة، ونذكر رسميا غادر بطولة الرابطة المحترفة الأولى. هيئة النادي الإفريقي هبطت بلاغ أعربت فيه على إدانتها الشديدة واستنكارها المطلق لمحاولة إضرام النار باستعمال مادة البنزين في البارك أ، وأكدت هيئة النادي الإفريقي في نص البلاغ أنه اللي صار بعد الحادثة هذه يعد عمل إجرامي خطير لا يمت بأي صلة للرياضة ولا يعكس قيم الروح الرياضية. تحكيوا على الرابطة الثانية، التشويق متواصل وجولة الحسم، الجولة 26 والأخرى تتلعب نهار 11 و 12 ماي الجاري، الماتشات الكل انطلاقا من الأربعاء متاع العشية، باش نعرفوا من خلالهم على الزوز فرق اللي باش يصعدوا مباشرة إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى، فريق من المجموعة الأولى وفريق من المجموعة الثانية. البداية بالمجموعة الأولى اللي مقابلتها يتلعبوا نهار 2 11 ماي، الماتشات الكل الأربعاء متاع العشية، القمة في استاد حمام لمف، نادي حمام لمف يستضيف الأمل الرياضي بحمام سوسة، هذه مقابلة عنوانها الصعود. حمام لمف عنده فرضية وحيدة للصعود، لازم يربح، بينما حمام سوسة عنده زوز فرضيات، إما تربح أو تتعادل تصعد مباشرة إلى الرابطة الأولى. بقيت المقابلات المربجين نهار الاثنين، بن عروس تلعب ضد منزل بورقيبة، بوسالم تلعب ضد مجرين، هلال مساكن هلال الشابة، مكارم المهدية محيط قرقنة، بعث بوحاج لاتحاد تطاوين، الرالوي تلعب ضد كوكب عقارب. نهار الثلاث 12 ماي مقابلات المجموعة الثانية، الأنظار بتتجه لهنا لزوز مقابلات، تقدم سقيت الدير صاحب الصدارة اللي عنده 53 نقطة يستقبل هلال الرديف، والملعب الجيرسي صاحب المركز الثاني اللي عنده 52 نقطة باش يعمل ديبلاسمون لجلمة لمواصلة البحث عن النتائج الإيجابية ومواجهة النسر الرياضي بجلمة، لكن مصيره مش بيدي بما أنه تقدم سقيت الدير بعيد عليه بنقطة. دونك نذكر بقية المقابلات ايضا نهار الثلاث، القلعه الرياضيه تلعب ضد جندوب، المكنين تلعب ضد اريانا، القصرين في اول مقابله لفاروق الجنحاوي المدرب الجديد خلفا لعثمان الشهيبي يستقبل قصور السيف، امل بوشمه النادي القربي، والقوافة الرياضيه بقفصه تلعب ضد اولمبيك سيدي بوزيد. إيكاف عينة الحكم الكونغولي جون جاك اندالا لإدارة مباراة فينال الشامبيونز ليج بين سان داونز الجنوب أفريقي والجيش الملكي المغربي، مقابلة تتلعب نهار الأحد 17 ماي الجاري، في الفار باش يكون السوداني أحمد عبد العزيز، الماتش هذا في بريتوريا، والجيش الملكي المغربي احتج على تعيين جون جاك اندالا للمقابلة هذه، وقالوا أنه ظفر فينال المغرب والسينيغال فينال متاع الكوب دافريك وأثار جدل كبير. بالنسبة لمباراة الإياب متاع الفينال الشامبيونز ليج تلعب نهار 24 ماي، يزفرها الحكم الصومالي عمر أرتان، باش تكون في الرباط، وفي الفار باش يكون الغاني دانيال لاريا. نذكر في كاس الكاف اتحاد العاصمة باش يلعب

0: ضد الزمالك المصري السبت 9 ماي، الذهاب باش يكون في الجزائر والإياب باش يكون نهار 16 ماي في استاد القاهرة الدولي، وباش يكون عندنا حكم تونسي اللي هو هيثم جيرات باش يكون حكم الفار، بينما حكم الساحة باش يكون الجابوني بيير أتشو. نحكي هوند برنامج مقابلات ربع نهائي كأس تونس، البداية باش تكون نهار الجمعة 8 ماي انطلاق المساء نتاع العشية القمة والكلاسيكو، الترجي الرياضي التونسي يستقبل النجم الرياضي الساحلي، بقية المقابلات يتلعبوا نهار السبت 9 ماي الأربعاء نتاع العشية بعث بني خيار النادي الإفريقي، الملعب التونسي ساقية الزيت وجمعية الحمامات تلعب ضد سبورتينغ المكنينة. تحكيم باسكيت، طاقم تحكيم اوروبي باش يظفر نهائي كاس تونس للاكابر بين النادي الافريقي والاتحاد الرياضي المونستيري، مقابله اللي تتلعب نهار السبت 9 ماي انطلاقا من 4:30 نتاع العشيه في صاله رادس. نختموا بالتشامبيونز ليغ الاوروبيه، الليله باش يكون الموعد 8 مع اياب الدور نصف النهائي، ارسنال تلعب ضد اتلتيكو مدريد، نذكر الذهاب في استاد لواندا ميتروبوليتانو كانوا فيها نتيجه التعادل هدف مقابل هدف، اتلتيكو مدريد بقياده دييغو سيميوني يسعى للتواجد في النهائي للمره الاولى منذ عام 2016، دونك غياب طويل لاتلتيكو مدريد، كيف ارسنال بقياده ارتيتا يسعى للعوده للفينال منذ 2006، دونك غياب 20 عام على الفينال يسعى للتواجد في الفينال متاع بودابست، مقابل زفر الالماني دانيال زيبرت في انتظار غدوه القمه انطلاقا من 8 متاع الليل في الاليانز ارينا، البايرن تلعب ضد البي اس جي. كانت هذه ثالث نشراتنا الرياضيه لليوم، قدمكم انيس اللذوادي، النشره هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهره فام بوينت وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهره فام في لمن.
1: سيتي جوهره سبور، جوهره سبور افيك ليكيب سبور. تسمعوا من الاثنين الجمعه من 5 ل 7 انتي بيوتيك.

0: 7 و12 دقيقة على جوهرة فام، رجعنا لكم من جديد. هذه ساعتنا الثانية من انتيبيوتيك، نواصلوا المشوار حتى للسبعة، ولوقيت هذا وقيت في نهار من هارات.
1: في نهار من هارات،
0: في نهار من هارات مع فرح برجب.
2: في نهار من هارات حبيت نحكي لكم رامي اليوم على معلم تاريخي مهم جدا في بلادنا. منذ سويعات خرج قرار يهم المعلم هذايا. القرار يقول أنه بلدية المرسى أصدرت قرار إذن يقضى بإخلاء الإخلاء الكلي والفوري لمبنى قبة الهواء الكائن بالملك العمومي البحري للدومين ماريتيم لمرسى الشاطئ. قرار هذايا طبعا مش هو توا اليوم اصدر منذ سويعات، ولكن مش جديدة لخاطر السنوات الأخيرة كان ديما يقولوا اللي المبنى هذا ليها هشاشته وقلة الاهتمام به والصيانة اللي زادت من هشاشة قبة الهواء في المرسى، ولا أي للسقوط، وديما يخافوا عليه ويخافوا على الناس المستغلين ليه والمحيطين بيهم على خاطر ينجم يشكل خطر كبير. وذلك علاش اليوم خرج القرار هذا. حبيت نرجع بكم في نهار من نهارات لتاريخ هذا المبنى اللي يعتبر معلم معناتها لؤلؤة من لقلق المباني في تونس. القبة هذه قبة الهواء يقولوا أنه في الأصل هي قصر الباي، تم تشييدها عام 1920 زمن حكم الحسينيين، يعني عمرها تقريبا قرن وستة سنوات 106 سنين. ولكن في رواية أخرى عندي اللي القصر هذا هو أنشئ أو شويدة في القرن 17 تحديدا في عام 1830 بأمر من حمودة باشا. وعليش أن نرجح الرواية هي هذه هي الأصح، يمكن بعد صار شيء فيه تعديل وإلا ترميم ولا حاجة هكا ولا تبديل استغلال واستعمال، على خاطر معلم ذي القباب الخمس هكا يسميوه واللي يعتبر نموذج فريد للمعمار التونسي. سموه التوانسة قبة الهواء على خاطر مرتفع جدا ومنافذه متسعة. ويقولوا اللي في بداية القرن العشرين، هذك علاش أن نرجح للتاريخ 1830 هو الأصح، تم تفكيك القبة أحد القباب والقبة البرانسيبال في المبنى هذي ونقلوها لباريس. علاش؟ باش يشاركوا فيها بيها في معناتها باسم تونس في الإكسبو يونيفرسال أو المعرض العالمي اللي كان سنة 1900 في باريس. دونك هذه التاريخ اللي عندي. في 2015 بياسور بعد الاستقلال المبنى هذي وبعد في الثمانينات ولا في ولا بريفي ما عادش تحت ملك بلدية المرسى. ومن غادي بدأت في عام 2015 وقت اللي ولا في الملك العمومي البحري بدأوا المشاكل وبدأت القضايا وبدأت النزاعات والنزاعات هذيك اللي شوية ضرت المبنى هذي على خاطر كيما قلنا ما عادش فما لا استغلاله كما يجب
0: قد البريق متاعه ما عادش
3: ولا سيانة بتبيع.
2: ولا سيانة طبعا هي السيانة الأهم هذيك اللي خلي المباني مش هو كيف وكيف برشا مباني أخرى عنا في البلاد التاريخية معالم مهمة جدا قاعدة أيلة للسقوط، قاعدة نهار بعد نهار تطيح. ورغم اللي فما توا شويه اهتمام ولاحظت اللي فما شويه اهتمام بالترميم، ولكن بوتيتغ ترو تار في بعض الاحيان والا مش ترو بو ترو تار كيما يقولوا، بالك شي كان لازم نتلاهو بهم قبل. دونك هالمباني اللي تعاني التهميش دون ايجاد حلول رغم جمالها ورغم قيمتها ورغم معناتها تاريخ، على خاطر فما اجيال عاشوا في ذكريات عندهم مع المبنى هذا، سواء في سهرات سواء في ذكريات كما قلت عاشوا في كالصالات الكبيرة كالرخامية الكبيرة كالعرس العالية كالقبوب كما قلت في المبنى هذية. وخسارة على خاطر اللي يرتدوا المكان هذية وتعودوا عليه تمتعوا إذن بهالمناظر الكل وبنوا دونك ذكريات أوسي سوليد كل اسمنت المسلح ولا البيتون أغميري تبنى به هالمبنى هذية والمعلم هذية. خسارة على خاطر يظهر لي قبة الهواء تنجم تولي هواء تولي ما عادش فما حدش، خسارة كبيرة لتونس للمرسى للمنطقة الساحلية الشاطئية الجميلة هذه ولبلادنا ككل. دونك ما صار نستحفظوا ما في نقولها كيس ما فغيان دير ما صار نستحفظوا شكون تحكي وشكون يسمع فيك، ولكن بالحق ما صار نعرف قيمة هالحاجات هذه تاريخيا سياحيا معناتها مزينة بلادنا وفيها قيمة حضارية رمزية كبيرة ذكريات وكل كيما برشا حاجات حكينا عليهم حتى في أمام المصدح هذا وفي المنبر هذا من المنبر هذا للأسف سلسلة قبة الهواية تغرق إن شاء الله ينجموا يمنعوها ممسي مخريس بما أنه قلت لكم اليوم أمروا بإخلاء المكان وإن شاء الله الجاي خير وإن شاء الله نسمعوا خبر به في الأيام الجاية
0: إن شاء الله. أنس عندك تعليق؟
3: أي الحقيقة هو طبعا كي يبدأ فما نزاع وحتى حد ما يعرف اللي هي الملكية متاعه يمكن الدولة يمكن أشخاص في بعضهم يمكن ورثة يمكن شركاء ما نعرفش الحقيقة تفاصيل الملف حتى حد ما يقوم بالصيانة وهي بيسكو في البحر دونك يلزمها صيانة دائمة معناتها في منظر كبير أنا مشيت لها برشا مرات معناتها تبدأ قاعد في المطعم والموج البحر خاصة في الشتاء يبدأ يضرب والسماء والقمرة حاجة معناتها والموزيكا
0: شاعر
3: لا أنا تفكر هي نوع من معناتها من الطرفة معناتها أنا وقتها صغير
0: عينيك تلمع
3: ذكريات هي ذكريات نتفكر خاطر وقتها احنا نسمى صغير ما زلت نقرا فهمتني وهو ما كان فيه فخم معناتها الناس معناتها عندهم فلوس اكثر برشا انا ما عنديش فلوس
0: ناخذ
3: في شهريه وناخذ
2: تلم في فلوس كبراينا دامس
3: كبراينا دامس صحيت لا ولا بالحق مثلا
2: نجمل فيها
3: وقت انا نلم فلوسي مثلا باش نمشي لمايكل فهمتني ولا فهمتني ناخذ في مصروف من عند العائله هما فما سيارات فخمه تجيب دونك احنا ما عندناش الاولويه للدخول ففما صديقي يقرا معايا من القروان نوجه له تحية لياس لصيف فمرة مشي فيبدو أنه واحد صديقنا آخر اللي هو معناتها معروف أكثر فهمتني قالوا أيا يا القروي عادي يسخيبوه يكون من وزير سابق
2: حامد القروي الله يرحمه
3: ولد حامد القروي ولا ولد خوه فولا لي صديقنا
0: مرحب به جدا
3: في الباب هذا ندخلوا من كوسومي وشو نقعد
2: زمن الفساد يا حاسرة كي كنا كيكا في تونس حاسرة
3: فبدي خمسة دينارات عندي سهرية كاملة ليش على خاطر معانا القروي اللي هو لا علاقة له بالوزير السابق حمد قروي الله يرحمه لكن لأنه من القروين وجه له تحية
0: كما تقول يقولوا حطينا زميل ضابط إيقاع
3: فلا ضابط
0: يلا فاصل وراجعين
4: كان كرهبتك يبغيد وحير في الشوام تاع الزيت أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاحة إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي إبغيد لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر نقص في استهلاك الوقود تطول في لي زانترفال ديفيدانج وتزيد في عمر الموتور إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور ديسبونيبل شي أجيل إنرجي
5: إليين كونفي خدمناه طورناه وهنيناكم عليه أمل يعينينا أحنا عليه هي أنتوما لمتكم محبتكم وفرحتكم فوكس إلكترو ميناجي 25 سنة وأنتوما في عينينا فوكس وي فوكس أون يو
6: جوهرة أفهم
7: بوبليسيتي
8: اسمه من الثلاثة من الخمسة للسبعة أنتيبيوتيك

0: الموسيقى هذه اللي تسمعها في التاب الجديد بيت في بيت عفيف يا حاج. مرحبا عفيف شريف.
1: مرحبا بكم شيخ وركم يعطيكم الصحة لينا هون.
0: فرحانين اللي انت موجود بحذنا عفيف. عندك جمهور يسمع موسيقتك يعرفك من عالم الراب. انت خليني نقول من جنود الخفاء, من الناس اللي ساهمت في صناعة برشا موسيقى يسمعوها شباب اليوم واللي في وقت ما سيطرت بالكدا في الساحة الفنية.
1: والأهم من هذا الكل اللي أنا كنت قد مشير الأخرى
0: أي من جنود الخفاء
1: في إذاعة واحدة أخرى
0: في إيفان
1: في إيفان أحباب أنتم
0: ما عنديش مشكلة
1: مساش نعدي جينجول متاع إيفان
0: أي فما حتى مشكلة
1: ولا دونك جنود الخفاء أي على الخاطر كان العباد يسمعوا حتى الإميسيون متاعك أنت راني خدمتها أنا الجينجول متاعها
2: أنا منهم
1: مساج زاد نسمي نورمال
2: اي ما عادش هما ديجا تو
1: اللي مع سيمي بنور اللي هي
2: رامي نهار من نهارات
0: لا مش راسين كاري
1: راسين كاري
0: ما بعدش
1: لا بياج الكل لا بياج الكل هذاك خدمته انا
0: تحيه لزملائنا في اي اف ام. عفيف وانت تذكرت تجربه الاذاعه تعتبرها تجربه مهمه في الحاجات اللي عملتهم
1: بتبيع على خاطر في الراديو هذيك كنت حوكي وحريري كاك تتقال كلمة
0: هي
1: يعني ريت فما مثلا اميسيون اللي هي رابور
0: مع كوكي
1: ولا
0: اللي خرجوا منها هيتات
1: ابار هذيك ابار كنت نسجل ونميكسي كنت انا نصور فيها وانا نمنتي فيها دونك كنت نعمل في كل شيء ونقول تعبت وبعديك فهمت اللي تعلمت منها برشا حاجات يعني ريت توا نجم نعمل كل شيء وحدي مش طيار على الاخر ما نجم نمس كل شيء وحدي
0: ما نفهم اللي تعملت برشا فلوس من التجربه الاذاعيه
1: اللي
0: تعمل برشا حاجات
1: الحقيقه لا انا نقول تعبت وفديت وكل شيء في الوقت هذاك على خاطر ما كانش فما برشا فلوس اما ربحت اكسبيريونس وتوا نهارت اللي السيد اللي باش يصور لي مثلا في بيت في بيت صحيت كي يقول لي ما تجيش نقول له تجي
0: عملتها
1: انا قبل عملها انت خير مني خاطر انت تفهم اكثر مني
0: وما نعرفش تجربه الاذاعه قداش كانت سهله ولا صعيبه عليك على خاطر الاذاعه هي انضباط انجاجمون وقت وانت الفنان اللي بين ظفرين عنده تقربيه

0: اب وما فقتش بروحي، طلعت نقوم صباح ولازم نحضر له كل لمشه وكل فازات، يعني ما نسهرش انضباط مش بلعاني.
1: تتعامل مع المجال هذا يبدا بديستانس، مش غاطس فيها بكلك، وهو الهدف الاول وهو الاساس.
0: يمكن انا كنت مدلل شويه في الشواع، على خاطر كنت نخدم في الراديو وكنت عندي استوديو نتاع، كان ما مشيتش هوني اتو تمشي غادي، فهمت كيفاش؟ يعني عمري ما خديتها نتاع
2: مشيت الزوز،
0: عملتهم الزوز
2: الحمد لله
1: وبالكدا بيت في بيت. الكونسيبت هذا كيفاش نصنفوه؟ هو بودكاست، برنامج موسيقي، تجربة الاستوديو، ميلانج بينهم الكل،
0: ميلانج بينهم الكل. ساعة يعطيهم صحة البرود ان في ال، هما اللي امنوا بي ديجا، دونك عطاوني هما الفرصة نتاع اعمل اللي تحب. دونك قلت لهم باش نجيب رابر يغني غنايته وناخذوها من اليوتيوب، والانسترومنتال من اليوتيوب يغني عليهم، بعد هيك تهبط وهو يقول ويقول ان في ال هما، لا ان في ال هما خذوا الفلوس، والاخرين يقولوا لا هما خذوا الفلوس كل شيء. دونك الانسترومنتال تخدم وقتها باش ما نقعدوش في كادر سامبل وكادر ستاندار نتاع ايجا غني قدامك ميكرو. الموسيقى اللي يغنيوا عليها خدمناها من الصفر، وخدمناها من حاجات ما يخدموش بها موسيقى، شقاق، مهرس، بو امبورت، اي حاجه،
1: تليفون، جوي،
0: اي حاجه. انا فهمت لي اي حاجه تخرج صوت نشتعم بها موسيقى، ومع التكنولوجيا اللي صايره توا تيلي عاد اي حاجه
1: تخرج الابداع الكل،
0: اي حاجه.
3: جبت لنا مثال عفيف،
1: ديجا نشوفوا شويه في اللي كوليس ديجا، وخلي الناس اللي تسمع فينا يدخلوا للشين يوتيوب وشوفوا الحلقتين الاولانيين. انا شفتهم، الحلقه الاولى كانت مع ستو، والحلقة الثانية مع إيمان شريف، اللي برشا من جمهورك استغربوا من حضور إيمان، ولا اللي فهمته منك من الكواليس اللي ما زلت باش تفاجئهم أكثر. الميلانج هذا اللي كنا نحكيو عليه أكثر منه بودكاست، يستوعب ضيوف من مجالات مختلفة باش يعملوا موسيقى،
0: على خاطر اللي في باله عفيف يخدم كان الرابرات، نجم نخدم أي حاجة، كما نعملوا موسيقى بأي حاجة. أي عبد ينجم يغني، ونعاود هيك مع التكنولوجيا صارت توا، اي عبد ينجم يغني شويه ينجم يعمل حاجه مزينه برشا.
1: تعرف هي الكلمه هذه مخطره شويه،
0: ماذاك هي
1: للناس اللي تغير على الموسيقى،
2: والناس
1: اي عبد ينجم يغني وينجم يولي ام كلثوم. نذكر ارماستا مار قال اعطيني معزه تنخرج تغني.
0: انت توا كان ناخذ الورقه اللي مديتها لي قبيله، تقول لي شنو هي الانسبيراسيون نتاعك، نكتبهم في ورقه على شنو تحب الغناء نتاعك تخرج، نجم نكتبهم في ورقه. هذا مش قاعد نعمل فيها، جوست نجم نعملها مع عبد اماتور نتاع موسيقى، نحطها في اي اي، نقول له اخدم لي بارولات بجو هذايا، ويمس البارول اكثر المغرب العربي والشرق الاوسط، مد لك حاجه بالضبط مش نورمال. بعد هيك البارولات هذوكم نهزهم الاي اي واحد اخر، نقول له اعمل بهم انسترومنتال تويتي الفازة هذايا، وتكون زاده اكثر عباد يحبوها شرق الاوسط، ولا تختار انت السيبل نتاعك، وتخرج حاجه مزيانه برش، ويصلح ونصلح انا معاه، وتخرج مشهور.
3: وتدخلوا ليه مش هكا بالضبط، زيد قد لي هذه، زيد قد لي هذا.
1: انت عفيف اللي من جنود الخفاء في صناعه الهيت اللي كنا نحكيوا عليهم هذا، وانت تحكي فيه يخوفك ولا يفرحك؟
0: يخوفني سامحني طاوله،
1: ليش انت على جنب
0: سامحني
1: طاوله، والفنان وحده يقول له اسمع نحب اغنيه فيها جيتار وتار وباتري، وفهم الآلة هذيك اللي نسمعتها في البلاصة الفلانية، نحب الجو أكثر يكون جو الفنان الفلاني، ونحب هكا وهكا، وفي لحظات تخرج غنية.
0: أوكي سامحني، الطوبة مش خايفين من شات جي بي تي طبعا، خايفين المحامين. أيوة لا الحقيقة
3: أي
0: عام جاي أي كان طوال،
3: يمكن بعد يمكن 5-6 سنين 10 سنين،
0: على خاطر
3: مازال يزلط
2: أي ما بدقس شوية الخدمة، فما اللي يوليو يمشي ويأخذ غادي الاستشارة القانونية
3: غالط أنا بدي جربت يكون بعد 5 سنين تولي معاش
0: يغلط، سرتو كي تقول له راني نعيش في تونس، دونك القانون التونسي هكا وهكا، ينجم يجيب حاجة يمنعني من الولانية شي سميه هي عندهم نعرف شي حاسل يمنعني من من رونديفو الاولاني معاك.
3: داكور
0: اوكي، الثاني تاع مجيك ان شاء الله ما يجيكش الحقيقه، الحمد لله
3: زال زين في حاجه باهيه
0: عايش.
1: اي كنا في فكره يخوفك ولا يفرحك؟
0: يفرحني على خاطر سهل عليا برشا حاجات، ملي كنت نجم نخدم موسيقى في جمعتين نجم نخدمها في 3 ايام وحتى اقل. يخوفني على خاطر قاعد يتطور بفاسون هايله وبفاسون قويه برشا، اللي نقول ايش قاعد نعمل انا، الفكره اللي عملها الاي اي خير من اللي عملتها انا،
1: قادر يلغيك وياخذ بلاستيك ويتميز
0: نفس الحاجه توا ليه عامين اخرين يمكن. اي
1: وانت قاري حساب هذايا القدام؟
0: والله
1: نقول انا نحاول نتميز على خاطر نعمل هكا وهكا وهكا، عامين القدام لا
0: نحاول نمتفتوفة ونعمل كافيتيريا صغيرة نعمل عليها جو.
2: انا عشان نحس اللي احنا يمكن فاهمين موضوع غالط، كان انت هو موجود

0: موجود ويعاون فيك وانت معاه طونك انت تتطور وتتبع ومعاك انت موجود كيما اي حاجه فنان اخر كي يبدا قاعد في دار ما يعرف في شيء فما اللي باش يغلبوه وفما اللي باش يتطور عليه هو باش يلغى دونك طونك انت موجود وهل لوتي هذا هو موجود مسخر لخدمتك انت دونك يعاون فيك وعلى باز الذكاء الاصطناعي يعاون فينا ماهوش جاي يحب جوست ياكلنا خبزتنا مش هذا هدفه الاخير يظهر لي
1: مش اللي تفكر فيه انت فراح يفكر فيه غيرك
0: ما نعرفش
1: معناها انا نقول مثلا وقعدنا نحكيه على برنامج قال لي علاش انا 6 صحفيين سنين كهوا وعندكم اللوتي اي اي تنجموا تخدموا قلت له ما يبدعش ما يخرجش الحاجات اللي حاجتك بيهم
0: هو البدع عندكم انتم هو
1: جرب وفشل
2: ديما تطور ديما نقول لك تطور قاعد يفشل قاعد يفشل
3: ما عادش نعرفوا المود الدنيا تتقدم وتطور بسرعه كبيره معناتها
2: مش قد الحجم مش قد اللي عنده حاجه في
3: دي
2: ان شاء الله يصعوش ربو يعملها
3: من اول الناس اللي ذرتهم اللي يخدموا المهندسين بيدهم اللي عملوا لي اياه على خاطر هو اللي معناتها ياخذ بقعة اللي خدموا فهمتني دونك حتى اللي بدعوه باش يلقاو روحهم شوماج نهار
2: اخر اصنع لي تنجم تكتب له تقول له اصنع لي اي اي واحد اخر صدقني نجم يعملها
1: باهي نرجعوا للفكره دونك بيت في البيت البيت هو التيمبو
2: البيت هو الانسترومونتال نجم نقولوا الانسترومونتال اوربان معناتها الموزيك الموزيك اللي تخدم ميم تاع الشارع ما نجموش نقولوا ام كلثوم غنت على بيت مزيان بار كونت نجمو نقولوا دريك غن على بيت مزيان دونك البيت هو جارغون نتاع الشارع اكثر منه
1: كلاسيك
2: كلاسيك ولا اكاديميك
1: بي عفيف ان الناس اللي تسمع الموسيقى المغرمه نتاع الراب يعرفوا عفيف يا حاج واللي نسمعوها السيناتور هذيك السونور اللي هي عندنا كنت تسمعنا معز
4: عفيف يا حاج
1: ديما نسمعها في برشا هيتات اليوم يلقاوك قدام الكاميرا ولا الكاميرا ويت في البرودوي هذا شنو اللي خليك من جنود فكرة جنود الخفاء كانك تختار تظهر انت وانت تقدم
2: الحقيقة خاطر في الميسيون هذوم هما شنو كي جاوني معناتها البرودكسيون قالوا لي انت حاجتنا بيك على خاطر ابار تخدم في موسيقى عندك فازيت تاع ضحك وإيميسيون وهو الضحك ريت حتى في قاعدة كما هذا الضحك يلون
1: وي
2: باللي باش تكون
1: يطري القاعدة
2: دونك هوني عبارة واحد بركة خدمنا به برشا حاجات
1: دونك البروبوزيسيون كانت من الإنتاج مش أنت حابب تعمل حاجة هكا
2: أنا حبيت نعمل حاجة هكا قاعدة فكرة في مخي جاوني دو بروبوزيسيون اختارت الثانية
1: وشنو اللي يميز الثانية على الأولى؟
2: مش فلوس أول حاجة الحقيقة أنت عندك ايميسيون
1: عن فيها انت غريب عجيب اب على بكري وديما ما يهمكش الفلوس
2: والله صحيح
1: معناها نعرف كمان معناها اللي برشا سجلوا بحذاك بمبالغ معناها
2: لا لا حتى بليش الحقيقه تو ولاو معروفين
1: وكل شيء 30 دينار بديت 100 دينار
2: والله ما نحبش نسمي يمكن خاطر هم ما يحبوش ما فما شكون مثلا يجيني من بلاصه بعيده ونذكره هو وقت نجم نقولوا ايتيديون ولا بطال المهم يجيني من بلاصه بعيده ويقول لي ترونسبور ودير شنو قد باش ناخذ عليه فهمت كيفاش؟
1: أكثر من هكا عفيف استوديو نتاعو محلول للناس الكل.
2: أي عبد أي في بالك إمام تاع جامع جاي عمل عندي غناية جيش زاد برشا مرات تاع الجيش وبرشا مرات حاكم وما عندوش الحق يهبطوا دونك يوسك يسمع فيها روحه.
1: كغرام لي هو.
2: وبعثر صاحبته فهمتني فاز.
0: سان دون ديزيدي ميرسي.
2: أتانا تيك الكوردوني
3: أدريس سيل فوبلي عفيف.
1: إمام خرجته؟
2: لا لا سمحها هو سمحها يذولي المرته وما سامحش لاصحابه قال حتى نجم ياخذوا عليها فكره نتاع شبيك تعمل
1: معناها غيرك سيلكتيف على الاخر يخاف على الاسم اللي عمله فيختار مع شكون باش يخدم شوف عكسك انت
2: الحقيقه اذا كان وفير. ما خليناش اذا كان ما خليناش الموسيقى تتعمل انا سورتو نحكي على روحي ما خليتش الموسيقى تتعمل الناس الكل راهو كلاي بي بيتشي ما نعرفش فما ولا ما نتصور راهو حتى كان فما راتولت عليه ثنايا انا قصرت له ثنايا امباير كيف كيف السيربون كيف كيف ستو كيف كيف قصرت عليهم ثنايا مش انا طلعت قصرت عليهم ثنايا
1: مي في الوقت ما بعثكم خدمتوا حاجه ونجحتوا
2: فوالا مي في وقت من الاوقات انت تخيل تقول له انا ما نخدم
1: الاثنين خدمتوا ما بعثكم ونجحتوا اما ديما مالوروزمون يظهر لي هكا القاعده في العالم الكل الارتيست هو اللي يجني ثمار النجاح هذا
2: بيان سور كما في شوف لي حل يقول حط لي اسبوعي ما يقولوش حط لي حل
1: صلاح الدين سيدي يرحمه
2: اش اسمه ولا حاتم بالحاج ما يقولوش فهمتني حط لي ذكر المسلسل نتاع سطيش نعيمة الكحلة ما يقولوش
1: كيفاش تتعامل معاها الفكرة
2: هذه لا نورمال الحقيقة خاطر كنت تعرفها انا كي كنت نتبع موزيكا قبل ما نخدم موزيكا نعرف اللي برودوسر مش ياخذ في حقه كامل هذيك هي الحياة نورمال الممثل هو اللي يهز درابو نتاع الفيلم
1: تو تبدلت شوية خاطر نشوف برشا غنيات وقت اللي تنجح برشا يعني تعمل ملايين تولي فما تتخبى الاغنيه نعاودوا نيغوسيو ومن بعد تعاود ترجع
2: اولي تو برشا حاجات ولو فما
1: يعني بالوبجيكتيف ولات كي نخدموا اغنيه اذا كان فاتت 30 مليون حساب اخر اذا كان اقل حساب ولا
2: هو تو ولو بلاش يخدموا انا وانت رابر ولا شانتور انا برودوسر نخدم اغنيه بلاش من نتفاهموا على سبليت تتعمل اوتوماتيك يعني اذا كان انت باش تحط اغنيتك في البلاتفورم ديجيتال انا ناخذ 20% من غير ما تحسب وحدك ورقه وستير وتحسب الفيو بقداش اوتوماتيك تجيني ليا انا ما انا احسب نخدم معك انت وبلاش ها ومعك ومعك ومعك ومعك
1: اما هذا خلى برشا ثنائيات تدقدق ما كملتش وانت تعرف مليح
2: اي تحكي لي على مشكله اي ما نحكيش فيها
1: على مشاكل
2: اي برشا فلوس تعمل برشا مشاكل
3: انا يعني ما نعرفهمش الحكايه هذو
2: تا نحكيهم لكم بعد مشاكل
1: ما نحبش نخرج الا ايميل اللي فيا انا خاطر تجمعنا برشا حاجات حب يحكي لك تو يحكي لك انا
3: لا حدا غير ما تسمي الاسامي مثلا نوع من العرك شنو ينجم يكون باش يفهموا المستمعين معناتها عفيف
2: مثلا قبل العباد في الاسخال واليوتيوب فيه برشا فلوس الرابر وبرودوسر يقول له والله هانا عملنا الفيو تحسب قداش الفيو 10 فرانك يبدا يحسب بسويابعه وبيديه وكل شيء يقول له اسمعني خوذ انت هكايا وانا ناخذ هكايا وساعات يبدا هو ريت الباج الكل بايعها للديستريبيسيون ديجيتال يعني ماخذ تسبقه نتاع 100 مليون 80 50 مليون ديجا عنده هو ومازال يحسب بسويابعه كل شهر يمد له في 350 دينار اكزامبل والاخر يصدق ما مشاتش الاغنيه وهو ماخذ ديجا تسبقه هذا مو مشكل
1: جمله شهيره مع يوتيوب ما يدخلش فلوس وحكايه فارغه
2: هو راه اليوتيوب وحده ما يدخلش
1: هي صحيحه
2: صحيحه جرب حط يوتيوب وحده ما يدخلش برشا فلوس
3: مالشوا معاه بشي واحد
2: لازم نحكيوا على موسيقى تاع نحكيوا على ديستريبيوشن ديجيتال نحكيوا على البلاتفورم ديجيتال سامحني اللي هي ديزر وانغامي سبوتيفاي
1: نسهل شويه الفكره للناس اللي تسمع فينا يا ليلي مثلا ميجا هيت كي نشوف الارقام هذيك نعكسهم فلوس سيدخل برشا فلوس ولا ملاليم
3: لا استثناء ذاك
2: هذيك حاجه اخرى هذيك ما عملتش
3: تحكي على 860 مليون
2: ما عملتش 5 ملايين و6 ملايين هما 5 ملايين 6 ملايين ديجا فلوس الحقيقه فيو 5 ملايين فيوز يتسموا تفتوفه باهيه الحقيقه ما هذيك عملت برشا حاجات وتعديت حتى في نتفليكس في فيلم من الافلام ولا في سيري من سيريات فهمتني يعني هوني فما فلوس حتى ما تشافتش خاطر فما ببلشينغ فما حاجات اخرين خارج
1: نرجع البيت في بيت
2: نرجع البيت في بيت
1: اللي يقول عفيف مشى للبودكاست هذايا لانه الراب والموسيقى هذه تراجعت المده هذه
2: عمرها ما كانت تراجعت ما العباد يدخلوها تراجعت على خاطر علي وسامر اللي هما ربي يخلصوا حالهم مسنسين يهبطوا سيرتو سامر مسنسين يهبط كل جمعه دونك كل جمعه فما جديد
1: كانت فما منافسه كبيره
2: ابار منافسه كانت فما كل ما تعمل كل ما ترفريش الباج نتاع اليوتيوب تخرج لك حاجه جديده
3: شكون فما واحد منهم في الحبسه
1: لسنين
2: دونك تيران لما حال فارغ شوي
1: اما مش فما اسماء اخرى فما برشا اسماء اخرى
2: فما امباير فما ستوز هذا قاعد يهبط شكون اخر فما لعبت هبط مع نشوف في كازو زاد يهبط نشوف في جنجون يهبط اما عباره دو تي دافيش نتاع الراب التونسي
1: فما بلطي
2: قاعد يهبط مش قاعد تشوف فيه برشا الحقيقه ما نعرفش اش قاعد يعمل تو ما يبرتي يعجبني في حاجه يغيب يغيب يغيب
3: ويجيك بحاجه
2: دامه حتى كي ما تعجبنيش انا ما تمشي
1: ما خدمتش مع بلطي عفيف
2: جامي نعرفه
1: حاولت تخدم مع بلطي
2: ما لوشتش
1: مش يهمك كونه اسم كبير ويوزن في الساحه تقول نجموا مع بعضنا الاثنين نعملوا عجب نعملوا حاجه كبيره
2: لا مش هكاك في الموسيقى اللي نخدم فيها
1: كيفاش
2: مش باش نقول لك مقسمين دي كلون اما تشبه شويه معناتها انا وامباير اللي
1: اذا كان تخدم انت وامباير ما تخدمش انت وبلطي
2: لا عندي الحق نتاعو نخدم كيما قلت لك مع سيربون نو نو نخدم على لايا زاد نخدم على برشا عباد مي بلطي زاد عنده عنده النوايو نتاعو عنده الحاجه نتاعو هو ما لاباس تجيب في عفيف انت فهمت كيفاش
1: يعني عفيف ناجح ويخرج موزيك حلوه
2: اي حما حتى السيد اللي معاه ما نعرفش كيما مازال معاه ولا هو حبيبي زكانك اللي خدم يا ليلى يا ليلى دونك السيد ناجح علاش تجيب في عفيف لاباس تنجم تصنع حاجه حتى كان هو يعرف اللي النجم نخرج معاه حاجه اوري اللي يعمل فيه لاباس جايب عفيف ما فهمش علاش فهمت كيفاه
1: وبينك وبين روحك تقول نحب نعمل مع بلطي حاجه
2: بيان سور اي نحب عمري ما خدمت معاه نحب نجرب الخدمه معاه الحقيقه نصور طلعني ابار في الباليه واحد اخر نصور سده فما جو اخر مع بلطي ما نعرفش
1: وانت من جنود الخفاء اللي يقترحوا خدماتهم على اصوات معناها اذا يعجبك صوت حتى لو مش معروف تقولوا نحب نخدموا حاجه مع بعضنا ولا لا انا موجود اسمي موجود استوديو نتاعي موجود
2: الثانية
1: بي نرجع على البيت في بيت خاطر بالحق ما حكيناش بالكدا بكري قلت لك ضيوفك منوعين احنا شفنا حلقتين كهو اما في قادم الحلقات
2: سكوب سكوب
1: باش تفتج
2: الثالثة هشام سلام دونك بعيد زاد بعيد
1: تكتكت لهنا فما تكتيك الفيوز هشام سلام اليوم اسمه يدور بالكدا غنية تيرولي رجعت بعد 15 سنة مسموعة مطلوبة دوك انت في هذا في ضيوف يجيبوا زادة فيوز ويجيبوا جمهورهم
2: انا خاطر كما ديما يقول لي البروديكتور اللي معايا يقول لي انت تخمم كارتيست انا خمم كمنتج يعني باش تجيب لي اصحابك رابرات اللي ماهمش يعملوا في فيوز ولا العباد اللي ماهمش يعملوا في فيوز يعطيك الصحه تو نعملوها اما تو اعطيني الفيوز يطلعوا باش نكبر الشان وباش تدخل لي زاده تفتوفه تغطي الشارج اللي نصور به
1: مقياس نجاح حلقه عندك انت شنو اذا كان المنتج عنده هو فيوز
2: والله ما نعرفش ولازمني نخمم فيها هذا هذا لازم نكتبها
1: خمم فيها شوية عفيف احنا عنا فاصل صغير وراجعين
4: جوهرة ببليسيتي ما فهمتش انا من جاتك فكرة المشيان الحمام بورقيبة
5: الطبيب قال لي مشاكل خشمك ووذنيك والروماتيزم الكل يلزمهم جمعة في حمام بورقيبة في المرادي
6: يا محلاها اللي
5: أنا ماشي باش نتفاهم مع الطبيب على الكير نتاعي أنواع العلاجات هذه الكل ما تلقاها كان في حمام بورقيبة في المرادي وتعتمد على المياه المعدنية الجوفية جمعة من زمان ترجع تنطل هاي كوراج كوراج
6: يا بنتي الكير الكل عملتهم أنا مانيش كيف
5: فريدة والله فريدة المرادي حمام بورقيبة المحطة الاستشفائية بالمياه المعدنية
7: مع كارت ولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك عزيزة الدار دارنا
4: جوهرة أفهم
8: ببليسيتي
9: تسمعوا من الاثنين الجمعة من الخمسة للسبعة أنتيبيوتيك على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع ومتمتع
1: عفيف يا حاج رجعنا في الانترفيو بيت في بيت هو جديد عفيف اللي تلقاوه على يوتيوب قلنا حلقتين ستو إيمان الشريف الحلقة الثالثة
2: هشام سلام
1: هشام سلام
2: نحب نجيب جوارات زادا نحب نجيب ممثلين نحب أن نخرج من الستاندار
1: على مين فرح
2: انا تعرف شحب نعمل انا نحبكم تحب نجيبك انت لا نحب مش في نقول ما تنجم تكلاشي اللي تحب
0: اي
2: فهمتني وانت زاده مرحبا بك تحب تكلاشي اللي تحب زاده
1: اي على ذيك الكلاشات في البرنامج الحوار مع الضيف على شنو يلوج عفيف وقت اللي يجيب ناس يعرفهم بالكدا كيما استو خدمتوا مع بعضكم قبل في الحلقه الاولى ايمان ما نعرفش تعرفوا بعضكم ليه اما طبيعه الانترفيو على شنو تلوش؟
2: بازي على الضحك انا حقيقة جايب عبد بحذايا باش نحكي لي جديد متاعي وانا سرقوني وانا عملولي وعندي البوم باش يبلبز الدنيا ما نحبش نسمع هذا الكلام
1: مالا
2: نحب الضحك
1: مش الفنانين كل ضامرين
2: لا نخرج منه نحاول ماكسيموم باش سواء معناتها نضحكوا نسمعوا ضحكه مش نضحك العباد عليه سورتو خاطر مبني على قدر زاد على الاخر يعني مانيش باش نجيب فنان اكبر مني في العمر ولا اكبر مني في معناتها كقيمه فنيه ونهنتلو ونمزبلو كل شيء نحاولوا نصنعوا ضحكه انا وهشام سلام لعبنا شكوبا وفصل لي حاجات ضحك علي العباد
1: خليتها
2: وانا نغزر نقول راني نقدرك راني دونك نورمال الحقيقه مبني على الضحك
1: انا تحضر من الاول تحضر حاجات تبدا ملم بالضيف تعرف شنو عمل شنو ما عملش فما خدمه الحقيقة. ولا هي عفويه
2: لا لا لا الحقيقه انت يكون في بالكش اللي انا زاد عندي تو جنود خفي محمد داش معايا تذكروا غانا كاميرا غانا اللي هو في خنشور هذو ما معايا
1: انت اليوم كل المناشط اللي يجيوه الاوراق حاضرين جاهزين
2: هذي عجبتني هذي نحيها
1: والله
2: ونعيش فيها بالحق
3: عجبك الدورة
2: مش فيكم هكا
1: شنو اللي تنحيه وشنو اللي تخليه
2: اذا كان بسؤال ستاندار نتاع باش نسال حاجه وباش يجاوبني حاجه
0: عادي.
2: ما حاجش بيه انا مانيش اعلامي راني انا دخيل عاد زومان اللي سبوا فيا انا ذاك هو اللي سبوا
3: انا هو الدخيل
2: انا دخيل يعني كان فما حاجه تضحك ولا كان فما حاجه تصير فيها ينجم يروبوندي عليها هو بفاسون ضحك ديما قلت لك مبني على الضحك والموسيقى. اما شنو جديدك وشنو احسن لون عندك وكان جيت شجره شنو ما نحبهمش
3: كيف نجم نلقاهم الحاوين
1: موجودين على يوتيوب موجودين
3: يوتيوب عفيف شريف
2: عفيف شريف ولا ام في ال ام في ال 06 برود
3: ام في ال عاد عفيف شريف اسال عاد
2: ميسر شايف دار شريف معروفين دار شريف
3: اسمع ذكرت جبت بنت عمك ايمان الحلقه
2: الثانيه ذكرتني في عبستر عمامو اي بابا مالا تلبس ذهب منا لنا
1: صديق البرنامج
2: صديقي
1: بي بعد التصوير فما المونتاج اذا الضيف يقول لك راني تقلقت من حاجه حب نحيها
2: اقنعني علاش نحيها
1: زامرة ضحك تنحيها تقول له على راسي والا تجب تشد صحيح تقول له تجيتني ضيف احنا عندنا ضوء عندنا انتاج عندنا كذا هذه حاجتي بها
2: مانيش ديكتاتور لك الدرجه اما اقنعني علاش حب نحيها كي نقنعك انا باش تخليها النيغوسياسيون تشري ولا ما ابريتو مانيش باش خرجك هايب كان حسيت روحك سافا با وكان حسيت اللي هي فيها تعطيح قدر ولا تعطيح القيمه اللي انت فيها ميسيرش تاعنا حيوه اما انا تاعنا زيد نفسر لك علاش حاب نخليها وديما الحقيقه الديسيزيون فينال اللي هو عند
1: تكون هي عند الضيف
2: آه.
1: فما حاجات محضره مع الضيف ولا هو بيدو جي مش فاهم حتى شيء من العالم هذا عالم عفيف
2: لا لا لازم نفسر له لازم سورتو كي باش يختار لي شوا نتاع الموسيقى كل شيء نقول له راه فما حاجات كي باش تختارهم ما يعملوش حس دونك امشي الحاجات اللي فيهم كيما قالت ايمان حسوس كي باش تهز حاجه ما نجم نوحى لنا فهمتني دونك امشي للشيره الحاجات اللي فيهم تشتغل فيهم برشا حاجات نلقاو فيهم حس هذا هو
1: يعني التحديد يكون كان في الكوتي نتاع الموسيقى
2: وزاد الحقيقه خاصه كي جيني مثلا ايمان كي جاتني انا نقدرها ما نفهمش علاش انا كي تبدا سوتو امراه واكبر مني نقدر على الاخر يعني قلت لها ميسيلش راه كتبوها هذيا راني باش نسالك سؤال هذا ولا نفسخه اي يسال قالت لي شنيا انت يقولوا عليك مهبوله ايه مهبوله تعال نحكي فهمت كيفاش ما فما اساله
1: هاي فرح بحذنا فرح في الحوارات اللي عملتهم تعطي الاسئله ولا المحاور الكبرى ولا لا
0: ليه البوت عبس تنحى انا بوغ موا لو بليزير سي كي تكتشف الحقيقه شنو السؤال
3: مش العفويه اللي عند فرحة
1: نعرف
3: ولكن
0: شجعوش استدعاني عافيه
1: فما ضيوف متطلبين
3: ارتاح شويه عادي شايلين
0: ليه نحب نعمل غنيه
1: فما ضيوف انا نذكر ضيف في الكرهبه ما حبش يهبط للراديو حتى يقرا الانترفيو
0: اي برشا ليه برشا يجيش قبل بنهار
1: وانا اخترت ما نعملوش حلقه
2: اما يتيح بيك انفيتي فهمتني معقد كيما نعرف انا ويترشق لك في اللونتين يقول لك جو كيت لو بلاتو كيف جيت هذوك موجودين انت لازم واحده واحده
1: المفروض تعجبك انت
2: لا لا الحقيقه ما نحبش البلاي ما نحبش البزائيه مانيش غاديك
0: فما اللي ما يقولكش هيت لاسئله ما يقولك ها وشنو ما تسالنيش
2: حلو ما تسالش
0: هيت حوش ما نحبش
3: نحكي في هذو هذا عند سياسيين سيرتو قبل في البرامج السياسيه في
1: تجربتي
3: يقول لك ما تجيبليش على الحكايه اللي في
1: الحوارات كنت لنحب نقابل في تجربتي الاولى في الحوارات وما نعرفش صحيحه ولا غلطه كنت لنحب نقابل الضيف قبل الحوار ولا بعد الحوار قبل باش يقول لي ما تسالنيش كذا دونك نتفاداوها
2: ومن بعد باش يقول لك علاش عملت
1: ما تهبطليش العنوان هذا ولا البارتي هذه ولا
3: عناوينك عادتي ساعات تعمل كوارث يا رمي
1: هما يقولوا ولينا ديما مع مدرستي اللي يقول حاجه يتحمل مسؤوليته انا هكا
2: معناتها فهمت تو لازمني نرد بالي اوكي اذا تكسح لي سي
1: بونسي فهمت باش الناس ما تفهمناش بالغلط اذا كان نحكيو على برنامج مباشر برنامج مسجل حاجه اخرى اذا كان انت في المباشر قلت تتحمل مسؤوليتك وكا هاو باهي عفيف البرنامج هذايا بديتوا على ديجيتال وتحبوا يكمل في ديجيتال ولا تشوف النجم يكبر وينجم يكون موجود على تلفزه
2: لافونتاج في التلفزه اللي باش تدخل الميسيو تو الموند يولي العباد كل نجم يتفرج اللي هي المراه اللي في الكوجينه اللي ما عندهاش اكسي للانترنت اللي هو الحقيقه ماهوش السيب نتاعي برشا وتحب ولا تكره زاد تو الديجيتال غلب الراديو الحقيقه وغلب زاد التلفز وحاجه اخرى في الديجيتال
1: هو مناقش مش وقته هو أي. غلب على خاطر فما مقياس معناها تشوف قديش فما فيوز اما انا نسمي لك برشا برامج مسموعين بالبدا ماهمش موجودين على الديجيتال
2: يعني باش نغلبك تاعو الديجيتال انت تعمل فيه اللي تحب في التلفزه وفي الراديو رد بالك تعمل هكا ورد بالك تعمل
1: هي على خاطر فما ضوابط المهنه بالاساس
2: فوالا دونك في الديجيتال فماش ضوابط المهنه برشا
3: فما برشا ضوابط
1: قربت
2: قربت لا تعال لازم نحكيو
3: فما اكثر من 54 ضابط
2: اوكي باه
1: اللي تقدموا على الديجيتال تقول انا في الديجيتال عندي حريه نقول شنو نحب نعدي كلام احرش لانه احنا في الديجيتال والا لا فما مسؤوليه ينجموا يتفرجوا صغار كبار فانا عندي ضوابط للديجيتال هذا
2: انا ابار هذا ساعه اللي تحكي فيه انا حتى العباد اللي يجوا يسجلوا عندي راب فيه كلام خايب ديما نقولوا ايفيتي إيفيتا على خاطر بيجي نهار وبش يكبر بيجي نهار وولده بش يسمعه وهو إذا كان رابر ومشهور ولا معروف راه يتبعوا فيه جينيراسيون أخرى ما في بلوش حتى كان ما في بلوش طاوي جينيراسيون اللي صغار بش يكتشفوا غنياته بش يحفظوهم دونك مسؤولية فهمتني دونك نحاول
1: إذا يشد صحيح
2: وازي
1: نخدم انا
2: من المهم ما تكفرش
1: وي فما غنيات عملتهم عفيفو ونادم عليهم
2: ندم عليهم ليه فما حد شيء ندمت عليه اي لا امبوسيبل ندم على خدمه لا ما ندمش
1: بي السيزون الاولى قداش من حلقه
2: نقول لك حاجه صدقني في المحلوش مازلنا ما نعرفوش
1: المحلوش على خاطر سؤالي حبيت ثلاثه اسماء ضيوف تحبهم يتوجدوا وتقول انا نجحت في الموسم الاول اذا جاوا الاسماء هذه
2: لوتي بوشناق شفت في نيفيزيون
1: اي
2: في الكرة ما نفهمش الكرة اعطيني جوار
1: اعطيني بوشناق حاولت
2: لا الحقيقة ما زلت
1: طالب برشا متاح
3: لطفي نعطيك نمر عثمان
1: لا لا لطفي هز
2: نحكيو عندي برشا حاجات باش نحكيو معاه
3: المانجير نتاعو
1: يهز تليفون ويتناقش معاه اذا تعجبوا الفكرة يشارك وما عندوش مشكل دونك قلنا لطفي بوشناق
2: شكون
1: مع حظ الالقاب اي
2: شكون جوارات جوارات معروفين انا ما نعرفش جوارات
1: حتى ما نعرفش كرة انس يعرف
2: شكون فما هكا نحب جوار
1: في الفن
2: نحب جوار بليد شوي شفنا في الفن
8: علي بومنيجل كان تحبه
1: تقبل اقتراحات
2: اسمع
1: فرح عرفت حكيتك الرحلة اللي تجيب معك أربعة من الناس تاخو انت بلاش فرح تعطيك أربعة ضيوف وتاخو حلقة
2: أبعثوا اس ام اس على
1: النوم عجبتها الغنية
8: هي فكرة قال لي أي واحد يعمل غنية وباعه وشد كسرونة ولا يشد شطرنج ولا جيم بيعال
1: في التعليقات سألوا برشا على امباير
2: ايه
1: خدمتوا معاكم بالكدا توقعنا في الحلقه الاولى كان مش الاولى راهي الثانيه
2: ما نحبش نجيبوا من الاول على خاطر العباد باش يقولوا جابوا خاطر
1: صاحبو
2: على فكره هم نجيب شقوله اللي لي زانفيتي مش انا نجيب فيهم راهو خاطر كي نجيب انا لي زانفيتي ريت ستوديو نتاعي العباد اللي يجيو يسجلوا
1: اي ما عندك فيتو تقول لا
2: ما عنديش حق نقول لا ما نيغوسياسيون
1: فما فيلينغ في الحوار
2: والله لي انا جربوا
8: يسخايلك سامي بن نور
2: نتاقلم نتاقلم نتاقلم اي ما فهمتش انا قلت
1: اي
8: مو مليع مسكين ويجيب ضيف قولوا هذاك ما يجينيش هذاك ما نحبش هذاك
1: كل منشط عنده اختياراته فما شكون اللي يرى اللي هي خدمه هذه خدمه لانه الاسم الفلاني توا هو حديث الناس الكل فحديثنا معاه يجيب جمهور وناس تسمع اوكي فما شكون ما يعني في حتى شيء هذا الكل اللي يهمه هو المحتوى وهذه مدرسه وهذه مدرسه والجمهور جماهير عفيف فرحان برشا اللي
2: يعيشك
1: نتمنى لك برشا نجاح وتوفيق للناس اللي تسمع فينا وتحب تشوف الحلقات
2: يوتيوب MVL 06 برود ولا عفيف شريف تتلقى برشا حاجات
1: موسيقى المده الجايه فما موسيقى
2: ديما فما موسيقى اما الحقيقه مع امباير فما هذا النجم معناتها بيرميتي روحي باش نقولها على خاطر هز درابو معاه دوك نجم نقول فما بورتون فما برشا عباد اخرين جابتو موسيقى ما عادش حق نبروموتيو نجم نقول ايش مدخلك انت جاي نسجل عندك لاباس
1: وي بالنجاح والتوفيق
2: يعيشك يعطيك الصحه
1: بون كوراج احنا ناخذوا فاصل صغير وراجعين نكملوا معكم المشوار في اونتي بوتيك حتى للسبعه
10: عفيف يا حاج
9: اونتي بيوتيك

0: في اخر البرنامج عندنا شازام وعفيف يا حاج معناه برشا موزيكا
1: يشارك معنا
0: فرصه نمتحنوه هو عنده مع الموزيكا مع الاغنيات هذه ايها
1: وقالي فسروا لي
2: مش على المغني والغني
0: خذ الورقه
2: هذيا اسم الغني
0: عندنا ست اغنيات خنفسر شوي للناس الاغنيات اختارهم يوتيوب عفيف احنا نعطيوه الاغنيه الاولى
1: علي اطوار كما
0: هو يتبع باش اسمه لي زيكستري هذوما تعطينا اسم الاغنيه وشكون يغني فيها
1: بربي سامحوني طب انا جو في كيتي لو بلاتو كيفاش تعطينيش كاسك
0: عندك الكاسك عندك
2: ما نستعملوش الكاسك
1: ولاش بالاحساس
0: ما يحبوش يسمعوا الكاسك خاطر
1: اوكي اوكي سي بون سي بون
0: المونيتور هذاك يلا هما ست اغنيات اسم الاغنيه شكون يغني فيها هذا شازام

0: Shazam.
1: بيه عاد زي ابو سيف بيه اسمع
2: لحظه
3: يزرب برشا
1: اللي بتاع شماته انا في اسمع هذه ما تعديش في الراديو عرفت انا باش نقول لك اللي حكينا فيه المعقد هذا كان تو اسمع هذه ما تعديهاش
3: بيه عاودوا نسمعوا مره اخرى ركزوا بالكدا يلا هذا شزام للمره الثانيه

0: هذوما ست اغنيات انا كنت لو شو اسم اخر الجزان حبيت فيما معناه على طرطوش لساني خاطر هي بنت الحكايه كانوا تبدا تسمع في الاغنيه وتحس فيها على طرطوش لسانك وتخلط الاغنيه
1: بدلوا اللي بعد شيء مش خايبه طرطوش لسان
0: باهي الاغنيه تاع باهي خايبين
2: تسرق البيت
1: ليه تحسها ماكله بلا طرطوش لسان
0: لازم تاخوها ربي خان حي هو نزار مرزوق
1: نزار
0: صديق كذي شفته مع صديقي
3: نزار مازال التحية عنده
0: استلهمنا كما استلهمنا
3: التشكيلة منوعة برغم برغم معناتها المنصة اللي كانت فيها مش قوية لكن هو البرنامج نتاعو
0: كان برنامج عائلي ممتاز على الاخر
3: اول
0: تلبزة عملتها تعلمت غاديكا بي تي انا مع نزار مرزوق ما عادش وقت يلا الاغنية الاولى شنو كتبت
3: راغب علامة
0: اي اسم الاغنية
3: عاشق يليل
0: فرح شنو كتبت؟
2: راغب علامة
0: واسم الأغنية؟
2: مغرم يليل
0: شنو كتبت فرح؟
2: مغرم يليل
1: راغب علامة سهرتيني
0: دونك نقطة الفرح كاملة راغب علامة مغرم يليل
3: 0.75 أنا عندي
0: ما عنديش أنا ذاك مع سيدي سامي
3: نص
0: يعطيك النص 0.5 أنا يا أبيض يا أسود لكن مش رمي
3: ماشي جيب
1: كنترول كنترول حافظوا له كعبه بعد
0: اسم الاغنيه وشكون يغني فيها
3: داكور
0: باهي نخار
3: اي جارك
0: يلا الاغنيه الثانيه شنو كتبت فرح
2: انا كتبت صابر رباعي والاسم على طرطوش لساني اما تخلط الاغنيه اللي بعدها ما نلقاش
0: لا اجابه شفت كيف لا اجابه عفيف
1: صابر رباعي قولوا لي علاش
3: انا عندي اسم المغني مانيش نقوله خاطر ما عنديش اسم الاغنيه
0: بحق قولش
3: لا لا صابر بيع ياك
0: ما كتبت حتى شيء
2: تو لازمني نلقى العنوان بربي يعطيني حرف
0: حرف حرف الطاء
2: تا
0: اي اي تا الف طاء
3: طيارة
0: لا
3: يا سيدة يا طيارة
2: ربي نعرفها راني
0: طفلة العربية
2: طفلة
0: طفلة العربية الأغنية الثالثة شنو كتبها ناس بن مالك
3: مسطم أغنية أنا فرنسيس
0: يوتيوب شفت علاش
3: عليه عليه مستر
0: جيمس كنت عارف اللي أنت باش تقول هذايا هذاك علاش مستر جيمس
3: مستر جيمس
2: معروفة هي
3: عليه عليه
0: عفيف شنو كتبت
1: عليه عليه متر جيمس
0: لا فرح ويلي ويليام ايجو خرجت 2015 مليار و192 مليون مشاهدة على يوتيوب الأغنية الثالثة أنس الرابعة سامحني الرابعة
3: شو كتبت؟
0: شنو كتبت؟
3: نجوى كرم حكم القاضي
0: فرح
2: نجوى كرم أنا ما فيي
0: عفيف
1: لا عملت كلي هكا
0: عملت هكا نجوى كرم لو حبيتك اسمها الأغنية
2: لا لا عمر لو أسمع حبي اسمها أنا ما في
0: فرح صحيحة معز يقولي فرح صحيحة
3: معز عزم
0: نقاط الفرح يلا ما عادش وقت الأغنية الثالثة الخامسة سامحوني
3: ما عنديش
0: فرح
2: ما عند ما نعرفهش بوغتون عرفوها
0: عفيف
1: لا لا
0: بكل
1: والله شوف
0: كان جيراك خرجت 2015 الأغنية السادسة
3: ما عنديش
0: بالكل
3: ما عنديش
2: نعرفوا الكلنا نعرفوا الكلنا وما عرفناش
3: بالضبط محمد العزبي
0: سيتسا شنو كتبت محمد رشدي
3: محمد رشدي يا رب
0: سامي يقول لك محمد رشدي هكا فرح متى اشوفك
3: متى اشوفك
0: يلا نشوفكم نسمعكم غدوه ميرسي توت ليكيب يعطيكم الصحه ملتقانا غدوه ان شاء الله في حلقه جديده
4: تحب روحك الفاش تحب تفهم العلة وبنت العلة تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة تحب تسمع وتسمع صوتك اسمع جوهر اف ام جوهر اف ام الدنيا وما فيها آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر اف ام بسمة سعيدية
5: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المسائية وهذه أبرز عناوينها الخطوط التونسية تبرمج 44 رحلة ذهابا وإيابا لنقل الحجيج التونسيين إلى البقاع المقدسة ووزارة التعليم العالي تخصص 155 منحة جامعية للمتفوقين في بكالوريا هذا العام للدراسة بفرنسا وألمانيا وتونس في تفاصيل أخبارنا، أعلنت الخطوط الجوية التونسية اليوم عن برمجة 44 رحلة ذهابا وإيابا مخصصة لنقل حوالي 5700 حاج وحاجة إلى البقاع المقدسة بين 7 مايو وحتى 14 جوان المقبل، انطلاقا من 5 مطارات تونسية، وذلك استعدادا لتأمين موسم الحج لسنة 1447 للهجرة 2026 ميلادي. وتنطلق رحلات الذهاب وفق بلاغ صادر عن الشركة بداية من 27 ماي 2026، وسيتم تأمين رحلات نحو المدينة المنورة خلال الفترة الممتدة بين 17 و12 ماي، تليها رحلات نحو جدة بين 23 و21 ماي. وتشمل هذه الرحلات مطارات تونس، قرطاج، وصفاقسطينة، والمنستير لحبيب بورقيبة، وجربة جرجيس، وجابس مطمطة. ستنطلق رحلات العودة بحسب نفس المصدر بداية من 1 و14 جوان المقبل، وستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. وتوفر الخطوط التونسية في إطار حرصها على تحسين تجربة السفر امتيازات خاصة بنقل الأمتعة، تشمل حقيبتين بوزن 23 كيلوغراما لكل واحدة، بالإضافة إلى 5 لترات من الماء زمزم، وحقيبة يد بوزن 8 كيلوغرامات. أيضا أطلقت الخطوط التونسية خدمة جديدة بعنوان حاج بلا حقيبة، وهي خدمة مخصصة لضيوف الرحمن، تهدف إلى توفير أقصى درجات الراحة والرفاهة خلال الرحلة. وتمكن هذه الخدمة الحجيجة من التنقل مباشرة نحو مقرات إقاماتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة دون الحاجة إلى انتظار الأمتعة بالمطار، حيث يتم نقلها مباشرة من المطار إلى الفندق عند الوصول، ومن مقر الإقامة إلى المطار عند المغادرة تحت إشراف فرق مختصة وبأعلى معايير السلامة. وللاستفادة المثلى من هذه الخدمة، دعت الشركة في بلاغ صادر عنها اليوم الحجيجة إلى الالتزام بجملة من الإجراءات، من بينها وضع الملصق المخصص على الأمتعة والتثبت من تدوين المعطيات الشخصية بدقة واتباع إرشادات الفرق المشرفة. ووضعت الخطوط التونسية على ذمة العائلات مركز نداء تحت الرقم 81 10 77 77، إضافة إلى العنوان الإلكتروني colorcenter@tunisair.com.tn، وذلك لمزيد تقديم الإرشادات والاستفسارات. موضوع آخر، كشف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم عن عمل جار بهدف تطوير أدوات التمويل الأخضر الأكثر ملائمة للسياق التونسي. وأكد عبد الحفيظ خلال الدورة 5 للمنتدى الدولي للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المنتظمة بتونس يومي 5 و6 مايو الحالي، أن الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون لا يمكن أن يتحقق دون تعبئة القطاع المالي. واعتبر في هذا الصدد أن مسألة التقليل من انبعاثات الكربون تمثل مكونا أساسيا لتعزيز القدرة التنافسية والجاذبية والقدرة على الصمود، وأن تونس تقف اليوم أمام خيار استراتيجي حاسم لضمان هذا الانتقال الذي يشكل فرصة حقيقية لتحقيق تنمية شاملة. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال أفريل 2026 مستوى 5.5% مقابل 5.6% في أفريل من سنة 2025 وفق مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم. بقصر المؤتمرات بالعاصمة تم اليوم تنظيم نقطة إعلامية بمناسبة حفل اختتام مشروع تونس المبدعة الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في تونس. مراسلنا مهر الصغير كان في المتابعة وكان له هذا الجزء من كلمة وزير السياحة سفيان الطقية خلال أشغال هذا اللقاء.
6: يعد قطاع الصناعة التقليدية من أهم القطاعات ذات التشغيلية العالية في تونس، إذ يضم حوالي 300,000 حرفي وحرفية موزعين على مختلف جهات الجمهورية، ويساهم بشكل فعال في تنشيط الدولة الاقتصادية كمشهد القطاع ديناميكية متواصلة على مستوى التصدير، حيث بلغت قيمة الصادرات المراقبة ما يناهز 160 مليون دينار تونسي سنة 2025، مع أفاق واعدة لمزيد التوسع في الأسواق الدولية. وفي هذا الإطار يأتي مشروع تونس الإبداعية يجسد الرؤية الاستراتيجية للقطاع من خلال اعتماد مقاربة شاملة ترتكز على تثمين مختلف مكونات سلاسل القيمة من المواد الأولية والتجهيزات والإنتاج إلى التصميم والتجديد وصولا إلى التسويق والترويج على مستويين الداخلي والخارجي. وقد مكن هذا المشروع من تحقيق جملة من النتائج الهامة نذكر من بينها دعم أحداث وتطوير 17 تجمعا حرفيا وكذلك الحقائق الاقتصادية في الجهات بما يعزز العمل التشاركي ويرفع القدرة التنافسية. تعطيل أكثر من 2000 حرفي عبر برامج التكوين والتعطيل الفني من خلال إنجاز 400 حلقة تكوينية ورفقة وسادات 200 مؤسسة حرفية وتنمية قدراتها ماديا وفنيا. تحسين وتطوير التصاميم بما يستجيب لانتظارات الأسواق. تعزيز البحث والابتكار خاصة عبر المسابقات والانفتاح على التصدير. تثمين صورة المنتوج الحرفي التونسي وربطه بالأصالة والتجديد. إحداث 7 مراكز تصميم بالجهات كفضاءات حيوية بين الحرفيين والمصممين والخبراء والطلبة والجامعيين تتيح التطوير المهارات ومواكبة الاتجاهات الحديثة بما يعزز تنافسية المنتوج في الأسواق التصديرية.
5: شأن آخر، خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 155 منحة جامعية للدراسة بفرنسا وألمانيا وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس لفائدة التلاميذ المتفوقين في امتحان البكالوريا لدورة 2026. وتتنزل هذه الإجراءات في إطار تشجيع التميز والتفوق الدراسي وفتح الآفاق أمام أبناء تونس لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي حسب منشور عدد 15 لسنة 2026 نشر مؤخرا على الموقع الإلكتروني للوزارة، وتضمن الجدول التفصيلي للاختصاصات وصيغ احتساب النقاط وأجل الترشح والإعلان عن النتائج. تجدون تفاصيلها أيضا على موقعنا جوهرفام.net. أعلنت منظمة محامون بلا حدود في تونس اليوم عن تلقيها قرارا يقضي بتعليق نشاطها. وأفادت المنظمة في بلاغ موجه للرأي العام الوطني والإقليمي والدولي بأنها تلقت قرارا يقضي بتعليق نشاطها، مؤكدة تمسكها بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها واتباع كافة المسارات القانونية والقضائية المتاحة أمام الجهات المختصة للطعن في هذا القرار. قرر اتحاد إذاعات الدول العربية تأجيل الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون إلى تاريخ 24 من سبتمبر القادم بعد أن كانت مبرمجة في شهر جوان المقبل. وأصدر الاتحاد بلاغاً اليوم أكد فيه أن قرار التأجيل تم اتخاذه بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة العربية في الفترة الحالية وخاصة في الشرق الأوسط والخليج العربي وما رافقتها وترافقها من تداعيات حالية ومستقبلية. دوليا، قالت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم إنها تتعامل مع اعتداءات بالصواريخ وبالمسيرات من إيران، وذلك في ثاني هجوم تتعرض له الإمارات في أقل من 24 ساعة. تأتي هذه الهجمات بعد يوم من هجمات صاروخية. قالت وزارة الداخلية الإماراتية إن الدفاعات في البلاد تعاملت معها، في حين أكدت وزارة الدفاع رصدها 4 صواريخ قادمة من إيران. إلى ذلك، وجهت باكستان ودول أوروبية دعوة للالتزام بوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة والعودة إلى طاولة المفاوضات، وذلك في أعقاب تجدد الهجمات الإيرانية على الإمارات أمس واليوم بالصواريخ والمسيرات. مصدر دبلوماسي أمريكي يؤكد اليوم أن الولايات المتحدة وزعت مع دول الخليج العربي على أعضاء مجلس الأمن الدولي مسودة مشروع قرار بشأن مضيق هرمز. وأوضح المصدر أن مسودة القرار أو مسودة هذا المشروع التي تعمل عليه واشنطن مع دول الخليج تشير في إحدى فقراتها إلى التصرف بموجب الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة. وكالة رويترز ونقلا عن دبلوماسيين غربيين أفادت بأن أعضاء مجلس الأمن سيبدأون اليوم محادثات بشأن مشروع القرار المدعوم من الولايات المتحدة ومن البحرين تحديدا. أضافت أن مشروع القرار قد يؤدي إلى فرض عقوبات على إيران يتيح استخدام القوة إذا فشل طهران في وقف الهجمات والتهديدات التي تستهدف الملاحة التجارية في مضيق هرمز. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: نهار 8-9 دون تريك مع وليد بسباس على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: برعايه
2: احلى بونص لاحلى ناس
3: مع لوخه جديده احلى بونص. اريد تربحك 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم الدقيقه 190 مللي.
0: اريد طور عالمك.
4: وبعد ان تطوروا علينا على جوهرة اف ام وجوهرة تي في، مسيكم بالخير وما كنتم موجودين. هذا موعدنا المتجدد من دوم تيك اللي نقدم لكم فيه اخر اخبار التكنولوجيا وعالم الاتصالات من 8:03 دقائق و10 ثواني لحدود 9 متاع الليل. البدايه اكيد باش تكون بالموسيقى قبل ما نبداو بمجموعه من الاخبار اللي نواكبوا فيها اخبار التطورات العلميه في تونس وفي العالم. البدايه باش تكون مع اخبار راينا في البرنامج شركه تريد تونس.

دمت لك على جوهرة فهم وجوهرة تي في، وكما قلنا لكم بداية بشكون مع راعي البرنامج وبشكون انطلاقا من منطقة الكرام في الضاحية الشمالية لتونس العاصمة، وين اختتمت شركة أريد تونس مشاركتها كراعي زادة كيف كيف الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب اللي انطلق في 23 أفريل وتوصل لغاية نهار 3 ماي 2026، وبالتالي باش تأكد من جديد التزامها بدعم الثقافة والأدب والإبداع والمعرفة في بلادنا. في إطار التظاهرة هذه، شركة أريد تونس برهنت كونه قادرة أن تكون متواجدة بقوة وتساهم بدرجة كبيرة في تكريم الإبداع الأدبي التونسي من خلال رعاية زوج جوائز مهمة للغاية، أكيد باش تأكد على دورها ومكانتها في دعم الثقافة في بلادنا. وكان الدعم بالفعل من خلال زوج جوائز. الجائزة الأولى هي جائزة عبد القادر بن الشيخ لقصة الأطفال واليافعين، واللي تبلغ قيمتها 10,000 دينار تونسية، واللي تهدف لتشجيع الإنتاج الأدبي المواجه للطفل والنشأة وتنمية روح الإبداع والخيال وحب المطالعة لدى الأجيال القادمة. وفيما يتعلق بالجائزة الثانية، فكانت جائزة نور الدين بن خضر لأفضل ناشر تونسي، واللي تبلغ قيمتها زادة كيف كيف 10,000 دينار تونسية، تقديرا للدور المحوري اللي يطلع له الناشرون في إثر في إثراء المشهد الأدبي والثقافي التونسي وتطوير صناعة الكتاب في بلادنا. وبالتالي باش تأكد شركة أريدو من جديد من خلال مشاركتها في معرض تونس الدولي للكتاب حرصها المتواصل والأكيد على دعم المبادرات الثقافية المتنوعة في مجال الإبداع الأدبي، وتساهم في تنمية الفكر وتعزيز الابتكار وتطوير الرؤية الهادفة في إسهام وتطوير المجتمع وتمكين الأفراد بمجموعة كبيرة من الخدمات قد تتجاوز أحيانا خدمات الاتصال.

0: مازلنا معكم في المباشر عبر جغرافيا بوجرا تي في، ومازلنا نعطيكم اخر الاخبار والازارات في عالم التكنولوجيا، ونحكي على اطلاق اول محرك بحث في تونس مدعوم بالذكاء الاصطناعي وناشط في مجال السياحه. خلينا نقول كانوا هذه خطوه جديده ورائده نحو اثراء تجربه السائح التونسي والسائح العربي والعالمي. نحكي على تجربه ثريه رقميه للسائح من داخل البلاد تقدم فيها شركه تونسيه ناشطه في مجال السياحه. نحكي على شركه ليبرتا تقدم تطبيق الكترونيه مبتكره وخدمه فريده من نوعها تعمل بالاساس بالذكاء الاصطناعي. نحكي على دور يقوم به في العاده الموظف العادي، ولكن اليوم المحرك هو عباره على موظف ذكي يقدم خدمه متطوره من خلال عمليه بحث ذكي عن افضل العروض اللي ترافق المستخدم والسائح خطوه بخطوه، وتقترح انسب الخيارات والاحتياجات، ويمكن بالتالي اتمام الحجز بافضل سعر متاح في السوق التونسيه. نلقاو اول حاجه ان الخدمه هذه تقدم لنا السرعه في التنفيذ والضمان والامان الكامل، وايضا افضل العروض في مجال السياحه في كل مناطق التونسيه، وبالتالي نحسوا كون الاستثمارات موجهه بالاساس لدعم السياحه الداخليه والارتقاء بتجربه رقميه متطوره لكل ضيوف المنصه وكل المستخدمين من خلال حلول ذكيه مبتكره عصريه تواكب تطلعات السوق الوطنيه. اليوم من خلال المحرك هذا نلقاو باقه من العروض العصريه ومتميزه، وباش تكون حاضره بقوه من خلال مشاركه وتبيين خصوصيات هذه المنصه اللي تعمل بالذكاء الاصطناعي في معرض سوق السياحه التونسيه اللي باش ينتظم في مدينه الثقافه الشاذلي القريبي بتونس العاصمه نهار الجمعه 7 ماي ونهار السبت 8 ماي، وايضا باش يكون زاده نهار الخميس 7 ماي اللي هو مخصص للمهنيين وايضا الاعلاميين من تونس وايضا من الدول الشقيقه اللي يزوروا تونس، خاصه من دوله الجزائر وليبيا كيف كيف، اللي باش يكونوا حاضرين باش يكتشفوا تجربه جديده في عالم السفر، وبالتالي نجموا نلقاو افضل العروض مع هذا المحرك المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
1: Come on, Ali. Come on, Ali.

0: يتسر.
1: لقنا متواصلة معكم في دوم تيك على جورة فيم وجورة تي في، ونعطيكم فكرة على آخر الأخبار في عالم التكنولوجيا. وكما تتذكروا حكينا لكم سابقا في البرنامج على مسابقة البويزام، وين أعلنت شركة أورانج تونس مؤخرا على تمديد أجل تقديم الترشحات للدورة 16 للبويزام، المسابقة الخاصة بالمشاريع الاجتماعية لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، واللي باش تواصل لغاية نهار 17 ماي 2026. وبالتالي باش تكافئ المسابقة هذه كل أصحاب الحلول التكنولوجية المبتكرة اللي عندها تأثير إيجابي في 17 دولة موجودة فيها شركة أورانج بما فيهم الجمهورية التونسية. كما تعرفوا موضوع عام 2011 سلطت المسابقة الخاصة بالمشاريع الاجتماعية لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط سلطت الضوء على الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا الملتزمة بأحدث تأثيرات الاجتماعية وأيضا التأثير البيئي في مجالات متعددة كما مجال التعليم والصحة والبيئة وأيضا قطاع الفلاحة وقطاع التكنولوجيا والتنمية المستدامة. واستهدفت المسابقة السنوية طلبة ورواد أعمال تفوق عمرهم 21 عام من حاملي المشاريع تم إنشائها منذ 5 سنوات أو أقل، وبلغوا مرحلة نموذجية أولى أو تجريبية في خطوتها الأولى. وتقوم المسابقة هذه على مراحل. المرحلة الأولى كما تعرفوا هي على صعيد وطني من خلال الدور النهائي الوطني، وين يتم منح 4 جوائز متميزة، ما بينها جائزة المرأة اللي أطلقت خلال السنة الماضية بدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نحكي على برنامج البنوت، وبتمويل من كندا، واللي تكافئ مشاريع ريادية تقودها المرأة. وأيضا المرحلة الثانية بعد ما تصير التصفيات الوطنية نمشيو للتصفيات الدولية، وينتأهلوا الفائزين للجائزة على مستوى وطني في نهائيات دولية، وين يتنافسوا مع فائزين من 16 دولة الموجودة فيهم شركة أورانج العالمية. وفي ختام المرحلة هذه تمنح 4 جوائز دولية ما بينها كيف كيف جائزة خاصة بالمرأة. الأربع جوائز الدولية هي جوائز هامة على خطر نلقاو تقريبا مدة 16 عام متالية. نجم نعتبر المسابقة هذه مسابقة للمشاريع الاجتماعية الرائدة في إفريقيا والشرق الأوسط، وتقدم بالفعل منصة حقيقية متطورة وهامة لرواد الأعمال، وين توفر فرصة لتثمين المشاريع المبتكرة ذات التأثير الإيجابي على المحيط الشخصي والمجتمعي، وجوائز توصل قيمتها إلى 25

20,000 يورو بالنسبة للجانب الدولي. فكل الراغبين في أنهم يأخذوا أكثر تفاصيل ويشاركوا في النسخة 16 من المسابقة ينجموا يقدموا ملفاتهم على www.poizam.orange.com، والباب الترشح مفتوح إلى غاية نهار 17 ماي 2026.

0: بطاطا في الساعة زائد خمسة دقائق وقيت نستقبلوا بعضنا مدام ياي باش نعرفوا كل المستجدات في عالم الذكاء الاصطناعي. باش نحكيوا على جديد في جوجل ديب مايند, باش نحكيوا زاد جديد شركة ميتا. هذا الكل باللهجة التونسية معاك مدام ياي.
1: عسلامة ومرحبا بكم, ديما معاكم مدام AI. الأسبوع هذا الأخبار في عالم الذكاء الاصطناعي سخونة تشوي وما ركحتش الجملة. فما برشا قلبين طاولة وتطورات باش تبدل قواعد اللعبة. أي سيدي أوش صار بالضبط الجمعة هذه؟ مايكروسوفت وأوبن AI الكونترا الكبير بيناتهم تبدل. أوبن AI وليت تنجم تخدم الموديلات متاحة على دي سيرفر أخرين كيما أمازون, وما عادش حاصرة روحها كين مع أزور. باش يقلب برشا حاجات في المخشي. ميتا حطت بجي خيالي يوصل ل 145 مليار دولار للإي آي, ورغم اللي المستثمرين خافوا والسهم طاح شوية, السمارت جلاسز متاحهم عملت بوم وعدد العبيد اللي تستعمل فيها ضرب في الثلاثة. أنثروبيك من شيرتها هبطت كلود سيكوريتي باش تحمي الشركات من الهجمات السيبرانية بيراتاج الذكية, وعملت تحالف كبير باش تفرض روحها وتدخل تخدم مع شركات العملاقة بقوة. جوجل وقطاع الصحة قدمت الطبيب المساعد بالإي آي اللي عاون الطبيب العادي بالصوت والتصويرة باش ينقص الماكسيموم من الأغلاط الطبية. إفريقيا القارة قاعدة تقدم بالقوي. غانا عملت استراتيجية وطنية للإي آي, وفي جنوب إفريقيا العبيد واللي تتخلص في الليزابونمون تاع الإي آي أكثر من اللي تخلص في اشتراكات الأفلام والمسلسلات. الخلاصة الإي آي ولا هو الموتور الأساسي للاقتصاد, والسباق توا ولا على الصحيح.
0: سيبيخ ولا صحيح على خاطر هذا المطور الأساسي للاقتصاد الإي آي, وكل ما بشي جي جديد في الفترة الجاية عالم عجيب ولكن زاد مخيف. شكرا لك مدام ياي, وشكرا لك بلال عروح.

0: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخة جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم الدقيقة 190 ملي
1: أريد طور عالمك
2: جوهر أفهم

مازال معكم في لقاءنا متواصل معكم للتسعة متاع الليل في دومتك على جوهرة FM وجوهرة تي في، وباش نحكيو على منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية لعام 2026 اللي يجي بغاية تسريع الثورة الرقمية في القطاع الصحي. فمع اقتراب الموعد نتاعو باش يفرض منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية 2026 نفسه كحدث مهم للغاية، حدث محوري يجمع ما بين أبرز الفاعلين والمبتكرين في قطاع الصحة في بلادنا، وعلى امتداد نهارين باش يكون فيهم الموعد اللي هو نهار اليوم ونهار غدوة، يجمع المنتدى صناع القرار في قطاع الصحة بشكل عام ومديري نظم المعلومات وخبراء التكنولوجيا والمؤسسات الصحية والمخابر وأيضا كل المشرفين على قطاع الصناعات الدوائية، باش يبحثوا سبل تطوير وتسريع في التحول الرقمي وتعزيز الابتكار في المنظومة الصحية. اليوم خلينا نقول كونكم المنتدى يتنظم من قبل شركة إكسترا كوم تحت إشراف وزارة الصحة وبالشراكة مع مركز الإعلامية لوزارة الصحة CMS، وبدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والمنفذة من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، يشكل منصة استراتيجية أساسية باش تواكب كل التحولات الرقمية اللي يشهدها قطاع الصحة في المنطقة وفي العالم. البرنامج يكون برنامج مميز في 6 محاور رئيسية، منها مواضيع أساسية تتمثل في الذكاء الاصطناعي في الصحة من خلال استعراض مجموعة كبيرة من التطبيقات العملية وحدودها وتأثيراتها على الممارسات الطبية، كيف نلقاو الأمن السبرياني وحماية البيانات عبر مناقشة تأمين الأنظمة الاستشفائية والمخابر والصناعات الدوائية، بالإضافة إلى التشغيل البيني للأنظمة الخاصة بالمعلومات والبيانات بما يضمن انسيابية تبادل المعلومات وجودة التحول الرقمي للمؤسسات الصحية في بلادنا والمنطقة من خلال تحسين أداء الأنظمة الصحية ومسار المريض وتطوير أيضا كل العمليات الخاصة به، إلى جانب رقمنة الصناعة الدوائية، الشيء اللي بيش يشمل التكنولوجيات الناشئة بأنواعها، إلى جانب محاور الابتكار والشركات الناشئة وكل الناشطين في قطاع الصحي، وبالتالي بيش يسلط الضوء على نماذج جديدة مبتكرة وديناميكية خاصة بالقطاع الصحي. كيف التظاهرة هذه اللي تمتد اليوم أو غدوة بيش يستفيد بها عدد كبير من المشاركين في فضاءات مخصصة للتواصل المباشر مع شركاء استراتيجيين ولقاءات بي تو بي، وبش تكون فرصة لاستكشاف آليات التعاون الجديدة وإطلاق مشاريع ثنائية مبتكرة في مجال الصحة الرقمية، وبش يوفر زادة كفيف في المنتدى إطار مثالي لبناء شركات ما بين القطاعين العام والخاص في تونس وعلى شلاف الخارج، عندها قيمة إضافية أو قيمة مضافة عالية في القطاع الصحي، وهذا من خلال الجمع ما بين شبكة علاقات مهنية نوعية مع كبار صناع القرار في المجال الصحي واكتشاف حلول مبتكرة وتبادل أفضل للممارسات في هذا القطاع الحيوي.

نحكي على جيد قطاع على التكنولوجيا ونحكي على قطاع التكنولوجيا في مجال التعليم العالي. وينتظم جامعة تونس المنار غدوة 6 ماي بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس تظاهرة تحت عنوان يوم هياكل البحث 2026، وهو يوم باش يتم من خلاله الإعلان رسميا على إطلاق منصة رقمية مبتكرة مخصصة لشنو؟ مخصصة لتسيير وإدارة هياكل البحث العلمي. اليوم نجم نعتبره كان المبادرة هذه تندرج ضمن استراتيجية الجامعة لتطوير تهدف لتطوير الحوكمة في مجال البحث العلمي من خلال القيادة الرقمية للمهارات ومن خلال إدارة ومتابعة المشاريع الخاصة والعاملة في قطاع البحث العلمي وتوثيق الأنشطة والمنشورات العلمية ضمن بيئة موحدة وآمنة من خلال المنصة هذه. وبالفعل بتعمل المنصة كواجهة متطورة لتعزيز مقروئية الكفاءات البحثية في مختلف المؤسسات الجامعة، وتعمل على تسهيل النفاذ لعدد من المعدات العلمية المتطورة الموجودة في مختلف هياكل البحث بالجامعة والاستفادة منها بشكل أوسع، وأيضا من الخدمات اللي باش تقدمها. اليوم نجم نعتبره كون المنصة إن شاء الله باش تساهم في تعزيز دور الجامعة كجسر يربط ما بين قطاع البحث العلمي بالمحيط الاجتماعي والاقتصادي في بلادنا، وباش تساهم بدرجة كبيرة في تثمين نتائج البحث العلمي، وباش تساهم بدرجة كبيرة في تثمين نقل التكنولوجيا وتوجيه الخبرات الأكاديمية نحو خدمة أهداف التنمية الشاملة والمستدامة على صعيد الوطنية.

0: في دمتك على جوهرة في مجال تي في موسيقى مزينة وبنينة. بعد شوية معاكم أخبار التسعة قبل ما تلقاو مع فريق الاختبار ولقاكم بعدها في العشرة متاع الليل مع بلونوي على جوهرة اف ام. مرسي لكم الناس الكل اللي تابعتونا. شكرا لسامي, شكرا لحسام, نتقابلوا معكم إن شاء الله عن قريب ديما على جوهرة اف ام وجوهرة تي في. صباح الخير.
1: رسمو نهار الثلاثاء 8-9 دونتيك.

0: برعاية
1: أحلى بونوس لأحلى ناس.
2: مع لوفر جديدة أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مللي.
3: أريد طور عالمك. دمتك.

0: روحك ألف باز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: التسعة ليلا على موجة الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. جد عصر هذا اليوم حادث مرور قاتل أدى إلى وفاة 3 أشخاص على عين المكان بالطريق الوطنية رقم 6 الرابطة بين باجة وتونس العاصمة على مستوى وادي الزرقاء، وتتمثل صورة الحادث في اصطدام مباشر بين شاحنة صغيرة من نوع دي ماكس بشاحنة من الوزن الثقيل، والذي أسفر عن وفاة 3 أشخاص خاص رجلان وامرأة وفق ما نقله مراسلنا بالجهة. يخوض المترشحون لامتحان البكالوريا بالمعاهد العمومية والخاصة بداية من يوم غد الأربعاء البكالوريا البيضاء، وهي الفروض التأليفية للثلاثي الثالث، وتجرى في نفس ظروف امتحان البكالوريا الرسمي لتتواصل أيام 7، 8، 11، 12، و13 من مايو الجاري حسب الرزنامات المدرسية المعتمدة في مختلف المعاهد. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم قرار يقضي بإنهاء تكليف بالحسن شيبو بمهام مدير عام الكهرباء والطاقة المتجددة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة. تم تفويض عفيف شاشي حرم الطياري رئيسة الديوان بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالإمضاء نيابة عن الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية على تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية، وذلك بموجب قرار صدر اليوم في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويستثني هذا التفويض قرارات العزل التي لا تتخذ إلا من قبل الوزير المكلف بتسيير الوزارة بصفة وقتية. دوليا، قال 3 دبلوماسيين غربيين أن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيبدأون اليوم محادثات حول مشروع قرار تدعمه الولايات المتحدة والبحرين، ربما يؤدي إلى فرض عقوبات على إيران، وربما يخول استخدام القوة إذا لم توقف طهران هجماتها وتهديداتها للملاحات التجارية في مضيق هرمز. والقائد الجديد لسلاح الجو الإسرائيلي يقول خلال مراسم توليه منصبه اليوم أن الدولة العبرية مستعدة لاستخدام كامل سلاح الجو ضد إيران إذا لزم الأمر ذلك. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتميز الوضع الجوي بسحب أحيانا كثيفة بالشمال مع بعض الأمطار بأقصى الشمال الغربي، ويكون الطقس مغيما جزئيا ببقية المناطق. درجة الحرارة تتراوح بين 15 درجة و20 بالشمال والوسط، وبين 20 و25 درجة بالجنوب، وتصل إلى 27 درجة بأقصى الجنوب. أما الريح فتكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل وبالجنوب، مع دوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. أما البحر فيكون مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: احنا توا في بدايه شهر ماي وعام سنين مصلي عليه جاء عام ممطر ومازلنا نحسوا بشويه هكا برد وماهوش هكا منها طقس عادي في شهر ماي. نعرف السنين اللي فاتت كان شهر ماي يبدا سخون برشا ما تقولش هذه كان صيف، لكن المره هذه ماهوش عادي شهر ما جاء ممطر حتى وطقس نوع من البروده شويه. الحقيقه هذا شيء ما نكروهش، عاد مالنا بينا الواحد يحافظ على صحته يحافظ على لبسه وتنزل هذا يلبس ما ينقص شويه، لكن الجيليه كما يقولوا والفاس هذا ما يتنحاوش من لبسه. كما يقول المثل الفرنساوي او موا دافريل اون لاف اوكان فيل او موا دو ماي فات سيكي تو بلي، لكن هما قد يكون عندهم مناخ متاحهم ابرد من احنا. جاب المثل هذا بالنسبه لنا احنا العام شنو في شهر ماي شنو برنس كما المناخ يكون فهمت منا كما في الدول الاوروبيه وكما في الدول العربيه وكما في تونس. ها هو كتشوف فيه مره كما نشوفه في الفصول الأربعة.
2: خبير في المالية باش يحكي معانا على الجديد. إما 68 دينار قال بالنسبة للمتوظفين والمتقاعدين قديش عندهم سبيس فلوس زيادة في الشهر، ما تنيش النسبة يعني بالضبط عطاها للمتوظفين والمتقاعدين لا وشكرا.
3: ربي سامحوني في الكلمة، اللي عنده حيوان خارج بيه للشارع يعمل الكمامة. احنا في فصل متاع تلقيح الحيوانات والناس مش فيها مروح، ولا هذا نداء سلطة البلدية حمام سوسة.
4: حبيت نطلب من بلديه جديده يحطوا فوبيل بصح المدرسه راهو الاوساخ راهو تكثرت، واللي يخدموا في الحظيره يحطوا الاوساخ ما يلمدوهم شو الكاميون نتاع حشك الزبله يتعدى ما يجيش. ماذا بيكم بلديه جديده انا الفوبالات معبي دبوا بالفوبالات يحطوا بحل المدرسه خلي الاوساخ ما عادش يلوحوا في الكياس ومنظر مش باهي منظر مش باهي.
5: بالله نحب نحكي على الكراهب اللي موجودين في الفرد القنطاوي اللي ما عليها طايحينهم بان والا ما ليهم خرجوا لبرا وقاعدين واخدين بلاصه وكذا ومسخين ومفشوشين عجل مفشوشه وحاله حليله، معناها نهزوهم غادي كي نحطوهم في بلاصه مضمونه مسكره واني عندي البلاصه نعاون بالبلاصه، المهم ينصفونا ويخليونا الباركينج العباد اللي تجي السياحه وتجي باش تنفع تونس.

0: الجوهرة. ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا خواطر خواطر من التاسعة للعاشرة ليلا مع زهير الجيس. مع زهير الجيس. خواطر رحلة في عمق الفنان. رحلة في عمق الفنان.
1: سبع دقائق بعد التسعة تعليل. يا أهلا وسهلا مرحبا. خاطرة جديدة من خواطر خواطر اللي تجيكم يوميا من التسعة للعشرة من الاثنين حتى للخميس. واليوم 5 ماي 2026 حلقة جديدة فيها ضيف جديد يختار يكون من الجيل الصاعد في مجال صعب جدا اسمه الفن بين المسرح والتمثيل الدرامي في زمن الكل يجري ولكن قلة اللي تقف وتسمع روحها. ضيف الليلة اختار يسمع ويحكي ويمكن حتى يواجه ممثل شاب بين الضوء والظل بين الحقيقة والدور بعد لحظات زيادة الجوادي. أهلا وسهلا خواطر.

0: وهذه ضربة البداية مع لطيفة في استحالة من غنيتها القديمة من الزمن الجميل. مرة أخرى نتقدموا بالتعازي للأسرة الفنية في هاني شاكر اللي الحقيقة الفيسبوك التراند الحكاية الكل كان على هاني شاكر. طريقة الجنازة كيفاش باش تكون المراسم، باش تكون جنازة رسمية، باش تكون جنازة شعبية، باش تكون بين هذا وذاك، كيفاش باش يكون التنظيم يليق بقدر الفنان هاني شاكر اللي كما تعرفوا توفى في فرنسا للأسف الشديد بعد مدة مع العلاج من مرض الكونسير. ولكن شاءت الأقدار أنه يغادر ويرحل هاني شاكر، الله يرحمه إن شاء الله. روحوا بي من فرنسا ووصل الجثمان إلى القاهرة، من القاهرة إلى المستشفى ومن المستشفى إلى المقبرة، وبقية التفاصيل أكيد قاعدين تبعوا فيها على الفيسبوك. رحب بضيفي كما قلت اليوم، ضيف جديد اختار الفن التمثيل. هو ممثل شاب ما زال بين الضوء والظل، ما زال بين الحقيقة والبحث عن الأدوار. زياد الجوادي من سوسة، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: يعيشك وبيك أكثر، ومرسي على الاستضافة، مرسي جوهر اف ام، ومرسي اللي كنتي زاد.
0: مرحبا بك
1: زهير،
0: مرحبا بك. اسمعني خلينا نعملوا حاجة ما عملتهاش قبل في خواطر. نرحب بكل مستمعي جوهر اف ام، زاد بكل متابعينا على التيك توك. انا ما عنديش تيك توك، كما انت حليت التيك توك نتاعي.
1: خلينا التيك توك يا خويا باش
0: فما لايف على التيك توك،
1: فما لايف والعباد الكل.
0: هذه التكنولوجيا الجديدة،
1: تكنولوجيا.
0: يا سيدي اعطيناك الترانزيسيون الاولى، خلينا نبداو الحوار. كرسيك من هذه اللحظات يولي عنوانه، اسمع معي.
2: في حضرة الصراحة.
1: يا مرحبا،
0: معناتها حاجتي بالصراحة 100%. خلنا نبدأ وساعة زياد اليوم ومن هذه اللحظة وانت على الكرسي توا 9:16 ما عادش الممثل زياد الجوادي زياد الجوادي الحقيقي. معناتها ما نحبكش تمثل عليا في هذا الحوار. لا أريد إلا الحقيقة. نرجع للبداية وين كل شيء كان صغير أما صادق. كيفاش بدأت الفكرة؟ كيفاش بدأ الغرام؟ وين حسيت اللي أنت مشروع ممثل قادم؟
1: البداية كانت وقت اللي أني في المدرسة، مدرسة ابن سينا
0: الابتدائي.
1: أي مدرسة ابن سينا يا حومتي، نوجه لهم تحية. اليوم ديما داعمين ورايا واقفين، يحبوني برشا ويحترموني برشا. فما معلم اسمها مدام نادرة، نوجه لها تحية. وقت اللي قبل يعني كي كنت صغير كانوا قبل ما يخليكش تخرج كي غيب المعلم يفارقونا على الأقسام. جي زهري في السنة الرابعة وفما معناتها
0: فما معلم غاب وفرقوكم انتم، انت جيت في قسم سنة
1: صحيح رابعة. يعني فما تلامذة أكبر مني يعني في السنة الثانية وهم في السنة الرابعة. منهم واحد قال لي شنو رايك نعملوا أنا زورو، لبست طبلية وكذا ومسطرة في يدي وطلعت على الطاولة، معناتها كنت في المليح وقلت أنا زورو. اخي حسيلو كليتني بكر المسطرة هذيك مسعودة،
0: كليت الطريحة تنبش القبور.
1: بعد في الأخر قلت لي جيش تعرف أنت، قلت لي ما تضيعش الموهبة متاعك، راك عندك موهبة في التمثيل.
0: دونك الفضل يرجع للمعلمة هذيك،
1: المعلمة هذيك
0: اللي كلت لك قلبك ساعة بطريحة.
1: صحيح بتبيع بعد
0: ما تسلم عليها، سلم عليها
1: مدام نادر، نحبها ورشة وربي يفضلها، وإن شاء الله كان يحيى ربي يطول في عمرها
0: إن شاء الله.
1: كان مات الله يرحمه وكهو.
0: هي اللي كانت السبب،
1: هي اللي كانت
0: من غادي بديت،
1: من غادي قسيت شوية ومن بعد رجعت في السنة السادسة.
0: عملت تكوين مسرح وإلا معناتها مشيت عمل ديفورماسيون، شاركت في نوادي مسرح نادي سينما
1: قبل ما ندخل المسرح في دور ثقافة. في السنة السابعة أول مسرحية ختمتها في حياتي لبيتيتايور إليموش.
0: وانت في سنة سابعة؟
1: اي سنة سابعة.
0: اي
1: خدمت دور الشجرة.
0: دور الشجرة
1: اي والله كما نحكي دور الشجرة
0: مسرحية نهاية العام هذيك.
1: اي الخياط يجي يرقد تحت الشجرة، الشجرة هذيك وفرحان بيه معناتها،
0: والشجرة تحكي وتتكلم
1: وقص شجرة هكا تتحرك
0: وكهو. هذيك أول دور
1: ولازمني نقعد هكا
0: قديش قعدت يا شجرة؟
1: والله ساعة كاملة.
0: وقبلت بالدور هذا؟
1: قبلت بيه بالطبيعة.
0: عطيني نطلع.
1: عطيني
0: نوري.
1: فما غرام فما غرام فما غرام.
0: ايه.
1: وبعد بعد بديت نلوش على نوادي ومسرح وكذا.
0: ايه.
1: أول ما لقيت محمد الهادي الفرحاني نوجه له تحية الأستاذ تبارك الله عليه وقف معايا ورحب بيا وقال لي أنت معناتها باش تكون معايا وشجعني ومعناتها وقف معايا خاطر كنت خايف قبل معناتها ما نجمتش روحي من الأول فهمني يعني وهجة أما وقت اللي طلعت في الدروز ماشي للنادي قلت أنا باش نوصل للهدف نتاعي.
0: لوبجيكتيف نتاعك ولا الهدف نتاعك شنو هو بالضبط؟
1: باهي لوبجيكتيف.
0: وقت اللي كنت صغير
1: اي لوبجيكتيف
0: شنو هدفك؟
1: اني نعمل مدرسة.
0: مدرسة؟
1: اي
0: تاع تمثيل؟
1: تاع تمثيل. نفتح باب اخر في المسرح.
0: على خاطر انت ربما قعدت تلوج برشا على
1: كيفاش
0: معناتها تنجم تتكون كيفاش تنجم
1: المسرح
0: تقرا.
1: انه المسرح ماهوش عالة في المجتمع بل بالعكس هو المرآة اللي تعكس الشعب الإنسان المواطن لأي أي كان هذيك المرآة متاعه توريه العيوب متاعه توريه حتى المزايا متاعه ينجم يكتشف روحه في دور مثلا ممثل يكون ممثل يكون سرسان ولا في فيلم ولا في, في, في, في مسلسل ينجم يكتشف السيد ذاك اللي قاعد يتفرج يقول جاني كيف
0: به خلنا نبداو الرسميات الآن. أنت من الناس اليوم الحوار تحبه في منطقة آمنة ولا منطقة فيها مطبات؟
1: مطبات هو إيه والأرضية تحب
0: للزوز
1: مريك لنا معك
0: أنواع المطبات
1: حطيني عندي باسبور
0: ها؟
1: نعملها هو إيه والأرضية
0: لوك خلينا من المنطقة الآمنة وندخلوا إلى منطقة المطبات.
1: مطبات برا
0: أما كان دخلنا المطبات رانا نمشي ونعليه.
1: امشي امشي وعلي
0: هاي من غير تفكير جاوب وبسرعة وحاول من غير تفسير. تحب تكون ركز محبوب
1: هاي.
0: وإلا صادق أنا قلت لك رأيي
1: هذي بدينا في الطبعة
0: تحب تكون محبوب
1: أما شوف صادق. أما شوف هذي
0: خاطر برشا محبوبين خاطرهم غير صدقي كان يرجعوا للصدق تو يكرهوا من الناس.
1: ما تكون محبوب في الحقيقة ما تكون محبوب إلا ما تكون صادق
0: مش بالضرورة برشا مش صادقين ومحبوبين اليوم وما حبش نعطي لمثلة
1: ما يطولش والله لا يطولها قسما بالله لا يطولها تكون سبونتاني على
0: طبيعتك لو كنت من الصدق تحب تجيب المحبة
1: اي وجبت المحبة
0: التمثيل صدق هو
1: بطبيعة
0: تمثيل يقول لك عبدي يمثل معناتها متبني شخصيه مش شخصيته معناتها ايه؟ ماهوش هو
1: اي والروح نتاعو
0: كيفاش صادق
1: والروح نتاعو
0: ايه
1: والروح
0: الشخصيه
1: لا زاد حتى الممثل
0: ايه؟
1: يعطي من طاقته من احساسه من الباك جراوند اللي عايش فيه.
0: تخاف من الفشل ولا من النسيان زياد؟
1: خاف من الفشل
0: عشت لحظات راودتك فيها فكرة إمكانية الفشل ولا فشلت أصلا؟
1: فشلت كما نسكل فشلت ومعناتها ما قعدتش هكاك أوكي فشلت وانطويت على روحي بتبيع
0: عملت ديبريسيون
1: ديبريسيون
0: جوست ديبريسيون. عملت فترة نقاهة
1: ديبريسيون مي عودت بنيت روحي
0: ايه
1: ضعت
0: فما شكون قال لك انت ممثل فاشل برا عمل حاجه اخرى
1: فاشل على الاخر فاشل ما تنجمش
0: من اصحاب المهنه وإلا
1: من اصحاب المهنه من اصحاب المهنه
0: فاشل على الاخر
1: اي فاشل ما تنجمش تكون ممثل بطبيعه اثر فيه واني في الاول معناتها يعني تصور
0: انت فيك بمنطق انه قلت لي عنده الحق والا بمنطق والله ساتحداه ونعلن ونوريه اني ممثل وناجح
1: من الاول جاتني شوك قلت يا اخي زعما بالحق مي كي قعدت مع روحي خذيتك الوقت يعني شبعت بالديبريسيون بالكدي فهمني بعد قلت يا اخي بعد هذا الكل باش نوخر بتويلي ونرجع انسان معناتها الحلم نتاعي نخليه معناتها هباء منثورا. ليه ليه مستحيل
0: كبشت.
1: يا انا يا هو وكان تسمح لي في اكس ري صغير

0: ينقصوا برشا تدريب. ما خبيش عليك معناتها برشا تدريب برشا ثقافة برشا كلام معناتها مازال ما تقالش مازال كي حط ساقي على القاعة. أما إنسانيا بطبيعة الحمد لله يا رب.
1: شو ينقص زيادة الإنسان ليحول زيادة الفنان إلى ناجح؟ وإلا باش توصل إلى مرتبة على الأقل نسبيا راضي. التجربة، العمر، الإمكانيات، الماكينة، البرودكسيون، شنو اللي ناقصك اليوم زياد؟
0: ناقصني إني نوصل للهدف البيوت أول البيوت اللي ما زلت نوصل ليه. اللي احتكيت بقى شوية صحيح ما زلت ما وصلتش للحشي بي. يعني نكون أجيال نكون معناتها مدرسة جديدة وهذا صحيح قاعد نخدم عليه تو منطلق آخر وقاعد نبحث ونشوف ونتعلم وما زلت ما وصلتش لكن في يوم ما باش نعمل المدرسة دي وباش طلع أجيال أخرى. أنا الطموح متاعي أنه يحكيوا علي يعني تقرى الشيء اللي عملته وانا ما زلت يا روتريتي قاعد في الدار معناتها.
1: احنا خلينا نكون الصراحة معناتها انا مش مش نكون قاسي ولكن مش نكون صريحة معك. زيد الجوادي كاسم مش معروف كصورة معروف معناتها وحتى المخرج كي ترى وجهه كي نقولك زيد الجوادي تقولي والله لا نعرفه اما كي ترى تصويرته تقولي هذا زياد الجوادي. معناتها انت ما زلت في مرحلة الصورة
0: فقط
1: كيما برشا ممثلين. اما اللي يخوف انه فما برشا ممثلين كان وريك توا ممثلين مساروة كان قولك اسمه وتقولي والله ما عرفتهم كان وريك تصوير تقول هذا ما تخافش انك تقعد في هذه المرحلة وما تعرفش تخرج الى مرحلة كي نقولوا عادل امام نعرف عادل امام كي نقولوا برشا اسماء صوت وصورة زياد الجوادي مازال اسم مش معروف صورة صحيح معناتها كان العبيد تو يتفرجوا علينا في التيك توك عارفينك كان جاي عنا لايف ولا تلفزة تو يعرفوك. أما نأكد لكم العبيد اللي يسمعوا فينا كان تحطوا اسم زياد الجوادي على الجوجل تقولوا صار هذا زياد اللي قاعد يحكي تو. وقتاش تنجم تتجاوز هذه؟ شنو اللي لازمك باش تتجاوزها؟
0: اللي لازمني
1: زياد الجوادي يساوي تصويرتك
0: وقت اللي نلقى الحظ متاعي وقت اللي نلقى الناس تقف معي
1: مظلوم إعلاميا
0: الحقيقة
1: أي. علش ما يعيطولكش؟
0: خلينا نكون صريحين
1: هي قصة علاقات راه
0: أبار وفما البوز
1: فما؟
0: البوز
1: إيه انتي شنو
0: أنا ما نصنعش البوز
1: علي ما تصنعش البوز؟
0: البوز لازم تكون تكذب تختلق حاجة تخلي العبد تحكي
1: عركة حكاية كذا
0: فهمني وبس يحكيوا عليك بس يدور اسمك في الفيسبوك في الريزو سوسيو وقتها تولي ترند ويحكيوا عليك الناس كله وتولي اسم على مسمى و و و اما انا مش هكاك مش هذاك يعني انا ذاك الشخص هذاك ما يمثلنيش انا حب كون كما انا.
1: فما ممثلين اليوم ماخذين أكثر من حظهم إعلاميين أو أكثر من حجمهم خمم مليح فما ممثل ولا ممثلة ماخذة أكثر من حجمها أو حجمه إعلاميا بمعنى كممثل متوسط كحضور إعلامي وين ما تحل تلفزة ولا راديو
0: من غير أسامي من غير أسامي
1: ما عندكش الشجاعة لذكر الأسماء
0: ما فما
1: على راحتك
0: فما البعض اللي ساعات ما عندوش دور معين وما عندوش خدمة لكن ديما موجود يعني واقفين وراه فهمني يدعموا فيه مانيش ضد هذا لكن نحس روحي ما انت بعيد على الساحة العالمية
1: على الإعلام عموما الحوارات التلفزة الإذاعة أما لقيت طريقة اسمها تيك توك وتحل يوميا لايف على تيك توك.
0: هابش نقول لك حاجه انه فما برشا ناس يقولوا لي وينك السنه في رمضان
1: وانت عندك زوز اعمال؟
0: عندي زوز اعمال رمضان علينا وصحابرو
1: ايه
0: وموش ظهر مش ظاهر خاطر ما

0: ما مشيتش ما استدعونيش ما فمش يعني تغطية إعلامية كبيرة.
1: ولكن انت اليوم الاعلام لم يعد حكرا او حكرا على تلفزه واذاعه. اليوم الاعلام هو فيسبوك تيك توك انستغرام يوتيوب.
0: انا اخترت ان نكون على تيك توك
1: مواقع التواصل الاجتماعي.
0: انا اخترت ان نكون على تيك توك معناتها بركلة معناتها طول وجهي دار شويه ولات تعرفني العباد فهمني.
1: لقيتها طريقه اعلاميه.
0: لقيتها طريقه اعلاميه.
1: انك تحل التيك توك تيح في تفاهه جزء من التيك توك متاع كبس و
0: كبس ويقولوا هالي يقولوا لهم دي يعني حال لايف نحكي مع الناس نقرب للناس شوف مشاغلهم فما نحكيوا في مواضيع عادية كما الناس الكل وذيك هي مانيش طالب انه كدوات ولا كبس ولا بالله بارتاجي ولا نلعب جولات ساعات على على كيف معناته فهمني نعيش كما الناس الكل اما مش اللي كبس درا شنو عرق هذه شرط الا واحد وكل
1: بالعكس. انت جست معناتها تحل اللايف تقول الناس اذا كان عندكم اسئله ولا تحل مواضيع معينه
0: تحل مواضيع معينه
1: على السينما على المسرح
0: على السينما على المسرح على الكاستينجات فهمني
1: شحوال الكاستينجات مادامك جبدت على الكاستينج
0: الكاستينج
1: انت تعدي كاستينج ولا يعيطوا لك تو؟
0: انا يعيطوا لي
1: كم مرحله
0: يعيطوا لي على دور
1: اما كي تسمع كاستينج ما تمشيش
0: الحقيقة لي
1: عليه شو معناتها تغريت على الكاستينج
0: ليه والله ليه اما اللي بتيرو وفيجيرون يعني اليوم تلقى كاستينج
1: لا نحكيش على كاستينج متاع فيجيرون انا نحكي على كاستينج متاع دور
0: ليه ما فهميش
1: شو ما فهميش
0: والله لا فهم
1: الادوار اللي قاعدين نشوفوا فيها فيها كاستينج يتحل
0: يكلمك في التليفون
1: برشا وجوه جديده ما نصورش تكلمك ليه بالتليفون
0: لا والله يكلموا بالتليفون
1: الوجوه الجديده اللي نشوفوا فيها مع
0: الوجوه الجديده فما حاجه
1: اخرى الخطيفه
0: سوسن
1: كل عام تقريبا لازم تخرج وجه ولا زوز جدد بالكاستينج في ادوار مش في فيجيرون
0: سوسن تشوف تدور على الريزو سوسيو وتشوف وتتبع وتتواصل مع الشخص المعين اللي تحب عليه فهمني وتقولوا إجا أعمل كاستينج فلان وفلان وفلان على نفس الدور راو يعني أنا حضرت على الحكاية دي وما تقتنعش بسهولة راو
1: شو اللي أقرب
0: ينجم ينجم هو سيبون في مثلا في فيديو عجبها في الحقيقه ما يعطيش فيك الدور هذاك
1: اي نجم بيان سور طبعا هذاك اش معناه
0: ما عايتك
1: تحب تخدم مع سوسن
0: بالطبيعه
1: مخرجه ذكيه وين مخرجه ذكيه
0: وتعرف اش تعمل وبنت الحبيب المسلماني
1: وعلاش ما تبعتش انت ميساج تقولها راني ممثل وراني كذا خاطر هي زاد مش الشمس باش تزرق على الممثلين الكل وخاصه انتوما كدي جون
0: بعثت
1: شافته؟
0: لا
1: ما لقيتش علاقة توصلك إلى سوسن مباشرة من أصحابك من أحبابك من الممثلين اللي دي جاي يمثلوا معاها
0: مازل
1: ولكن من أحلامك إنك تمثل في دور عن سوسن كمخرجة
0: نصحها شوية ماذا بي نخرج من دور الكوميديا إلى دراما
1: التوجه نتاع الكوميديا معناتها يجي نحلوا هذا الباب التوجه نتاع الكوميديا كان اختيار ولا قدر
0: ملول قدر
1: علاش علاش قدر مش اختيار بمعنى مش انت حبيت الكوميديا ولكن لقيت روحك في الكوميديا
0: ملول
1: لكن
0: فهمتها انا من اصعب الادوار هي الادوار الكوميديه
1: طبعا وخاصه توا باش تضحك الناس مش سهل
0: تضحك الناس صعيب مثلا نعطيك اكزومبل الحجر الصحي العيد نوجه له تحيه ممدوح عبد الغفار
1: ممدوح نسلم عليه برشا عبد الغفار
0: ياسر صعيبه راهي العيد انسان بوهالي لكن انا ما نجمش نتيح في الكليشيات يعني نمثل يعني نتقمص الدور نعيشه كيما هو
1: وذاك على وصلتي لمرحلة انك تنجم ترفض ادوار
0: نجم
1: شو الدور اللي تنجم ترفضه اليوم
0: اني نعاود نفس الدور اول حاجه ما نجمش نعاود نفس الدور وثاني حاجه انه الدور هذاك معناتها باش يضرني أنا. سيناريو يكون ضعيف. الدور معناتها ما يركبش عليا جملة. فهمني؟
1: ما يواتيكش.
0: ما يواتينيش.
1: مثلا أعطيني دور ما يواتيكش. تقول مستحيل نخدمه ما يواتينيش.
0: برشا والله برشا.
1: أعطيني دور من البرشا. واحد برك. رجل أعمال.
0: رجل أعمال.
1: طبيب. مهندس.
0: صحيح تبعد.
1: علاقة
0: ما لا ما فماش علاقة. نجم نكون أنا ولد رجل أعمال أي. أما باش نكون رجل أعمال ليه؟
1: عليه؟
0: رجل أعمال فما معناتها فما حاجة معناتها فما جريماس فما فما كادر.
1: جريماس دور الممثل باش يخدم.
0: لا فما كادر. يعني كي تقول.
1: أنت تحكي على الجسد معناتها. الجسد. على الطول على الوزن صحيح. على دورة الوجه.
0: صحيح.
1: آه.
0: يعني فما دور ما يركب مع الشخص هذاك مع
1: نجم تكون رجل اعمال متحيل
0: لا هذاك حكايه اخرى
1: اي دونك لهنا تولي تتقمص الدور بتاع رجل اعمال المتحيل اللي يلم فلوسه من هنا ومن غادي ومن الحلال وبالحرام
0: اما ما زادنيش الفاز هذيك اما الاكثريه والله حقيقه انه ما نحبش نعاود نفس الادوار
1: هذه الجمله سمعتها انا نقولها لك هي قاسيه اما هل تقبلها والا لا
0: قل
1: زياد الجوادي مازال ما عمل حتى شيء كبير حتى دور ما هو كبير اللي عمله يظلموك يقولوا الجملة هذه وإلا قالوا الحقيقة
0: تقالت تقالت برشا ما زلت ما هكا يعيطولك وبر هكا يعيطولك باش يكملوا بيك
1: يملاو بيك
0: يملاو بيك المشهد
1: شكون قالها؟
0: برشا برشا والله
1: من الجمهور
0: فما من الجمهور وفما من ال... يعني من الممثلين
1: تغيظك والا تسمع وتفلت؟
0: من الاول غاضتني من بعد وليت نسمع ونفلت كانوا ما قالهاش ولا وبالعكس فما ناس معناتها كنت نقول اللي هي عندها مكانتها وعندها وزنها وعندها ثقافتها ومخها لكن ظهرت طريقة التفكير متاعها غلط على الاخر
1: زياد الجوادي من حق الممثل انه يستغل حجمه شكله تفاصيل وجهه ملامحه كانوا مثلا بوغوس برشا من حقه انه يستعمل الزين هذاك وكانوا مش بوغوس والا عنده شكل معين يضحك في ملامح الريفي مثلا من حقه يستغل هذاك والا لا
0: بتبيع باش يستغل باش يستغل اي حاجه
1: انت ايش استغليت
0: استغليت وجهي
1: شكلا
0: استغليت وجهي
1: وجهك
0: الابتسامه نتاعي برك
1: اه
0: برشا ناس يحبوا الابتسامه نتاعي نحكي لك على حاجه تقلت راه برشا
1: الابتسامه
0: الابتسامه فما شكون والله برشا في الكومنتريات يقولوا لي راك انت حتى ما تكلمش رانا نضحكوا
1: نحكي لك حاجه
0: نحكي لك حاجه
1: لحظه لحظه انت حتى ما تتكلمش رانا نضحكوا عادل امام
0: اه تقالت لي
1: معناتها انت تقارن في روحك اليوم بعادل امام
0: مانيش نقارن في روحي بعادل امام اما الجمهور كي يقول لك حاجه باش ترفضها
1: هذا في المسرح ولا في الدراما
0: في التلفزه
1: في التلفزه
0: في التلفزه
1: تظهر بركه سي بون تضحك الناس
0: عباد تضحك
1: ونزيد هو انت تزيد معناتها تزيد تفوح الشيء والا
0: ليه
1: ولا شكلك الطبيعي وحده
0: انت والدور الساعة
1: كوميدي
0: انت والدور اماني نزيد نفوح
1: قلت لي نزيدك حاجه وقصيت عليه قل لي
0: نزيدك حاجه الحجر الصحي في العيد صارت لي حاجه قعدت بهت
1: اش صار
0: جاني واحد قال لي عندي عامين بنته في ديبرسيون كان يسمع فيه نوجه له تحيه ونوجه لبنته تحيه انه كانت في ديبرسيون كبيره برشا ما عندها شكون توفى وحاجه كما انك نسيت التفاصيل بالضبط قال لي اول ما شافت الحجر الصحي من الاول قال لي بديت بابتسامه من بعد بديت بشويه ضحك من بعد وليت تضحك قال لي انت خرجت من ديبرسيون بك الابتسامه هذيك برك
1: اش حسيت
0: بكل جريماس وكل
1: اش حسيت كي تقال لك كلام كيما هكا؟
0: والله قسما بالليل توا فرحان، كل ما نتفكر نفرح.
1: فما حاجه نعرف اللي يحبها الممثل الفنان اللي المشهور عموما، عاش اذا كان انت دخلت تحت غطاء الشهره والمشهور ولا مازال، هي كالسلفي، هي كنتاع وانت متعدي ولا قاعد في قهوه ولا ماشي في الشارع يجيك شكون يقول لك بربي النجم نعمل معك سيلفي، كيفاش تعيشها؟
0: عيشها عادي، فرحان اوكي، اما استنست برشا ناس يوقفوني نحبوا نصوروا معك، برافو يعطيك الصحه.
1: تبحث عن الشهره زيد؟
0: شنو
1: تبحث عن الشهره؟
0: نو
1: عليه
0: ما نبحثش عليه،
1: الشهرة
0: يعني نخدم في حاجة نحبها مش على الشهرة.
1: الشهرة هدف ولا نتيجة؟
0: ليه كان جيت طرف نلوج على الشهرة شنو نعمل؟ في لقصة من السماء الفيلم توا اللي ضارب ورا الماسك كان الكائن الفضائي الاكستراتيرستر، تحية لسليم بن اسماعيل وعادل الكيماوي وسامي بن مسعود على المجهود اللي قاموا به. أما أنا المخلوق الفضائي اللي وراء الماسك من أول ما يهبط لتونس حتى يكشي لين يوفى الفيلم وجي ما يتراش تعملها نتحدى أي ممثل يعمل
1: بالماسك، يعملوا فيها
0: بالماسك بالماسك
1: بالماسك
0: بالماسك لا وما غير صوت راهو باللبسي أوقو. أنا حبيت نكون أول ممثل عربي يقوم بدور فضائي.
1: أتي
0: سخاولك أنت،
1: هو حتى كعديوك هكا راك فضائي.
0: كان باش تعمل يعني الماسك كان فيه بعيد شوية العينين معناتها
1: جوست يكبروا لك حاجات وذنيك
0: كان باش يتعمل بالمكياج
1: هاي؟
0: لكن انا اقترحت عليهم حاجة
1: انك تلبس ماسك اللحية
0: فهمني بس ينجم الماسك يشد شوية فهمني واصريت على الحكاية دي اصريت على الاخر تعرف عليش لاني كنت باش نظهر مظهر اخر الافاتار يعني باش نشبه الافاتار اما مش باش نشبه لزيت ما نحبش نكون كوبي كولي ذايا كوبي كولي من افاتار وكذا لا ما نحبش مثالش
1: باش نسالك سؤال باش نخليو الاجابه بعد الغنيه سامي نحضروا غنيه نهديها لكل متابعينا ونهديها للناس اللي يتبعوا فينا زاد
0: تهدا لي
1: على التيك توك
0: تهدا لي
1: مازال عندنا وقت باش نسالك سؤال نخليوه بعد الغنيه كان تسمح انت كزياد جوادي اليوم قديش صادق مع نفسك ولا حتى في حياتك اليومية ممثل وقديش تمثل ساعة ساعة حتى على روحك بعد الغنية مكملين

0: مرحبا بالجميع، شكرا. هذه خاطرة اليوم، وضيفنا زياد الجوادي الممثل الشاب اللي مازال يبحث عن تحقيق حلم. أكبر حلم هو أنه يعمل مدرسة، مدرسة تمثيل، مدرسة مسرح. ما وقفنا عن سؤال مهم جدا بينك وبين روحك، قديش صادق وقديش ممثل على روحك مش على الناس؟ تمثل على روحك ولا صادق بينك وبين روحك؟ انت اخترت، قلت لك عندي زوز حوارات، منطقة آمنة عادية والمطبات، قلت لي نحب المطبات، نحب الطيارة.
1: المنطقة الآمنة ظهر فيها كاس عشوائية،
0: وغرف في الآخر ما عنديش منطقة آمنة الحقيقة.
1: طب
0: باش نبدأ وضحي،
1: اخترت لك من
0: حتى لو اخترت المنطقة الآمنة باش يكون برشا مطبات. صادق مع روحك وإلا تمثل على روحك ساعات؟
1: والله ساعات مثل
0: ساعات يضطر الواحد باش يمثل على روحه باش ينجم يكمل. خاطر اذا كان يكون صادق مع روحه ينجم يعمل كما قلت انت ديبريسيون، ينجم يعمل احباط، ينجم يهز يدي ويقول بطلت، يهز
1: يشوف حاجه اخرى. ساعات لازم تكون صادق مع روحك باش نجم تتجاوز وباش نجم تبني روحك بالقدي بالقدي. لازم تكون قاسي على روحك.
0: وقتاش صادق مع روحك وقتاش تمثل على روحك؟
1: كي نغلط. كي نغلط
0: تستعرف بغلطك.
1: نستعرف بغلطي،
0: تقول هنا غلط،
1: نقول شبيني يعني وصلت للمحور هذايا، تك تك شبيك لباس، ما ارجع ارجع ارجع بالتوالي، ارجع اقف على ساقيك وكذا وحل مخك شوية وارزن. ساعات تهرب بيه لحظة، لا اقف.
0: كان يجيك عرض نتاع دور كبير، كي نقول كبير يعني كبير من حيث الحجم الحضور، وكبير في الكاشة، برشا فلوس،
1: برشا فلوس،
0: ولكن فيها تنازلات على مبادئك.
1: من بقك الباب السماء. من بقك الباب السماء وخي.
0: كمل اسمع، فيها تنازلات كبيرة على المبادئ. الدور فيه تنازلات على كل مبادئك.
1: اللي هي
0: الدور الصعيب إلى درجة أنك تنجم تقول كلام زيد، إلى درجة أنك تنجم تتعرى، إلى درجة أنك تتنازل على كل المبادئ والقيم. تقبل ولا ما تقبلش تقول الممثل يعمل كل شيء خاطره ممثل وما هو كان دور، ولا تقول لا أنا ممثل عندي قيم ومبادئ وخطوط حمراء ما نهبطش تحتها؟
1: ما نهبطش تحت اللحظة.
0: الكلام بشي تحسب عليك وبشي تسجل التاريخ، بشي
1: تحسب
0: ونلقاك في أي دور.
1: أول واحد أبعث لي ميساج وقل لي ياسر كذاب،
0: حتى ولو الدور مغري،
1: حتى ولو الدور مغري
0: حضورا ومادة.
1: يس،
0: الفلوس مهمة زيد، خاطر فما شكون يقول لك باهي تو نعمل الدور هذا مرة ما باش ندخل برشا فلوس، بعد نعمل بالفلوس هذيك الأدوار اللي هي كلها مبادئ وقيم.
1: لا،
0: شنو لا؟
1: مستحيل كان ندخل تحت السقف هذا. وجاني دور ورفضته.
0: جاك دور، علاش رفضته؟ شنو هو الاسباب؟
1: اسباب
0: من غير ما ندخل في التفاصيل، ولكن شنو هو القيمه ولا المبدا اللي باش تنازل عليها؟
1: اني مش باش نعمل سين خايبه راهو، لكن الدور كيفاش نجم نفصل لك؟ قهاوي وانت فسر وحدك.
0: ما فهمتش. ما نجموش نقولوا اكثر، يظلي
1: ما نجموش نقولوا اكثر.
0: المهم دور ما يتمشيش مع القيم والمبادئ والاخلاق والتربية،
1: هو باش يمشي
0: دور غير عائلي. خلينا نقولوا
1: دور غير عائلي جملة. مانيش باش ندخل في الاعماق، في ما فيهوش حتى سيكونس خايبة
0: كي تمثل على روحك.
1: لكن الدور اني باش نمشي للسفارة باش نقول لهم انا
0: خاين
1: الوان.
0: شاذ جنسيا تحب تقصد؟ وعملوا برشا ممثلين كبار.
1: ليلي خلي يعملوا على روحهم، مانيش مدخلهم.
0: شخصية من الشخصيات يا اخي، سمحني، كنتي باش تمثل مثلا مجرم لا قدر الله، ولا سارق، ولا متحايل. يعني انت سارق ومتحايل؟
1: ليه ليه،
0: هو تمثيل، هو شخصية.
1: سارق متحايل نجم نعمل، اما حاجة كيما هكاك
0: عليه. انا جاب حدايا ممثل شاب، والله نسيت اكرم يظهر لي اسمه، قال لي امنيتي نعمل الدور هذاك، دور ميدو.
1: خلي يعمل على روحه واش مدخلني.
0: انت ما تنجمش.
1: هو ينجم يعمل، انا ما نجمش نعمل.
0: ما تنجمش.
1: ما نجمش.
0: حتى ولو يعطوك مال القارون.
1: خلي يعطيوني دوبل نتاع مال القارون لي.
0: حط زياد الجوادي الصغرون بحذاك توا. قابلك هكا احسب هذاك التليفون تيك توك هذاك غادي توا في اللايف طلع لك زياد الجوادي عمره 5 6 7 سنوات. مازال كيبدا يحلم. احكي معاه قل له شنو حققت له من حلمته وعن ماذا خذلته في حلمته وشنو هي الاسباب. احكي معاه زياد هاو كاستغرون هذاك
1: زيدون. يا باهي
0: شكر روحه هذيك
1: طفل صغير محليه
0: مش صغار كل بهيل فما صغار شواطن عشان المستمعين
1: ما هوش مليكة مسكين وعدوا عليه
0: كمل احكي معاه كمل
1: عدوا عليه برشا واقع يسمع فيها ويعرف الحقيقة وكانوا طفل صغير بالرسمي ويتأثر برشا
0: احكي معاه
1: نقول له كان يا زيدون معناتها ما تعطيش ثقة 100% اللي قد تعطي فيها وفيق شوية معناتها مش الناس كل تحبك ومش الناس كل تكرهك مش كل الناس كل تحب لك الخير.
0: حققت له حلمه زيادة صغيرة
1: تهن زيدون أنا مش حقق لك حلمك راه ماك بديت وحلمك أنك باش تعمل مدرسة ورس ولدي زياد الغالي
0: قبل الميكرو زياد
1: ورس ولدي الغالي زياد إلا من حقق لك حلمك هاو لهنا في البرنامج هذايا
0: ربي يعطيك العمر أهم حاجة توا حط زياد الجوادي الحالي وغزر روحك للمراية وشنو توعد زياد هذايا
1: نقعدوا برشا خدمة نقعدوا برشا خدمة
0: تقعدوا بتضحيات قدم. أو تنازلات ويفرق بين التنازلات والتضحيات
1: تضحيات
0: تنازلات ليه
1: فيش تنازلات ساعة
0: على بعض الأشياء من أجل الشهرة من أجل النجومية
1: ليه ما يسمح
0: من أجل الظهور
1: أصلاً.
0: الإعلامي تقعدوا أنك تعمل شوية بوز باش تنجم تتعرف باش تدخل المجال من الباب الكبير
1: تعرف شي حب زياد الصغير حب يتعرف بخدمته يعمل تراند بخدمته هكا هو واصلا زياد في وجهه تراند كان يكتشفه مخرج راهو بوجهه تراند نقول على روح
0: فما مخرج معين تحب تمثل معاه ولا فما مخرجين مازلت ما خلطتش تمثل معاهم
1: ليه الحمد لله خلطت مثلت معه وكانت تجربة مزيانة كما نحكيه
0: على كان مثلا
1: كان ما كانش عبد الحميد بوسنيق دور فلوكة دور كومبوزي وخدمناه معناتها برشا احساس وبرشا تعب وبرشا تنرفيز زادة
0: مخبي مفاجآت مازال ما كشفتش على كل مواهبك وإلا اللي فما مديته
1: مازلت نعم في 10% تو
0: تنتظر الدور اللي خرج 90%
1: 80%
0: 80%
1: خاطر 10% اللي بقى اللي باش تبقى باش تحل تسونامي في تونس
0: بكل تواضع
1: نقول لك علاش شنو وباش نعملها
0: تعرف الوقت يجي ليوناردو
1: قلت ليوناردو اي ليوناردو دي كابريو حلمي اني باش نحب نعمل دور انا وليوناردو دي كابريو في فيلم يكون عالمي
0: هذا من باب الاحلام ولا من باب انك تعجز في روحك ولا من باب انك تعمل البوز توا على التيك توك
1: لا والله ليه بالعكس
0: حلمك انك تمثل مع
1: ليوناردو دي كابريو وناخو انا الاوسكار و ونتيح اني ويا اني ميني نوميني ومن بعد اني نطلع اني هو
0: باهي بكري قلت لي نحكيه على حاجه نسيت ذكرني قلت لك طلبت مني باش نحكي
1: الرازي شو
0: اي
1: مسرحيه الرازي شو وان مان شو
0: اي
1: صحافي هو مش صحافي هو انسان
0: متقمص دور الصحافي
1: متقمص دور الصحافي
0: منتحل صفه
1: والله منتحل صفه
0: اي منتحل صفه
1: هو بطال
0: اي
1: مشى لبير الشغل يلقى معناتها اعلان على في جريده باش يمشي يحبوا على واحد يخدم صحافي في ميكرو تريتوار
0: وبقيت التفاصيل يتفرجوا عليها وقتاش العروض كان عندك تواريخ
1: سبتمبر
0: في سبتمبر تبدا
1: سبتمبر العروض. تبدا
0: تبدا بسوسه ولا تونس
1: نبدا بسوسه العرض الثاني باش يكون تونس العرض الثالث باش يكون في هامبورغ
0: كيت في المانيا
1: المانيا
0: بي تري بيان ان شاء الله كي تبدا تحدد التواريخ اكيد تهبطهم على الفيسبوك ولا تكون بحذايا
1: سبتمبر ان شاء الله باش يكون موجود
0: كلمه الختام
1: كلمه الختام ميرسي حلقه صعيبه سخانه برشا سخانه والله
0: سخانه الطقس ولا سخانه الحوار
1: سخانه الحوار بصراحه اول مره مع حوار كمانك ويعجبوني الحوارات كمانك فهمني المونوتوني بتاع الاسئله العاديه شنو جديدك ولا شنو الاعمال نتاعك وخلينا نقولوا الاعمال نتاعي
0: المهم عملت شيخه
1: عملت شيخه
0: حوار ما نربزكش
1: ليه بالعكس بربشني من داخل
0: بربشك من داخل جستمو هذاك كان لوبجيكتيف نتاع خواطر احنا عشنا الخواطر معاك في شكل الخواطر. اسئله باش نحاولوا نعطيوك الفرصه اولا انك تكشف على شخصيتك الحقيقيه وثانيا ان الجمهور يعرفك اكثر فاكثر زياد الجوادي شكرا لك
1: ميرسي
0: يعطيك الصحه بارك الله فيك شكرا لمخرجنا سامي الدويري اليوم في خاطره 5 ماي 2026 وتقابلوا غدوه ان شاء الله 9 نتاع الليل في حلقه جديده اجمل تحياتي زهير الجيس الى اللقاء خاطر

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهر في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. تكللت ليلة البارحة عملية نقل 3 أعضاء من متبرع متوفي دماغيا بولاية المهدية وبعد موافقة عائلته إلى مرضى بحاجة إلى عملية زرع أعضاء بالنجاح، وفق ما أعلنت عنه اليوم وزارة الصحة. وأسفرت العملية عن النجاح في زراعة قلب بمستشفى الرابطة وزراعة كليتين لفائدة مريضين من القائمة الوطنية للانتظار. وجرت العملية حسب بلاغ وزارة الصحة في إطار تنسيق محكم بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية، حيث تم تأمين نقل الفريق الطبي بواسطة مروحية بما مكن من التدخل في آجال قياسية وضمان أفضل ظروف النجاح. أشرف وزير الشؤون الدينية أحمد البوهيل اليوم بمقر الرابطة الوطنية للقرآن الكريم على حفل تكريم المتفوقين في المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم وتجويده دورة فضيلة الشيخ أحمد الحارس اللملومي، وتولى توزيع الجوائز والشهادات التقديرية على المتفوقين صحبة رئيس الرابطة الشيخ محمد مشفر. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة توجه الوزير بالشكر للمشائخ والمواطنين الذين سهروا على إنجاح هذه المسابقة الوطنية، مؤكدا التزام الوزارة بدعم أنشطة الرابطة الرامية إلى نشر قيم الخير في المجتمع حسب نص بلاغ الوزارة. شارك عدد كبير من رواد الأعمال والمؤسسات الإيطالية أمس في بيروجيا إيطاليا في فعاليات عرض تقديمي عن تونس، مما يعكس الاهتمام بالسوق التونسية وفرص التعاون. وأبرزت النقاشات خلال هذا اليوم المخصص لفرص الاستثمار والتجارة والتعاون بين منطقة أمبريا وتونس الإمكانات الاقتصادية لتونس، إلى جانب فرص الاستثمار والشراكة وتطبير التبادل خاصة مع هذه المنطقة الإيطالية. وتم في ختام اللقاء وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم عن الغرفة التونسية الإيطالية للتجارة والصناعة، تم تقديم شهادات من مؤسسات إيطالية تنشط في تونس سلطت الضوء على تجارب ملموسة للتعاون الناجح. دوليا، إيران تقدم اقتراحا معدلا من أجل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة وإنهاء الحرب في إيران ولبنان، فيما لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة شن هجمات على إيران. القوات المسلحة الإيرانية تنفي جملة وتفصيلا أن تكون قد شنت هجمات على دولة الإمارات العربية المتحدة، التي أعلنت اليوم أن دفاعاتها الجوية تعاملت لليوم الثاني على التوالي مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة من إيران. ومن أخبار العالم أيضا، هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية تعلن أن نقلة بضائع سائبة تعرضت لهجوم من عدة زوارق صغيرة أثناء إبحارها شمالا. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: بيري عايد ما أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اليان إليجيك فار SMS قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور.
2: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور. ما فماش برشا وقت للراحة في بطولة رابطة المحترفة الأولى. الموعد باش يكون نهاية الأسبوع هذا مع الجولة 29 وقبل الأخرى في الشامبيونا اللي باش تلعب على ثلاثة دفعات. الماتش كل انطلاقا من الأربعاء متاع العشية. البداية باش تكون نهار الجمعة 8 ماي، الملعب التونسي في استاد الهادي النيفر يستقبل اتحاد بن قردان، مستقبل سليمان يواجه مستقبل جابس، الأولمبي البيجي يلعب ضد شبيبة العمران، شبيبة القيروان تواجه الاتحاد الهادي المونستيري. نهار السبت الدفعة الثانية باش تكون 9 ماي، مستقبل مرسى النادي الرياضي الصفاقسي، النجم الرياضي الساحلي يستضيف النادي الرياضي البنزرتي، وترجي الجرجيس يواجه نجم المتلوي. الأنظار الكل باش تتجه نهار لحد 10 ماي الأربعاء متاع العشية إلى ملعب حمادي العقربي برادس، ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي، الديربي اللي نجم يكون حاسم ومصيري من أجل لقب البطولة. زوز غيابات في الديربي، أسامة بوقرة من جانب النادي الإفريقي بسبب عقوبة الإنذارات، وحمزة الجلاصي من الترجي الرياضي التونسي بسبب الورقة الحمراء اللي كان أخذها البارح في ماتش العمران. الترتيب في بطولة الرابطة المحترفة الأولى بعد مرور 28 جولة وقبل زوز جولات على نهاية السباق. النادي الإفريقي في الصدارة عنده 62 نقطة، الترجي الرياضي التونسي المركز الثاني ب 60 نقطة، السي اس اس في المرتبة الثالثة 56 نقطة، الملعب التونسي مركز رابع 44 نقطة، الاتحاد الرياضي المونستيري الخامس 42 نقطة، النجم المتلوي السادس 39 نقطة، النجم الرياضي الساحلي السابع 38 نقطة، الترجي الجرجيسي في المركز الثامن عنده 35 نقطة صحبة شبيبة العمران، المركز العاشر لاتحاد بن قردان والمستقبل الرياضي بالمرسى عندهم 34 نقطة، المركز 12 للسيابي 33 نقطة، ثم تبدأ منطقة الاخطر خاصة من المركز 13 الأولمبي البيجي اللي عنده 28 نقطة، ثم الشبيبة القيروانية مركز 14 اللي عنده 27 نقطة، المركز 15 لسليمان اللي عنده 24 نقطة، والمستقبل الرياضي بجابس مركز أخير عنده 18 نقطة، ونذكر رسميا غادر بطولة الرابطة المحترفة الأولى. هيئة النادي الإفريقي هبطت بلاغ أعربت فيه على إدانتها الشديدة واستنكارها المطلق لمحاولة إضرام النار باستعمال مادة البنزين في البارك أ، وأكدت هيئة النادي الإفريقي في نص البلاغ أنه اللي صار بعد الحادثة هذه يعد عمل إجرامي خطير لا يمت بأي صلة للرياضة ولا يعكس قيم الروح الرياضية. نحكيو على الرابطة الثانية، التشويق متواصل وجولة الحسم، الجولة 26 والأخرى تتلعب نهار 11 و 12 ماي الجاري. الماتش كل انطلاقا من الأربعاء متاع العشية باش نعرفوا من خلالهم على زوز فرق اللي باش يصعدوا مباشرة إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى، فريق من المجموعة الأولى وفريق من المجموعة الثانية. البداية بالمجموعة الأولى اللي مقابلتها يتلعبوا نهار 2 11 ماي، الماتش كل الأربعاء متاع العشية، القمة في استاد حمام لمف، نادي حمام لمف يستضيف الأمل الرياضي بحمام سوسة، هذه مقابلة لعنوانها الصعود. حمام لمف عنده فرضية وحيدة للصعود، لازم يربح، بينما حمام سوسة عنده زوز فرضيات، إما تربح أو تتعادل تصعد مباشرة إلى الرابطة الأولى. بقيت المقابلات المربجين نهار الاثنين، بن عروس تلعب ضد منزل بورقيبة، بوسالم تلعب ضد مجرين، هلال مساكن هلال الشابة، مكارم المهدية محيط قرقنة، بعث بوحج لاتحاد تطاوين، الرالوي تلعب ضد كوكب عقارب. نهار الثلاث 12 ماي مقابلات المجموعة الثانية، الأنظار بتتجه لهنا لزوز مقابلات. تقدم سقيت الدير صاحب الصدارة اللي عنده 53 نقطة يستقبل هلال الرديف، والملعب الجيبسي صاحب المركز الثاني اللي عنده 52 نقطة باش يعمل ديبلاسمون لجلمة لمواصلة البحث عن النتائج الإيجابية ومواجهة النسر الرياضي بجلمة، لكن مصيره مش بيدي بما أنه تقدم سقيت الدير بعيد عليه بنقطة. دونك نذكر بقية المقابلات ايضا نهار الثلاث، القلعه الرياضيه تلعب ضد جندوب، المكنين تلعب ضد اريانا، القصرين في اول مقابله لفاروق الجنحاوي المدرب الجديد خلفا لعثمان الشهيبي يستقبل قصور السيف، امل بوشمه النادي القربي، والقوافر الرياضيه بقفصه تلعب ضد اولمبيك سيدي بوزيد. إيقاف عينة الحكم الكونغولي جون جاك اندالا لإدارة مباراة فينال الشامبيونز ليج بين سان داونز الجنوب أفريقي والجيش الملكي المغربي، مقابلة تتلعب نهار الأحد 17 ماي الجاري. في الفار باش يكون السوداني أحمد عبد العزيز. الماتش هذا في بريتوريا، والجيش الملكي المغربي يحتاج على تعيين جون جاك اندالا للمقابلة هذه، وقالوا أنه ظفر فينال المغرب والسينيغال فينال متاع الكوب دافريكو أثار جدل كبير. بالنسبة لمباراة الإياب متاع فينال الشامبيونز ليج تلعب نهار 24 ماي، يزفرها الحكم الصومالي عمر أرتان، باش تكون في الرباط، وفي الفار باش يكون الغاني دانيال لاريا. نذكر في كاس الكاف اتحاد العاصمه باش يلعب ضد الزمالك المصري السبت 9 ماي، الذهاب باش يكون في الجزائر، والاياب باش يكون نهار 16 ماي في استاد القاهره الدولي، وباش يكون عندنا حكم تونسي اللي هو هيثم جيرات باش يكون حكم الفار، بينما حكم الساحه باش يكون الجابوني بيير اتشوا. نحكي هوند برنامج مقابلات ربع نهائي كأس تونس، البداية بشكون هارت الجمعة 8 ماي انطلاقا من 6 متاع العشية، القمة والكلاسيكو. الترجي الرياضي التونسي يستقبل النجم الرياضي الساحلي. بقية المقابلات يتلعبوا نهار السبت 9 ماي الأربعة متاع العشية، بعث بني خيار النادي الإفريقي، الملعب التونسي ساقيت الزيت، وجمعية الحمامات تلعب ضد سبورتينغ المكنين. تحكي وباسكت، طاقم تحكيم أوروبي باش يزفر نهائي كأس تونس للأكابر بين النادي الإفريقي والاتحاد الرياضي المونستيري، مقابلة تتلعب بنهار السبت 9 ماي انطلاقا من 4:30 متاع العشية في صالة رادس. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بونيتو، أيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. لكم زينة الناس الكل في لمن.
0: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور avec l'équipe سبور.
3: I'm Eric Iglesias and you're listening to FM Yawahara. And you're listening to Johara FM.
4: Hi, I'm David Guetta and you're listening to my new record.
5: Hey you guys, this is Super Sako. I want to thank everybody for listening to my new hits on

0: جمعاً رنمي رنمي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع.
1: عشرة وثلاثة دقيقة في استوديو جوهر اف ام. مساء النور مساء السرور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. سهرية جديدة من بلونوي من توا حتى النص الليل. رحب بكم في كل بلاصة في تونس حتى خارج تونس، تحياتنا لكم وين ما تسمعونا. أكيد سهرية بجديد في الموسيقى في الغنيات الشرقي والغربي والأخبار الفنية. أمين، أهلا وسهلا.
2: مساء النور غازي، مرحبا بك، مرحبا بكل المستمعين. كما قلت سهرية جديدة، إن شاء الله تعدى سهرة جميلة
1: جميلة كيما
2: المستمعين
1: كيما المستمعين والمستمعات. تحية الكابيبالا الجميلة زادة، مدام قلنا جميلة جميلة، رقيقة رقيقة، أنيقة رشيقة. تحياتنا لكل مستمع، كل مستمع ساهر معنا لقيت هذا لفاميل كل بيانسور. سامي دويري في الأخراج، أهلا وسهلا سامي، تحياتي لك. سافا، يلا باش نبدأ مع شيرين اللجمي كي تشوفني مع غيرك. توت سويت
3: بلو نوي

0: لقيتكم مع جديد في الغنيات الشرقية شوية أخرى جديد في الغنيات الغربية برشا موسيقى تستنى فيكم الليلة بعد شوية باش نسمعوا جديد ريتا نعم اللي عرفناه برشا غنيات حلوة باش نسمعوه بغنية كيف الحال
1: زادا كيف كيف الجديد اليوم باش يكون مع شكون آخر فتوني
0: ماهي
1: فتوني ما مسكتش فيك
0: ماهي فتوني ما مسكتش فيك عيش تو سينو داليا سعيد في غنية مزيانة رومانسية غيب
1: والانطلاقة باش تكون مع أبو ودينا أشربيني في دقة ناقصة
0: هو يكمل في الثلاث دقائق

0: هذا جديد لذا كيف الحال التعليقات اللي جايه تو من يسمع لنا يقول لك رضا نفس ستيف
1: رضا هذاك هو
0: معناتها رضا راضي على الحكايه نمشيو للجديد في الموسيقى الغربيه تو سويت
1: ايوا جديد بعد ما سمعنا رضا في الموسيقى الغربيه اوليفيا رودريغو في بيغيت
0: نسمع جديد ميلاني سي اللي هي كانت قبل مع سبايس جيرلز درام ماشين تترح له برشا
1: The Rolling Stones يرجعون للمرة هذه بجديدهم In The Stars مازالت المسيرة متواصلة مع Rolling Stones
0: من عقود خلينا نقول يعني عشرات السنين وتو نرجعوا نحكيوا على ألبوم كامل للرولينج ستونز غنية من الألبوم In The Stars كما قلت أمين يعطيك صحة أخوانس مادري تحية للأمهات الكل غنية بالإسبانيول

0: Com era tão pode andar. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تشتت على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أصدرت بلدية المرسى اليوم قرار إخلاء فوري لبناء قبة الهواء بمرسى الشاطئ، وذلك بعد ثبوت خطورتها على السلامة العامة. وجاء هذا القرار الصادر عن المكلف بتسيير الشؤون العادية لبلدية المرسى استنادا إلى جملة من النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة وإلى تقرير فني أنجزه خبير عدلي مهندس، وأكد الحالة المتداعية للبناية وتهديدها للانهيار، وذلك وفق بلاغ نشرته البلدية على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. قدمت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب اليوم خلال ندوة انتظمت بالعاصمة بالشراكة مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان تقريرها حول ذوي وذوات الإعاقة المودعين في السجون التونسية تحت عنوان قصور القانون وإخلالات الممارسة، والذي تضمن جملة من الملاحظات والتوصيات. وقال رئيس الهيئة فتح الجراي في تصريح إعلامي على هامش هذه الندوة، قال إن هذه الفئة قليلة عدديا لا تحظى بالعناية الكافية، وبتوفير الترتيبات التيسيرية الكفيلة بحفظ كرامتها واستقلاليتها إلا نادرا، معتبرا أن المساعدة اللوجستية ضعيفة جدا وفق تقديره، مما يجعل هؤلاء المساجين يواجهون صعوبات كبيرة في التنقل ويعولون كثيرا على المساعدة الإنسانية التي يقدمها لهم بعض أعوان السجون والمساجين. وطنيا أيضا، اختتم وفد مجلس نواب الشعب مشاركته في أعمال الدورة الاستثنائية للبرلمان الإفريقي التي انعقدت بمدينة ميدراند بجمهورية جنوب أفريقيا خلال الفترة الممتدة من 26 أبريل إلى 24 مايو 2020. وحسب بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب هذا المساء، فقد تكللت مشاركة الوفد التونسي بنتائج جد إيجابية، حيث تمكنت تونس من تعزيز حضورها داخل هياكل البرلمان الإفريقي بالحصول على 3 مناصب، وهي مقررة لجنة المرأة والأسرة والشباب وذوي الاحتياجات الخصوصية، والذي آل إلى النائب لطفي الهمامي بعد أن كان انتخب النائب يسري البواب رئيسا لمجموعة شمال إفريقيا، وانتخبت عضو مجلس النواب عوض فشنيتي نائبا لرئيس شبكة النساء البرلمانيات. ونوه المجلس في بلاغه بالدور الفعال الذي اطلع به النائب أيمن بن صالح في مختلف المشاورات، وإسهاماته في الدفاع عن مصالح الوفد التونسي والحفاظ على روح المجموعة. دوليا، ذكرت وسائل إعلام إيرانية اليوم أن 10 أشخاص على الأقل أصيبوا أثر اندلاع عن حريق في مركز تجاري غرب العاصمة طهران. ورئيس الحكومة العراقية المكلف علي فالح الزيدي يؤكد على قدرة العراق على احتواء الأزمات والاضطراع بدور الوساطة بين إيران والولايات المتحدة لحل النزاعات. نهاية هذا الموجز والإخبارية، الموعد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: نرجع معكم من جديد ديما في بلا نوي. الوقت هذا عودناكم باخبار الفنانين، اخبار المشاهير تلقاوها معنا في السهريه.
1: ستار نيوز باش نبداوها بالشامي اللي قاعد يحضر في ألبوم جديد هوية، وذلك كان حكى عليه لموقع بيلبورد عربية وهو داخل الاستوديو في مختلف مراحل التسجيل والتحضير للعمل هذا، إلى جانب المنتج الموسيقي اللبناني سليمان دميان. ألبوم من المنتظر شكونوا في 7 أعمال من توقيع سليمان، وتعتبر خطوة جديدة في مسيرة الشامي الفنية. نعرف الناس كل غازي انه راهو السكسي متاع الشامي 100% يرجع ليه هو في الكلمة، في اللحن، في الغناء، وفي الأداء. بطبيعة الحال المرة هذه اختار انه يعطي ميسيون الأشخاص أخرين، يعطي ثقة للناس أخرين، وتنشوفوا شنو باش تكون النتيجة. على ما يبدو الألبوم هذا باش يكون فيه تعاونات مع هيفا وهبي، نصيب زيتون، عابر نعمة وغيرهم من الأصوات الجديدة.
0: برشا ديديكاسات حقيقة، برشا من الناس يحبوا يسلموا ساقون، يحب يسلم على روزاريا، كيف كيف غازي برين نحب يسلم عليه، يسر معنا لقيت هذا في النيس، تحية ديك بلار زاهرة معنا زادة مع الموسيقى وغنيات حلوة تسمعوا فيها سينو زادة، حتى مع آخر الأخبار الفنية محزية تبع فينا وسامة، تحية ديك برشا قاعدين يتفاعلوا معنا. من التفاعل زادة نحكيه شوية على التفاعل الفنانة التونسية لطيفة اللي في تفاعلها مع رحيل أمير الغناء العربي هاني الشاكر، لفت الوفاء وحتى فيها عمق العلاقة اللي بينها وبين هاني الشاكر اللي توفى بعد صراع طويل مع المرض، عبرت على صدمتها الكبيرة وحتى يعني قالت أغلى الغالين على هاني الشاكر. قرار نقيب المهنة الموسيقية مصطفى كامل بإعلان حد الحداد الرسمي في فروع النقابة بالمحافظات الكل، تقديرا مسيرة فنية حافلة خلت من هاني شاكر رمز لا يتكرر في وجدان الجمهور العربي من المحيط للخليج. لطيفة اللي أعلنت إيقاف نشاطها الفني 3 أيامات على يعني حداد على هاني شاكر، الله يرحمه صحيح كل اللي يحبه.
1: وصلوا مع فضل شاكر اللي نستناه في جديد الأحكام في القضية متاعه، بطبيعة الحال اللي ما زلت متواصلة. شنو فما جديد؟ حسب المحامي محمد صبلوح قال حسب القراءة القانونية نشوف في براءة فضل شاكر استنادا لما تم تقديمه من معطيات سابقة، وحكاية على صدور الحكم هذا قال إن شاء الله في وقت قريب. ذكروا الناس كل يعني الأحداث اللي صارت بين الجيش اللبناني ومسلحين، وفي المواجهة هذوما ظهر فضل شاكر وهالاتهامات اللي تلحق فيه ما بين 2014 تعلق بالاشتراك في تشكيل مجموعة مسلحة ومهاجمة الجيش وغيرها من الأحكام اللي صدرت في حقه، هي أحكام غيابية عن القضاء العسكري.
0: نمشيو بالطبيعة نحكيو على الفنان المصري محمد رمضان اللي الحقيقة موجة جديدة من الجدل ومن الانتقادات. علاش؟ على خاطر أعلن رسميا خدمة المحتوى الحصري المدفوع مسبقا، نجم نقول على حسابه وعلى ليكونت سوشيال ميديا بتاعه، وقت اللي هذا الكل تسمع من الفان بتاعه عمل ضجة كبيرة. خطوة هي الأولى من نوعها بين نجوم العالم العربي. رمضان قال أن الخدمة هذه باش تخلي المشتركين يتبعوا عن قرب تفاصيل حياته الشخصية، كواليس يومياته، وش مقابل اشتراك شهري قيمته 1000 جنيه. قرار هذا انتقادات حادة واعتبروها أنه يتعامل مع نجوميته بأسلوب فيه كأنه جماعة صناع المحتوى، يعني المنصات الرقمية تعمل أبوني وباش تاخذ آخر أخباري، هذا هو معناها فهمت. هو ممكن زادة حبي يوصل اللي هو ولا من نوع من الناس اللي يكون فيها صناع محتوى بالفلوس بالمقابل. ده حتى هبط تصاور حصريا للمشتركين كهو، فيها رحلات من أوروبا من أمريكا زادة، لقطات شخصية، فيديوهات ما هبطتش قبل على الحساب الرسمي، يحب يربح. هذا هو هذو ما آخر أخبار الفنانين. نمشي مع الموسيقى برنارو هايفا بعد شوية، سينوز سينين جون عنا في جدانس مزيانة الغنية، أسمعها معنا.

con si mujer la Bernadette Suárez.

انا واجي وانت بطاطا.

0: دقيقة نسلم عليكم كل اللي معنا لقيت هذا بيان سور فما اللي يسمعوا فينا في الخدمة إن شاء الله هيك مهنسينكم مدين الجو معنا فما اللي حبوا في رواحهم يشتكلوا شوية ويقوموا يقوموا على موزيكا بنينا سمعها في ساريتنا في بلوي لقيتكم توا مع لي ريبريز
1: بنة الموزيكا اقتراحاتنا الليلة باش تكون جميلة إن شاء الله تنال أعجب الجميع تعلق قلبي بيك وهذا صوتي باش نسمعوه باش يكون صوت عالية بالعيد
0: ربخيز الغناية هويم يونس تعلق قلبي مزيانة الغناية سينو زادة نسمعو بيانسي بعد شوية باك تو بلاك تزنى الغناية إيمي وينهاوس
1: كيف زادة باش يكون الموعد مع أسمى بن أحمد وكوكتيل ترابي خلينا نعيشه معه
0: Nasma Ozeda, figure les reprises de Lila Amandine Bourgeois, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai.

0: هذا عمرو دياب وصلنا ل 11:54 دقيقة ونكملوا سريتنا الليلة في بلونوي نتلقاو في لي رونديفو جايين غدوة في خوذو صحيح نحكيو من 8 بتاع الليل على الوعد بالبيع مع الدكتور عبد المنعم عبود سينو أمين بحدكم في بلونوي خليكم بين أيدي أمين
1: تهنئو تهنئو غدوة كالعادة شكرا غازي أبارتير من 10 حتى النص الليل شكرا سامي وبطبيعة الحال احنا مش خليكم عبقيت برامجنا احمد الحبيسي ان شاء الله بعد شوية في ليبرانتي
0: يلا نخليكم مع كيفين باورز في موفون تحية من ميلادي غازي خليل في العدد والتقديم بيانسور نسلم على مايا ونسلم على السامي دويه في الاخراج عليك صحي سامي مرسي ردوا بالكم على روحكم ليلتكم زينة وعلى خير بسكول

0: روحك ألف باج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. اليوم انطلاق اختبارات البكالوريا التجريبية، ومشروع قرار امريكي بحريني جديد في مجلس الامن حول مضيق هرمز. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث يخوض المترشحون لامتحان البكالوريا بالمعاهد العمومية والخاصة بداية من اليوم الأربعاء 6 مايو البكالوريا التجريبية، وهي الفروض التأليفية للثلاثي الثالث، وتجرى في نفس ظروف امتحانات البكالوريا الرسمية، لتتواصل أيام 7، 8، 11، 12، و13 من مايو الجاري بحسب الرزنامات المدرسية المعتمدة في مختلف المعاهد. وتحاكي هذه الامتحانات محاكاة شاملة لظروف الامتحانات الرسمية في كافة المواد الأساسية والاختيارية، وتهدف إلى تدريب التلاميذ وإلى قياس جاهزيتهم والتعود على الرزنامة الرسمية للاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا المبرمجة لأيام 3، 4، 5، 8، 9، و10 من جوان القادم حسب رزنامة وزارة التربية. ويجتاز المترشحون للاختبارات التطبيقية والشفهية لامتحان البكالوريا خلال الفترة المتراوحة بين 14 مايو و23 مايو 2026، بعد أن اجتاز 151,720 مترشحا منهم امتحانات الباكسبور من 13 إلى 25 أبريل 2026. ويشار إلى أن عدد المعفيين من هذا الاختبار بلغ 3404 مترشحين. وسيتم وفق رزنامة وزارة التربية الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لبكالوريا 26 2000 يوم الثلاثاء 23 جوان القادم، على أن تجرى اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 جوان و1 و2 جويلية 26 2000، ليتم الإعلان عن النتائج يوم 12 جويلية 26 2000. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تخصص 155 منحة جامعية للدراسة بفرنسا وألمانيا وبالمعهد التحضيري للدراسة العلمية والتقنية بتونس لفائدة التلاميذ المتفوقين في امتحان البكالوريا لدورة 26 2000. وتتنزل هذه الإجراءات في إطار تشجيع التميز والتفوق الدراسي وفتح الأفاق أمام أبناء تونس لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي، حسب منشور نشر مؤخرا على الموقع الإلكتروني للوزارة. وتضمن الجدول التفصيلي للاختصاصات وسياق احتساب النقاط وأجل الترشح والإعلان عن النتائج، وتجدون تفاصيلها على موقعنا jowherfm.net. أعلنت الخطوط الجوية التونسية يوم أمس عن برمجة 44 رحلة ذهاب وإياب مخصصة لنقل حوالي 5700 حاج وحاجة إلى البقاع المقدسة من 7 مايو حتى 14 جوان، انطلاقا من 5 مطارات تونسية، وذلك استعدادا لتأمين موسم الحج لهذا العام. وتنطلق رحلة الذهاب وفق بلاغ صادر عن الشركة بداية من يوم غد غد الخميس 7 مايو وإلى غاية 21 من نفس الشهر، وسيتم تأمين رحلات نحو المدينة المنورة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 12 مايو. تليها رحلات نحو جدة من 13 إلى 21 من مايو، وتشمل هذه الرحلات مطار تونس قرطاج وصفاقسطينة والمنستير لحبيب بورقيبة وجرب جرجيس وجابس مطمطة. وستنطلق رحلات العودة بحسب ذات المصدر بداية من 1 وحتى 14 جوان 2026، وستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. ووفرت الخطوط التونسية بهذه المناسبة وفي إطار حرصها على تحسين تجربة السفر امتيازات خاصة بنقل الأمتعة تشمل حقيبتين بوزن 23 كيلوغرام لكل واحدة، بالإضافة إلى 5 لترات من ماء زمزم، وحقيبة يد بوزن 8 كيلوغرامات. كما أطلقت الخطوط التونسية خدمة جديدة بعنوان حاج بلا حقيبة، وهي خدمة مخصصة لضيوف الرحمن، تهدف إلى توفير أقصى درجة الراحة والرفاهة خلال الرحلة، وتمكن هذه الخدمة الحجيج من التنقل مباشرة نحو مقرات إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة دون الحاجة إلى انتظار الأمتعة بالمطار، حيث يتم نقلها مباشرة من المطار إلى الفندق عند الوصول، ومن مقر الإقامة إلى المطار عند المغادرة تحت إشراف فرق مختصة وبأعلى معايير السلامة. دولياً، الحرس الثوري الإيراني يتوعد برد حازم على السفن التي تحاول عبور مضيق هرمز من دون أن تسلك المسار الذي فرضه، في وقت تنفذ الولايات المتحدة عمليات تهدف إلى تحرير السفن العالقة في الخليج. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن 3 دبلوماسيين غربيين قولهم من أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيبدأون محادثات حول مشروع قرار تدعمه الولايات المتحدة والبحرين، ربما يؤدي إلى فرض عقوبات على إيران، وربما يخول استخدام القوة إذا لم توقف طهران هجماتها وتهديداتها للملاحة التجارية في مضيق هرمز. نقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري قوله أن الولايات المتحدة استهدفت زورقين مدنيين كانا يحملان بضائع وليس بزوارق سريعة تابعة للحرس الثوري. هذا ونقلت وول ستريت جورنال عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها أن الرئيس ترامب يبقي جميع الخيارات مفتوحة بينما يسعى للتوصل إلى تسوية مع إيران. كما نقلت عن مسؤولين أمريكيين وغربيين قولهم أنه من المرجح أن يأذن الرئيس ترامب برد عسكري ضد إيران في غضون أيام. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كلمة ميكرو جوهرة على 29 100 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 76 24 3000. الجمعة من نص الليل مالي ساعتين دي بلانتين مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعين ومستمعاتنا في موعد جديد من ليبرونتيل. موعدنا اليومي من الاثنين للجمعة من نص الليل الماضي ساعتين، موعد نترافقوا فيه من خلال فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية، وأيضا مع إهداءاتكم اللي توصلنا بالسماس على 85 990. تحياتنا في البداية لكل مستمعاتنا ومستمعينا، ونشكركم على حسن الاستماع والمتابعة. البدايات كن كالعادة بالموسيقى وراجعين.

0: Bronten.
1: رجعنا معكم من جديد في ليبرونتين على موجات الجوهرة FM. صاريتنا بدأت من نص الليل ومازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نعملوا طلع لأهداءاتكم اللي بدأت توصلنا بالسماس على 85-990. أما قبل لكم المواد مع فقرة حكاية غناية والليلة باش نتعرفوا على قصة غناية حبيبي يا متغرب للمطربة فايزة أحمد. هي غناية من كلمات عبد الرحيم منصور وألحان بليغ حمدي. غناية خرجت عام 1982. قصتها يرويها المنتج الموسيقي محسن جابر.
2: سبب حبيبي يا متغرب لأن أنا عامل لميادة سيدي أنا الهجر ده طول علي.
3: ودي غنيتها ميادة؟
2: فيما بعد سمعها الفايزة بدندن الفايزة كده بسمعها قالت دي بتاعتي يا فايزة قالت بتاعتي ويا فايزة زي ما بقول لك
3: انا عارف وفي قصص ليها علاقة بالشباشب وكده
2: بالظبط ده بعدين ده دي بس هي ببيت راجل الشباشب دي ببيت راجل فقامت واخداني من بيتها اللي كان في نشرتي ده لانه بينها وبين مكتب بليغ ما فيش شارع يعني
3: مكتب بليغ في بهجت في الزمالك
2: بينها وبين عمارة نشرتي دي ما فيش 50 متر. خدتني ونزلت وراحت لبليغ قالت له سيدي انا دي بتاعتي عادي يبص لي احنا بنحفظ ميادة ايه الدنيا قلت له وفايزة بقى بالنسبة لي عامل فيها ايه دي
3: وسند جامد برضو هي
2: وعامل فيها ايه ما اقدرش ولا لا فانا استندت على بليغ لها دي الميادة يعني يصر على انها
3: ما سندكش بليغ
2: لا ما سندنيش ابدا حتى الورقة اللي كتبها اتنازل كده مش التنازل الحقيقي بتاع الاغنية تنازل الأخ محسن جابر عن أغنية سيدي أنا تصرف فيها بكيف ما شاء
3: سابها لك كده
2: سابها لي فلبسني في إيه
3: في الاثنين ده أثناء وجود فايزة
2: فايزة
3: يعني لما جت فايزة
2: فايزة اطمنت لأن بليغ
3: اكتب الورقة
2: اداني الورقة خلاص يا محسن
3: وانتوا بتوع بعض بقى خلاص
2: فبعديها في المشوار الثاني يا بليغ ليه الحركة اللي انت عملتها فيها دي هو خد بالك بليغ كان يعني في قال لي هصلح لك ده ايه يا بليغ قال لي اسمع اللحن ده
3: حبيبي يا متغرب
2: سافر الجوابات حبيبي يا متغرب قرب بينا
3: حل المشكلة
2: تعالى اما اخد فايزة جيب له فايزة
3: اسمعي سمعت بليغ
2: وقف حبيبي يا متغرب خلاص بقى لا ما انت هتاخدي دي
3: فاخدي طبعا حبيبي يا متغرب
2: فانقذنا سيدي انا وغنيتها ميادة الحناوي دي كانت حبيبة مضارة
1: وطوان خليكم تسمعوا الغنية وتستمتعوا بها ونرجو نواصل معكم سهريتنا في ليبرونتين.

0: RTL.
1: مرحبا، اهلا وسهلا من جديد في ليبرونتين. نجد التحية لكل مستمعاتنا ومستمعينا والمكان ويسمعوا فينا. نسلموا خاصة على وفاء ومروة وسوسن اللي يسمعوا فينا في حمام سوسة. ياسين يهدي غنية الليلة الكريمة. منى تسلم علينا وعلى صديقتها الغالية روضة. ومحمد علي يهدي غنية الليلة الآية. وانتو ما كان عندكم اهداء او رسالة على ذمتكم لسماس على 85 990. مشتاق